0: عارف بقى بالظبط يعني الحق هو المسيح والعدل هو الاب. لما يقول لك الحق اشرق من الايه، من الارض يعني من بطن الايه، والبر طلع من الايه، لازم الاثنين دولك يتقابلوا، الرحمه مع العدل الالهي، وتقابلوا فين؟ على الصليب، او تقابلوا في جسد المسيح، لازم يتقابلوا. فده مفهوم عميق جدا جدا جدا للخلاص، اللي هو تلاقي الرحمه والعدل، صح؟ يقول الحق اشرق من الارض والبر طلع من ايه، وبعدين يقول الحق والبر والعدل تلاشمة، يعني تلاقوا مع بعض، وده مستحيل على فكرة، مستحيل مستحيل المستحيلات ان الرحمة والعدل يتقابلوا ايه، يتقابلوا سوا، مستحيل مستحيل. واحد واحد واحد سارق 1000 جنيه، العدل يقول ايه دفعوا 1000 جنيه، الرحمة تقول سيبوا ال 1000 جنيه، يتقابلوا ازاي دول؟ يستحيل يتقابلوا. نقطة اللقاء كانت هي التجسد في بطن العدل، بس هو ده الحل الوحيد. الاسبوع الرابع بقى بسرعة، انا نفسي بقى ايه انتم تبقى تمسكوهم كده وتصنفوهم مع الانجيل، يعني برضو لما تقرأ الانجيل هتلاقيه لذيذ. الام الصهيون تقول ان انسانا وانسانا حل فيها وهو العلي الذي اسسها الى الابد، 86 آية 5. ده الرابع ده بقى كده، الرابع ده بقى خلاص بقى ابتدى ريحته تطلع كده. تلتق مهم جدا الانجيل لوقا 8:1-3، لوقا 8:1-3. نسيت اقول لك حاجه مهمه قوي، كويس ان ربنا فكر. لوقا 8:1-3 بيقول ايه؟ لوقا 8:1-3. على كل الخلاص يعني معناه اضطراب الشيطان. بيقول ايه؟
1: بيقول وعلى اثر ذلك كان يسوع في المدينه وقريه يخرج وبيت بملكوت الله ومع الرفعه وبعض النساء كنا كثيرين من ارواح كبيره ومرض مريم اللي اشترى
0: المجدليه. هو ده الخلاص. الخلاص مش بس غفران خطيه، الخلاص من قبضه مين؟ الشيطان. فالشياطين كانت بتصرخ، وفي كام انجيل عدوا كان فيهم حاجه زي كده، بس انا ما خدتش بالي غير دلوقتي. فالخلاص دايما شوف بقى تلاقيه بيتكلم كتير في شهر كياك في الاناجيل عن خروج الايه؟ الشياطين. طب ما هو المسيح اول ما يجي على طول كانت الشياطين ايه؟ يصرخ، مش كده؟ وكانوا يعرفوا. ودي نقطه مهمه جدا. خلاص؟ باكر بقى فلتفرح السماوات وليبتهج تبتهج الارض. فزي في هنا ليه؟ الفرح. ليه بقى الفرح؟ الفرح لان المسيح ايه؟ لان المسيح ايه يا اولاد؟ جاي؟ خلاص؟ لا مش بس كده. مجيء المسيح يا اولاد يحمل حاجتين. الحاجه الاولانيه فرح، الحاجه الثانيه ايه؟ دينونه. اهو بيقول لك فلتفرح السماوات ولتبتهج. خلاص كويس الى اخره. لأنه يأتي ليدين المسكونة بالعدل والشعوب بالحق. 95:11 و12 دايما. فدايما مجيء المسيح فرح، ومجيء المسيح ايه؟ دينونة. يوم الرب دايما فرح، ويوم الرب ايه؟ دينونة. دينونة للشيطان وأتباعه. حتى لما يتكلم عن الناس الأشرار يقول لهم اذهبوا يا ملاعين الى النار المعده لمين؟ يعني هي مش معده لينا، ما كانتش معده لبني ادم خالص، المعده لابليس وايه؟ وملائكته. القداس بقى كان مرقس 3:28 مرقس 3 القداس المزمور بتاع القداس عظمه التجسد اللي الناس مش شايفينها، اللي احنا بنسميه التجلي. يا جالس على الشاروبيم اظهر قدام ابرام وبنيامين ومن السنة لخلاصنا لينر وجهك علينا فنقر. 79:2-3 بيقول ايه؟
1: الحق سنة المدنية الخطايا تظهر من الجديد في مثل الجديد.
0: واخد بالك ازاي؟ دلوقتي بقى بنتكلم من مصدر القوة، مع انه مش شايفين حاجة، وهو طفل بسيط. يا جالس على الشاروبيم اظهر لأن ركك علينا في ايه؟ فالجالس على الشاروبيم هيظهر دلوقتي في مزود اللي في بطن الايه؟ الست العذراء. عشان كده احنا بنقول لها ان هي ارتفعت اعلى من الايه؟

الاسماعات مش هتلاقي موجودة فيها بالنص، هتدوخ عشان تصلحها زي ما دوخت انا زمان. يقول لك في العشية ملوك ترسيس والجزائر، ترسيس والجزائر يقدمون له هدايا، ملوك العرب وسبأ يقربون له عطاء. ملوك العرب وسبأ، سبأ اللي هي فين؟ ملوك العرب وسبأ. مزمور 71 آية 8، تباكر يعيش ويعطى له ذهب أرابيا، ذهب بتاع بلاد العرب، ده مزمور 71 آية 13. وبعدين القداس بيقول كده، أنت ابني وأنا اليوم مين؟ خلصنا بقى، سني فأعطيك الأمم ميراثك، ده مزمور كام؟ اثنين. يعني اللي انا عاوز اقوله دلوقتي ان انت بتيجي تطلع الحاجات دي هتلاقي كده في فكر جميل وتعاليم لذيذه عن الايه؟ عن التجسس. تلاقي العذراء كده شامخه وسط الكنيسه، تحس ان انت ان هي الام بتاعتك، تحس ان انت عضو ايه؟ في الجسد بتاعها، في العجنه بتاعتها اللي هي عملت لنا عمليه التحام مع الايه؟ مع المسيح، اللي بواسطتها صرنا احنا اولاد ربنا. كلام المسيح.

بسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد آمين. المجد للآب والابن والروح القدس، الآن وكل أوان إلى دهر الدهور كلها آمين. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول لك بالشكر. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك.

بيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير. بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد، أمين. فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله أب ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وأعاننا حفظنا وقبلنا إليه، أشفق علينا وعضدنا وأتى بنا إلى هذه الساعة. هو أيضا فلنسأله أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام ضابط الكل الرب إلهنا. أيها السيد الرب الإله ضابط الكل أبو ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، نشكرك يا رب على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وأعنتنا حفظتنا وقبلتنا إليك، أشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة. من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام مع خوفك، كل حسد وكل تجربة وكل فعل الشيطان مؤامرة الناس الأشرار قيام الأعداء الخفيين والظاهرين، انزح عنا وعن سائر شعبك وعن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات النافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوات العدو، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير. بالنعمة والرأفات ومحبة البشر اللواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح هذا، الذي من قبل إليك بك المجد والكرامة والسجود مع الروح القدس المحيي المساوي لك الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور، أمين. ارحمني يا الله كعظيم رحمتك ومثل كثرة رأفاتك تمحو اسمي، تغسلني كثيرا من اسمي ومن خطيئتي، طهرني لأني أنا عارف باسمي وخطيئتي أمامي في كل حين. لك وحدك أخطأت والشر قدامك صنعت، لكي تتبرر في أقوالك وتغلب إذا حكمت، لأني ها أنا ذا بالآثام حبل بي وفي الخطايا ولدتني أمي. لأنك هكذا قد أحببت الحق إذا أوضحت لي غوامة حكمتك ومستوراتها، تنضح علي بزوفاك فأطهر، تغسلني فأبيض أكثر من الثلج، تسمعني سرورا وفرحا فتبتهج عظام المتواضعة. اصرف وجهك عن خطاياي وامحو كل آثامي، قلبا نقيا اخلق في الله، روحا مستقيما جدد في أحشائي، لا تطرحني من قدام وجهك وروحك القدوس لا تنزعه مني. امنحني بهجة خلاصك وبروح رئاسي عضدني، أعلم الأثم أتركك والمنافقون إليك يرجعون. نجيني من الدماء يا الله إلى خلاصي فيبتهج لساني بعدلك. يا رب افتح شفتي ويخبر فمي تسبيحك، لأنك لو آثرت الذبيحة لكنت الآن أعطي، لكنك لا تسر بالمحرقات، فالذبيحة لله روح منصحك، القلب المنكسر المتواضع لا يرزله الله. أنم يا رب ما سرتك على صهيون ولطبن أسوار أورشليم، حينئذ تسر بذبائح العدل قربان.

شو اثنين انا الليلو يا الليلو يا خنفران من فيوت مبشيرين بابن ومائث وبنوت نوت تسبحة الغروب المبارك نقدمها للمسيح ملكنا والهنا ونرجو ان يغفر لنا خطايانا من المزامير تراتيل معلمنا داود النبي والملك بركات علينا امين. سبحوا الرب يا جميع الأمم ولتباركوا كافة الشعوب لأن رحمته قد ثبتت علينا.

اعترفوا للرب فانه صالح وان الى الابد رحمته. ليقل بيت اسرائيل انه صالح وان الى الابد رحمته. ليقل بيت هارون انه صالح وان الى الابد رحمته. ليقل اتقياء الرب انه صالح وان الى الابد رحمته. في ضيقتي صرخت الى الرب فاستجاب لي واخرجني الى الرحمه.

الاتكال على الرب خير من الاتكال على البشر، الرجاء بالرب خير من الرجاء بالرؤساء، كل الأمم أحاطوا بي وباسم الرب انتقمت منهم، أحاطوا بي احتياطا واكتنفوني وباسم الرب قهرتهم، أحاطوا بي مثل النحل حول الشهد والتهبوا كنار في شوك، وباسم الرب انتقمت منهم، دفعت لأسقط والرب عضدني، قوتي وتسبح

الرب صنعت قوة فلن أموت بعد، بل أحيا وأحدث بأعمال الرب. تأديبا أدبني الرب إلى الموت لم يسلمني. افتحوا لي أبواب البر لكي أدخل فيها وأعترف للرب. هذا هو باب الرب والصديقون يدخلون فيه. أعترف لك يا رب لأنك استجبت لي وكنت لي مخلصا. الحجر الذي رزله البناؤون هذا صار رأسا للزاوية، ومن قبل الرب كان هذا، وهو عجيب في أعيننا. هذا هو اليوم الذي صنعه الرب، فلنبتهج ونفرح فيه. يا رب خلصنا، يا رب سهل سبلنا. مبارك الآتي باسم الرب، بارك.

المذبح، أنت هو إلهي فأشكرك، إلهي أنت فأرفعك، أعترف لك يا رب لأنك استجبت لي.

أم حارس إسرائيل، الرب يحفظك، الرب يظلل على يدك اليمنى، فلا تحرقك الشمس بالنهار ولا القمر بالليل. الرب يحفظك من كل سوء، الرب يحفظ نفسك، الرب يحفظ دخولك وخروجك.

فرحت بالقائلين لي إلى بيت الرب نذهب، وقفت أرجلنا في ديار أورشليم، أورشليم المبنية مثل مدينة متصلة بعضها ببعض، لأن هناك صعدت القبائل، قبائل الرب شهادة لإسرائيل.

والخصب لمحبيك، ليكن السلام في حصنك والخصب في أبراجك الرصينة. من أجل إخوتي وأقربائي تكلمت من أجلك بالسلام، ومن أجل بيتك

شماليهم ومثل عيني الأم إلى يدي سيدتها، كذلك أعيننا نحو الرب إلهنا حتى تراءف علينا. ارحمنا يا رب ارحمنا، فإننا كثيرا ما امتلأنا هوانا وكثيرا ما امتلأت نفوسنا.

لبت العودا ونحن أحياء عند سخط غضبهم علينا، إذا لغرقنا في الماء وعبرت نفوسنا السيل. أترى جازت نفوسنا الماء الذي لا نهاية له؟ مبارك الرب الذي لم يسلمنا فريسة لأسنانهم. نجت أنفسنا مثل العصفور من فخ الصيادين، الفخ انكسر.

بأورشليم والجبال حولها والرب حول شعبه من الآن وإلى الأبد. الرب لا يترك عصا الخطاه تستقر على نصيب الصديقين كي لا يمد الصديقون أيديهم إلى الإثم. أحسن يا رب إلى الصالحين وإلى مستقيم القلوب، أما الذين يميلون إلى العثرات ينزعهم الرب مع فعلة

الرب سبي صهيون، صرنا مثل المتعزين، حينئذ امتلأ فمنا فرحا ولساننا تهليلا، حينئذ يقال في الأمم أن الرب قد عظم الصنيع معهم، عظم الرب الصنيع معنا فصرنا فرحين. أردد يا رب سبينا مثل السيول في الجنوب الذين يزرعون بالدموع.

إن لم يحرس الرب المدينة فباطلا سهر الحراس، باطل هو لكم التبكير. انهضوا من بعد جلوسكم يا آكل الخبز بالهموم، فإنه يمنح أحبائه نوما. البنون ميراث من الرب، أجرة ثمرة البطن كسام بيد القوي، كذلك أبناء المتيقظين. مغبوط هو الرجل الذي يملأ جعبته منهم، حينئذ لا يخزون.

في طرقي، تأكل من ثمرة أتعابك، تصير مغبوطا ويكون لك الخير. امرأتك تصير مثل كرمة مخصبة في جوانب بيتك، بنوك مثل غروس الزيتون.

الخطاة وأطالوا إثمهم. الرب صديق هو يقطع أعناق الخطاة، فليخزى وليرتد إلى الوراء كل الذين يبغضون صهيون، وليكونوا مثل عشب السطوح الذي ييبس قبل أن يقطع، الذي لم يملأ الحاصد منه يده، ولا الذي يجمع الغمور حضنه، ولم يقل المجتازون أن

0: قصاص يوسف سيمون فصل شريف من بشارة الإنجيل لمعلمنا ماري لوقا البشير بركاته علينا آمين.
1: ثم قام من المجمع ودخل بيت سمعان، وكانت حماة سمعان بحمى شديدة، فسألوا من أجلها فوقف فوقا منها وزجر الحمى، فتركتها في الحال قامت وخدمتهم. وعند غروب الشمس كان كل الذين عندهم مرضى بأنواع أمراض كثيرة يقدمونهم إليه، أما هو فكان يضع يديه على كل واحد منهم فيشفيهم. وكانت الشياطين تهرب من كثيرين وهي صارخة تقول: أنت هو المسيح ابن الله. فكان ينتهرهم ولا يدعهم ينطقون، لأنهم كانوا قد عرفوا أنه هو المسيح. والمجد لله دائما أبديا أمين.
0: نسجد لك أيها المسيح مع بك الصالح والروح القدس، لأنك أتيت وخلصتنا. إذا كان الصديق بالجهد يخلص، فأين أظهر أنا الخاطي؟ ثقل النهار وحره لم أحتمل ضعف بشريتي، لكن أنت يا الله الرحوم احسبني مع أصحاب الساعة الحادية عشر، لأني ها أنا ذا بالآثام حبل بي في الخطايا ولدتني أمي. فما أكثر أن أنظر إلى علو السماء، لكني أتكل على غنى رأفاتك ومحبتك للبشرية، صارخا قائلا: اللهم اغفر لي أنا الخاطي وارحمني.
2: دوكسا باتريك أيوكي أجيو بنغماتي.
0: اسرع لي يا مخلصي بفتح الأحضان الأبوية، لأني أفنيت عمري في اللذات والشهوات، وقد مضى مني النهار وفات. فالآن أتكل على غنى رأفاتك التي لا تفرغ، فلا تتخلى عن قلب خاشع مفتقر لرحمتك، لأني ليك أصرخ يا رب بتخشع. أخطأت يا بتا في السماء قدامك، ولست مستحقا أن أدعى لك ابنا، بل

0: آمين.
1: لكل اسم بحرص ونشاط فعلت، ولكل خطية بالشوق واجتهاد ارتكبت، ولكل عذاب وحكم استوجبت، فهيي لي أسباب التوبة أيتها السيدة العذراء، فإليك أتضرع بك أستشفع، وإياك أدعو أن تساعديني لئلا أخزى، وعندما فارقت نفسي من جسدي أحضري عندي، لمؤامرة الأعداء هزمي، أبواب الجحيم غلقي، لئلا يبتلع نفسي عروس بالعيب للختن الحقيقي. بسمعنا وارحمنا واغفر

قدوس قدوس قدوس رب السماوات السماء والأرض ما يتم مجدك وكرامتك. ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل أيها الثالوث القدوس ارحمنا. أيها رب إله القوات كن معنا لأنه ليس لنا معين في شدائدنا ولقاءاتنا سواك. حل واغفر واصلح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا، التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة، الخفية والظاهرة. يا رب اغفر لنا من أجل اسمك القدوس الذي دعي

0: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير،
1: بالمسيح يسوع ربنا،
0: لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين.
2: نشكرك يا ملكنا المتحنن لأنك منحتنا أن نعبر هذا اليوم بسلام، وأتيت بنا إلى المساء شاكرين، وجعلتنا مستحقين أن ننظر النور إلى المساء. اللهم اقبل تمجيدنا هذا الذي صار الآن، ونجنا من حيل المضاد وابتلسار فخاخه المنصوبة لنا، وهب لنا في هذه الليلة المقبلة سلام بغير ألم ولا قلق ولا تعب ولا خيال، لنجتاز أيضا بسلام وعفاف، لننهض للتسابيح والصلاة كل حين في كل مكان، نمجد اسمك القدوس في كل شيء مع الآب غير المدرك ولا مبتدئ، والروح القدس المحيي المساوي لك الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور. أمين. ارحمنا يا الله ثم ارحمنا، يا من في كل وقت وكل ساعة في السماء وعلى الأرض مسجود له ممجد، المسيح لنا الصالح طويل الروح كثير الرحمة جزيل التحنن، الذي يحب الصديقين ويرحم الخطاه الذين أولهم أنا، الذي لا يشاء موت الخاطئ مثل أن يرجع إليه ويحيا، الداعي الكل إلى الخلاص لأجل موعد بالخيرات المنتظرة. يا رب اقبل منا في هذه الساعة كل ساعة الباطنة، سهل حياتنا، ارشدنا إلى العمل بوصاياك، قدس أرواحنا، طهر أجسامنا، قوم أفكارنا، نقي نياتنا، اشفي أمراضنا، اغفر خطايانا، نجينا من كل حزن رديء وجع قلب، أحطنا بملائكتك القديسين كي نكون معسكر محفوظين ومرشدين، لنصل إلى اتحاد الإيمان وإلى معرفة مجد غير المحسوس وغير المحدود، فإنك مبارك إلى الأبد. آمين. واجعلنا رب مستحقين أن نقول بالشكر.
0: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين.

0: المكتبة الصوتية لقضية الباب المعظم عند سيد الثالث. أقدم لكم
1: بمناسبة صوم السيدة العذراء
0: محاضرة قضية الباب
1: من القديسة العذراء مريم
0: يوم الأربعاء المبارك الناصف 14/8/1896.
1: بسم الأب والابن والروح

القدس الاله الواحد امين. عايز اكلمك النهاردة عن بمناسبة صوم السيدة العذراء، عايز اكلمك عن القديسة العذراء مريم. ان كان السيد المسيح قد قال عن يوحنا المعمدان: لم تلد النساء من هو اعظم من يوحنا المعمدان، يقصد من الرجال طبعا. فاذا كان يوحنا المعمدان كان اعظم من ولدته النساء بشهاده السيد المسيح، فان العذراء مريم هي اعظم من ولد من النساء. لا توجد انسانة اعظم من العذراء مريم. كانت هناك نبوءات عن التجسد الالهي في ملء الزمان، وكان ملء الزمان ينتظر هذه القديسة التي يولد منها السيد المسيح. نساء كثيرات ملنا كرامات، ولكن لم تنل مثلها واحدة منهن. كان النساء كلهم، كل امرأة تشتهي ان يولد منها المسيح، ولذلك كانت المرأة العاقر تعتبر عارا وتحزن لان مش هيجي المسيح منها، لغاية لما جاءت نبوات انه هيجي من عذراء فتغير الامر. نساء كثير كنا قديسات، لكن ما كانتش ولا واحدة منهم تصلح انها تكون اما للسيد المسيح. مهما كانت قديسة لم تكن واحدة منهن تحتمل ذلك المجد العظيم. ولذلك ربنا كان منتظر ان تولد انسانة مطبعة القلب، ليها قلب مطبع بعيد عن الكبرياء ومحبة العظمة والكرامة، لكي يمكنها ان تحتمل هذا المجد. زي ما قال القديس الانبا انطونيوس: هناك كثيرون يمكن ان يحتملوا الاهانة، لكن الذي يستطيع ان يحتمل الكرامة هو اعظم. في ناس ما بيقدروش يحتملوا الكرامة، نفوسهم تنفتح من جوه، قلبهم يتكبر، ما يقدرش يحتمل الكرامة. فكان لابد من ولادة المسيح من إنسانة تحتمل هذه الكرامة. تحتمل المجد الذي ليها باعتبارها في أوتوكوس والدة الإله. مين تحتمل هذا المجد؟ مش أي واحد. واحدة تحتمل الرؤى، الملائكة اللي ظهروا. واحدة تحتمل المعجزات كلها اللي أحاطت بالميلاد. واحدة تحتمل عظمة هذا الابن وتأثيره عليها. واحدة تحتمل نبيح الأجيال ليها. مش كل حد يقدر على كده أبدا. لذلك العذراء في تسبيحتها قالت: لأن الرب نظر إلى اتضاع أمته. لحظة، قالت أمته ما قالتش أمه. فمن أجل اتضاع هذه الأمة أخذت مجد التجسد الإلهي منها. مين اللي تقدر تحتمل حلول الروح القدس عليها وبطريقة اقنومية داخل جسدها؟
لكي يوجد جسدا للابن ولكي ينقي جسدها من الخطية الأصلية أثناء فترة الحمل لكي لا يرث هذه الخطية الابن المولود منه. مين الإنسان المصطدعة التي تحتمل ان قوة العلي تحل عليه؟ مين الانسان المتبعة اللي تحتمل ان القدوس المولود منها يدعى ابن الله؟ مين الانسان المتبعة اللي تحتمل مديح الناس وتحتمل مديح اليصابات ليها؟ اليصابات تقول لها من اين لي هذا ان تأتي ام رب اليه؟ دي لو ما كانتش متبعة ما تقدرش تحتمل الكلام ده. مين الانسان المتبعة اللي تحتمل ان علي صباط تقول لها حين صار صوت كلامك في اذن ابتهج الجنين، تحرك الجنين بابتهاج في بطنه، ان لما سلمت العذراء على علي صباط حل عليه الروح القدس؟ مين اللي تحتمل دي الا لو كانت متبعة؟ في حاجات كثيرة من الامجاد احاطت بيها، فان لم تكن متبعة القلب ما كانت تحتمل هذه الامجاد. لذلك انتظر من في الزمان ان توجد هذه الانسانة المتبعة التي تحتمل مجد التجسد الالهي وما احاط به من بهاء، من نور، من معجزات، من ملائكة إلهية. هذه الإنسانة المتبعة هي اللي قالت هو ذا أنا أمة الرب ليكن لي كقول. يعني صوروا الملائكة يقول لها الروح القدس يحل عليك وقوة العلي تظللك، لذلك القدوس المولود منك يدعى ابن الله. بعد كده تقول له هو ذا انا امة الرب. اما يعني عبدة، امة الرب يعني عبدة خادمة ليكن لك قول. لاحظوا ان لما اليصابات قالت لها من اين لي هذا، لاليصابات كانت جات لها امجاد اخرى في البشارة بابنها. كانت في الشهر السادس لما زارتها العذراء. ايه الامجاد دي؟ قيل في البشارة بابنها ان هذا الابن يكون عظيما امام الله، يكون نذير وخمرا ومسكرا لا يشرب، ان هو يرد قلوب الابناء الى الاباء، ان هو يهيئ امام الرب شعبا مستعدا. ده ملاك الرب اللي يهيئ الطريق قدامه، ده هينزل بروح ايلية وقوته. يعني علي صباط وهي بتكلم العذراء عارفه هي اليمين، علي صباط عارفه هي اليمين، هتبقى ام الملاك اللي هيئة الطريق امام ربنا، هتبقى ام عائض العظيم امام الله، هتبقى ام النذير، هتبقى ام الذي يهيئ لله شعبا مستعدا. ومع ذلك كل عظمتها كأم لهذا العظيم الابن العظيم تضاءلت جدا امام العذراء وقالت من اين لي هذا ان تأتي ام رب الالهي. العذراء كانت تعرف كده، ولذلك قالت في التسبيحة بتاعتها ان ربنا انزل الاعزاء عن الكراسي ورفع المتضعين. المتضعين يعني الناس الغلابة، يعني
فنستعرف

وكانت تعرف بانها ما عملتش حاجه، ولكن القدير صنع بي عجائب واسمه قدوس. انا مش حاجه، لكن القدير صنع بي عجائب واسمه قدوس. من الصداع العذراء ايضا وهي في مجدها والدة الاله، قالت تبتهج روحي بالله مخلصه، يعني قالت سيبكوا من كل الكلام ده اللي بتقولوا اي صباط، من اين لي هذا ان تاتي ام ربي الي، وان حين صار صوت كلامك في اذني لاخره انا عارفه ان انسان محتاج الى الخلاص، وتبتهج روحي بالله مخلصي. في عبارة تبتهج روحي بالله مخلصي اظهرت انها انسانة محتاجة الى الخلاص مثل باقي البشر على سطح الارض. دي العذراء في الصداع. العذراء ايضا كانت بركة في الاماكن التي تحل فيها. كانت بركة في بيت اليصابات، لانها حين حل صوت كلامها في اذن اليصابات حل الروح القدس عليها، وامتلأت اليصابات من الروح القدس، وامتلأ الجنين في بطنها من الروح القدس، لأن قيل عن يوحنا المعمدان من بطن أمه يمتلئ من الروح القدس، فأنت امتلأ من الروح القدس في بطن أمه عند زيارة العذراء لأليصابات، حين صار صوت سلام في أذن أليصابات، امتلأت أليصابات من الروح القدس، وامتلأ جنينها وارتكبت السلام، فكانت بركة في بيت اليصابات، بركة للأم وبركة للجنين، وأخذت اليصابات روح الانكشاف، وعرفت أن هذه آمنت بما قيل لها من قبل الرب. من اتباع العذراء برضو كونها بركة أنها مكثت في بيت اليصابات ثلاث أشهر، ما قالتش بقى وتطلع مين اليصابات ويطلع مين ابنها، دي ام رب النفس وباعتراف اليصابات. اول ما سمعت ان اليصابات حبلت في شيخوختها وانها في الشهر السادس، يعني في الايام الاخيره للحبل، راحت لها ومشيت في الجبال وقعدت تخدمها ثلاث اشهر. شعرت ان هذه العجوز تحتاج الى خدمه في هذه الاشهر الصعبه على اي امرأة حامل، تخدمها وهي ام رب المجد. ده اتباع العذراء. يعني هي بالنسبة لنا اول كل حاجة انها درست في الاتباع، في كلامها، في خدمتها للاخرين، في التسبحة بتاعتها، باين الاتباع باستمرار. كانت ايضا بركة في عرس قانا الجليل، ولما فرغت الخمر والراجل صاحب البيت اصبح في موقف محرج، تشفعت لدى ابنها علشان لا يخجل صاحب الحق، وكانت سبب البركة في هذه المعجزة. اللي عايز اقوله ان السيدة العذراء كانت تربيتها في صغرها تؤهلها الى هذا الوضع. ان كان ابوها مات وامها ماتت في سن السادسة وسن الثامنة، يعني من 8 سنين اصبحت يتيمة الابوين. يتيمة الابوين ليس لها حب من اب ولا من ام، فاتجه حبها الى الله وتركت يقينها.

وده الوضع السليم الروحي لكل من يتأثر من أبويه اللي يركز قلبه في محبة ربنا، زي ما قال داود: أبي وأمي قد تركاني والرب يضمني. وهكذا كان يسمها سببا في انها تتربص الهيكل، يعني جاي واحد يقول يا رب البنت الكويسه دي القديسه الطيبه تسمح انها تتيتم من الاب والام في هذه السن، يقول لا، في خير ليها وبركه ليها، لان بهذا تربت في الهيكل. الهيكل كان في دار اسمه دار النساء، مش تفتكروا الهيكل زي عندنا قدس الاقداس، لا، ده الهيكل ده مبنى كبير فيه القدس وفيه قدس الاقداس وفيه دار النساء وفيه حاجات للخدمه، كان حاجه كبيره، فهي تربت في دار النساء في الهيكل. بردلتها في الهيكل كانت خيرتها، كانت فترة ليها للخلوة المقدسة، كانت فترة للقراءة، كانت فترة للحزن، كانت فترة للتسبيح، كانت فترة للصلاة، كانت فترة لتقوية علاقتها بالله منذ هذه السنة المبكرة. أيضا أنا ملاحظ أنها في هذه الفترة بدأت تحفظ المزامير، بدأت تحفظ المزامير، لأن التسبيحة بتاعتها غالبيتها من مزامير داوود النبي، صوره هي بتتكلم بكلام غالبيته من المزامير، بتنطق بكلام الله. اتعلمت في هذه الفترة الصمت والهدوء والتأمل، وفضلت فضيلة الصمت معاها طول أيام حياتها، ما بتتكلمش كتير. في ستات في الكتاب المقدس كلامهم كتير، وفي ستات في الوقت الحاضر كلامهم كتير، لكن السيدة العذراء كانت أمامها معجزات مبهرة، ومع ذلك كانت تحفظ كل هذه الامور متأملة بها في قلبها. ما قعدتش في حد كتير، ما قعدتش في حد كتير. يخيل الي مجرد خيال، يعني انا بقوله بس العبد على الراوي، ان هي اتكلمت شوية ربما في بيت يوحنا الحبيب او في مكان اخر مع بعض الرسل عن امور ما كان احد يعرفها الا مريم العذراء. مثال لكده، هي جاءت بالسيد المسيح اثناء طفولته المبكره جدا جدا، جت الى ارض مصر وقضت سنوات في ارض مصر الى ان مات هيرودس الذي كان يطلب نفس الصبي فرجعت. المعجزات اللي بتروى في كتب التاريخ عن العذراء في ارض مصر وما حدث من العجائب معها وما حدث من يد الله وما حدث من المعجزات، قطعا مصدره الوحيد كان السيدة العذراء من الأرض الجد، ولكن لم ينسب إليه، لم ينسب إليه، لم ينسب إليها، لأن هي كانت بتدي الرسل كأم روحية للرسل، والرسل بيتكلموا، وبعض الرسل الذين لم يتكلموا هذه المعلومات حفظت في كتب التاريخ. يعني من يعرف ان السيدة العذراء جات عند حكاية شجرة المصرية والمعنى،
الاتجاه اللي هناك، ومن نعرف كنيسة أبو سردة، ومن نعرف وصولها للدير المحرية، ومن نعرف إيه المعجزات اللي كتبت. دي حاجات كثيرة اللي عايز يلقى عليها محاضرة تاخد محاضرة طويلة. طبعا العزراء اتكلمت عن ده وحفظت لنا في التاريخ، ودي بركة. وهذه المناسبة وردت نبوءة عن نبي العذراء إلى مصر في نبوءة أشعياء النبي في إصحاح 19 آية 1، وحي من جهة مصر. هو ذا الرب جاي على سحابة عظيمة إلى مصر، فتتجد مصر وتتكسر أصلا. دي نبوءة عن نبي العذراء إلى مصر، شبكت كتاب النبي السحابة. سحابة يعني مرتفع لفوق. دي تورينا ازاي ربنا في المجيء الثاني جاء يأتي على سحاب السماء، ولكن في مجيئه الى مصر جاء على سحابة هي السيدة العذراء، مرتفع لفوق سماء ثانية. بنسميها سحابة وبنسميها سماء ثانية. ومن اجل طهارتها بنسميها الحمامه الحسنه. الحمامه رمز للروح القدس، ولذلك الكاهن وهو خارج من الهيكل اول ما يخرج من الهيكل يدي البخور يمينه عند ايقونه العذراء ويقول السلام لك ايتها الحمامه الحسنه. سلام للعذراء وبخور للعذراء اول ما يخرج من الهيكل على ايده اليمين، قبل ما يبخر في الوسط للرسل، وقبل ما يبخر في الشمال لحد البعمدان يبدا البخور في الاول للسيده العذراء. ودي تدينا فكره عن عظمه العذراء انها كانت اعظم من الرسل. وطبعا في التسبيحه بنقول عليها انها اعظم من الشاروبيم واعظم من السرافيم، اعظم من رؤساء الملائكه. وتلهي كمياته في التشفعات بنقول شفاعة العذراء قبل شفاعة رؤساء الملائكة. لأن واحد بيسألني بيقول لي ايه قيمة العذراء، اعتقدنا في العذراء، اعتقدنا في العذراء انها اعظم من رؤساء الملائكة واعظم من الشرفين والصرفين، واعتقدنا في العذراء انها السماء الثانية. لأن إذا كان السماء هي مسكن الله، كانت السيدة العذراء أيضا هي مسكن الله، حملته في داخلها 9 أشهر في فترة الحمل المقدس. والعذراء بالنسبة للكنيسة بنشبهها بتابوت العهد. تابوت العهد كان أقدس حاجة فيما يحملهم الشعب في تنقلاته، وكان من خشب الصمت الذي لا يسود، وكان مصفح بالذهب من الداخل والخارج، وكان يحمل على قضبان 4 مصفحين بالذهب برضه. لما تشبه بتابوت العهد بتشبه بالقيمة العظيمة اللي كله من ذهب وخشب لا يسود، رمز آرائها وقدسيتها. وأيضا بنسبحها تابوت العهد لأن تابوت العهد كان جواها عصا هارون التي أخضرت وأثمرت، رمز أيضا لبتولية العذراء التي أثمرت. وكان جوا تابوت العهد لوحاء الشريعة، رمز الى كلمة الله الذي كان وصيها. وكان جوه تابوت العهد قسط المن، والمن كان رمز للمسيح ايضا. فكان جواه المسيح في المن، لان المسيح كان يشبه بالمن الخبز الحي النازل من السماء، وكلمة الله التي تحيي الشريعة، وعصا هارون، ونفس تابوت العهد ده كله كان يرمز للعذراء. دايما العذراء في فكرنا في الكنيسة، دايما العذراء في فكرنا في الكنيسة.

السورية اللي هي المبخرة واحنا بنبخر بيها احنا بنقول العذراء انت السورية ونحن طي سوري وكل سوري. ليه سوريا؟ لان زي ما سوريا جواها الفحم المتحد بالنار، الفحم المتحد بالنار رمز لتلذذ المسيح لناسوت المسيح المتحد بلاهوته. طب ناسوته متحد بلاهوته جوا بطن العذراء تبقى جوا سوريا. سوريا تديني الفكره. بنصدقها بالعليقة المستعلة بالنار والنار لا يحترق. ازاي جواها دمر اللاهوت نار اللاهوت وهي لا تحترق فيها؟ انا ما اقدرش اعرف ايه شعور العذراء في فترة الحمل المقدس، في فترة تحرك جنين جواها معروف ان لاهوت متحد بناسوت. هي كانت فترة نجد ونعمة معينة اعطيت فيها لكي تحتمل هذه الفترة في أمجادها الداخلية والخارجية أيضا. السيدة العذراء في التوكسولوجيات اللي احنا بنقولها لها حاجات كثيرة جدا في تمجيد العذراء. واحد يقول الله له المجد، يقول أيضا وأعطى أولاده المجد. الذين سبق فعرفهم سبق حيانهم وهؤلاء مجدهم ايضا. والمسيح قال للاب من اعطيتهم المجد الذي اعطيتني، المجد الذي اعطيتني انا اديتهم وربنا يمجدنا. فكان بالاولى العذراء ده مجدتها في حياتها ومجدتها في وفاتها ومجدتها في صعود جسدها الى السماء ومجدتها في تشفعاتها ومجدها في زياراتها لكثير من البلاد. زيارتها المسجد في حياتها ومع ابنها ربنا يسوع المسيح مهلوس المجال وظهورها في العذراء في الزيتون وظهورها في كنيسة دنيانا في بابا دوبلو وامجاد كثيرة جدا وظهورها في بلاد متعددة وظهورها كنور مجد. نساء كثيرات ولدن كرامات ولم تنل مثلك واحدة منهن. هذه الحمامة الحسنة وهذه السحابة المضيئة وهذه ثبوت العهد وكل ده دي حاجات كثيرة لو واحد ادركوا فيها محاضرة لوحديها يمكن ما تكفيش. السيدة العذراء احنا ناخذ درس من طهارتها وناخذ درس من اتباعها وناخذ درس من خدمتها لاليصابات العجوز. اول ما سمعت راحت تسلمها على طول. وناخذ درس من صمتها ومن تاملها وناخذ درس من معيشتها في الهيكل ومن حياه الخلوه والتامل وناخذ درس من حبها للمجانين ونأخذ درس من تسبيحتها. يعني اول ما شافت اليصابات وكلمت معاها ما قعدتش تدردش زي بقيه الستات اللي بيدردشوا مع بعض. قالت تعظم نفس الرب وتبتهج روحي بالله مخلصي لان القدير صنع بي عجائب واسمه قدوس. تدينا فكره عن اللقاءات المقدسه لما الناس يلتقوا مع بعض ومعاهم الصلاه والمزامير والامتلاء من الروح القدس والكلام الحلو والطيب والاتباع. اللقاءات الجميله ناخد كلها دروس. ناخد منها دروس ايضا في حياه التسليم. حياه التسليم. السيده العذراء كانت عايزه تعيش عذراء طول عمرها. ولا يكون لها علاقة برجل ولا بحياة زوجية ولا غيرها. فجي ربنا قال لها لا ده انت هتولدي ولد وتحبلي. طبعا ما كانتش ستتي. لكن لما عرفت ان هذا الامر من الله بحياة التسليم قالت
هو ذا انا امة الرب ليكن لي كقولك. ليكن لي كقولك. حياة فسيح. لذلك ربنا ادعها الاثنين. ادعها الحمل والولادة والامومة والرضاعة. وادعها ايضا البدولية الدائمة. فجمع الدنيا الامرين. لما هي سلمت نفسها ربنا قال لها اللي انت بتحبيه البتولية الدائمة هتهولك. بالاضافة اليه اعطيك الحبل واعطيك الامومة واعطيك الرضاعة واعطيك التربية الست. كل ده هي سلمت نفسها ربنا قال لها اللي انت بتحبيه البتولية الدائمة هتهولك. بالاضافة اليه اعطيك الحبل واعطيك الامومة واعطيك الرضاعة واعطيك التربية الست. كل ده العظيم ربنا الصحيح. فهي كان لها حياة التسليم في عبارة ليكن لي كقولك. حياة التسليم في قبولها الحبل والولادة. حياة التسليم في انها تسافر وترجع حسب مشيئة الله. خدوا الطفل واهربوا لمصر نهرب لمصر. ارجعوا من مصر نرجع من مصر. حياة التسليم دي مش بس التسليم في التنفيذ ان نفذوا وراحوا مصر وجم منه. لا ده تنفيذ من جوه. يعني ايه تنفيذ من جوه؟ ده ايه انت مش انا مش حق ام الرب زي ما قالت لي قالت خلاص والدة الاله القدوس المولود منك اللي هيجلس على كرسي داوود ابيه ولا يكون لملكه انقضاء. امال ايه اللي احنا شايفينه ده؟ ايه ده؟ ايه اللي شايفينه؟ شايفين حاجات يعني في ظاهرها لا تعبر. بقى انا هولد اللي يكون يجلس على كرسي داوود ابيه الى الابد ولا يكون لملكه انقضاء. هم هولده في نزوة الحقر. ولا يكون لينا موضع في البيت. بإذن علامات بإذن لا تسليم. تسليم تمام. داود كان كده برضه. ربنا مسحه بعت له صمويل مسحه حاله وبعد كده لقى نفسه مضطهد وبيجري من بريد لبريد ومن قفر لقفر ولا لم ينهل من الملك شيئا. ايه ده يا رب؟ من فين المسح؟ معلش هتيجي المسحه في ملك الزمان ده. عملها والملك في ملك الزمان. وانت يا عبد هتبقى ام ملك الظهور ام ملك المجد. بس هتتمتعي بالملك ده بعدين. دلوقتي المزود ودلوقتي البقر ودلوقتي الفقر ودلوقتي العوز ودلوقتي الهروب لارض مصر ودلوقتي الرجوع. ويا ريت في ارض مصر هربت يعني على عدم. لا يا ريت. كانت كل ما تروح في مكان ومعها المسيح طبعا يا المجد تقع الاطفال متكسره فيقول لهم انتوا جايين تتعبونا اتفضلوا اخرجوا من البلد. يطردوهم تروح بلد ثاني نفس الوضع. فظلت مطرودة من بلد الى بلد. واراد الرب هذا لكي يقدس بلادنا جميعا. يقدس الوجه البحري ويقدس الوجه القبلي ويقدس موضع دير المحرق وموضع جبل الطير ويقدس منطقة الزيتون ويقدس المطرية ويقدس مصر القديمة ويقدس حاجات كثيرة. مواضع كثيرة صارت فيها العائلة المقدسة. فظلت طريدة وتحتمل كل هذا. فاطين قوة العلي التي تظللك وانا في الذل اللي انا فيه. معلش احتمل. وهكذا كانت العذراء لها الايمان الذي لا يشك. الايمان الذي لا يشك. ممكن واحد ربنا يديله مواعيد وما ينفذهاش فيبتدي يشك. لكن العذراء لها الايمان الذي لا يشك. مهما كان الفقر والعوز ومهما كان الهروب لارض مصر ومهما كان الطرد من بلد لبلد

ومهما كان ما قاله له لها سمعان الشيخ ان يجوز في قلب الشيخ له رب، ويعني كونك ولدت الاله تبقى بعيد عن التجارب وبعيد عن المتاعب، لا ابدا، معاك التجارب والمتاعب وانا معاك في التجارب والمتاعب. يقول الرب اللي تعب من الحكايه دي جدعون احد القضاة اللي موجود في سجن القضاة، قالوا الملاك وقال له ايه؟ قال له الرب معك يا جبار البأس. الرب معك ايه يا جبار البأس؟ فقال له قل لي يا سيدي كيف يكون الرب معنا وقد اصابتنا كل هذه البلايا؟ فين المعجزات اللي قالوها ابائنا القديسون؟ كده يا جدعون تشك، ان كان الرب معنا فلماذا اصابتنا هذه البلايا؟ لا، الرب معنا وسط البلايا، لا يمنع اننا قد يكون معانا حتى مع العذراء. دي تدينا فكره على ان احنا نتعلم الاحتمال ولا نشك ونقبل الضيقات بفرح ولا نتذمر. لم نسمع اطلاقا ان السيده العذراء قالت كلمه تذمر، لا كلمه تذمر على المجود ولا كلمه تذمر على الهروب ولا كلمة تذمر على الطرد من مدينة لمدينة في أرض مصر، ولا كلمة التذمر على الأسفار الصعبة اللي سافرتها من فلسطين إلى مصر ومن مصر لفلسطين. ما فيش ليكن ليك قولا، ولا إنها عاشت في فقر في بيت نجار، مش في بيت يجلس على كرسي داوود أبيه ولا يكون ملك قضاء. ليكن ليك قولا. حاليا دلوقتي تغيرت الامور، طبعا انا ما شفتهاش لكن يعني الصور شفتها. حته مسجد البقر دي بقت حاجه تفرقه، والكنائس اللي اتبنت والمقادس اللي هناك وحاجه جبروت. هو بقى مسجد دلوقتي ما بقاش مسجد، والبقر اللي فيه خلاص يعني ضاعت ايامهم، وبقى ليه عمداد. بقى هذا المزود مكان يسجد فيه الملوك والاباطره، ويسجد فيه الباباوات والبطاركه والمقارنه والاشعه والحدوث، مكان له مجد. لكن ايامها ما كانش ليه المجد ده، دي بقى المجد غير المرئي اللي نشوفه ليس بالعيان انما بالايمان. ما تتجيش من ان الدنيا اتولد في مزود، المسجد ده هتشوف العظمه بتاعته بعدين. بعدين هتشوفه وانت بتستنى. حاجه دي. السيده العذراء ايضا رغم مساعدها الكثيره كان لها الفرح بالرب. الفرح بالرب. يعني تقول تبتهج روحي بالله مخلصي. ابتهاج الروح، فرح الروح من جوه. مهما كانت الظروف حواليها، فقيرة غلبانة عايشة في بيت نجار، يعني حالتها على قدها ما يهمش، لكن هي مبتهجة بالرب، تبتهج روحي بالله مخلص. ليه؟ لأن القدير سمع بي عجائب واسمه قدوس. صدقوني انا لو ما لما قريت العباره دي يعني لفت في مخي لفه ثانيه غير اللي عندكم. ازاي؟ هو لما بشرها الملاك قال لها وهو ذا عليه صباط نصيبة الحب هي رخ، فهي جريت وراحت على ايه؟ على عليه صباط. يعني لما قالت العباره دي القدير صنع بي عجائب كانت في الايام الاولى من حبلتها. انا هناك تسمع لي صباح ثلاث اشهر يعني حبت المده كلها. طب قولي لي بقى ايتها السيده العذراء يا امنا الحنون المباركه، ايه العجائب اللي حصلت لك لغايه دلوقتي؟ ما كانت لسه لو انت ولا شافت امداد الميلاد.

ولا تسبيح الملائكة ولا سجود المجوس ولا عظمة الإبن، صنع لي عجائب. يكفي إنها بهذه العجائب مجرد الحبل المقدس اللي في داخلها اللاهوت اتحد بالناسوت. هو ساعتها كان في عجائب غربية؟ ايه العجائب اللي كانت كده؟ فغير اختيارها العجائب، فصنع بيها عجائب دي، ده بعدين صنع بيها عجائب، وبعدين في معجزات ده صنع معك عجائب وصنع بيك عجائب. لكن ساعتها لما قالتها ما كانش حصل حاجه غير الحمل المقدس. في التسبيحه بتاعتها كانت حاجه جميله اللي هي التامل في صفات الله الجميله. كان عندها العذراء اهتم الرب بها حتى وهو على الصليب، فعهد بها الى تلميذه يوحنا، عهد بالام المحبوبه الى التلميذ المحبوب، عهد بالام البتول الى التلميذ البتول، عهد بالام الروحيه لجميع الرسل الى التلميذ الروحي. نكتشف كده في الكون.

0: صدقاتنا اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول بالشكر يا أبانا الذي في السماوات تقدس اسمك يأتي ملكوتك تكون مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض
1: اليوم وفرنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين علينا ندخل نفتك لبلاك نجنا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا في الموقع قول مجد الأبد أمين وبعد إصوص إصوص بن
0: شليل
2: إيرني
0: فاسيل نارين شبه موجودات في مريه في ربسناني ونايتو نوتو بيوتن بن شوي سو بن نوتو بن سوتو بغريستو جافر اسباضي نيغو نفسن ايرا وري ايرو نشب ترفتي اسو ايرو افتي توتين اويتن شاري تايونو ساين سوف اول مارين تلو فبوس تفر ايرو نخم بايس وقفاي منا تيرون تيبين اونخ خين هيريني نفين انجابي بان تقرا توري بشوي سبن نوتي
2: يوسف اكساستي
0: ابني بشوي سبنوتي بان تقرا توري بيوتن بن شوي سبن نوتو بن سبن غريستوس نشكرك على كل حال ومن اجل كل حال وفي كل حال لك رب استرتنا وانتنا حفظتنا قبلتنا إليك أشفقت علينا عضدتنا أتيت بنا إلى هذه الساعة من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر امنحنا يا رب أن نكمل هذا اليوم المقدس كل أيام حياتنا بكل سلام مع خوفك كل حسد كل تجربة كل فعل الشيطان مؤامرات الناس الأشرار قيام الأعداء الخافين والظاهرين انزعها عنا وعن ساري شعبيك عن هذه الكنيسة عن موضوعك المقدس هذا مصالحات النافعات ارزقنا إياها لأنك أنت الذي أعطتنا السلطان ندوس الحياة والعقارب على كل قوة العالم.

0: Et le Brosif qui est en cité.
1: فانا صلاه لا يبضعف القلوب ربنا لنا مخلص يسوع المسيح نسال ونطلب من صلاحك يا محب البشر اسكن يا رب مرضى شعبك تعدوا مراحم ورفات اشفيهم انذ عنهم وعنا كل مرض يبطئ مطروحين في الامراض اقيمهم معزيهم معذبون ارواح النجسه اعتقهم جميعا وارحامهم تحل المربوطين تقيم

0: الساقطين، رجاء من ليس له رجاء، معين من ليس له معين، عزاء صغير قلوبنا الذين في العاصف، كل الأنفس المضايق ومقبود عليها طلب رحمة يا خلاصا، أعطي غفران خطايا وأثامها، أمراض نفوسنا شيوخ الأجساد نعافيها، أيها الطبيب الحقيقي الذي لأنفسنا وأجسادنا يا مدبر كل جسد، تعهدنا بخلاص
1: يا رب
0: ارحم. فلنسأل الله الآب ضابط الكل ربنا لنا خلصنا صلاة مسيحنا صلاة صلاح محبة البشر. قل يا رب سعاد وقربين وشكر الذين يقربون كرامة ومجدا لاسمك القدوس اقبلها اليك يا رب على مذبحك المقدس الناطق السماء رائحه بخور تدخل الى عظمتك التي في السماء بواسطه خدمه ملائكتك ورؤساء ملائكتك المقدسين، وكما قبلت اليك قرابين هابيل الصديق وذبيحه ابينا ابراهيم في السي الارمله هكذا ايضا يا رب ندور عبيدك اقبلها اليك اصحاب الكثير أصحاب القليل الخفيات والظاهرات والذين يريدون أن يقدموا لك وليس لهم والذين قدموا لك في هذا اليوم هذه القرابين أعطيهم الباقيات عوض الفانيات سمائيات عوض الأرضيات الأبديات عوض الزمنيات بيوت ومخازن وأملأها من كل الخيرات أحطهم يا رب بقوة ملائكتك ورؤساء ملائكتك الأطهار كما ذكروا اسمك القدوس في الأرض واذكرهم أيضا يا رب في ملكوتك وفي هذا الدهر لا تتركهم عنك
1: يا رب. فانا صباح ما مدى قليل مجد الله في العالم والسلام ناس ومصلى ونصبحك نبارك نخدمك نسجد لك نعترف لك ننطق مجدك نشكرك من اجل عظم مجدك يا رب ملك السماوات الله الاب ضابط كل من الواحد الوحيد يسوع المسيح والروح القدس يا رب الله ارحم الله ابن الاب رافع خطيئه العالم ارحمنا يا حامل خطيئه العالم دكتور بطنه لي جالس عن يمين ابي ارحمنا انت وحدك القدوس انت وحدك العالي يا رب يسوع المسيح والروح القدوس مجدا لله الاب امين وبارك كل يوم وسبح اسمه القدوس منذ الان والى الابد والى ابد الابد امين منذ الاحتفاظ اليك يا الهي لانه ملك يا نور الارض كنت وفقك لنا ستوعين بكن يا رب تسمع صوتي وضع فيموت الغاني قدوس الله قدوس قدوس حي الذي يموت الذي عز ارحمنا قدوس الله قدوس حي الذي يموت الصلبان ارحمنا قدوس الله قدوس قدوس حي الذي يموت قام الاموات صعد السماء ارحم المجد لله والابن والروح القدس لنا كل ان ظهر دور كل امين ايها الثلث القدوس ارحمنا ايها الثلث القدوس ارحمنا ايها الثلث القدوس ارحمنا يا رب اغفر لنا خطايانا يا رب اغفر لنا اسرنا يا رب اغفر لنا زلتنا يا رب افتقد مرضى شعبك اشفيهم من اجل اسمك القدوس ابانا اخواتنا الذين ركضوا يا رب نحن نفوسهم يا من بلا خطيه يا رب ارحمنا الذي بلا خطيه يا رب عين ضباطنا اليك لان لك المجد والعزه والتقديس المثلث يا رب ارحم يا رب بارك امين ابانا الذي في السماوات قدس اسمك لاتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك الذي غدا اعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا المذنبين الينا ولا تدخلنا في تجربه لكن نجينا من الشرير صار ربنا لك الملك والقوة والمجد الابد امين من بعد الصوص يسوع بن شو سامين رشيد انت وبور سين سين في مصنوع الصوام بين الصوص شنا مو تافي بين الصوص من نوتي بار سين الصوان Ti bo se spomnim ti so do kosti, bo sta ti se to on te genu sinteti mitromi. Che ne o ti bo se no se do mi na li sini, che le so son te vengano sale go na ni meno il tenti o ari pen me godi prostati se te no ot mar in pinches vere sto ste kan no vi na ni. O ni at in so maria ti save o en semne ti mas no ti ne skini be o mati ko. Shom shal in ka thar osti et asmot khim pen ka i o vos veri na ne volin o kar posi de ne. Et no ma bada kli tum ve ta ve jem be shel jen ti vol da ni ska tak ti vos en no Shumpi gharete ma vintos si shin no final inti hirin inti if no tieta shop shani yomi Ezol shumpi bishayli no iti arini bina inan alefi khaluf inti neji Ete fai pe isos pi misi evol khen if yotav masina nivol inchiti af epin genu sin Vai gal marin tavu evol khen tini itin shurmen sa ukhen bin kala sin oshe evol ingo emol Jepin shiz veris tis mechmi yonak nekhrin chitin in ofre bnit bachwa bifti doksologi Shayli ni oti barsin siro min alisini شالب شو شن تبين جن صيفنا المانويل
2: تيو واري بن بيدوت مستاتي ستن وات نار بن جزز بيرس استفكان نوفينا
1: شاشن نم بفجو كيفول جبين سوام جوار كي يصير وش بن نورنا نمو سبت يا برو في ميني
2: بوش فون في بلوغ اسمه سودي بفناتي اتسوتو نودي تفنشين اغا بي خوني بور بخريس
1: ما بل بصال انم دومين جف كوتي لا انجين سوستي الله خنفلان يسوس بين اوت عشين باشي شنو
2: ونش يار بي بكرايو بشي سبور غير كي يصير بخريس توس راشيني وخنير سليمنتي
1: Yeah, I'm going to

0: الله اختار يوسف لكي يحفظ العذراء في بيته بعلامات سمائية.
1: ظهرت حمامة واستقرت على صاف فأعطاها له زكريا الكاهن.
0: شك يوسف بتليتها فأخبره الملك قائلا: يا يوسف يا ابن داود،
1: لا تخاف أن تأخذ مريم امرأتك، لأن الذي حبل بها فيها هو من الروح القدس.
0: مريم هي الكنز الذي اشتراه يوسف، فوجد الجوهر مخفي في وسطه.
1: جاء يوسف الصديق مع مريم أم المسيح وصنع إتمام الناموس لأجل سبيل المخلص يسوع.
0: مريم العذراء ويوسف وسالومي تعجبوا جدا ممن رأوا.
1: طمنا الرب عنا أيها القديس العظيم الأنبا يوسف الصديق ليغفر لنا خطايانا.
0: القديس يوسف البار، من يشبهك من الناس؟ أنت وحدك دعك مخلصنا لهذه الخدمة.
1: طلع الله من السماء لأن قلبك رضى بالحقيقة. أعطك أنت تعرف التعول الهادئ أيها القديس يوسف النجار.
0: كم من أتعب كثيرا قبلتها بفرح مع مريم ووحيد الجنس، وطلعت صوت الملك في الأحلام.
1: مسكرتنا المحبوبة أخذت كرامة ببركات هرب إليها إلهنا مع يوسف ولذ الإله.
0: باركنا يا إلهنا في أعمالنا كما صنعت مع يوسف البار، إذ امتلأ قلبه بالفضائل.
1: توبك بالحقيقة يا القديس يوسف النجار، لأنك فزت بهذه النعم التي هي إعالة الخالق.
0: عظيمة يا كرامتك أيها الشيخ يوسف البار، لأنك أخذت هذا المال من قبل المسيح مالكنا.
1: اطلب من الرب عنا يا بينا القديس الصديق البار يوسف النجار ليغفر لنا خطايانا.
0: شوبين صار يصوم سينغون خدمات شوسي طلقين خيطو شوسي ترين صوت وكوز توين برسين سينيفين
1: ماتيهم في طاريباس من صوتيرنا وستيفولنا خيسي والهارون تفسمنا ننتفين.
0: السلام لك أيها العذراء ملك الحق الحقانية، السلام لفخر جنسنا والتي لنا عمانوئيل.
1: وذلك اذكرينا يا تشفي المؤتمنة أمام ربنا يسوع المسيح ليغفر لنا خطايانا.
0: نعظمك يا من نور حقيقة ملك العذراء كديسة وأتلانك والتي مخلصة على أن تخلص بوسنا لأجلك سيدنا ملك المسيح. فخر رسلك لي الشهداء تالي السكين سبت كنز غفران خطايانا وبشر بسلسل القدوس له وتوحد أن نجده. يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب بارك أمين. بالحقيقة نؤمن بإله واحد الله إله أبدا وأبد كل خالق السماء والأرض ما يرى وما لا يرى نؤمن بربنا واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المنور قبل كل الدور نور من نور إلى حكم إلى حكم ولود غير مخلوق مساوي لا في الجوار الذي به كان كل شيء. هذا الذي من أجلنا نحن بشر من أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من روح قدس مريم العذراء تأنى الصلب عن عهد بلاطس بنطس تألم وكبر وقام بين الأموات في اليوم السادس كما في كتب وصعد السماوات وجلس عن يمين أبيه وأيضا يأتي في مجد الذين أحيا والأموات الذي ليس ممكن انقضاء. نعم نوم بالروح القدس الرب المحيي المبسط من الآب نزل ونرقده مع الآب والإب نعطف الأنبياء وكنيسة واحدة مقدسة كمان نعترف بعمودية واحدة نغفر الخطايا وننتظر قيامة الأموات وحياة

0: Slugison
1: Irinipos Edomnemati
0: أيها السيد الرب يسوع المسيح لنا الذي خاطب تلاميذه والقديسين والرسل والأطهار المكرمين قائلا أنبيا وأبرارا كثيرين اشتهوا أن يروا ما أنتم ترون ولم يروا أن يسمعوا ما أنتم تسمعون ولم يسمعوا أما أنتم فطوبى لعيونكم لأنها تبصر ولآذانكم لأنها

الذين أمرونا وأوصونا أن نذكرهم في سؤالاتنا وتضرعاتنا التي نرفعها إليك أيها الرب إلهنا، الذين سبقوا فرقدوا يا رب نيحهم، مرضى شعبك اشفيهم، لأنك أنت وحياتنا كلنا، رجاؤنا كلنا، خلاصنا كلنا، شفاؤنا كلنا.

فلوقي سون التوكار.

اسمك إلى الأبد، لأن رحمتك عظيمة وقد نجيت نفسي. هللويا. مبارك نلاتي باسم الرب ربنا وإلهنا ومخلصنا وملكنا كلنا يسوع المسيح ابن الله الحي الذي له المجد دائما أبديا آمين. وفي الأحد أول الأسبوع جاءت مريم المجدلية إلى القبر باكرا والظلام باق، فرأت الحجر مرفوعا عن باب القبر، فأسرعت وجاءت إلى سمعان بطرس وإلى التلميذ الآخر الذي كان يسوع يحبه، وقالت لهما: قد أخذوا سيدي من القبر ولست أعلم أين وضعوه. فخرج

أما مريم فكانت واقفة عند القبر خارجا تبكي، وفيما هي تبكي تطلعت داخل القبر فرأت ملاكين بثياب بيض جالسين، واحدا عند رأسه والآخر عند رجليه حيث كان جسد يسوع موضوع

مأخذ سيدي ولست أعلم أين وضعه. ولما قالت هذا التفتت إلى الوراء فنظرت يسوع واقفا ولم تعلم أنه يسوع. فقال لها يسوع: يا امرأة لماذا تبكين؟ من تطلبين؟ فظنت أنه البستاني. فقالت له: يا سيدي، إن كنت أنت قد حملته فعلمني أين وضعته وأنا أخذه. قال لها يسوع: يا مريم. فالتفتت هي وقالت له بالعبرانية: ربوني الذي

إخوتي وقولي لهم إني صاعد إلى أبي الذي هو أبوكم وإلهي الذي هو إلهكم. فجاءت مريم المجدلية وأخذت

0: إيمان أبانا الذي في السماوات، تقدس اسمك، لياتي ملكوت، تكون مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي غدا أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين، لئن لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين. بيسوس بن شويس بيونسو كيريه
1: إيريني باسي سيد ربي يسوع المسيح الابن الوحيد، كلمة الله الذي قطع كل الرباطات خطايانا من قبل ألامه المخلصة المحية، الذي نفخ في وجه تلاميذ قديسين وسأطار وقال لهم اقبلوا الروح القدس، من غفرتم لهم خطاياهم غفرت، ومن أمسكتموه عليهم سكتنت. الآن يا سيدنا أنعمت الذين عملون في الكهنوت كنيستك المقدسة في كل زمان أن يغفروا الخطايا على الأرض وأن يربطوا حل كل رباطات الظلم. نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر عن عبيدك يا رب، إخواتي وضعفي، أبي وإخواتي وضعفي، هؤلاء المنحنين برؤوسنا أمام مجدك المقدس. أرزقنا رحمتك يا رب، قطع عنا يا رب كل رباطات خطايانا إن كنا رب قد أخطأنا إليك في شيء بعلم أو بغير علم، بجزع القلب، بالقول، بالفعل، بصغر القلب. أنت يا سيد العارف بضعف البشر كصالح ومحب للبشر، اللهم أنعم علينا يا رب غفران خطايانا، باركنا يا رب، طهرنا، حاللنا حال سائر شعبك، املأنا من خوفك، قومنا إلى إرادتك المقدسة، لأنك أنت هو ربنا يليق بك مع أبيك الصالح وروح القدس، المجد والإكرام والعز والسلطان والسجود الآن وكل
0: أوان. أمين صفتم بكلا وصتيم ونونينا يا لاي صونك يا لاي صونك يا بلوي صونا من اسمه يا رب ويا لاي سيمتان يا كوني يا بكم باسمه امين
1: يا ملك السلام. اعطينا سلامك يا رب، قرر لنا سلاما، اغفر خطايانا، ليك القوة والمجد والبركة والعزة الأبد امين. اللهم اجعلنا مستحقين ندعو بكل الشكر يا أبانا الذي في السماوات.
0: تقدس اسمك، لياتي ملكوتك، تكون مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين.
1: الآن محبة الله الآب، نعمة الابن الوحيد ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، شركة وهيبة وعطية روح القدس فلتكن معكم.

0: من النهار المبارك أقدمها للمسيح ملكي وإلهي، وأرجو أن يغفر لي خطاياي بمزامير تراتيل معلمنا داود النبي والملك، بركاته على جميعنا أمين.
1: وإذا جاء المعز الروح القدس الذي سرسله الآب يشفي فيعلمكم كل شيء. أعلم كل شيء وأذكركم بكل ما قلت لكم، سلامي أترك لكم، سلامي أنا أعطيكم، ليس كما يعطي العالم أعطيكم، لا تضطرب قلوبكم ولا تجدها سمعتم من قلت لكم أني أمضي ثم آتي إليكم، لكنتم تحبون لكنتم تفرحون بأني أمضي إلى الآب لأن أبي أعظم مني، وقد قلت لكم العلم قبل أن يكون حتى كما كانت تؤمنون. لست أكلمكم كثيرا كلاما كثيرا بعد رئيس هذا العالم آتٍ وليس له فيها شيء، لكن لكي يعلم العالم أن أحب أبي وكما أوصى بي أبي هكذا أفعل. أمور أنت لكم هؤلاء أنا والكرم الحق وبالكرم كل غصن فيه لا يأتي بثمر يقطعه، وكل ما يأتي بثمر لا قيل يأتي بثمر أكثر، وأنتم من قبلهم قيام لأجل الكلام الذي كلمتكم به أثبتم فيها وأنا أيضا فيكم.
0: والمجد لله دائما أبدين آمين. نزول لك أيها المسيح لأنا مع أبيك الصالح وروح القدس، لأنك قمت وخلصتنا روحك القدوس يا رب الذي أرسلت على تلاميذك القديسين رسلك المكرمين في الساعة الثالثة.

0: هذا لا تنزعه منا أيها الصالح، لكن نسألك يا رب أن تجدده في أعشائنا قلبا نقيا اخلق فيه يا الله، وروحا مستقيما جدد في أعشائي، لا تطرحني من قدام وجهك، وروحك القدوس لا تنزعه مني. أيها الرب الذي أرسلت روح قدسك على تلاميذك القديسين ورسلك المكرمين في الساعة الثالثة، هذا لا تنزعه منا أيها الصالح، لكن نسألك يا رب أن تجددوا في أحشائنا ربنا يسوع المسيح كلمة الله إلى نبي من الله الكلمة، روحا مستقيما ومحيا، روح النبوة والعفة، روح القداسة والعدالة والسلطة، أيها القادر على كل شيء، لأنك أنت واضيع نفوسنا يا من يضيء لكل إنسان، آتنا العالم ارحمنا. يا والدتي لا أنت الكرمة الحقيقية الحامل عنقود الحياة، نسألك أن تمتلئ نعمة مع رسل من أجل خلاص نفوسنا. مبارك الرب إلهنا، مبارك الرب يوما فيوما، يهيئ طريقنا لأنه إلى خلاصنا.
1: أيها الملك السماء المعذي، روح الحق الحاضر في كل مكان، مالئ كل كنز الصالحات، معطي الحياة، هلما تفضل حل فينا، طهرنا من كل دنس أيها الصالح، وخلص نفوسنا كما كنت مع تلاميذك المخلص أعطيتهم السلام، هلما أيضا كن معنا منحنا سلامك، خلصنا يا رب ونجي نفوسنا. إذا ما وقفنا في هيكلك المقدس نحسب كالقيام في السماء، يا والدنا أنت يا باب السماء افتح لنا باب الرحمة.
2: المجد للأب والابن والروح القدس الآن وكل أوان دار دور كل آمين. أيها السادس القدوس ارحمنا، سيس القدوس ارحمنا، يا سيس القدوس ارحمنا، يا رب اغفر لنا خطايانا، يا رب اغفر لنا اثامنا، يا رب اغفر لنا زلات، يا رب افتقد مرضى شعبك اشفيهم من اجل اسم قدوس ابائنا واخواتنا الذين ركضوا، يا رب نحن نفوسه يا من هو بلا خطيه، يا رب ارحمنا، يا الذي بلا خطيه، يا رب عنا وطلباتنا ليك، لان لك المجد والعز والتقديس مثلث، يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب بارك امين. ابائنا الذي في السماوات قدس اسمك، لياتي ملكوتك كما في السماء كذلك على الارض، خبزنا الذي غدا اعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا للمذنبين علينا، ولا تدخلنا في تجربه لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لان لك الملك والقوه والمجد الى الابد امين. السلام، ولكن نسالك ايها القديس امتلا مجدا العذراء كل حين، أم المسيح سيد صلواتنا أمامك حي بالله فلنا خطايانا، السلام التي وردت لنا النور الحقيقي المسيح لنا العذراء القديس، اسأل الرب عنا نفسنا رحمة عن نفوسنا، واغفر لنا خطايانا العذراء مريم وردت لها القديس الشفيع الأمين الجنس البشري، اشفع في أمام المسيح دلوقتي لكي نعمل لنا غفران خطايانا، السلام لك أيها العذراء ملك الحق الحقاني، السلام لفقر الإنسان وردت لنا عمانوئيل قرينا ايها الشفيع المؤتمن امام ربنا يسوع المسيح.
1: صاص يوسف مفصوم شارت الانجيل على ماري متى البشيره تلميذ بركات ورجمان امين.
3: فلما أبصر الجماعة صار إلى الجبل، وعندما جلس تقدم إلى تلميذه ففتح فرعهم قائلا: توبوا للمسكين بالروح لأنهم ملكوت السماوات، توبوا للحزان لأنهم يعتزون، توبوا للودع لأنهم يرثون الأرض، توبوا للجوع والعطش لأنهم يشبعون، توبوا للرحمة لأنهم يرحمون، توبوا لإنكار القلب لأنهم يعنوا الله، توبوا لصناع السلام لأنهم يدعون أبناء الله، توبوا للمطردين من أجل البر لأنهم ملكوت السماوات، توبوا لكم استردكم وعيروكم وكلفوا من أجل كل شهر كذبين، افرحوا وتهللوا لأن أجركم عظيم في السماوات، لأنه ما كثر الأنبياء الذين كانوا قبلكم، أنتم ملح الأرض، في السفة السماء في مزمة لا يسبب على شيء إلا تخرج قدوسه الناس، أنتم نور العالم، يمكن أن تخفوا مدينة كأنها جبل، ولا يكونون صاغرا ودون تحكم تحت المكيال، بل يدعون عن منارة في اليهود كل من في البيت، هكذا فليدين لكم قدام الناس لغيرهم لكم الصالحة، فما جدا بك المزيف السماوات ونجل هدين
1: فنوم شعو بغل استوسم بكيوتنا واسوسم لما يسواب جاكتون كاكسوت امون نينون. ياما في اليوم السادس وفي الساعة السادسة سمرت على الصليب من أجل الخطيرة تجر عليها أبونا آدم فردوس مزد صخ خطايانا، يا المسيح إلهنا ونجينا، أنا صرخت إلى الله الرب وسمعني، يا الله ما استجب صلاتي، لا ترفض طيبات التفت إلي، سمعني عشي وباكر وقت الزور كلام يقول، يسمع صوتي يخلص نفسي بسلام. يا يسوع المسيح إلهنا الذي صمرت على الصليب في الساعة السادسة أتلت الخطيئة بالخشبة، أحيت الميت بموتك الذي هو الإنسان الذي خلقته بيدك الذي مات بالخطيئة، اقتل أوجعنا بألامك الشافي المحيي وبمسامير صمرت بأنقذ عقولنا من طياشة الأعمال الهيولية والشهوات العالمية إلى تسقر أحكامك السمائية كرافاتك. لا ينسى لنا دالة ولا حجة ولا معذرة من أجل كثرة خطايانا، فنحن بك نتوسل إلى الذي ورد منك يا والد الإله العذراء كثيرة. هي شفاعتك قوية مقبولة عند مخلصنا. أيتها الأم الطاهر لا ترفض الخطاة من شفاعتك عند الذي ورد منك رحيم وقادر على خلاصنا، لأنه تألم من أجلنا لكي ينقذنا، فلتدركنا رأفاتك سريعا قد تمسكنا جدا. أعيننا يا الله مخلصنا من أجل مجد اسمك يا رب، نجينا واغفر لنا خطايانا من أجل اسمك القدوس.
4: صنعت خلاصا في وسط الأرض كلها يا المسيح إلهنا، عندما بسطت يديك الطاهرتين على عود الصليب، فلهذا كلهم تصرخ إلى المجد لك يا رب. نسجد لشخص غير الفاسد أيها الصالح طالبين مغفرة خطايانا يا المسيح إلهنا، لأنك بمشيئتك سررت أن تسعد على الصليب لتنجي الذين خلقتهم من عبودية العدو. نصرخ إليك ونشكرك لأنك ملأت الكل فرحا أيها المخلص لما أتيت لتعين العالم يا رب المجد لك. أنت يا الممتلئ نعمة يا وتلاء العذراء نعظمك، لأن من قبل صليب ابنك انهبط الجحيم وبطل الموت. أمواتا كنا فانهضنا واستحققنا الحياة الأبدية ونلنا نعيم الفردوس الأول، من أجل هذا نمجد بشكر المسيح لا الناقبي.
2: نعظمك يا منور حقيقة في عذراء القديسة وتلاءنا كلات مخلص العالم أتى خلص نفوسنا من أجلك يا سيدنا الملك المسيح، فأخذ الصليب فيه الشهداء تليه الصديقين سبعتك كنز غفران الخطايا نبشر بالثالوث القدوس لهود واحد نسبه نجده. يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب بارك امين. بالحقيقة نؤمن بله واحد الله الاب ضابط كل خالق السماء والارض الله الوحيد المولود الاب كل الدهور نور من نور اله حق من اله حق مولود غير مخلوق مساوي لا في الجوار الذي به كان كل بشر من اول خلاص يعني نزل من السماء وتجسد من روح قدس مريم العذراء تأنى الصليب عن بلاص بنطس سالم وكبرى قام بين الاموات في اليوم السادس كما في كتب السماء وتجلس عن يمين ابي وادم ياتي في مجده الى دين الاحياء والاموات الذي ليس ممكن قضاء. نعم نؤمن بروح قدس الرب المحيي المبصق من الاب نجدهم على الاب والابن ناطق في الانبياء وكنيسه واحده مقدسه كما عن رسوليه ونعترف معموديه واحده نغفر الخطايا وننتظر قيامه الاموات وحياه الضالات امين.

قدوس قدوس قدوس رب الصبوات السماوات والارض ما تاني الكرام ترحمنا يا الله الاله الابدال بكل ايها الثالوث القدوس ارحمنا ايها رب اله القوات كن معنا ليس معين في شرنا وذكار نسواك هل اخبر سبحان الله عن سيئاتنا صنعناها بدلت وصنعناها بغيرت ندفع لنا المعرفه لا تدفعنا به المعرفه الخفيه والظاهره يا رب اغفر لنا الجسم القدوس الذي زو علينا كرحمتك يا رب وليس كخطايانا ابانا الذي في السماوات قدس اسمك لياتي ملكوت تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض خبزنا الذي الغد اعطينا اليوم ربنا كما نغفر نحن ايضا المذنبين الينا ولا تدخلنا في تجربه لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لان لك الملك والقوه والمجد الى الابد امين.

مافاتيت وابن كاثوليكين ابوستوليكين اكليسيان تيفنوتي امين اريف ما بيب شويسيني طبيني ناكي خون النايذورن نمني طبين ويجوون نمني طبيبون.

واحد والآب القدوس والابن القدوس واحد هو الروح القدس من بارك الرب الى الابد يا جمال ومبارك الرب ولتبارك كافه الشعوب لان رحمتك قد ثبتت علينا وحق الرب يدوم في الابد امين.

كل أبا ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح نشكرك يا رب على كل حال.

الثالوث الأقدس، فمن الكنيسة الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة رسول الأفواه الاثنى عشر رسولا، فمن الأزهر ماركوس الرسول الطاهر الشهيد البطريرك القديس ساويرس معلمنا ديسكوروس أثناس بطرس خاتم الشهداء رئيس الجنة العربية، فم القديس كيرلس القديس فاسيلوس غريغوريوس، من أفواه 318 و150 بقسطنطينية و200 بأفسس أبينا بطريرك البابا الأنبات ودروس، فم حقارتي لأنه ممنوع مجدا اسمك القدوس الآن كل أوان إلى دهر الدهور كل

0: البولس فصل من رسالة معلمنا بولس الرسول إلى أهل فيلبي بركته علينا أمين. فقط عيشوا كما يحق لإنجيل المسيح، حتى إذا جئت ورأيتكم أو كنت غائبا أسمع عنكم أنكم تثبتون في روح واحد ونفس واحدة، شركاء في الجهاد في إيمان الإنجيل، غير مخوفين بشيء من المقاومين. الأمر الذي هو لهم بينة للهلاك، أما لكم فللخلاص، وذلك من الله، لأنه قد وهب لكم لأجل المسيح، لا أن تؤمنوا به فقط بل أيضا أن تتألموا لأجله، إذ لكم الجهاد عينه الذي رأيتموه فيا والآن أيضا تسمعونه فيا. فإن كانت تعزية ما في المسيح، إن كانت تسلية ما للمحبة، إن كانت شركة ما في الروح، إن كانت أحشاء ورأفة، فتمموا فرحي حتى تفتكروا فكرا واحدا ولكم محبة واحدة بنفس واحدة، مفتكرين شيئا واحدا، لا تصنعوا شيئا بتحزب أو بعجب، بل بتواضع حاسبين بعضكم بعضا أفضل من أنفسهم. لا ينظرن كل واحد إلى ما هو لنفسه فقط، بل كل واحد إلى ما هو للآخرين. فليكن فيكم هذا الفكر الذي هو في المسيح يسوع، الكائن في صورة الله، الذي لم يحسب خلسة أن يكون معادلا لله، لكنه أخلى ذاته آخذا صورة عبد، صائرا في شبه الناس، وإذ وجد في الهيئة كإنسان وضع ذاته وأطاع حتى الموت، موت الصليب. لذلك زاده الله رفعة وموهبة، ووهبه الاسم الذي يفوق كل اسم، لكي تكثو باسم يسوع كل ركبة في السماء ومن على الأرض ومن تحت الأرض، ويعترف كل لسان أن يسوع المسيح هو الرب لمجد الله الآب. نعمة الله الآب تحل على أرواحنا يا أبائي وأخوتي، آمين.
1: الكاثوليكون فصل من رسالة معلمنا بطرس الرسول الأولى بركته على جميعنا أمين. وهذه هي الكلمة التي بشرتم بها، فاطرحوا عنكم إذن كل شر وكل غش وكل رياء وكل حسد وكل نميمة، كأطفال مولودين الآن اشتهوا اللبن العقل العديم الغش لكي تنموا به للخلاص، إن كنتم قد ذقتم أن الرب صالح الذي استأتون إليه الحجر الحي المرزول من الناس، ولكن مختار من الله وكريم. كونوا أنتم أيضا كحجارة حية مبنيين بيتا روحانيا، كهنوتا طاهرا لتقديم ذبائح روحية مقبولة عند الله بيسوع المسيح، لأنه مكتوب في الكتاب: إني ها أنا ذا أضع في صهيون حجرا مختارا رأس زاوية كريما، الذي يؤمن به لا يخزى. فلكم أنتم أيها الذين تؤمنون الكرامة، وأما الذين لا يؤمنون فالحجر الذي رفضه البناؤون هو قد صار رأس الزاوية وحجر عثرة وصخرة شك. أولئك الذين يعثرون بالكلمة

كلمة غير موافقين للذي وضعوا له. أما أنتم فإنكم جنس مختار ومملكة وكهنوت وأمة مقدسة وشعب مبرر لكي تخبروا بفضائل ذاك الذي دعاكم من الظلمة إلى نوره العجيب، الذين قبلا لم تكونوا شعبا وأما الآن فقد صرتم شعب الله، الذين كنتم غير مرحومين وأما الآن فمرحومون. لا تحبوا العالم ولا الأشياء التي في العالم، لأن العالم يمضي وشهوته معه، أما من يعمل مشيئة الله فإنه يثبت إلى الأبد. آمين.

فصل من أعمال أبائنا الرسل الأطهار المشمولين بنعمة الروح القدس بركاتهم المقدسة فلتكن معنا أمين. وكان الله يصنع على يدي بولس قوات كثيرة حتى أنهم كانوا يأخذون مناديل وخرقة من على أعلى جسده ويضعونها على المرضى فتزول عنهم الأمراض وتخرج الأرواح الشريرة. فابتدأ قوم من اليهود الطوافين المعزمين أن يسموا باسم الرب يسوع على الذين بهم الأرواح الشريرة قائلين نستحلفكم بيسوع الذي يكرز به بولس. وكان سبعة بنين لواحد يدعى سكاوى يهودي رئيس كهنة يفعلون هذا. فأجاب الروح الشرير وقال لهم أما يسوع فأنا أعرفه وبولس أنا أعلمه وأما أنتم فمن أنتم؟ فوثب عليهم الرجل الذي به الروح الشرير تسلط وقوي عليهم حتى هربوا من ذلك البيت عراة مشدوخي الرؤوس. وصار هذا ظاهرا لجميع اليهود واليونانيين الساكنين في أفسس فوقع خوف على جميعهم وكان اسم يسوع يتعظم. وكان كثيرون من الذين آمنوا يأتون معترفين ومخبرين بأفعالهم. وكان كثيرون من الذين يستعملون السحر يقدمون كتبهم ويحرقونها أمام الجمع وحسبوا أثمانها فوجدوها تقدر بخمس ربوات من الفضة. هكذا كانت كلمة الرب تنمو وتقوى بشدة. ولما كملت هذه الأمور وضع بولس في نفسه أن بعدما يجتاز في مقدونية وأخائية يذهب إلى أورشليم قائلا إني بعدما

0: أذهب إلى هناك، ينبغي لي أن أرى رومية أيضا. فأرسل إلى مقدونيا اثنين من الذين كانوا يخدمونه، أرسطس وتيموثاوس. وأما هو فلبث زمانا في آسيا، لم تزال كلمة الرب تنمو وتكثر وتعتز وتثبت في بيت الله المقدس. أمين.
1: أحسن الله انقضاء مغفوري خطايا من قبل مراحم الرب من الآن إلى أبد الأبد كلها أمين. في مثل هذا اليوم من سنة 16 ميلادية تنيح القديس يوسف البار خطيب القديسة مريم العذراء، وهو ابن يعقوب ابن متان بحسب النسب، وابن هالي ابن متان بحسب الشريعة، ومن نسل داود من سبط يهوذا. ولد في بيت لحم وعمل بمهنة النجارة وعاش في الناصرة حتى أصبح شيخا وقورا. ولما نظر الرب إلى بره وقداسته وشيخوخته الحسنة اختاره ليكون خطيبا للعذراء القديسة مريم، إذ قد وقعت القرى على عصاه وأتت حمامة واستقرت عليه. فسلمه القديس زكريا الكاهن العذراء مريم وقال له: خذها واحفظها عندك. فرضخ القديس يوسف للأمر وسجد للرب، وأخذ العذراء إلى بيته. هناك أتى إليها رئيس الملائكة الجليل جبرائيل وقال لها: ستحبلين وتلدين ابنا وتسمينه يسوع. ولما عرف يوسف بحبل العذراء إذ كان بارا ولم يشأ أن يشهرها، أرادت تخليتها سرا، إلا أنه وفيما هو متفكر في هذه الأمور إذا ملاك الرب قد ظهر له في حلم قائلا: يا يوسف ابن داود لا تخف أن تأخذ امرأتك، لأن الذي حبل به فيها هو من الروح القدس. ولما صدر أمر من أغسطس قيصر بالاكتتاب، مضى القديس يوسف مع خطيبته القديسة مريم إلى موطنه الأصلي بيت لحم ليكتتب، وهناك ولدت العذراء مريم يسوع ابن الله الكلمة. وبعد زيارة المجوس ظهر ملاك الرب ليوسف في حلم قائلا: قم وخذ الصبي وأمه واهرب إلى مصر، وكن هناك حتى أقول لك، لأن هيرودس مزمع أن يطلب الصبي ليهلكه. فقام وأخذ الصبي وأمه وانصرف إلى مصر. فلما مات هيرودس إذا ملاك الرب قد ظهر في حلم ليوسف في مصر قائلا: قم وخذ الصبي وأمه واذهب إلى أرض إسرائيل، لأنه قد مات الذي كان يطلبون نفسي الصبي. فقام وأخذ الصبي وأمه وجاء إلى أرض إسرائيل. وإذا أوحي إليه في حلم انصرف إلى نواحي الجليل وأتى وسكن في مدينة يقال لها ناصرة. وظل القديس يوسف يعمل في مهنته ويرعى العائلة المقدسة إلى أن أكمل جهاده الحسن، ورقد في الرب قبل صلب السيد المسيح له المجد. لذلك عهد الرب بأمه العذراء إلى تلميذه يوحنا بركة صلوات القديس يوسف النجار خادم السر تجسد الإلهي، فلتكن معنا أمين. وفيها أيضا من سنة 101 للشهداء الموافق 385 ميلاديا تنيح القديس البابا تيموثاوس الأول بطريرك الثاني والعشرون بطريرك الكرازة ماركوسية. كان تلميذا للقديس أثناسيوس الرسول بطريرك العشرين، كان يلقب بالفقير لأنه باع أملاكه ووزعها على الفقراء. رسمه البابا أثناسيوس قصا، وكان معلمي مدرسة الإسكندرية، واصطحبه البابا أثناسيوس معه في مجمع الصورة هناك كشف المكيدة التي تدبرها أعداء البابا عندما اتهموه بأنه فعل الخطية مع امرأة. وذلك أنها عندما اشتكت ضد البابا وقف تيموثاوس وقال له: هل أنا الذي فعلت معك هذا الفعل؟ فأجابت: نعم أنت أثناسيوس. عندئذ ظهرت براءة القديس أثناسيوس بواسطة هذا الأب الحكيم. بعد أن يحدث بابا بطرس الثاني اجتمع رأي الأساقفة والكهنة والأراخنة على اختيار هذا الأب ليكون بطريركا، فرسموه يوم 17 برمهات. فاهتم بالعمل الرعوي ووعظ الشعب وتعليم. ولما انعقد المجمع المسكوني الثاني بالقسطنطينية سنة 381 مضى هذا البابا لمحاكمة مقدونيوس عدو الروح القدس، وكذلك سابيريوس وأبوليناريوس. وقد طلق الإمبراطور سيودوسيوس الكبير على هذا البابا لقب القديس. ولما أكمل سعيه الصالح تنيح بسلام بعد أن قضى على الكرسي الماركوسي 6 سنوات و4 أشهر و6 أيام، فبكاه شعبه وصلوا عليه ودفنوه بإكرام بركة صلواته، فلتكن معنا. وده ربنا المجد الدائم أبديا أمين.

ευλογήσουν ερήνη πάση. أيها السيد ربي يسوع المسيح إلهنا الذي خطب تلاميذ القديسين ورسل الطريق إلى نبي الأبرار الكاسرين اشتهوا

أبو إلهي جعلت عجائبك كثيرة وفي أفكارك ليس من يشبهك، وليقل في كل حين إن الذين يحبون خلاصك

ربنا وإلهنا ومخلصنا وملك نفوسنا كلنا ربنا يسوع المسيح ابن الله الحي الذي له المجد الدائم إلى الأبد آمين. وكان واحد مريض

من بيت عنيا من قرية مريم ومرثى أختها. ومريم هذه ها هي التي دهنت الرب بالطيب ومسحت قدميه بشعرها، وهي التي كان لعازر المريض أخاها، فأرسلت أختها.

يحب مرثا ومريم أختها ولعازر. فلما سمع إنه مريض أقام في الموضع الذي كان فيه يومين. وبعد ذلك قال لتلاميذه: لنذهب إلى اليهودية أيضا. فقال له تلاميذه: يا معلم، الآن كان اليهود يطلبون أن يرجموك وتمضي أيضا إلى هناك. أجاب يسوع: ليس النهار 12 ساعتان؟ فمن يمشي في النهار لا يعثر، لأنه ينظر نور هذا العالم، ومن يمشي في الليل يعثر، لأن النور

يا رب إن كان قد نام فهو يقوم. أما يسوع فقال عن نوم موته، وهم ظنوا أنه قال عن رقاد النوم. حينئذ قال لهم يسوع علانيتان: لعازر قد مات، وأنا أفرح من أجلكم إني لم أكن هناك لتؤمنوا، لكن لنذهب إليه. فقال توما الذي يدعى التوأم لرفقائه التلاميذ: لنمضي نحن أيضا لكي نموت معه. فلما أتى يسوع وجد أنه في القبر منذ 4 أيام، وكانت بيتعانيا قريبة من أورشليم نحو 15 غلوة، وكان كثير من اليهود قد جاءوا إلى مريم ومرثى ليعزوهما عن أخيهما. فلما سمعت مرثى أن يسوع آت، قامت وخرجت للقائه. أما مريم فكانت جالسة في البيت. فقالت مرثى ليسوع: يا ربي، لو كنت ها هنا ما كان أخي ليموت، لكني الآن أيضا أعلم أن كل ما تطلب من الله يعطيك الله إياه. فقال لها يسوع: سيقوم أخوك. فقالت له مرثى: أنا أعلم أنه سيقوم في القيامة في اليوم الأخير. قال لها يسوع: أنا هو القيامة والحياة، من يؤمن بي ولو مات فهو يحيا، وكل من هو

أنا أؤمن أنك أنت هو المسيح ابن الله الآتي إلى العالمين. ولما قالت هذا مضت ودعت مريم أختها سراً وقالت لها: المعلم ها هنا وهو يدعوك. فلما سمعت نهضت مسرعة وجاءت إليه، لأن يسوع لم يكن قد جاء إلى القرية، بل كان لا يزال في المكان الذي لاقته فيه مرثى. فاليهود الذين كانوا معها في البيت يعزونها لما رأوا مريم قامت مسرعة وخرجت تبعوها ظنين أنها ذاهبة إلى القبر لتبكي هناك. فلما جاءت مريم إلى حيث كان

فقالوا له يا رب تعال وانظر، فدمعت عينا يسوع فقال اليهود انظروا كيف يحبه. وقال بعض منهم أما كان يقدر هذا الذي فتح عيني المولود أعمى أن لا يدع هذا أيضا يموت. فتحنن يسوع في نفسه وجاء إلى القبر، وكان مغارتان وعلى بابها حجر كبير

يا رب قد أنت لأن له 4 أيام. قال لها يسوع: ألم أقل لك إنك إن أمنت ترين مجد الله؟ فرفعوا الحجر عن باب القبر، ورفع يسوع عينيه إلى فوق وقال: يا أبتي أشكرك.

0: ليس كريه ليس خنوم اسمي
1: حقيقة نوم بلين واحد الله الاب ضابط الكل خالق السماء والارض ميرا وميليرا
2: نوم برب واحد
1: يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الاب ككل الدور نور من نور الى حق الى حق مولود غير مخلوق الذي به كان كل شيء هذا الذي من اجل نحن بشر من اجل خلاصنا نزل السماء تجسد من الروح القدس مريم العذراء اتلت بنتس تعلم كبرى قام بين الموت في يوم السادس كما في الكتب وصعد الى السماوات وجلسان يمين ابي
2: وايضا ياتي
1: في مجده الى دين الاحياء والاموات الذي ليس لهم انقضاء نعم نوم بالروح القدس الرب المحمد بسك من الاب نسب له ان مجده
2: مع الاب والابن
1: ناطق الانبياء بكنيسه واحده مقدسه جامعه رسليه نعترف معموديه واحده لمغفره الخطايا

قدوس قدوس أنت يا رب، وقدوس في كل شيء، وبالأكثر مختار، ونور جوهريتك غير موصوفة هي قوة حكمتك. ليس شيء من النطق يستطيع أن يحد لجة محبتك للبشر. خلقتني إنسانا

كن أقمت السماء لي سقفا، ثبت لي الأرض لأمشي عليها. من أجلي ألجمت البحر، من أجلي أظهرت طبيعة الحيوان، أخضعت كل شيء تحت قدمي. لم تدعني معوزا شيئا من أعمال كرامتك، أنت الذي جبلتني ووضعت يدك علي وكتبت في صورة خلاصك، وفتحت لي الفردوس ليتنعم. أعطيتني علم معرفتك، أظهرتني شجرة الحياة وعرفتني شوكة الموت. غرس واحد نأيتني أن آكل منه، هذا الذي قلت لي لا تأكل منه وحده، فأكلت بإرادتي وتركت عني ناموسك برأيي وتكاسلت.

آتاك بإرادتك وسلطانك وحدك، أخذت خبزا على يديك الطاهرتين اللتين بلا عيب ولا دنس الطوباويتين.

وأعطيته لتلاميذك المكرمين القديسين ورسلك الأطهار قائلا: خذوا كلوا منه كلكم، لأن هذا هو جسدي الذي يقسم عنكم وعن كثيرين،

ذكر نزولك على الأرض وموتك المحي وقبرك ثلاثة أيام وقيامتك من الأموات وصعودك إلى السماوات وجلوسك عن يمين أبيك وظهورك الثاني الآتي.

0: غصنا وأجسادنا وأرواحنا لكي نكون جسدا واحدا روحا واحدا نجد نصيبا ومراسا مع جميع القديسين الذين أرضوك منذ المذكور يا رب سلام كنيستك الواحد الوحيد المقدس الجامع الرسولية
1: يا رب
0: هذه التي اقتنيت لك بالدم الكريم الذي لمساك احفظها بسلام جميع الأساقف الذين أذن فيها واسكن يا رب أبانا الطباب المقرم رئيس الأساقفة بطل الكن البابا الأنبا تبادروس الثاني
1: يا رب ارحم
0: الذين يفصلون مع كلمة الحق باستقامة أنعم بهم على كنيستك المقدسة يا رب قطيعك بسلام واسكن يا رب القمامسة والقصوص الأرثوذكسيين والشمامسة
1: يا رب ارحم
0: كل الخدام كل الذين في البتولية طهارة كل شعبك المؤمن كل

0: ما تكفرح وقع الأرض وارواح حرصتكسر أسمارها، أعد الزرع والحصاد، دبر حياتنا كما يليق. بارك لي السنة بصلاحك من أجل فقراء شعبك، من أجل الأرملة واليتيم الغريب والضيف، ومن أجلنا كلنا نحن الذين نرجوك ونطلب باسمك القدوس، لأن عين كل تتراجاك، لأنك أنت الذي تعطيهم طعاما في حين حسن. اصنع معنا حسب صلاحك يا معطيا طعاما لكل ذي جسد، املأ قلوبنا فرحا ونعيما، كي نحن أيضا إذ يكون لك في كل شيء كل حين نزداد في كل عمل صالح.
1: يا رب
0: يا رب الذين قدموا لك هذه القرابين والذين قدمت عنهم

انت قريقة عاقس ممشويس انت كأنب مبي ان يسقو ابتير ويتابران عاك جنب ان نيوتي اسقو ني باتريارشيس ني بروفيتيس ني ابوستولوس ني ريفيوش ني ايفانجلستيس ني مارتيروس ني امولوس.

الذين ذكرنا اسمهم والذين لم نذكرهم، الذين فكر كل واحد منا والذين ليسوا في فكرنا، الذين راقدوا وتناحوا في الإيمان بالمسيح. اذكر يا رب نفس عبدك المرحوم مينا شكر إبراهيم ومارجريت وليام، أولئك يا رب الذين أخذت أنفسهم نيحهم في فردوس النعيم في كرة الأحياء إلى الأبد في أورشليم السمائية.

لكي وبهذا كما أيضا في كل شيء يتمجد يتبارك يرتفع اسمك العظيم القدوس في كل شيء كريم ومبارك مع يسوع المسيح ابنك الحبيب.

الآن الآن أن نقف في هذا الموضع المقدس، نرفع أيدينا إلى فوق ونخدم اسمه العظيم القدوس، وأيضا فلنسأل أن يجعلنا مستحقين لشركته.

0: كليين في النفس والجسد والروح، كي بقلب طاهر نجر بدالة بغير خوف ندعوك يا الله الآب القدوس الذي في السماوات، ونقول آبانا.
1: آبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا الذي للغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة، لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة.

0: Κύριε Πόσιμ,
1: το πνεύμα τη ισό.
0: Ο Θεός

0: أزدم كريم حقيقي ليسوع المسيح ابن إلهنا آمين.
1: آمين.
0: قدسون وكريم جسد ودم حقيقي ليسوع المسيح ابن

من أعترف لي أيها المسيح إلهي أن هذا هو الجسد الذي أخذته وأنت أيها المسيح إلهي من سيدتنا وملكتنا كلنا والدة الإله القديسة الطاهرة مريم وجعلته واحدا مع لاهوتك بغير اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير واعترفت الاعتراف الحسن أمام بيلاطس بونتوس سلمت وعنا على خشبة الصليب المقدس.

ومحبة ربنا يسوع المسيح فلتكن مع جميعنا. رتلوا بنشيد الليلويا، صلوا من أجل التناول باستحقاق من هذه الأسرار المباركة السمائية.

0: الشعب.
1: يا ملك السلام أعطينا سلامك يا رب، قرر لينا سلامك، اغفر خطايانا. ليك القوة والمجد والبركة والعزة إلى الأبد أمين. بقولنا جميعا يا أبانا الذي في السماوات.
2: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسلمين.

0: المسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين.
1: ازاي حضرتك؟ ازاي حضرتك؟

اللهم اجعلنا مستحقين نقول بالشكر. أبانا الذي في السماوات، قدس اسمك، كن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي قد أعطينا اليوم، كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا التجربة لكن نجينا من الشر. بالمسيح يسوع ربنا لك الملك والقوة والمجد لأبد أمين. شويس نينا نمينا الليل وياخن برام بيوت نمشير ننب بنما سواب نوتي وتأمين. تسبحت الساعة الثالثة والستة من النهار المبارك، قدمهم المسيح ملكنا ولنا ونرجو يغفر لنا خطايانا من مزامير ثلاثة لبينا داود النبي والملك بركاته عليه.

0: جيل معلمنا ماري يوحنا البشير التلميذ الطاهر بركاته علينا امين.
1: متى جاء المعز الروح القدس الذي سيرسله الآب باسمي هو يعلمكم كل شيء ويذكركم بكل ما قلت لكم. سلامي أترك لكم، سلامي أنا أعطيكم، ليس كما يعطي العالم أعطيكم. لا تضطرب قلوبكم ولا تجزع، سمعتم إني قلت لكم إني أمضي ثم آتي إيه س... إيه إني لا إني أمضي ثم إني

0: العلم يعني وليس له في له في شيء، لكن لكي يعلم العالم أني أحب أبي وكما أوصاني أبا هكذا أفعل. قم ننطلق من هنا، أنا هو الكرمة الحقيقية وأبي الكرم، كل قصني فيه لا يأتي بثمر يقطع، وكل ما يأتي بثمر ينكي ليأتي بثمر أكثر. وأنتم من قبل أنكياء من أجل الكلام الذي كنت تقوم به أثبته فيه، وأنا أيضا فيكم والمجد لدي.
1: تنوشتمك بخريسو سنبك يوتناثو سنبن مايسو أبجك تنككسو تمنينان روحك القدوس يا رب، الذي أرسلت على تلاميذك القديسين نسك المكرمين ساعة ثالثة. هذا لا تنزع من أصل، لكن جدده في أحشائنا قلبا نقيا نخلق فيها الله، وروحا مستقيما جدد فيها شيء. لا تطرحني عن وجهك، وروحك القدوس لا تنزعه مني. أيها الرب الذي أرسلت رؤوسك على تلاميذك القديسين رسك المكرمين في الساعة الثالثة، هذا لا تنزع من أصل، لكن نسألك تجدد فعشانا يا ربنا يسوع المسيح ابن الله الكريم، روحا مستقيما ومحيا، روح النبوة والعفة، روح القداسة والعدالة والسلطة. أيها القادر على كل شيء، أنت وديان فسنان، يا من يضيء لكل إنسان آت إلى العالم ارحمنا. يا ولي الله أنت الكرمة الحقيقية الحمل عنقود الحياة، نسألك أيتها المملوءة نعمة مع رسولك لخلاص نفوسنا. مبارك الرب إلهنا، مبارك الرب يوما فيوما، يهيئ طريقنا لأنه إله خلصنا.
2: آمين. أيها الملك السماء المعزي روح الحق الحاضر في كل مكان والمالئ الكل كنز الصالحات معطي الحياة، هلما تفضل وحل فينا وطهرنا من كل دنس أيها الصالح، وخلص نفوسنا كما كنت مع تلاميذك المخلص وعطيتهم السلام، هلما أيضا كن معنا ومنحنا سلامك، خلصنا ونجي نفوسنا. إذا ما وقفنا في هيكلك المقدس نحسب كالقيام في السماء، يا والدة الإله أنت هي باب السماء، افتح لنا باب الرحمة.
3: قدوس الله قدوس القائل قدوس الحي الذي يموت الذي يدعو من أعضائه ارحمنا. قدوس الله قدوس القائل قدوس الحي الذي يموت الذي يصلب عنا ارحمنا. قدوس الله قدوس القائل قدوس الحي الذي يموت الذي قومنا وما يتصاعد السماوات ارحمنا. المجد للاب والابن والروح القدس الآن وكل الآن والدهور كلها امين. يا تيس قدوس ارحمنا، يا تيس قدوس ارحمنا، يا تيس قدوس ارحمنا. يا رب اغفر لنا خطايانا واغفر لنا اثامنا واغفر لنا زلات. يا رب افتقد مرضى شعبك شيوم من جسم قدوس ابانا اخواتنا الذين ارخذوا ربنا احنا فس. يا من هو بالاختيار رب ارحمنا الذي بالاختيار رب ان نغفر بطنا اليك لانك المجد والتقديس المثلث. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب بارك امين. ابانا الذي في السماوات تقدس اسمك، لياتي ملكوت، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض. خبزنا الذي قد اعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا المذنبين الينا، ولا تدخلنا في تجربه لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لان لك الملك والقوه والمجد لابد امين. السلام ولكن اسالك تقديس ممتلى مجد العذراء كل حين ويد اله ام المسيح سادي صلواتنا ابنك حبيبي لك لنا خطايانا. السلام التي ولدت لنا نور حقيقه المسيح لنا عذراء قديسه، اسال الرب عنا لسنا رحمه مع انفسنا وفي لنا خطايانا. ايات عذراء مريم ولدت لها قديسه الشفيعه امين انجلس بشريه اشفع فينا امام المسيح الذي ياتيك نعم لنا بغفران خطايانا. السلام لك ايات عذراء ملك الحقيقه الحقانيه السلام الفخر لنسينا ولدت لنا عمانوئيل نسألك سكورين يتشفي ومتمنى ما ربنا يسوع المسيح لا فلنا خطايا.
2: قصاص يوسي يوسي من فصم إشارة الإنجيل معلمنا ماري متى البشير بركته علينا أمين.
4: فلما أبصر الجموع صعد إلى الجبل، وعندما جلس تقدم إليه تلاميذه فتح فاه وعلمهم قائلا طوبى للمساكين بالروح لأن لهم ملكوت السماوات، طوبى للحزان الآن لأنهم يتعزون، طوبى للودعاء لأنهم يرثون الأرض، طوبى للجياع والعطاش إلى البر لأنهم يشبعون، طوبى للرحماء لأنهم يرحمون، طوبى للأنقياء القلب لأنهم يعينون الله، طوبى لصانع السلام لأنهم يدعون أبناء الله، طوبى للمطرودين من أجل البر لأن لهم ملكوت السماوات، طوبى لكم إذا طردوكم وعايروكم وقالوا فيكم من أجل كل شر كاذبين، افرحوا وتهللوا لأن أجركم عظيم في السماوات.

0: هكذا طردوا الأنبياء الذين كانوا قبلكم. أنتم ملح الأرض، فإذا فسد الملح فماذا يملح؟ لا يصلح بعد شيء إلا أن يطرح خارجا وتدوسه الناس. أنتم نور العالم، لا يمكن أن تخفى مدينة كائنة على جبل، ولا يقودون سراجا وضعون تحت مكيال، بل يضعون على المنارة فيضيء كل من في البيت. هكذا فليضيء نوركم قدام الناس ليروا أعمالكم الصالحة، فيمجد أباكم الذي في السماوات، والمجد لله دائما.
1: ليكن قول السلام نزل لك المسيح بك الصلاة قدسناك قمت خلص حمنا أمين. يا ربي يسوع المسيح في أمس الساعة السادسة سمرت على الصليب نجل الخطية التي تجرأ عليها أبناء الفردوس، مزك سخطيانا المسيح وخلصنا. أنا صرخت للرب سمعنا لما سكب صلاتي ولا طرف طلبتي، التفت له واسمعنا شباك وقت زور كلام يقول يسمع صوته يخلص نفسي بسلام. يا يسوع المسيح سمرت على الصليب وقت الساعة السادسة قتلت الخطية بالخشبة وحييت الميت بالموت كالإنسان الذي خلقت بيديك الأزمات بالخطية. اقتل أوجاعنا بألامك الشافي المحيا، مسامير سمرت بها انقذ عقولنا من طياشة الأعمال الهولية والشوات العالمين. أسكار أحكام السماء وكرافاتي إذ ليس لنا دل ولا حق ما من أجل كسرة خطايانا، فنحن بك نتوسل إلى لزول من كوات العذراء كثيرة شفاعتك قوية ومقبولة عند مخلصنا. أيات الأمة الطاهرة لا ترفع الخطأ من شفاعتك عند الزولتية، لأنه رحوم وقادر على خلاص نتألم من أجلك ينقذنا. فلتدركنا رأفاتك سيقة مسكننا جدا، أعنا الله مخلصنا من أجل مجد اسمك. يا رب نجينا، اغفر لنا خطايانا من أجل اسمك القدوس.
2: آمين. صنعت خلاصا فصل الأرض كلها يا المسيح الآن عندما بسطت يديك طارتين على عود الصليب، فلهذا كل الأمم تصرخ قائلة المجد لك يا رب. نسجد لشخص غير الفاسد يا الصالح طالبين مغفرة خطايانا يا المسيح الآن، لما شئتك صرت تنتصر على الصليب لتنجي الذين خلقتهم وبدية عدو. نصرخ إليك ونشكرك لأنك ملأت الكل فرحنا يا المخلص لما أتيت لتعين العالم يا رب المجد لك. أنت يا الممتلئة نعمة يا بيت العذراء نعظمك لأن من قبل صليب ابنك هبط الجحيم وبطل الموت. أمواتا كنا فنهضنا واستحققنا الحياة الأبدية لأننا نعيم الفردوس الأول. من أجل هذا نمجد بشكر المسيح لأن أنه قوي.
3: نعظمك يوم النور حقيقي نمجد كذا صراع قديسة بيت الله لأنك ولاتنا مخلصة أتى وخلص نفوسنا. المجد لك يا سيدنا ملك المسيح فخر رسلك لي ثباتك نازل فينا نبشر بالثبات القدوس يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب بارك امين. بالحقيقة نؤمن بإلهٍ واحد الله الآب ضابط الكل خالق السماء والأرض ما يرى وما لا يرى. نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور، نور من نور لا حق من لا حق، مولود غير مخلوق مساوي الآب في الجوار الذي به كان كل شيء. هذا الذي من أجلنا نحن البشر من أجل الخلاص نزل من السماء وتجسد من الروح القدس ومرمى العذراء تأنى الصلب عنا العهد بلوس البند تألم وكبر وقام بين الأموات في اليوم التاسع كما في الكتب صعد إلى السماوات وجلس عن يمين أبي وأيضا يأتي في مجده إلى دين الحياة والأموات الذي ليس
4: الروح القدس رب المحيي والبصر الآب نسجد ونمجده مع الآب والابن الناطق الأنبياء والكنيسة واحدة القدس جميع الرسولين.
3: ونعترف معمودية واحدة مكفلة وننتظر قيامة الأموات وحياة الدار الآتي
4: آمين.
5: الله يحامل خطية العالم كله اسمع.

سوم قدوس قدوس قدوس رب السبوات السميع العليم ارحمنا يا الله يا ضابط كل عزاز قدوس ارحمنا يا رب لا يفوتكم لنا ليس من يشهدنا لقد نسوي الا وخلصنا الله سيئاتنا ليس لنا بدتنا ليس لنا بغيرنا نجفنا معرفة نجفنا بغير معرفة في الزهر يا رب العالمين اسمك قدوس الاسدالين برحمتك يا رب ولسخطينا أبانا الذي في السماوات قدس اسمك يأتي ملكوتك تكون مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا الذي أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا ولا تدخلنا في الخير ولكن نجينا من الشرير بالمسيح صار ربنا لك المقرب والمجد والمجد

إكراما ومجدا للثالوث القدوس الآب والابن والروح القدوس سلاما وبنيانا لكنيسة الله الواحدة الوحيدة المقدسة جامعة

0: قوت نمشيري نمبم نماي ثواب نوت نوت في سمار ووت نجيف نوت بيوت بي باندو كراتور
1: آمين
0: سمار ووت نجيب في منو جنيس نشيري سوس بي خريستوس

واحد هو الآب القدوس، واحد هو الابن القدوس، واحد هو الروح القدس. آمين. مبارك الرب الإله إلى الآبد. يا جميع الأمم باركوا الرب، ولتباركوا كافة الشعوب، لأن رحمته قد ثبتت علينا، وحق الرب

المسيح نشكرك على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وعنتنا حافظتنا وقبلتنا ليك، شفقت علينا وعضدت

نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا نكمل هذا اليوم المقدس كل أيام حياتنا بكل سلام مع خوفك، كل حسد وكل

عبيدك يا رب خدام هذا اليوم أباء الكهنة وفاتشة ممسال كليروس وكل الشعب حقارتي يكونون مباركين محاللين من فم الثالوث القدوس الآب والابن والروح القدس، فم الكنيسة الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية، أفواه الاثني عشر رسولا، فم ناظر الله إنجيل ماركوس الرسول الطاهر والشهيد، بطريرك القديس ساويرس، قديس أثناسيوس الرسول أنبشر 150 بأفسس، 200 بأفسس، فما بين البطريرك البابا الأنبتادرس، فما حقارتي لأنه مبارك مملوء مجدا اسمك القدوس أيها الأب.

البولس فصل من رسالة معلمنا بولس الرسول إلى أهل فيليبي، بركات على جميعنا أمين. فقط عيشوا كما يحق الإنجيل المسيح، حتى إذا جئت ورأيتكم أو كنت غائبا أسمع عنكم أنكم تثبتون في روح واحد ونفس واحدة، شركاء في الجهاد في إيمان الإنجيل، غير مخوفين بشيء من المقاومين، الأمر الذي هو لهم بينا للهلاك، أما لكم فللخلاص، وذلك من الله، لأنه قد وهب لكم لأجل المسيح، لا أن تؤمنوا به فقط بل أيضا أن تتألموا لأجله، إذ لكم الجهاد عينه الذي رأيتموه فيا والآن أيضا تسمعون فيا. فإن كانت تعزية ما في المسيح، إن كانت تسلية ما فللمحبة، إن كانت شركة ما في الروح، إن كانت أحشاء رأفة فتمموا فرحي، حتى تفتكروا فكرا واحدا ولكم محبة واحدة بنفس واحدة، مفتكرين شيئا واحدا، لا تصنعوا شيئا بتحزب أو بعجب بل بتواضع، حاسبين بعضكم البعض أفضل من أنفسكم، لا ينظرن كل واحد إلى ما هو لنفسه فقط بل كل واحد إلى ما هو للآخرين، فليكن في

0: فيكم هذا الفكر الذي هو في المسيح يسوع الكائن في صورة الله، الذي لم يحسب خلصة أن يكون معادلا الله، لكنه أخلى ذاته آخذا شكل العبد صائرا في شبه الناس، وإذا وجد في الهيئة كالإنسان ووضع ذاته وأطاع حتى الموت، موت الصليب. لذلك زاده الله رفعة ووهبه الاسم الذي يفوق كل اسم، لكي تكسو باسم يسوع كل ركبة ممن في السماء ومن على الأرض ومن تحت الأرض، ويعترف كل لسان أن يسوع المسيح هو الرب. المجد الله الآب. نعمة الله الآب فلتحل على أرواحنا يا أبا أخوتي أمين.
1: الكاسي لكم فصل من رسالة معلمنا بطرس رسول الأولى، بركات علينا أمين. وزي هي الكلمة التي بشرتم بها، فاطرحوا عنكم إذن كل شر وكل غش وكل رياء وكل حسد وكل نميمة، كأطفال مولودين الآن اشتهوا اللبن العقل العديم الغش لكي تنموا به للخلاص. إن كنتم قد زقتم إن الرب صالح، الذين إذا تأتون إليه الحجر الحي المرذول من الناس ولكن مختار من الله وكريم، كونوا أنتم أيضا كحجارة حية مبنيين بيتا روحيا كهنوتيا طاهرا لتقديم ذبائح روحية مقبولة عند الله بيسوع المسيح، لأنه مكتوب في الكتاب: إني هنذا أضع في صهيون حجرا مختارا رأس الزاوية كريما، الذي يؤمن به لا يخزى. فلكم أنتم أيضا أيها الذين تؤمنون كرامة، وأما الذين لا يؤمنون فالحجر الذي رفضه البناؤون هو قد صار رأس الزاوية وحجر عثرة وصخرة شك. أولئك الذين يعثرون بالكلمة غير موافقين للذين وضعوا له. أما أنتم فإنكم جنس مختار ومملكة وكهنوت وأمة مقدسة وشعب مبرر، لكي تخبروا بفضائل ذاك الذي دعاكم من الظلمة إلى نوره العجيب، الذين قبلا لم تكونوا شعبا وأما الآن فقد صرتم شعب الله، الذين كنتم غير مرحومين وأما الآن فمرحومون. لا تحبوا العالم ولا الأشياء التي في العالم، لأن العالم يمضي وشهواته معه، وأما من يعمل مشيئة الله فإنه يثبت إلى الأبد. آمين.

0: الإمبراكسيس فصل من أعمال آبائنا الرسل الأطهار المشمولين بنعمة الروح القدس بركاتهم المقدسة فلتكن معنا آمين. وكان الله يصنع على يدي بولس خوات كثيرة حتى أنهم كانوا يأخذون مناديلا وخرقا من على جسده يضعونها على المرضى فتزول عنهم الأمراض وتخرج الأرواح الشريرة. فابتدأ قوم من اليهود الطوافين المعزمين أن يسموا باسم ربنا باسم الرب يسوع على الذين بهم الأرواح الشريرة قائلين: نستحلفكم بيسوع الذي يكرز به بولس. وكان 7 بنين لواحد يدعى سكاوى يهودي رئيس كهنة يفعلون هذا. فأجاب الروح الشرير وقال لهم: أما يسوع فأنا أعرفه، وبولس أنا أعلمه، وأما أنتم فمن أنتم؟ فوثب عليهم الرجل الذي كان به الروح الشرير وتسلط وقوى عليهم حتى هربوا من ذلك البيت عراة مجدوخي الرؤوس. وصار هذا ظاهرا لجميع اليهود واليونانيين الساكنين في أفسس، فوقع خوف على جميعهم. وكان اسم الرب يسوع يتعظم، وكان كثيرون من الذين آمنوا يأتون معترفين ومخبرين بأفعالهم. وكان كثيرون من الذين يستعملون السحر يقدمون كتبهم ويحرقونها أمام الجميع، وحسبوا أثمانها فوجدوها تقدر 5 ربوات من الفضة. هكذا كانت كلمة الرب تنمو وتقوى بشدة. ولما كملت هذه الأمور وضع بولس في نفسه إنه بعدما يجتاز في مكدونية وأخائية يذهب إلى أورشليم، قائلا: إني بعدما أذهب إلى هناك ينبغي لي أن أرى روميا أيضا. فأرسل إلى مكدونيا 2 من الذين كانوا يخدمونه، أرسطس وتيموثاوس. أما هو فلبث زمانا في آسيا. لم تزل كلمة الرب تنمو وتكثر وتعتز وتثبت في بيعة الله المقدسة. آمين.
1: باسم الآب والابن الروح القدس الإله الواحد، أمين. اليوم 26 من شهر أبيب المبارك، أحسن الله انقضاء وعهده عليكم وعلينا، ونحن في ضوء اطمئنان مغفور الأسام والزلات من قبل مراحم الرب أبايا وأخواتي، أمين. في مثل هذا اليوم من سنة 16 ميلادية تنيح القديس يوسف البار خطيب القديسة مريم العذراء، وهو ابن يعقوب ابن متان بحسب النسب، وابن هالي ابن متان بحسب الشريعة، ومن نسل داود من سبط يهوذا. ولد في بيت لحم وعمل بمهنة النجارة وعاش في الناصرة حتى أصبح شيخا وقورا. ولما نظر الرب إلى بره وقداسته وشيخوخته الحسنة اختاره ليكون خطيبا للعذراء القديسة مريم، إذ قد وقعت القرعة على عصاه وأتت حمامة واستقرت عليه، فسلمه القديس زكريا الكاهن العذراء مريم وقال له: خذها واحفظها عندك. فرضخ القديس يوسف للأمر وسجد للرب وأخذ العذراء إلى بيته. وهناك أتى إليها رئيس الملائكة الجليل جبرائيل وقال لها: ستحبلين وتلدين ابنا وتسمينه يسوع، هذا يكون عظيما وابن العلي يدعى، ويعطيه الرب الإله كرسي داود أبيه، ويملك على بيت يعقوب إلى الأبد، ولا يكون لملكه نهاية. ولما عرف يوسف بحبل العذراء وإذ كان بارا ولم يشأ أن يشهرها أراد تخليتها سرا، إلا أنه وفيما هو متفكر في هذه الأمور إذا ملاك الرب قد ظهر له في حلم قائلا: يا يوسف ابن داود لا تخف أن تأخذ امرأتك التي، لأن الذي حبل به فيها هو من الروح القدس. ولما صدر أمر من أغسطس قيصر بالاكتتاب، مضى القديس يوسف مع خطيبته القديسة مريم إلى موطنه الأصلي بيت لحم ليكتتب، وهناك ولدت العذراء مريم يسوع المسيح ابن الله الكلمة. وبعد زيارة المجوس ظهر ملاك الرب ليوسف في حلم قائلا: قم وخذ الصبي وأمه واهرب إلى مصر، وكن هناك حتى أقول لك، لأن هيرودس مزمع أن يطلب الصبي ليهلكه. فقام وأخذ الصبي وأمه وانصرف إلى مصر. فلما مات هيرودس إذا ملاك الرب قد ظهر في حلم ليوسف في مصر قائلا: قم وخذ الصبي وأمه.

أمه واذهب إلى أرض إسرائيل، لأنه قد مات الذين كانوا يطلبون نفس الصبي. فقام وأخذ الصبي وأمه وجاء إلى أرض إسرائيل، وإذ أوحي إليه في حلم انصرف إلى نواحي الجليل وأتى وسكن في مدينة يقال لها ناصرة، وتحمل القديس يوسف الكثير من المتاعب أثناء تلك الرحلة الشاقة، وما كان يعزي أنه كان يعاين وجه الرب يسوع المسيح وينال بركة العذراء القديسة مريم. وكان يوسف ومريم يذهبان كل سنة إلى أورشليم في عيد الفصح، ولما بلغ الرب يسوع 12 سنة صعدوا إلى أورشليم كعادة العيد. وبعدما أكملوا الأيام وعند رجوعهم بقى الصبي يسوع في أورشليم، ولم يكن يوسف وأمه يعلمان ذلك، فظل يبحثان عنه. وبعد 3 أيام وجداه في الهيكل، فلما أبصراه اندهش وقالت له أمه: لماذا فعلت بنا هكذا؟ هو ذا أبوك وأنا كنا نطلبك معذبين. ثم نزل معهما وجاء إلى الناصرة وكان خاضعا لهم. وظل القديس يوسف يعمل في مهنته ويرعى العائلة المقدسة إلى أن أكمل جهاده الحسن ورقد في الرب قبل صلب السيد المسيح له المجد، الذي عهد الرب بأمه العذراء إلى تلميذه يوحنا. بركة صلوات القديس يوسف النجار خادم سر التجسد الإلهي فلتكن معنا أمين. وفي أيضا من سنة 101 للشهداء 385 ميلادية تنيح القديس البابا تيموثاوس الأول البطريرك الثاني والعشرون من بطريرك الكراز المرقصية، كان تلميذا للقديس أثناسيوس الرسولي البطريرك العشرين. كان يلقب بالفقير لأنه باع أملاكه ووزعها على الفقراء. رسمه البابا أثناسيوس قسا، وكان من معلمي مدرسة الإسكندرية، وقد اصطحبه البابا أثناسيوس معه في مجمع صور، وهناك كشف المكيدة التي دبرها أعداء البابا عندما اتهموه بأنه فعل الخطية مع امرأة، وذلك أنها عندما اشتكت ضد البابا وقف تيموثاوس وقال لها: هل أنا الذي فعلت معك هذا الفعل؟ فأجابت: نعم أنت أثناسيوس. عندئذ ظهرت براءة القديس أثناسيوس بواسطة هذا الأب الحكيم. بعد نياحة البابا بطرس الثاني اجتمع رأي الأساقفة والكهنة والأراخين على اختيار هذا الأب ليكون بطريركا، فرسموه يوم 17 برمهات سنة 95 للشهداء 379 ميلادية. فاهتم بالعمل الرعوي ووعظ الشعب وتعليمه وتحذيره من البدع الأريوسية، كما اهتم بالرسائل الرعوية لشعبه وترميم الكنائس. ولما انعقد المجمع المسكوني الثاني بالقسطنطينية سنة 381 ميلادية مضى هذا البابا لمحاكمة مقدونيوس عدو الروح القدس، وكذلك سابيليوس وأبوليناريوس. وقد أطلق الإمبراطور ثيودوسيوس الكبير على هذا البابا لقب القديس. ولما أكمل سعيه الصالح تنيح بسلام بعد أن قضى على الكرسي المرقوسي 6 سنوات و4 أشهر و6 أيام، فبكاه شعبه وصلوا عليه ودفنوه بإكرام جزيل. بركة صلواته فلتكن معنا ربنا المجد دائما أبديا أمين.

الذي خاطب تلاميذ القديسين والأسرار المكرمين قائلا نبيا أبرارا كثيرين اشتهوا أن يروا ما أنتم ترون ولم يروا أن يسمعوا ما أنتم تسمعون ولم يسمعوا ما أنتم فطوبى لعينكم لن تبصر

قرية مريم ومرثى اختها. ومريم هذه هي التي دهنت الرب بالطيب ومسحت قدميه بشعرها، وهي التي كان لعازر المريض أخاها، فأرسلت أختاه إليه قائلا:

بل لأجل مجد الله ليتمجد ابن الله به. وكان يسوع يحب مرثا ومريم اختها.

الآن، فمن يمشي في النهار لا يعثر لأنه ينظر نور هذا العالم، ومن يمشي في الليل يعثر لأن النور ليس فيه. قال هذا ثم

حينئذ قال لهم يسوع ولنيتان لعازر قد مات وأنا أفرح من أجلكم إني لم أكن هناك لتؤمنوا لكن لنذهب إليه

فلما أتى يسوع وجد أنه في القبر منذ 4 أيام، وكانت بيت عنيا قريبة من أورشليم نحو 15 غلوة، وكان كثيرون من اليهود قد جاءوا إلى مريم ومرثى ليعزوهما عن أخيهما. فلما سمعت مرثى أن يسوع آت قامت وخرجت للقائه.

رب قد أنت لأن له أربعة أيام. قال لها يسوع: ألم أقل لك إنك إن آمنت ترين مجد الله؟ فرفعوا الحجر عن باب القبر.

مربوطة رجلاه ويداه بلفائفا ووجهه ملفوف بمنديل. فقال لهم يسوع: حلوه ودعوه يذهب. فكثيرون من اليهود الذين جاؤوا إلى مريم ونظروا

بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. سؤال: هل انت عايش؟ السؤال ده اساله لنفسي، هل انا عايش؟ في سفر الرؤيا بيقول: مبارك ومقدس من له نصيب في القيامة الأولى، هؤلاء ليس للموت سلطان عليهم. فالسؤال النهاردة: هل أنا عايش؟ هل أنا أشعر بعلامات الحياة؟ في سفر الرؤيا ربنا كلم ملاك الكنيسة وقال له كده: لك اسم أنك حي وأنت ميت، لأن الموت ليه علامات والحياة ليها علامات. يعني الميت هنحط إيدينا على النبض مش هنلاقي، نشوف النفس ما

فيش. إذن في علامات. فأنا أسأل نفسي، هل أنا الحياة الأبدية اللي ربنا أعطاها لينا في المسيح يسوع، هل بتتحرك جوايا؟ هل بشعر بالحياة جوايا؟

فلن يرى الموت إلى الأبد. يقول لمارسا كده: أتؤمنين بهذا؟ هو واهب الحياة. فالمزمور يقول كده: احييني يا الله، فإن المياه قد وصلت إلى نفسي وغرقت في حمأة الموت. احييني يا الله. فالنهاردة رب المجد يسوع واقف قدام القبر، ونقول له: يا سيد قد أنتن، يا سيد قد أنتن. ده مش مجرد الحياة مش موجودة، لا، ده في روايح عفن طلع من جوه. فيقول ايه؟ ان امنت ترين مجد الله. لا يدري يا رب. النهاردة الانجيل بيتقرأ في نهاية شهر ابيب، اللي كل الأحاد فيه بتتكلم على خدمة الرسل. فالنهاردة رب المجد يسوع بيقول إن الكنيسة مسؤولة إنها تعطي الحياة للآخرين. هو قال كده في صلاة الوداعية: أيها الآب، قد أتت الساعة، مجد ابنك ليمجدك ابنك أيضا، إذ أعطيته سلطانا على كل جسد ليعطي حياة أبدية لكل من أعطيته. بيقول له كده: مجد ابنك، إذ أعطيته سلطانا على كل جسد ليعطي حياة أبدية. وهذه النعمة استودعها رب المجد يسوع للكنيسة. فخدمة الآباء الرسل إيه؟ قال طالعين من بلد لبلد بيوزعوا إيه؟ حياة أبدية لكل من يؤمن. أنا والقيامة والحياة. من آمن بي ولو مات فسيحيا. النهاردة الكنيسة مصدر للحياة الأبدية. أدخل الكنيسة كده وأبونا يقطع الجسد ويديني بقي ويقول كده: حياة أبدية لمن يتناول منه. بس بيقول لي: أتؤمن بهذا؟ أتؤمنين بهذا؟ أنا هو، أنا هو القيامة والحياة. أنا القادر أني أقف قدام القبر اللي أنت عارفه، أنا كمان عارفه، القبر الداخلي اللي جوه كل إنسان فينا، يقول له: يا سيد قد أنت، احييني يا الله. أنا مش عايش، أنا محتاج للحياة. أقول له: احييني يا الله. يقول لي: أنا هو الحياة. أتؤمن؟ لما تتناول جسد المسيح النهاردة بيقول لك: أتؤمن أنك أنت أخذت الحياة الأبدية والحياة التي كانت عند الآب قد انسكبت فيك بالروح القدس؟ قديس بولس الرسول يقول لنا كده: إن كان روح الذي أقام يسوع من الأموات ساكنا فيكم، فالذي أقام المسيح من الأموات سيحيي أجسادكم المائتة أيضا بروحه الساكن فيكم. أنا جوايا إيه؟ قال جوايا روح الحياة، روح الذي أقام يسوع من الأموات. فهذا الروح، روح الحياة، يدخل فيا ويديني اني اتمتع بالصدق بالحياة. بس بيقول لي: انت مآمن؟ اتؤمنين بهذا؟ اقول له: اؤمن يا سيد.

أنت المسيح ابن الله الآتي إلى العالم. نعرض ربنا يسوع المسيح بيقول لنا على لسان بولس الرسول: استيقظ أيها النائم وقم من بين الأموات فيضيء لك المسيح. أقول له إيه؟ أقول له أنت اللي وقفت قدام قبر العازر اللي اتقال عنه كده قد أنتن لأن له أربعة أيام، هقول لك يا ربي أنا مآمن بيك وبقوة قيامتك وبقوة الحياة الجديدة والشركة معاك. احييني يا الله فإن المياه قد وصلت إلى نفسي. مش هسيبك يا رب غير لما روح الحياة الجديدة تدب فيا وأفرح بالحياة الأبدية التي كانت عند الآب أنها قد أظهرت لنا. النهاردة يوم نمسك فيه ونقول له يا رب اديني أن أنا أقول مع بولس لأعرفه وقوة قيامته وشركة ألامه. واخدوا بالكم عشان القيامة تستعلن فينا لازم الخارج يتكسر. لأعرفه قوة قيامته وشركة آلامه، حاملين في الجسد كل حين إماتة يسوع لكي تظهر حياة يسوع أيضا فينا. حاملين في الجسد كل حين إماتة يسوع، إذن عشان حياة يسوع تظهر فينا لازم أرضى بالإماتات وأحبها وأحب الصليب، لأن مفيش قيامة غير عن طريق الصليب. فقل له يا رب أنت بقى قادر، حياتي بين إيديك، أديني يا رب أن أنا أعرفك وأدوق يا ربي قوة قيامتك فأحبك وأحب أن أنا أتبعك وأحب صليبك، وأنت من خلال هذا الجسد المائت تقيم وتحيي، وأشعر يا رب بروح الحياة الجديدة تعمل فيا. لإلهنا المجد الدائم إلى الأبد.

بالحقيقة نؤمن بإله واحد الله الآب ضابط الكل خالق السماء والأرض ما يرى ما لا يرى نؤمن برب واحد يسوع المسيح

كان كل شيء، هذا الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس من مريم العذراء، أنس صلب عنا على عهد بيلاطس البنطي، تألم وكبر وقام من بين الأموات في اليوم الثالث.

جلس كما في الكتب وصعد إلى السماوات وجلس عن يمين أبي وأيضا يأتي في مجدي ليدين الأحياء والأموات الذي ليس لملكه انقضاء. نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب، نسجد له ونمجده مع الآب والابن والناطق في الأنبياء، كنيسة واحدة مقدسة جامعة رسلية، ونعترف مواضيع واحدة.

تقبلوا بعضكم بعضا من القبلة المقدسه. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب ارحم. نعم يا رب الذي هو يسوع المسيح ابن الله الحي، اسمعنا وارحمنا. تقدموا تقدموا عن هذا الرسم، كيف برادتين والى الشرق انظروا.

وعادل مسحق وعادل وحق من الحقيقة مسحق وعادل أيها الكائن السيد ربي إله الحق الكائن قبل الدهور والمالك إلى الأبد الساكن في الأعالي والناظر إلى المتواضعات الذي خلق السماء والأرض والبحر وكل ما فيها أبو ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح هذا الذي خلقت به كل شيء ما يرى وما لا يرى

قبلنا وخلقنا وضعنا في فردوس النعيم، وعندما خالفنا وصيتك بغواية الحياة سقطنا من الحياة الأبدية ونفينا من فردوس النعيم، فلم تتركنا عنك أيضا.

وجعلنا له شعبا مجتمعا وصيرنا أطهارا بروحك القدوس. هذا الذي أحب خاصته الذين في العالم.

يمينك أيها الآب ورسم يوما للمجازاه. هذا الذي يظهر فيه ليدين المسكونة بالعدل ويعطي كل واحد كنحو

سلاميذ للديس والرسل الأطهار قائلان خذوا كلوا منه كلكم لأن هذا هو جسدي الذي يقسم عنكم.

وطول خوص تلاميذ للديس ورسل طارق الآن خذوا اشربوا منها كلكم لأن هذا هو دمي الذي العهد الجديد الذي يسفك عنكم وعن كثيرين يعطى لمغفرة الخطايا.

0: لك على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال.
1: اسجدوا لله بخوف و

0: حقين كلنا يا سيدنا أن نتناول من قدساتك طهارة لأنفسنا وأجسادنا وأرواحنا كي نكون جسدا واحدا وروحا واحدا ونجد نصيبا وميراثا مع كافة قديسيك الذين أرضوك منذ البدء. اذكر يا رب سلام كنيستك الواحدة الوحيدة المقدسة الجمع الرسولية
1: يا رب
0: هذه التي اقتنيتها لك بالدم الكريم الذي لمسيحك احفظها بسلام وجميع الأسقف الأرثوذكسيين الذين في أولا. نذكر يا رب رئيس كهنتنا البابا الأنبا تودروس
1: يا رب ارحم
0: والذين يفصلون معه كلمة الحق باستقامة أنعم بما على كنيستك رعون قطيعك بسلام. اذكر يا رب القمامسة والقصوص الأرثوذكسيين والشمامسة
1: يا رب
0: كل الخدام وكل الذين في البتولية وطهارة كل شعبك المؤمن. اذكر يا رب أنت

0: أصعدها كمقدار هاك نعمتك أفرح وجه الأرض ليروى حرثها ولتكسر أثمارها. عدال الزرع الحصاد دبر حياتنا كما يليق. بارك إكليل السنة بصلاحك من أجل فقراء شعبك من أجل أرملة واليتيم والغريب والضيف. أجلنا كل نحن الذين نرجوك ونترجى اسمك القدوس لأن أعين الكل تترجاك. أنت الذي تعطيهم طعامهم في حين حسن. اصنع معنا بحسب صلاحك يا معطيا طعاما لكل ذي جسد. املأ قلوبنا فرحا ونعيما كي نحن ايضا اذ يكون لنا الكفاف في كل شيء كل حين نزداد في كل عمل صالح.
1: يا رب
0: الذين قدموا لك هذه القرابين والذين قدمت عنهم والذين قدمت بواسطتهم.

سلواتر قديس سويرس معلمنا ليس خوروس وقديس سرسوري قديس بطرس الشهيد الطاهر ورئيس الكهنة قديس يوحنا زبيفة من قديس ودوسيوس قديس وفيروس القديس ديمتريوس قديس كريلوس القديس باسيليوس قديس أورس الناطبلايات وقديس أورس سرناجاب وقديس غريغوريوس الأرماني والثلاث وثمانيه عشر مجتمعين من خلال 150 وقسطنطين 200 بأفسوس 70 صديق العظيم لما أنطونيوس والبار لما بولا ثلاثة أما مقرات القديسين وجميع أولادهم لباس الصليب أبانا بأنس القمص أبانا بشوي البار الرجل الكامل حبيب مخلصنا أبانا بولا طمي وعسخيال تلميذ وسيدي الأبوين القديسين.

46 شهيدا شوشي والقوي قديس موسى احنا سكام القياس ابانا بدنيا القمص ابانا بزرس خص ابانا بخم صاب الشركة درس الميزو ابانا بشنود رئيس مضحين ابو يسا تلميذ والقديس الام ابراهيم الصفيم الجيزة والقمص مخيل البحيري تلميذو والقديس البابا كيرلسس وارشد ياكون حبيب جرجس وقديس ابونا يوسف انطونيو وقديس ابونا بشوي كامل وقديس ابونا مخيل ابراهيم وكل مصاف قديسيك هؤلاء الذين مسؤولات وطلبات ارحمنا كلنا معا انقذنا.

هؤلاء كل أحد يا رب الذين ذكرنا أسماءهم والذين لم نذكرهم والذين في فكر كل واحد منا والذين ليسوا في فكرنا الذين رقدوا وتنياحوا في الإمام المسيح اذكر يا رب أنفس بيدك الذين رقدوا والمرحومين جالي فهمي التي لا تذكر الأربعين أيضا عبيدك المرحومين حلمي جندي نرجس حناوي أجني ملاك ناجح شحاتة جرجس إبراهيم مريم شنودة أمينة صبحي جنت بسيلي إدوار نجيب جميانة رزق جرجس شاروبيم تفضل يا ربنا يحنفوس ومجمعين في أحضان أبان القديسين إبراهيم وإسحاق.

الذين خسر نفوسهم نيحهم في ردوس نايم في كورة لحياة اللبد في أورشليم سمية في ذلك الموضع. نحن أيضا ربا في هذا العالم احفظنا في إيمانك ونعم.

كيما ازاكم ايضا في كل شيء تمام كذا تبارك ارتفع اسمك العظيم القدوس في كل شيء كريم ومبارك ما يسوع المسيح ابنك الحبيب والروح القدوس السلام.

لن نجعل أهلا لن نقف في هذا الموضع المقدس، نرفع أيدينا إلى فوق ونخدم اسمه القدوس. هو أيضا فلنسأل أن يجعلنا مستحقين لشركة وصول

نسينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين علينا، ولا تدخلنا في تجربة، لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين.

واعترف إلى النفس الأخير هذا هو الجسد المحلد ابنك الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح أخذه من سيدتنا ملكتنا كلنا ولدة الإله القديسة الطاهرة مريم جعله واحدا مع لاهوت بغير اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير واعترف الاعتراف الحسن أمام بيلاطس بوندوس سلموا عنا على خشبة الصليب المقدسة بإرادة وحدي عنا كلنا بالحقيقة يؤمن أن لاهوت لم يفارق ناسوت لحظة واحدة ولا طرفة عين

0: أؤمن أؤمن أؤمن أن هذا هو بالحقيقة أمين. اطلبوا عنا وعن كل المسيحيين الذين قالوا لنا من أجلهم أن نذكرهم في بيت الرب. سلام ومحبة ربنا يسوع المسيح تكون معكم. رتلوا بنشيد قائلين هللويا. صلوا من أجل التناول بالسقاق من هذه الأسرار المقدسة الطاهرة السمائية. يا رب ارحم.
1: أخطيت يا أبا إخواتي سامحوني.

أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا ذي الغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين علينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين.

Enguilo Marcos. الأصحاح الرابع. وابتدأ أيضا يعلم عند البحر، فاجتمع إليه جمع كثير، حتى إنه دخل السفينة وجلس على البحر، والجمع كله كان عند البحر على الأرض. فكان يعلمهم كثيرا بأمثال، وقال لهم في تعليمه: اسمعوا، هوذا الزارع قد خرج ليزرع، وفيما هو يزرع سقط بعض على الطريق، فجاءت طيور السماء وأكلته، وسقط آخر على مكان محجر حيث لم تكن له تربة كثيرة، فنبت حالا إذ لم يكن له عمق أرض، ولكن لما أشرقت الشمس احترق، وإذ لم يكن له أصل جف. وسقط آخر في الشوك، فطلع الشوك وخنقه فلم يعطي ثمرا. وسقط آخر في الأرض الجيدة فأعطى ثمرا يصعد وينمو، فأتى واحد بثلاثين، وآخر بستين، وآخر بمئة. ثم قال لهم: من له أذنان للسمع فليسمع. ولما كان وحده سأله الذين حوله مع الاثنى عشر عن المثل، فقال لهم: قد أعطي لكم أن تعرفوا سر ملكوت الله، وأما الذين هم من خارج فبالأمثال يكون لهم كل شيء، لكي يبصروا مبصرين ولا ينظروا، ويسمعوا سامعين ولا يفهموا، لئلا يرجعوا فتغفر لهم خطاياهم. ثم قال لهم: أما تعلمون هذا المثل؟ فكيف تعرفون جميع الأمثال؟ الزارع يزرع الكلمة، وهؤلاء هم الذين على الطريق، حيث تزرع الكلمة، وحينما يسمعون يأتي الشيطان للوقت وينزع الكلمة المزروعة في قلوبهم. وهؤلاء كذلك هم الذين زرعوا على الأماكن المحجرة، الذين حينما يسمعون الكلمة يقبلونها للوقت بفرح، ولكن ليس لهم أصل في ذواتهم، بل هم إلى حين. فبعد ذلك إذا حدث ضيق أو اضطهاد من أجل الكلمة فللوقت يعثرون. وهؤلاء هم الذين زرعوا بين الشوك، هؤلاء هم الذين يسمعون الكلمة، وهموم هذا العالم وغرور الغنى وشهوات سائر الأشياء تدخل وتخنق الكلمة فتصير بلا ثمر. وهؤلاء هم الذين زرعوا على الأرض الجيدة، الذين يسمعون الكلمة ويقبلونها ويثمرون، واحد ثلاثين، وآخر ستين، وآخر مئة. ثم قال لهم: هل يؤتى بسراج ليوضع تحت المكيال أو تحت السرير؟ أليس ليوضع على المنارة؟ لأنه ليس شيء خفي لا يظهر، ولا صار مكتوما إلا ليعلم. إن كان لأحد أذنان للسمع فليسمع. وقال لهم: انظروا ما تسمعون، بالكيل الذي به تكيلون يكال لكم ويزاد لكم أيها السامعون، لأن من له سيعطى، وأما من ليس له فالذي عنده سيؤخذ منه. وقال: هكذا ملكوت الله كأن إنسانا يلقي البذار على الأرض، وينام ويقوم ليلا ونهارا، والبذار يطلع وينمو وهو لا يعلم كيف، لأن الأرض من ذاتها تأتي بثمر، أولا نباتا، ثم سنبلا، ثم قمحا ملآن في السنبل.
وأما متى أدرك الثمر فللوقت يرسل المنجل لأن الحصاد قد حضر. وقال: بماذا نشبه ملكوت الله؟ أو بأي مثل نمثله؟ مثل حبة خردل متى زرعت في الأرض فهي أصغر جميع البذور التي على الأرض، ولكن متى زرعت تطلع وتصير أكبر جميع البقول وتصنع أغصانا كبيرة حتى تستطيع طيور السماء أن تتآوى تحت ظلها. وبأمثال كثيرة مثل هذه كان يكلمهم حسبما كانوا يستطيعون أن يسمعوا، وبدون مثل لم يكن يكلمهم. وأما على انفراد فكان يفسر لتلاميذه كل شيء. وقال لهم في ذلك اليوم لما كان المساء: لنجتز إلى العبر. فصرفوا الجمع وأخذوه كما كان في السفينة، وكانت معه أيضا سفن أخرى صغيرة. فحدث نوء ريح عظيم، فكانت الأمواج تضرب إلى السفينة

يختلف. وكان هو في المؤخر على وسادة النائمة، فأيقظوه وقالوا له: يا معلم، أما يهمك أننا نهلك؟ فقام وانتهر الريح وقال للبحر: اسكت ابكم. فسكنت الريح وصار هدوء عظيم. وقال لهم: ما بالكم خائفين هكذا؟ كيف لا إيمان لكم؟ فخافوا خوفا عظيما، وقالوا بعضهم لبعض: من هو هذا؟ فإن الريح أيضا والبحر يطيعانه. الأصحاح الخامس. وجاءوا إلى عبر البحر إلى كورة الجدريين، ولما خرج من السفينة للوقت استقبله من القبور إنسان به روح نجس كان مسكنه في القبور، ولم يقدر أحد أن يربطه ولا بسلاسل، لأنه قد ربط كثيرا بقيود وسلاسل، فقطع السلاسل وكسر القيود، فلم يقدر أحد أن يذلله. وكان دائما ليلا ونهارا في الجبال وفي القبور يصيح ويجرح نفسه بالحجارة. فلما رأى يسوع من بعيد ركض وسجد له وصرخ بصوت عظيم وقال: ما لي ولك يا يسوع ابن الله العلي؟ استحلفك بالله ان لا تعذبني. لانه قال له: اخرج من الانسان يا ايها الروح النجس. وسأله: ما اسمك؟ فاجاب قائلا: اسمي لجيئون، لاننا كثيرون. وطلب اليه كثيرا ان لا يرسلهم الى خارج الكورة. وكان هناك عند الجبال قطيع كبير من الخنازير يرعى، فطلب اليه كل الشياطين قائلين: ارسلنا الى الخنازير لندخل فيها. فاذن لهم يسوع للوقت، فخرجت الارواح النجسة ودخلت في الخنازير، فاندفع القطيع من على الجرف الى البحر، وكان نحو 2000، فاختنق في البحر. واما رعاة الخنازير فهربوا واخبروا في المدينة وفي الضياع، فخرجوا ليروا ما جرى. وجاءوا الى يسوع فنظروا المجنون الذي كان فيه اللاجئون جالسا ولابسا وعاقلا، فخافوا. فحدثهم الذين رأوا كيف جرى للمجنون وعن الخنازير، فابتدأوا يطلبون إليه أن يمضي من تخومهم. ولما دخل السفينة طلب إليه الذي كان مجنونا أن يكون معه، فلم يدعه يسوع، بل قال له: اذهب إلى بيتك وإلى أهلك وأخبرهم كم صنع الرب بك ورحمك. فمضى وابتدأ ينادي في العشر المدن كم صنع به يسوع، فتعجب الجميع. ولما اجتاز يسوع في السفينة ايضا الى العبر اجتمع اليه جمع كثير، وكان عند البحر. واذا واحد من رؤساء المجمع اسمه يايروس جاء، ولما رآه خر عند قدميه وطلب اليه كثيرا قائلا: ابنتي الصغيرة على اخر نسمة، ليتك تأتي وتضع يدك عليها لتشفى فتحيا. فمضى معه وتبعه جمع كثير وكانوا يزحمونه. وامرأة بنسف دم منذ 12 سنة وقد تألمت كثيرا من أطباء كثيرين وأنفقت كل ما عندها ولم تنتفع شيئا، بل صارت إلى حال أردأ. لما سمعت بيسوع جاءت في الجنة

من وراء ومست ثوبه، لأنها قالت: إن مسست ولو ثيابه شفيت. فللوقت جف ينبوع دمها، وعلمت في جسمها أنها قد برئت من الداء. فللوقت التفت يسوع بين الجمع شاعرا في نفسه بالقوة التي خرجت منه، وقال: من لمس ثيابي؟ فقال له تلاميذه: أنت تنظر الجمع يسحمك وتقول: من لمسني؟ وكان ينظر حوله ليرى التي فعلت هذا. وأما المرأة فجاءت وهي خائفة ومرتعدة، عالمة بما حصل لها، فخرت وقالت له الحق كله. فقال لها: يا ابنة، إيمانك قد شفاك، اذهبي بسلام وكوني صحيحة من دائك. وبينما هو يتكلم جاءوا من دار رئيس المجمع قائلين: ابنتك ماتت، لماذا تتعب المعلم بعد؟ فسمع يسوع لوقته الكلمة التي قيلت، فقال لرئيس المجمع: لا تخف، آمن فقط. ولم يدع أحدا يتبعه إلا بطرس ويعقوب ويوحنا أخا يعقوب. فجاء إلى بيت رئيس المجمع ورأى ضجيجا يبكون ويولولون كثيرا، فدخل وقال لهم: لماذا تضجون وتبكون؟ لم تمت الصبية لكنها نائمة. فضحكوا عليه. أما هو فأخرج الجميع وأخذ أبا الصبية وأمها والذين معه، ودخل حيث كانت الصبية مضطجعة، وأمسك بيد الصبية وقال لها: طليصا قومي. الذي تفسيره: يا صبية لك أقول قومي. وللوقت قامت الصبية ومشت، لأنها كانت ابنة 12 سنة. فبهتوا بهة عظيمة. فأوصاهم كثيرا أن لا يعلم أحد بذلك، وقال أن تعطى لتأكل.

من سفر ملوك الأول بركاته على جميع الأمين. كان كلام الرب إليه يقول: ما لك هنا يا إلي؟ فقال: قد غرت غيرة إلى الرب إله الجنود، لأن بني إسرائيل قد تركوا عهدك ونقضوا وذبحك وقتلوا أنبياء بالسيف، فبقيت أنا وحدي وهم يطلبون نفسي ليأخذوها. فقال: اخرج وقف على الجبل أمام الرب، وإذا بالرب عابر وريح عظيمة شديدة قد شقت الجبال وكسرت السيوف وكسرت الصخور. ولم يكن الرب في الريح، وبعد الريح زلزلة، ولم يكن الرب في الزلزلة، وبعد الزلزلة نار، ولم يكن الرب في النار، وبعد النار صوت منخفض خفيف. فلما سمع إلي لف وجهه برداءه وخرج ووقف في باب المغارة، وإذا بصوت إليه يقول: ما لك ها هنا يا إلي؟ ومن سفر شعياء النبي بركاته على الأمين، في سفر شعياء 66: هكذا قال الرب: ها أنا أدير عليها سلاما كنهر، ومجد الأمم كسيل جارف، فترضعون وعلى الأيدي تحملون وعلى الركبتين تدللون، كإنسان تعزيهم وهكذا أعزيكم أنا، وفي أورشليم تعزون المجد للثالوث القدوس الآب والابن والروح القدس. في فترة اللقاء الروحي سمعنا بعض الكلمات اللي تمثل خادم بالنسبة لخدام المدينة، وأيضا بالنسبة لخدام القرية، زي قدوة الخادم ضرورية قبل خدمته، وزي التلمذة مهمة بالنسبة له عشان يخدم ويكون فيه تركيز في خدمته، وزي الجدية المطلوبة بالنسبة للخادم. أهم من ده كله وجود سلام في حياة الخادم. طول ما في سلام في الخادم، وإذا بريح عظيمة تهب، ربنا هيدينا منهج عمل. مهم السلام بالنسبة للخادم. ايه السلام؟ وراح فين السلام؟ هل فقدنا سلامنا؟ وانت بدأ السلام، وانت هرب السلام مننا، وانت رجع إلينا السلام. لما ربنا خلق الانسان خلقه لا يعوز شيء، كامل، وعلشان هو على صورة الله ومثاله أصبح غير محتاج لسلام. ووضع ربنا في قلبه، وضع في الفردوس، ووضع الفردوس في قلبه، وملاه بالسلام. ولما بدت الخطية تدخل في قلب آدم وبنيه، هرب السلام من قلب آدم وذرية آدم. فآدم اللي هو صورة الله ومثاله، اللي له سلطان وله قوة وله سيادة، أصبح عاري. شعور ان هو انسان عاري معناه ان هو فاقد سلام، شايف ان في حاجة ناقصة، في حاجة غريبة. الحاجة الغريبة سببها الخطية اللي ارتكبها ابونا آدم. لولا الخطية دي كان آدم عايش عريان وما كانش يعرف أبدا من عريان. وبالمثل ابن قايين لما قتل أخوه ودفن أخوه وخبى، كان يمشي خطوتين يرجع لورا يبص يشوف مين شايفه مين، وما كانش في الأرض في حد، لكن مضطرب خايف مرتعب قلق، فقد سلامه بجريمة القتل اللي ارتكبها.
حتى هنا ابراهيم اللي هو رجل الايمان في فترة من الزمن شعر ان ربنا طول عليه حبة وما ادهوش الوعد انه يديه النسل كرمل البحار او كنجوم السماء فاضطرب وخاف وعايز ينضي عقيم من الارض فقال ربنا لا تخف يا ابراهيم انا ترسلك ما تخافش انه عطيك الناس فقد سلامه في لحظات. يعقوب ابن ابونا اسحاق نتيجه للخدعه اللي ارتكبتها رفقه امه وتدبير الامر من اجل البكوريه لانها بطريقه خاطئه خلت يعقوب يفقد سلامه ويعيش سنوات طويله محروم من السلام. سنوات ماشي في الارض غريب ونزيل وفاقد سلامه مضطرب. كيف يتقابل مع عيسو؟ كيف يصفح عيسو عن يعقوب؟ كلها كانت افكاره. لدرجه ان قبل المقابله بين يعقوب وعيسو قعد يعقوب مسافه طويله يدي مطنيات ويقوم يسجد الارض ويقوم لغايه ما اخوه يحن قلبه ويصفى عنه. فكان الاضطراب ماشي قلب يعقوب.

الخطية عمت مش في يعقوب ولا في إبراهيم ولا في موسى ولا في الكنسل ولا في شخصيات كبيرة فقط، إنما كل الأرض امتلت بالخطية. فالسلام خرج من الأرض، خرج عادت الأرض وعاشت الأرض في رعب خوف اضطراب في قلق في خطية في تذمر، مفيش سلام. الأرض خاصمت السمائيين والسمائيين خاصموا الأرضيين ومفيش مصالحة بين الاثنين. وبدأ ربنا يكلمنا بالأنبياء وبطرق مختلفة ويقول لنا تصالحوا مع الله، ارجعوا إلي أرجع إليكم، ارجعوا إلي عشان أديكم السلام اللي انتم محرومين منه. وكلمة ربنا كانت عزيزة في القلب فما فيش سلام. ربنا لم يقف مكسوف إليه، الجنس البشري شعبه وغنم رعيته وولاده، فبدأت المصالحة من ربنا عشان يصالح السمائيين بالأرضيين. ادانا افرح السمائيين بالبشارة المفرحة اللي بتقول المجد لله في العالي وعلى الارض السلام وفي الناس المسرة، وترجمتها اصلا مش المجد لله في العالي وعلى الارض السلام والناس المسرة، انما في الترجمة المضبوطة المجد لله في العالي وعلى الارض السلام للناس ذو المشيئة الصالحة. السلام مش بيجي في الارض وبس، انما بيجي للانسان اللي مشيئته صالحة ليبدأ ويعود ويتصالح مع الرب، فالسلام يخيم عليه من كل ناحية. انما ربنا يقول سلام وما يجيش سلام، لا مش ممكن. ده ربنا لما يقول سلام السلام يملأ النفس من جوه. ففين وبالناس المسرة وفين على الارض السلام للناس اللي مشيئتهم صالحة المتصالحين مع الرب. بدأ ربنا يعمل في الارض من اجل المصالحة بطرق ايضا مختلفة، طرق جذابة في كل قرية في كل شارع في كل بيت، يرمي بذور ازاي يجذب النفس، ازاي يكسب النفس، ازاي يضم النفس للراعى الصالح، ازاي يشبع الانسان من الفراغ اللي موجود فيه، ازاي يحرره من العبودية، ازاي يحرره من الخطية، ازاي يفصله عن هموم الارضيات. فكانت رسالة ربنا يسوع ان يبدأ البداية الاولى ويكون مجموعة من الخدام اللي هم ابائنا الرسل، واللي هو ده موضوع نحن. بدأ مع الخدام بطريقة لطيفة جدا، قدر يكسبهم، قدر يخليهم ينسلخوا من زويهم واهليهم وقرايبهم وممتلكاتهم، قدر يخليهم يخرجوا من العالم وراه من اجل كذب كل نفس ضاله شارده منقطعه او عاجزه او نفس لا يعرفها ولا يذكرها احد. بدا ربنا مع الخدام في الصوره الجميله، طلب منهم التبعيه، طلب منهم التبعيه، وكل تلميذ من التلاميذ تبع ربنا ولم يتبقى معه شيء وعنده شيء، ربنا ملأه من الروح القدس. ومن بين ثمار الروح القدس السلام. الناس اللي بيتبعوا ربنا ويخضعوا ربنا وربنا يعطيهم من روح القدوس فيديهم وسط النعم والخيرات، يعطيهم سلام. السلام يجي معجون بالحكمة، يجي معجون بالعفة، يجي السلام معجون بالمحبة بالقداسة بالنقاوة. فملأهم من السلام وقال لهم سلام يعطيكم، سلام يترك لكم، ليس كما يعطي العالم يعطيكم. وكانت كل كلمة تخرج من ربنا بالنسبة للتلاميذ عبارة عن دروس روحية. لما يجي ربنا ويقول لهم سلام يعطيكم ليس كما يعطي العالم، لا يمكن يضعوا اعتبار للعالم، العالم ده مش مهم، العالم مش بيعطي سلام، انا ما احبش العالم، انما احب العالم بطريقة مثالية عن طريق علاقتي مع ربنا وحده.
النهارده بنشوف كتير من الناس اللي بيخدموا ما عندهمش سلام، فاقدين السلام. فين العباره اللي قالها ربنا للرسل واحنا اولاد الرسل؟ فين العباره اللي قالها ربنا سلام يعطيكم او انا

النفس انها تنفصل عن السلام او السلام ينفصل عن النفس. من خلال معرفتنا لبعض الاسباب وبعض الامور ممكن نتجنبها ويعود السلام مرة تانية لكل نفس فيه. اول حاجة عدم التبعية الدقيقة لرب المجد، عدم التبعية الأمينة لرب المجد، عدم التبعية الثابتة لرب المجد. يجي ربنا يقول لواحد اتبعني، في واحد قبل ما يقول له اتبعني يقول له اتبعك انا ايمان مطمئن، لكن يجي ربنا يقول له لسه عالب وجره ولطيور السماء عقار، لكن قلبك ما فيهوش مكان لينس براسي فيه. في قلبك في مكان للثعالب وفي قلبك في مكان للطيور، انت بتحب منهج الثعالب وبتحب منهج الطيور، لكن انا كابن انسان كاله كمحب كفادي كمخلص ماليش مكان في قلبك، بالرغم هو اللي بدأ ولا ادعك انما اينما تنظر. بدأ ربنا يعلمه يقول له يجب يكون ابن الانسان اولا في القلب، فان كنت بتتبع ربنا تبعيتك تكون من القلب وللقلب. تتبع ربنا لأجلك، تتبع ربنا من أجل أنك تصالح نفسك اللي تايه. ليه أنت منقسم على ذاتك؟ ليه أنت مشتت؟ ليه أنت مش عارف بتخدم ليه وبتخدم مين وبتخدم بمين؟ سبب أن مفيش صلح بينك وبين نفسك، مفيش صلح. النهاردة كويس بكرة مش كويس، الصبح كويس والظهر مش كويس. انسان متقلب، تبعيتك مش مظبوطه، تبعيتك فيها قطع. وضعت رجلك على السلمه الاولى لكن الرجل الثانيه ما اتحركتش متثبته في الارض، زي الانسان اللي نفسه يتسلق للدور علوي فيطلع على السلمه الاولى ويقول الحمد لله انا ديني طالع ماسك في رجلين، ماسك رجله ماسكه في سلمه لكن الثانيه ما اترفعتش. طلع رجلك، طلع الثانيه، طلع الاولى، طلع الثانيه لغاية ما تلاقي نفسك تبعت المسيح. عدم وجود ثبات في التبعية، أمانة في التبعية، دقة في التبعية، خلى النفس ما فيهاش سلام. مفيش إنسان أبدا يقرب من رئيس عنده إمكانيات وعنده قدرات وعنده خيارات وعنده نعم ويقول هم شيء، مش ممكن. أنا لو ليا مثلا معرفة واحد قائد أعلى قوات مسلحة وفي عسكري بيحاربني باستمرار، بيطاردني باستمرار، هيهز مشاعري، هيخوفني، هيرعبني، ده أنا قريب من مين؟ قريب من القائد الأعلى اللي ممكن بكلمة واحدة ينفيه، بكلمة واحدة ممكن ينهيه، بكلمة واحدة ممكن يقضي عليه يوقفه. تبعيتك لربنا لما تكون دقيقة ومظبوطة هتعرف ربنا لما قال اتبعني، قال من أراد أن يأتي ورائي في الطريقة المضبوطة ينكر نفسه يحمل صليبه وبعدين يتبعني. ينكر نفسه، ينكر نفسه، ما يجيش أبونا يمسكه مني يقول له لازم تخدم يقول له حاضر يا أبونا أنا هخدم، ما يجيش سيدنا يقول له تعالى لازم تخدم يقول له حاضر أنا هخدم، ده لما يقول له سيدنا يقول له ابونا يقول له من الخدمة تعالى اخدم يقول له اه بس تساعدني عشان هتعلم انكار الذات ونبقى التبعية مظبوطة. لو مفيش انكار ذات اقل مشكلة تهيج النفس. مفيش انسان دخل لعمق معرفة ربنا وطبع ربنا الا ما خد منهجه وديكوا سمعته يقول له ده الرب عاده ريح عظيمة وشديدة وهدت الريح، هبت الريح العظيمة الشديدة شققت الجبال كسرت الشيوخ كسرت الصخور، ولما كسرت ده كله وشققت الجبال ايه اللي جرى بعد الريح؟ يقول ولم يكن الرب في الريح. انت خادم لو تبعيتك مش مظبوطة تبقى زي الريح تهد فجأة وربنا مش فيك. بعد شوية ممكن يعجبكش وضع تزلزل الجو المحيط تغير فيه وتنزل وتطلع وتهيك وتهيج ناس جنبك وتبقى دي الزلزلة ولم يكن الرب في الزلزلة، وبعد شوية تولع نار تشعل جو الخدمة كله مش عاجبك الأوضاع، البلد متأخرة، أبونا نايم على روح، الخدام وحشين متعبين، البلد دي زي سدوم وعمارة، البلد دي زي كذا، وتلاقي نفسك بتشعل نار ولم يكن الرب في النار، ما فينك أنت يا رب؟ يقول

المخفض الموطي راسه الهادئ الوديع اللي ممكن يكون في سلام في طريقة حل مشاكل. التبعية المضبوطة بالنسبة لك شيء مهم عشان تضمن نجاح خدمتك. فين انكار الذات؟ انكر نفسك. لما الواحد ينكر نفسه 100% يحمل الصليب بطيب القلب. لمرة قريت عبارة الواحد من أبانا القديسين بيقول ويمكن أغلبكم سمعها، بيقول الذي يحمل صليب الذي يحمل صليبه عن طيب القلب يحمله الصليب ويسير به إلى المنتهى، والذي يحمل الصليب عن اضطرار يحمل صليبا آخر على عاتقه. يعني أنا لما أنكر نفسي ويجي علي صلبان من الخدمة، متاعب في الخدمة، متاعب من إخواتي من جيراني من حبايبي من أهل بيتي، أنا أحمل الصليب برضا وفرح. هلا الصليب هو اللي بيحملني، هو اللي بيديني السلام اللي الناس كتير محرومة منه. ليه الخادم دايما مضطرب ودايما بيعيش في فزع؟ السبب انه ما تبعش ربنا التبعيات لطيفة، ما جلبش تحت ظلام المسيح فترة ينضج فيها ينمو فيها يتشرق فيها، بدل ما هو دودة صغيرة يعيش زي الفراشة اللي بتحلق وتاخد من الواحد وتاخد من الزهور وتغذي وتعيش في مستوى الطين والتراب والارض. التبعية هي اساسا شرنقة فيها انكار ذات، فيها حمل صليب من جوه، فيها اعتكاف من اجل حمل الصليب. يا ريت نتبع ربنا تبعية مظبوطة وتبعية دقيقة. عرف ربنا لما مسك التلاميذ وقال لهم سلام يعطيكم سلام يترك لكم، ولما قال لهم ارسلكم كحملان وسط ذهاب، ولما قال لهم لا تحملوا مزود ولا كيس، واداهم كل المعلومات دي كلهم كل التعليم الروحي واداهم كل النعم والخيارات وعزز موقفهم وثبتهم وكانوا لبسهم دروع وكانوا لبسهم ربنا لبسهم الخوذ على رأسهم. وسط ده كله رجع من بره مره فرحانين تايهين، كان عندهم الذات قوية. فقالوا له احنا شفنا الشياطين وشفنا قوات وشفنا عجائب. قال لهم ربنا هل رأيتوا الشيطان ساقط من السماء مثل البرق؟ انبسطوا جدا من الامر، احنا شفنا اكثر من كده. قال لهم انا اريكم اعظم من هذا، الحياة والعقارب كل القوات الشريرة تخضع لكم وجهه ورحمتكم. قال لهم لا تفرحوا بهذا، ده مرض اللي عندكم ده مرض. واطمئن انهم كانوا تايهين. قال لهم الحته دي مش صح، لا العدالة تنفع ولا القوات اللي في ايديكم تنفع ولا امكانياتكم الجباره دي تنفع، انما افرحوا ان اسماءكم اتكتبت فين؟ في سفر الحياه. الخادم عنده سلام لما تكون تبعيته للمسيح تبعيه امينه ودقيقه وثابته. تخيلوا انه طفل صغير ماشي وماسك في يد مامته وماسك في يد ابوه في الجسد. التبعيه دي بتدي للولد سلام بلا شك. عشان كده ربنا بيقول لنا في سفر اشعياء كانسان تعزيه امه هكذا انا اعزيكم وفي اورشليم تعزون، انا احملكم واحطكم على الركب واقعد كده ادلل فيكم اطبطب عليكم ارضعكم. امتى يجي ده؟ يجي من التبعية. مفيش انسان يروح بعيد عن حجر ربنا ويلاقي في سلام عنده، لا، ده لو دخل الخدمة بصبره، لو دخل الخدمة بحكمته، لو دخل الخدمة بتبعية ذاته مش تبعية ربنا، لا يمكن السلام يكون فيه. تلاقيه متقلب، كنيسة ما تعجبوش، شعب ما يعجبوش، كهنة ما تعجبوش، اسقفك بترك، ويدخل بعد كده في سلسلة يحب الناس الميتين ويحب الناس اللي هم مشوا من الارض ويدور على السلام فيه ما عندوش سلام. اجمل صورة ياخدها الخادم اللي بيشتاق ان السلام يملا قلبه وما يكونش عثرة، انما يكون عبرة للغير ويكون درس للغير،
شخصية يوحنا الحبيب. تبعية ربنا جعلته ان هو يضع رأسه باستمرار على قلب ابوه. وعاش يوحنا الحبيب حبيب. وعاش يوحنا الحبيب طفل صغير. ودايما يرسموه في الفن القبطي يرسموا يوحنا بدون ما يكتبوا عنه يوحنا. نلاقي الشخصية اللي نايمة على يد ربنا. الشخصية اللي فيها الطفولة. الشخصية اللي فيها التبعية. تبان واحد نايم على دراع ابوه هو في وسط العشاء الربان. مين خد ربنا فينا؟ هو داخل الخدة. وخد ربنا فين؟ تبعيته ربنا جعلته يدخل البيت ويعيش في البيت بصورة وبره البيت بصورة؟ طبعا مش ممكن. تبعيته ربنا معناها انسلاخ اول واخر من كل الامور العائلية وكل الظروف المحيطة به. انسلاخ. انسلاخ من الطبيعة الفاسدة. انسلاخ من الطبيعة المرة. انسلاخ من الغضب، من الثورة، من الحقد، من النمل. انسلاخ من الهموم اللي بيورثها الانسان من العائلات القريبة منه ومن اصحابه. ينسلخ. يقول يا رب انا اتبعت اينما تمضي. وبعدين يقول له انا هركب على المحراب لكن لا انظر للخلف. انا هعيش امامك. انا مش هقول هم جنازة فيها والدي مشي. ولا اقول له عن ابنك يا رب ارضع ابي. يقول له لا، الموت يدفنون موتاك. انت اتبعني هتلاقي السلام مليك. تلاقي السلام مال قلبك، ساكن فيك السلام من جوه. عشان كده الروح الله اللي في الكنيسة بتبدأ بعد الصلاة بكلمة تشليل. على طول الكاهن يقول بركة وسلام لجميعكم. يصلي اول كلمة اسمها من روح الله على فم الكاهن بركة وسلام لجميعكم. واللي يقعد كده يعمل حصل كلمة السلام اللي ذكرت في القداس يلاقي كلمات رهيبة. واخر كلمة يقولها الكاهن امضوا بسلام سلام الرب مع جماعكم. مش دلوقتي، امضوا بسلام سلام الرب مع جماعكم. ويقول ربنا زينهم بالسلام يا ملك السلام. شوفوا زينهم بيه. ده الواحد لما بيقولها في القداس الالهي بيشعر انه لا يا رب عايزين ديكورات في بيوتنا، ولا عايزين اخر صيحة في بيوتنا، ولا عايزين اخر موضة في بيوتنا. انما احنا عايزين الزينة الجميلة اللي هي توزن الملك والرئيس والجند والوزراء، وتوزن الاسقف، وتوزن الكاهن، وتوزن الشعب، توزن الكل. زينهم بكل سلام يا ملك السلام. انت ربنا يكلمك بالسلام لما انت تدعو. وعشان كده داود النبي يقول كده. داود النبي يقول يتكلم الرب بالسلام لقدسيه الذين رجعوا اليه بكل قلوبهم. ترجع لربنا، تدع ربنا، تلاقي السلام فيك. حاجة تانية مهمة تساعد على عودة السلام للنفس. البعد عن الخطية. انت خادم ودخلت في سلك الخدمة، اوعى تفكر ان الخطية انتهت منك. الخطية بتحاربك، بتجري وراك بمعدل اكبر من جريك. يعني انت مشيت بسرعة هي بتجري جريك. انت بدأت تزحف هي تلاقيها قدامك واقفة. الخطية الشيطان مراد متربص. ازاي يخليك تسقط ولو دخلت في طريق الخبز؟ فدي ما تسبب لناش مساعد. ان الخطية بتحاربك. اللي يسبب لنا مساعد اننا نتمسك بالخطية، انفصل عن ربنا واتفق الخطية. طول ما في خطية وانا خاضع للخطية في فقدان سلام. ايه اللي عرفنا كده؟ نحمل. قعد نحمل مرة عامل زي امين الخدمة. قعد يدور على الشعب بتاعه. فين الشعب؟ فين الرعية؟ راحت فين؟ قال عم تفكر لي نصهم مشفت، نصهم ملفي، نصهم مش موجود، نصهم مضطرب. هي هي اللي سببت تشتيت للنفس. هي اللي شتتت النفس. صنعت من الانسان الصورة غير الادمية. حولته الى حيوان فقط فيها الادمية. صورة وصورة حية مثال الله. انت كخادم راجع نفسك وعاقب نفسك وصوم وصلي ونوح وابكي.
ولذا كان بكى على اورشليم لانها كان سورها منهدم وابوابها محروقه بالنار، فانا سوري منهدم وابوابي محروقه بالنار، انا كرمي في ثعالب مفسده، في ثعالب مفسده في كرمي، انا في ذئاب خطيفه ساكنه فيا من جوه، انا ما عنديش القلب اللحمي، انا عندي قلب متحجر، انا قلبي اتمصر من الدم بقلبي فخر، انا عايز قلبي يتحول الى قلبي يحس ويشعر بس البعد عن الخطيه. كلم ربنا انت تخادم وقول له انا ما يهمنيش اورشليم اتبنت او انهدمت، لكن اللي يهمك انت يا رب اني نفسي انك اورشليم، انا عايز ابني سور نفسي، انا مش عايز اسور نفسي واحده، انا عايز اللي يساعدني، عايز احفر، عايز اجيب اساس، انا هلاقي اساسك انت فيا، هلاقي دم جواي انا، دمك على خشبة الصليب هو ده الاساس، عايز اوصل للدم، عايز اتناول من جسدك ودمك، عايز اعلي صوت، مين هيساعدني على البناء غيرك؟ مين يعرف يعمل بناء مستحيل يدخل فيه العدو غيرك؟ مين يعرف يخطب غيرك؟ فأكلم ربنا عشان يبني السور ويشوف ايه اللي هو منهدم ويشوف ايه المحروق فيه. فإذا كانت حسن حركت نتيجة لتهاون فيه أو كسل مني، أنا هستنى من ربنا أنه يعمل، بس بصراخ وبصوت وبنوح وبصوم وبصلاة وبعتاب وبدموع كلامي مع ربنا. أوعى تفكر أنك أنت خادم مفيش خطية فيك، فيك خطية، ده فيك خطية وهي عدم تبعية مظبوطة لرب المجد، هي خطية. خطيئة ان انا بتكلم عن ربنا وجوايا مفيش ربنا. خطيئة ان بكلم الناس واقول لهم تصالحوا مع الرب وانا مش متصالح مع الرب، ان انا مش فاهم ايه رسالتي نتيجة للخطيئة اللي فيا اللي صنعت حاجة. لا، الخادم غير كده، الخادم يعرف من هو. انت يا اخي الحبيب كخادم اعرف انت مين، انت زي ابوك السماوي ما جه وصالحنا مع السمائيين، انت اساسا بتصالح الناس غير المتصالحين مع السمائيين بعد صلحك مع رب الملك. اكرر واقول انت يا اخي الخادم عبارة عن واحد ورث من ربنا طريقة المصالحة اللي كانت مع السمائيين والارضيين به، هو وانت بتصالح مع الرب وصالح غير المتصالحين مع الرب، صالحهم، دور عليهم. عشان كده لما تدخل بالوضع المظبوط عمرك ما تهيج ولا تغضب ولا تبقى ثوراجي ولا تقلب المواعيد ولا تعمل حاجه خالص. كل اللي تعمله تقول دول غير متصالحين، انا عايز احسسهم ان انا في صلح بيني وبين الرب. يجي من فين الصلح ده؟ مش هتكلمهم لما يحسوا هم بيك ويشعروا بطعمك ويشعروا بكلامك ويشعروا انك انت امين ولا مش امين، منظرك سلوكك، هل انت حازم في هدوء ولا انت غير كده حازم بس. لما تكون خادم ناجح هتبقى حازم في هدوء وهادي في حزمك، تعرف انت تكون هادي وانت تكون حازم ونكون الاثنين ازاي في بعض، زي رب المجد لما تحب الريح وتحب الزلازل ويحب ده كله ويجي ربنا بصوت منخفض، ايه اللي انت عملته ده يا رب؟ انا لفت النظر، لكن هل انت ريح؟ هل انت زلازل؟ هل انت يا رب نار؟ لا، انا مش كده، انا هادي جدا، بس دي الصورة اللي ممكن تلفت النظر من كذب الاخرين فقط. اتصالح انت يا اخي الخادم مع الرب، واعتبر الكلام النهاردة من قبلك، اعتبر انه فقدان سلامك خطيتك. ما انتش اعظم من داود النبي اللي كان بيكرر باستمرار ويقول خطيتي امامي في كل حين، خطيتي امامي، دايما شايف خطيته. ما دخلناش الخدمة عشان ما فيش خطايا فينا، اللي احنا داخلين احنا بنتصالح مع ربنا وندخل في صدره كل شوية والتانية ونعيط على ذراعه الحنان، وهو اللي بيمسح دمارنا، وهو اللي بيعزينا، وهو اللي بيرفعنا، وهو للأسف اللي بيجعلنا نخدم في حقله غير المستحقين للخدمة. فأقل حاجة لما اتصالح مع ربنا، صالح مع ربنا بعد عن الخطأ. ليه كلمة عتاب معك كخادم؟ في صلح بينك وبين نفسك، صلح بينك وبين ربنا، في صلح بينك وبين أهلك، في خطية بينك وبين أهلك،
كثير مننا بيسببوا لعن وسب لاسم الرب، ايه السبب؟ الخادم اللي بيخدم

واللي بيشوفه ماسك كشكوله في ايده واللي نازل ماسك كتاب الترانيم في ايده وماسك النبذه في ايده واللي جاي من الناس ماسك الاربانه في ايده وراجع في البيت ثوران يغضوه اتنرفز هايج هيحترم ابوه ولا يحترم مامته في الجسد ولا يحترم الجيران ولا يقدرهم ولا يصلي من اجلهم خطايا بيرتكبها هل تتوقعوا في سلام من جوه؟ مفيش سلام. السلام لما انا اشوفه ايه اللي بعمله انا مع ربنا اللي بعمله مع حبايبي تبعت ربنا مفيش خطية خطية موجودة كل شوية ارميها في ايدي ربنا عشان ربنا يغفرها ويمسحها ويصحى قلبي وينقيني. هي كلمة العتاب معك كخادم ليه انت زعلان من الناس ليه غضوب ليه مالكش نموذج حي في البيت ليه مالكش ريحة معروف عنها ريحة المسيح ليه رسالتك مش مشهورة ومعروفة في البيت عاتب نفسك وارجع كده وقول انا من النهاردة هغير المنهج كل خطية يا رب ارتكبتها انا هقر واعترف بيها تكون في صلح معك تكون في صلح معك صلح مع الاهل والاقارب والاعداء ومع الكل. سبب ثالث يسبب لنا فقدان السلام فينا محبتنا للأرض وللأرضيات محبتنا للأرض وللأرضيات بتحب الأرض قد ايه وبتحب ربنا قد ايه ايه رغبتك في الأرض وايه رغبتك ناحية ربنا ايه اشتياقاتك في ربنا وايه اشتياقاتك في الأرض هل اشتياقاتك في الخدمة أكثر من اشتياقاتك لربنا هل اشتياقاتك في الخدمة من أجل ربنا رغباتك فين أنت تخادم رغباتك فين هل بتشعر أني أساسا رجلك في السماء ورجل الثانية في الأرض عشان ترجع مكانك بتشعر أني فعلا رجلك في السماء وبتبلغ الرسالة وشعر أني في أيادي تحملك من السمائيين غير المرئيين سواء كانوا ملائكة أو غيرهم واحد جاي يقضي أيام ويكون مبشر بالسلام هل بتشعر الشعور الجميل ده في الخدمة ان ليك بشارة ليك رسالة رغبتك في السماء مش رغبتك في الارض رغبتك في الارض من اجل السماء مجيئك في الارض اساسا ايام بتقضيها تجذب تكسب اكبر عدد من الناس وتعرفهم ان الارض دي عبارة عن مملكة قابلة للزوال ومن جواك بتشهد تقول فين الاباطرة فين الملوك فين الرؤساء فين العظماء تنزل مراكز تنزل ممتلكات تنهم وتقول لنفسك فين أبائنا اللي بشروا وكرزوه مش هم دول الجالسين في العرش مش هم دول الممجدين في السماء مش هم دول اللي هم أسسوا وحفروا كنيستنا وهم موجودين في الكنيسة المنتصرة يا ريت كل واحد فينا يحفر كده في الكنيسة ولما واحد فينا يحفر في الكنيسة ممكن يلاقي ايه هيلاقي أساس من الأسمنت مش الحقيقة دي الحقيقة غير كده يلاقي أساس من أبائنا الرسل اللي كانت أرجلهم أساسا في السماء وباقي أعظمهم موجود في الأرض لحد النهاردة هم اللي بنوا كنيستنا من رغباتهم في السماء أنت خادم بتخدم في حلب أو بغريرة بتخدم في صدر أليني وبتخدم في أي بلد أو قرية صغيرة أو شارع أنت رغبتك فين دي فين رغباتك ليه ليك ميول غريبة بعيد عن ربنا ليه ليه بتعرف بين فرقين خسارة انك تخدم اسم ربنا وانت ليك رغبات بعيد عن ربنا خسارة الخادم الناجح رغبته ربنا ولو عاش زمانه كله بيبني وبيعمر في الارض بس لاجل ربنا لاجل ربنا مثلا لو الواحد فينا لف في بعض البلاد وزار اماكن زي القصور اللي موجودة فيها ويقول القصر ده بتاع فلان داشت بتاع فلان دي وتلاقي على القصر ده موجود مثلا تماثيل موجودة
ومرصع بالمرمر وموجود بالرخام ومناظر ملهاش نهاية من الجمال، وتسأله فين صاحبه ويقول مش موجود. طب خد ايه صاحبه؟ ما خدش. تعال امشي في مكان تاني. يقول ايه ده؟ يقول لك ده بيت الايتام، ده بيت الارامل، ده بيت للعجزة، ده بيت للمسنين. مين اللي عمله؟ فلان. فلان ده فين؟ حتى وان كان فلان ده مات وانتقل، الى يجالس على يمين الرب اللي كانت رغباته لربنا، وطريقة سليمة، طريقة هادية، فيها اختفاء، فيها انقراضات، فيها تضحية، فيها عطاء. رغبة سمعية. انت حبيبي كخادم اوعى تضع رغباتك في الارض، ركز رغباتك في السماء. حرام تتكلم عن السمائيين وانت مركز في الارض. ومقصودش الرغبات انك انت تبني عمارة في الارض ولا مركز في الارض، هو دي الرغبة وحدها، الكرامة اللي بتبحث عنها دي رغبة ارضية، بالذات مديح الناس دي رغبة ارضية. الاهتمامات كلها المتعلقة بشخصيتك، سواء كانت حفظ او دراسة في كتاب مقدس او الخلمة، كلها دي رغبات طرد. لكن لما تكون رغباتي انا سمائية، عايز الروح المخفي ورا الحرف، عايز الروح المخفي ورا المبنى اللي انا هبنيه، عايز الروح المخفي ورا المشروع اللي انا هقوم بيه. اعطي رغبتك الاولى ان ربنا يعمل في قلبك بامكانياتك الصغيرة. ناس دخلوا ربنا قالوا له ما عندناش امكانيات، احنا كل امكانياتنا جسد. قال لهم هو ده اللي انا عايزه. قال لهم انتوا ما تعرفوش الجسد ده ايه، ده هيكل الله، روح الله ساكن فيه. ده اللي يفسد جسد والله يفسد. الخادم لما بتكون رغبته في السماء، حتى لما جسده يصاب بدنس وبنجاسه يجري ربنا يقول له خد الجسد اهو، ده الجسد بتاعك انت، انا زوجته لكن بتاعك، انا دنسته لكن بتاعك انت، انا بعدت عنك شوية لكن هاجي اعيش معاك باستمرار، مش ممكن ارجع ولا اخضع. ايه رغباتنا؟ لما تكون ليك رغبة في الارض سلامك فاقد ماء الماء. لما تكون ليك رغبة في السماء، لو قالوا لك هتموت دلوقتي يقول لك يا سلام، ما انا ليا ممتلكات الحجر ناحيتي. ليك ممتلكات هنا يا خبر ابيض، الباب ما تقفلش، مفيش تربات، مفيش قفل، مفيش معرفش ايه، مفيش الحاجات فضيحة. وبص يلاقي فيه من جواه فقدان ويقول له ما عنديش حاجة، يقول لك انا مش عايز حاجة. زي ابونا القديس لما قالوا له احنا ممكن ناخد ممتلكاتك وممكن ننسيك، قال لهم عبارة جميلة زي ما بقولها، قال لهم ايه؟ قال لهم لا يخشى فقد المال من لا يملك شيئا، ولا يهاب النفي من يحسب السماء موطنه، ولا يخاف الموت من يرى انه الطريق المؤدي للحياة الابدية. انا تنفوري، انا واضع في اعتباري، انا الارض المرتبة، في السماء الغطاء والحياة، في كل مكان لا لي مرتبة، في كل مكان لا لي غطاء والحياة. طب الطنية من زي بيت الخلوة وحسن الطنية. قال لهم لا يخشى فقد المال من لا يملك شيئا، ولا يهاب النفي من يحسب السماء موطنا، ولا يخاف الموت من يرى انه الطريق المؤدي للحياه الابديه. لا يهمه نفي ولا يهمه موت ولا يهمه فقد اشياء، ما عندوش حاجه يخاف عليها غير قلبه. هو قلبي يتسرق، هو الخادم يقول كده، قلبي يتسرق انا موت. يقول ده ربنا ما قاليش حاجة غير اعطيني قلبك. ولذا اوعى تفكروا ان ربنا بيقيس عطايانا بامكانيات مادية، لا، الله بيقيس برغباتنا اللي من القلب. اللي بيعطيه قلب ربنا يقدره اكثر من انسان يديله من ممتلكاته. ليه؟ لو ربنا عايز ماديات، ايه ذنب الفقر والغلبانين والمساكين؟ ايه ذنبهم؟ ربنا عايز قلب الفقير اكتر من ممتلكات الغني. عايز قلب الغني وقلب الفقير، عايز رغبته من جوه ليكون هو، مفيش اكتر من كده. ايه رغباتنا يا حبايبي كخدام وكخادمات؟ رغباتنا ايه؟ رغباتنا ارض ولا سماء؟ كانت رغباتنا سمائية يبقى تصرفاتنا من اجل السماء. كانت رغباتنا ارضية، حتى لو تكلمنا عن السمائيين فنحن نحمل ونرتدي ثياب ذئاب، عفوا ثياب حملانه من جوه ذئاب خالص. من الله مانح السلام،
من الله كلي السلام، من الله السلام الكلي. أطلب أن يجعل السلام في قلوبنا، في أفكارنا، في مشاعرنا، في حياتنا. له كل مجد، له كل كرامة، لا أبد الأبدين.

ذنوبي وخطاياي كتير شيلها على ظهري وقرقرها وراي وعارف ومتأكد إيه إنه محدش هيقدر يرفعها عني خير رب المجد. اقبل يا رب توبتي، سامحني يا رب الخطأ.

بسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد آمين. المجد للآب والابن والروح القدس، الآن وكل أوان إلى دهر الدهور كلها آمين. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول لك بالشكر. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين. فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله أبو ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وأعاننا حفظنا وقبلنا إليه، أشفق علينا وعضدنا وأتى بنا إلى هذه الساعة. هو أيضا فلنسأله أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام ضابط الكل. الرب إلهنا أيها السيد الرب الإله ضابط الكل أبو ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، نشكرك يا رب على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وأعنتنا حفظتنا وقبلتنا إليك، أشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة. من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام مع خوفك، كل حسد وكل تجربة وكل

شعبك وعن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات النافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوات العدو، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالنعمة والرأفات ومحبة البشر اللواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح هذا، الذي من قبل إليك بك المجد والكرامة والسجود مع الروح القدس المحيي المساوي لك الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور أمين. ارحمني يا الله كعظيم رحمتك ومثل كثرة رأفاتك تمحو اسمي، تغسلني كثيرا من اسمي ومن خطيتي، طهرني لأني أنا عارف باسمي وخطيتي أمامي في كل حين. لك وحدك أخطأت والشر قدامك صنعت، لكي تتبرر في أقوالك وتغلب إذا حكمت، لأني ها أنا ذا بالآثام حبل بي وفي الخطايا ولدتني أمي، لأنك هكذا قد أحببت الحق إذا أوضحت لي غوامض حكمتك ومستوراتها، تنضح علي بزوفاك فأطهر، تغسلني فأبيض أكثر من الثلج، تسمعني سرورا وفرحا فتبتهج عظامي المتواضعة، أسرف وجهك عن خطاياي وامحو كل آثامي، قلبا نقيا اخلق في يا الله، روحا مستقيما جدد في أحشائي، لا تطرحني من قدام وجهك وروحك القدوس لا تنزعه مني، امنحني بهجة خلاصك وبروح رئاسي عضدني، أعلم الأثم أتركك والمنافقون إليك يرجعون، نجيني من الدماء يا الله إلى خلاصي فيبتهج لساني بعدلك، يا رب افتح شفتي ويخبر فمي بتسبيحك، لأنك لو آثرت الذبيحة لكنت الآن أعطي، لكنك لا تسر بالمحرقات، فالذبيحة لله روح منصحك، القلب المنكسر المتواضع لا يرزله الله، أنعم يا رب مسرتك على صهيون ولتبنى أسوار أورشليم، حينئذ تسر بذبائح العدل قربان

شوي سنين انا الليلو يا ليلو يا خنف رود من بيوت من بشيرين بابنغ ما اسوى بنو تنوت تسبحت الساعة السادسة من النهار المبارك أقدمها للمسيح ملكي وإلهي وأرجو أن يغفر لي خطاياي من مزامير تراتيل معلمنا داود النبي بركات علينا آمين. اللهم باسمك خلصني وبقوتك احكم لي.

المحسن إلي أرسل من السماء فخلصني وجعل العار على الذين طأونني أرسل الله رحمته وحقه خلص نفسي.

وليرتفع مجدك على سائر الأرض. نصبوا لرجلي فخاخا أحنوا نفسي، حفروا قدام وجهي حفرة فسقطوا فيها. مستعد قلبي يا الله، مستعد قلبي، أسبح وأرتل في تمجيدي. استيقظ يا مجدي، استيقظ أيها المزمار والكيثارة. أنا أستيقظ مبكرا، أعترف لك في الشعوب يا رب، وأرتل لك في الأمم، لأن رحمتك قد عظمت إلى السماوات وإلى السحاب عدلك. اللهم ارتفع على السماوات وليرتفع.

لا صخرة رفعتني وأرشدتني، صرت رجائي وبرجا حصينا في وجه العدو، فأسكن في مسكنك إلى الدهر وأستظل بستر جناحيك.

يا نفسي قد عطشت إليك لكي يزهر لك جسدي في أرض مقفرة وموضع غير مسلوك ومكان بلا ماء. هكذا ظهرت لك في القدس لأرى قوتك ومجدك، لأن رحمتك أفضل من الحياة. شفتاي تسبحانك، لذلك أباركك في حياتي. باسمك أرفع يدي فتشبع نفسي كأنها من شحم ودسم. شفاه الابتهاك تبارك اسمك. كنت أذكرك على فراشي، وفي أوقات الأسحار كنت أرتل لك، لأنك صرت لي عونا وبذل جناحيك أبتهج. التحقت نفسي

لتعرف في الأرض طريقك وفي جميع الأمم خلاصك. فلتعترف لك الشعوب يا الله، فلتعترف لك الشعوب كلها، لتفرح الأمم وتبتهج، لأنك تحكم في الشعوب بالاستقامة وتهدي الأمم في الأرض. فلتعترف لك

اللهم التفت إلى معونتي يا رب، أسرع وأعني ليخزى وليخجل طالب نفسي، وليرتد إلى خلف ويخجل الذين يبتغون لي الشر، وليرجع بالخزي سريعا القائلون لي نعما نعما، وليبتهج ويفرح بالجميع الذين يبتغونك، وليقول في كل حين محب خلاصك، فليتعظم الرب.

ليسكن المجد في أرضنا، الرحمة والحق تلاقيا، العدل والسلام تلاثما. الحق من الأرض أشرق، والعدل من السماء تطلع، لأن الرب يعطي الخيرات وأرضنا تعطي ثمرها. العدل أمامه يسلك ويضع

أذنك واستمعني لأني مسكين وبائس أنا، احفظ نفسي لأني بار يا إلهي، خلص عبدك المتكل عليك، ارحمني يا رب لأني إليك أصرخ اليوم كله، فرح نفس عبدك لأني إليك يا رب ورفعت نفسي، لأنك أنت رب صالح وديع ورحمتك كثيرة لكافة المستغيثين.

صرخت فأجبتني، فليس لك شبيه في الآلهة يا رب، ولا من يصنع كأعمالك. كل الأمم الذين خلقتهم يأتون ويسجدون أمامك يا رب ويمجدون اسمك، لأنك أنت عظيم وصانع العجائب، أنت وحدك الإله العظيم. اهديني يا رب لطريقك، أسلك في حقك، ليفرح قلبي عند خوفه من اسمك. أعترف لك أيها الرب إلهي من كل قلبي، وأمجد اسمك إلى الأبد، لأن رحمتك عظيمة علي، وقد نجيت نفسي من الجحيم السفلي. اللهم أن مخالف الناموس قد قاموا علي، ومجمع الأعزاء طلبوا نفسي، ولم يسبقوا أن يجعلوك أمامهم. وأنت أيها الرب الإله، أنت رؤوف رحيم، أنت طويل الروح وكثير الرحمة وصادق. انظر إلي وارحمني، أعطي عزة لعبدك وخلص ابن أمتك. اصنع معي آية صالحة ليرى ذلك مبغضي فيخزو، لأنك أنت

مدينة الله، اسك الرهب وبابل اللتين تعرفان هوذا القبائل الغريبة وصور وشعب الحبشة، هؤلاء كانوا هناك.

الساكن في عون العلي يستريح في ظل إله السماء، يقول للرب: أنت هو ناصري وملجئي، إلهي فأتكل عليه، لأنه ينجيني من فخ الصياد ومن كلمة مقلقة. في وسط منكبيه يظللك، وتحت جناحيه تعتصم. عدله يحيط بك كالسلاح، فلا تخشى من خوف الليل، ولا من سهم يطير في النهار، ولا من أمر يسلك في الظلمة، ولا من هلاك وشيطان الظهيرة. يسقط عن يسارك ألوف، وعن يمينك ربوات.

تبصر، لأنك أنت يا رب رجائي، جعلت العلي ملجأك، فلا تصيبك الشرور ولا تدنو ضربة من مسكنك، لأنه يوصي ملائكة بك ليحفظوك في سائر طرقك، وعلى أيديهم يحملونك لئلا تعثر بحجر رجلك. تطأ الأفعى ومالك الحيات، وتسحق الأسد والتنين.

قد ملك ولبس الجلال، لبس الرب القوة وتمنطق بها، لأنه ثبت المسكون فلن تتزعزع. كرسيك ثابت منذ البدء، وأنت هو منذ الأزل. رفعت الأنهار يا رب، رفعت الأنهار صوتها، ترفع الأنهار.

0: قصاص يوسي وسيمون فصل شريف من بشارة الإنجيل لمعلمنا ماري متى البشير بركاته علينا آمين.
1: فلما أبصر الجموع صعد إلى الجبل، وعندما جلس تقدم إليه تلاميذه ففتح فاه وعلمهم قائلا: طوبى للمساكين بالروح.

0: حول العالم لا يمكن أن تخفى ما دينك إن على جبل ولا يوقدون سراجا ويضعون تحت مكيال بل يضعونه على المنارة فيضيء لكل من في البيت هكذا فليضيء نوركم قدام الناس لكي يروا أعمالكم الصالحة فيمجدوا أباكم الذي في السماوات والمجد لله دائما أبديا آمين.
1: نسجد لك أيها المسيح ما بك الصالح والروح القدس لأنك أتيت وخلصتنا يا رب يا من في اليوم السادس وفي الساعة السادسة سمرت على الصليب من أجل الخطيئة التي تجر عليها أبونا آدم في الفردوس مزق صك خطايانا أيها المسيح إلهنا ونجينا أنا صرخت إلى الله الرب سمعني اللهم استجب صلاتي ولا ترفض طلبتي التفت إلي واسمعني عشية وباكر وقت الظهر كلامي أقوله فيسمع صوتي ويخلص نفسي

وقتلت الخطية بالخشبة وأحييت الميت بموتك الذي والإنسان الذي خلقت بيدك الذي مات بالخطية. اقتل أوجاعنا بآلامك الشافية.

المحيا وبالمسامير التي سمرت بها، انقذ عقولنا من طياشه الاعمال الهيوليه والشهوات العالميه الى تذكار احكامك السمائيه.

ولا معذرة من أجل كسرة خطايانا، فنحن بك نتوسل إلى الذي يلد منك يا والدة الإله العذراء، لأن كثيرة هي شفاعتك قوية ومقبولة عند مخلصنا. أيتها الأم الطاهرة، لا ترفض الخطاة من شفاعتك عند الذي ولدته، لأنه رحيم وقادر على خلاصنا، لأنه تألم من أجلنا لكي ينقذنا. فلتدركنا رأفاتك سريعا، لأننا قد تمسكنا جدا. أعنا يا الله مخلصنا من أجل مجد اسمك. يا رب نجينا واغفر لنا خطايانا من أجل اسمك الكريم.

صنعت خلاصا في وسط الأرض كلها أيها المسيح إلهنا، عندما بسطت يديك الطاهرتين على عود الصليب، فلهذا كل الأمم تصرخ قائلة: المجد لك يا رب. نسجد لشخص غير الفاسد أيها الصالح، طالبين مغفرة خطايانا أيها المسيح إلهنا، لأن بمشيئتك سررت أن تصعد على الصليب لتنجي الذين خلقتهم من عبودية العدو. نصرخ إليك ونشكرك لأنك ملأت الكل فرحا أيها المخلص لما أتيت.

0: أن من قبل صليب ابنك انهبط الجحيم وبطل الموت، أمواتا كنا فنهضنا واستحققنا الحياة الأبدية ونلنا نعيم الفردوس الأول. من أجل هذا نمجد بشكر المسيح إلهنا لأنه قوي.
1: نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا واغفر

قدوس قدوس قدوس رب سباقوت السماء والأرض ما يتم مجدك وكرامتك. ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل، أيها الثالوث القدوس ارحمنا، أيها رب إله القوات كن معنا، لأنه ليس لنا معين في شدائدنا ولقاءاتنا سواك. حل واغفر واصلح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا، التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة، الخفية والظاهرة. يا رب اغفر لنا من أجل اسمك القدوس الذي دعي

0: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير،
1: بالمسيح يسوع ربنا،
0: لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. أمين.
2: نشكرك يا ملكنا ضابط الكل، أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، ونمجدك لأنك جعلت

0: جعلت أوقات آلام ابنك الوحيد أوقات عزاء وصلاة. اقبل إليك تضرعنا وامح عنا سق خطايانا المكتوب علينا، كما مزقت في هذه الساعة المقدسة بصليب ابنك الوحيد يسوع المسيح ربنا ومخلص نفوسنا، هذا الذي به هدمت كل قوة العدو. أعطينا يا الله وقتا بهيا وسيرة بلا عيب وحياة هادئة لنرضي اسمك القدوس المسجود له، ونقف أمام المنبر المخوف العادل الذي لابنك الوحيد يسوع المسيح ربنا بغير وقوع في دينونة، ونمجدك مع كافة قديسيك. أنت الآب الذي لا بداية له، والابن المساوي لك، والروح القدس المحيي الآن وكل أوان إلى دهر الدهور. أمين. ارحمنا يا الله ثم ارحمنا يا من في كل وقت وكل ساعة في السماء وعلى الأرض مسجود له ممجد، المسيح لنا الصالح طويل الروح كثير الرحمة جزيل التحنن، الذي يحب الصديقين ويرحم الخطاه الذين أولهم أنا، الذي لا يشاء موت الخاطئ مثل أن يرجع إليه ويحيا، الداعي الكل إلى الخلاص لأجل موعد بالخيرات المنتظرة. يا رب اقبل منا في هذه الساعة كل ساعة الباطنة، سهل حياتنا، ارشدنا إلى العمل بوصاياك، قدس أرواحنا، طهر أجسامنا، قوم أفكارنا، نقي نياتنا، اشفي أمراضنا، اغفر خطايانا، نجينا من كل حزن رديء وجع قلب، أحطنا بملائكتك القديسين كي نكون معسكر محفوظين ومرشدين لنصل إلى اتحاد الإيمان وإلى معرفة مجد غير المحسوس وغير المحدود، فإنك مبارك إلى الأبد. آمين. واجعلنا رب مستحقين أن نقول بالشكر.
1: أبانا الذي في السماوات يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين.

باسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد، آمين. بصلوات صاحب القداسة والغبطة أبينا الطوبوي البابا المعظم الأنبا شنودة الثالث، نقدم قصة حياة القديس البار الأنبا رويس. قصة حياة القديس البار الأنبا رويس، إعداد درامي وإخراج سمير فهمي. ليس ملكوت الله أكلا وشربا، بل هو بر وسلام وفرح في الروح القدس، لأن من خدم المسيح في هذه فهو مرضي عند الله ومزكى عند الناس. دي تعاليم معلمنا بولس الرسول في رسالته إلى أهل رومية إصحاح 14 آية 17 و18. وقدسنا اللي حناخد بركة حكايته عاش حياته على أرض الغربة، لا يهتم بأكل أو شرب، لكن عاش حياته بر وسلام وفرح في الروح القدس من أجل خدمة السيد المسيح رب المجد. وقدسنا هو القديس العظيم الأنبا رويس أو الأنبا فريج، واللي فترة من فترات عمره

0: لقب بالأمباتيجي إفليو. اتولد عام 1334 ميلادية في قرية صغيرة اسمها مينيت يمين، وكانت القرية دي بمدرية الغربية. كانت أسرته فقيرة، أبوه اسمه إسحاق وأمه سارة. نشأ وتربى تربية خشنة كفلاح فقير، وكان بيساعد والده إسحاق في الفلاحة، وأحيانا كان بيبيع الملح على جمل الصغير. وكان كل أهل قريته بيحبوه لأمانته ونقائه وتقواه وقدسته. والقرن 14 يا حبيبي اللي عاش فيه قدسنا كان من أسوأ العصور اللي مرت بيها كنيستنا القبطية، من اضطهاد وتعذيب، تماما زي ما حدث أيام دقلديانوس مضطهد المسيحية، علاوة على إن البلاد حل بيها وباء شديد، وصارت مجاعة وغلاء حل بالمسكونة في هذه الفترة. وعاصر قدسنا الأمبرويس من باباوات الإسكندرية البابا مرقس الرابع 84 في الفترة من 1349 ل 1363 ميلادية، والبابا يوحنا العاشر 85 في الفترة من سنة 1363 إلى 1369 ميلادية، والبابا غبريال الرابع 86 في الفترة من 1370 إلى 1378 ميلادية، وأخيرا البابا متاؤس الأول 87 في الفترة من سنة 1378 إلى 1409 ميلادية. وعاش القديس الأمبرويس في فترة حكم المماليك لمصر، وعاصر منهم الملك الصالح والمعتصم والناصر حسن والمنصور والملك برقوق. وعاش قدسنا الأمبرويس على أرض الغربة حوالي 70 سنة، عامرة بحياة الإيمان والزهد والنسك والصلوات والأصوام والسيرة الصالحة والجهاد الحسن من أجل اسم رب المجد الفادي المخلص يسوع المسيح. ونبدأ الحكاية يا حبيبي من أولها ونسمع.
1: يا فريكي يا ابني أرجوك،
2: أرجوك أنت يا والدي أرجوك تسمعني. أنا عايش في حالة حزن كبيرة، ألم شديد بيحز في نفسي. أنت يا والدي إسحاق الرجل البار اللي كل شعب من يتيمين بلدنا اللي احنا تربينا فيها على حب المسيح وعبادته، ده كل الناس في بلدنا من يتيمين عارفين بالاسم، كل المخلصين في كنيسة المسيح واللي منهم أبويا إسحاق. أنت يا أبويا تجحد المسيح، معقول؟
1: يا فريج يا ابني أنت ناس اللي بيحصل في مصر كلها مش في بلدنا من يتيمين وبس. الاضطهاد زاد يا فريج يا ابني، بصراحة أنا سني كبر مقدرش استحمل اضطهادهم.
2: تقوم تجحد المسيح، تنكره وتنكر ألوهيته، تنسى قد إيه احتمل عشان احنا البشر الخطاة وقدم نفسه ذبيحة خلاص على خشبة الصليب، محتمل تاج الشوك على جبينه وطعنات الجنود في جنبه.
1: يا ابني أرجوك أرجوك أنت لسه صغير، عمرك يا دوب 20 سنة، لما تبقى في سني هتعرف أنا عملت كده ليه. خوف عليك وعلى أمك سارة وعليكم هو اللي خلاني.
2: تترك الحبيب الفادي؟ لا لا يا والدي لا.
1: يا ابني اسكت أرجوك، سيبني بحالي في العذاب اللي أنا عايشه. أقولك أنا قايم وسايبك، أصل مش هخلص من لسانك. تصبح على خير.
3: فريج يا حبيبي أجيب لك تتعشى؟
2: ماليش نفسي يا أمي.
3: يا ابني حبيبي ما تزعلش، كفاية عليك تعبك طول النهار، في الصبح بتساعد أبوك في الغيط والفلاح.

0: وبعد الظهر بتدور بجملك تبيعي الملح في بلدنا والبلاد اللي حوالينا. قوم يا ابني، قوم يا حبيبي، قوم كلك لقمه وخش نام.
1: يعني يا ام عاجبك الحال اللي وصل لابويا؟
0: صلي له يا حبيبي، صلي له عشان ربنا يرده لصوابه.
1: رب الكنيسه مش هيتخلى عنها، وقدس البابا مرقس الرابع البابا 84 من بابوات الكنيسه القبطيه بيصلي وبيرفع طلبات كتيره في كل القداسات ان رب المجد يتدخل وينقذ كنيسته.
0: عدو الخير يا ابني بيشتغل دايما ضد الخير وابنائه من اول زمن الاضطهاد اللي بدا في عهد دقلاجيانوس سنه 305 ميلاديه ولحد النهارده واحنا في سنه 1354، يعني أكتر من 1000 سنة. عدو الخير بيقسي قلب الولاة والحكام على شعب الإيمان المستقيم بالخالق القدوس رب المجد يسوع المسيح.
1: لكن أبدا يا أمي، مش هينتصر الشيطان الجاحد، وكنيسة الفخار هتنتصر في النهاية لأن الرب راعيها.
0: أيوة يا حبيبي، هو ده اللي هيحصل، الكنيسة هتنتصر. دلوقتي أدخل وكلك لقمة، وقبل ما تنام وفي صلاتك اللي بترفعها كل ليلة للرب الفادي اطلب منه انه يرجع لحظيرة الإيمان كل أبنائه اللي هربوا واللي ارتدوا بالخوف من نيران الاضطهاد اللي زادت وحملت. صلي صلي يا حبيبي.
2: يا فريج يا ابني، انت من الشباب المسيحي المؤمن المتمسك بالاعتراف الحسن والايمان الصادق. معلمنا بورس الرسول قال في رسالته الثانية لأهل كورنثوس: فأنا أفضل، في الأتعاب أكثر، في الضربات أوفر، في السجون أكثر، في الميتات مرارا كثيرا. وكلام القديس بولس الرسول دايما بيعزينا ويزود إيماننا ويلهب حماسنا للتمسك بيسوع المسيح إلهنا.
1: يا ابونا الأمس يوحنا، انت أب اعترافي وانا دايما بلقى التعزية في كلماتك الجميلة المليانة بالحكمة واللي بتفصل لي كل تعاليم حبيبي يسوع وبتخليني دايما أتمسك بحبيبي. لكن اللي حصل لأبويا بيخليني دايما في حزن وألم.
2: مش أبوك عم إسحاق وبس يا ابني، لا، ده كتير من ولاد المسيح خافوا من بطش الحكام وتركوا حظيرة الإيمان. وصدقني يا فريج، كل الكنيسة وعلى رأسها صاحب القداسة الأنبا مرقس الرابع بنرفع صلوات وأصوام لرب المجد إنه يخفف عن أبنائه الاضطهادات ويرجع لحظيرته كل خروف ضال. المهم يا فريك، انت هتتناول في قداس بكرة؟
1: بإذن رب النعمة. أخطيت حليني يا ابونا يوحنا.
2: الله يحلك يا ابني.
1: رويس يا رويس، تعال هنا، تعال يا رويس، مالك؟ تعال. الله بارك في آخر الحظيرة ليه ومش عايز تتحرك؟ تعال يا رويس. عجيبة، أول مرة ما تسمعش كلامي. ده ناس بتحسدني عليك وبيقولوا أول مرة نشوف جمل صغير يسمع كلام صاحبه، يقول له امشي يمشي، اقف يقف، روح تعالى ابرك ينفذ على طول زي ما يكون إنسان. إنما النهاردة يا رويس يا جمل الحبيب مش بتسمع كلامي. طبعا زعلان، زعلان على الحالة اللي وصلنا ليها. ما انت زي يا رويس بتحب أبويا المسيح، أبويا وإلهي وسيدي وخالقي وصانع خلاصي. أيوة أيوة عارفك، بتحبه زي ما أنا بحبه ومستعد أقدم دمي وروحي من أجل اسمه القدوس. على العموم ما تزعلش يا رويس، شايف؟ شايف الشال الجميل ده اللي أنا عملته من وبرك عشان يدفيني في برد الشتاء؟ بص بص، برضو لسه زعلان؟ صدقني يا رويس أنا جوايا إيمان حقيقي بإن والدي إسحاق حيرجع لحبيبنا وإلهنا يسوع المسيح. صدقني دلوقتي، نام نام يا رويس.

0: وأنا هنام جنبك هنا في الحظيرة عشان بكرة عندنا شغل كتير. تصبح على خير يا حبيبي. أيوة كده بتهزلي راسك. أيوة أنا عرفت أنت مبسوط. نام يا رويس. باسم الآب والابن والروح القدس إله واحد أمين. من مزامير داود النبي بركاته علينا أمين. ليتحنن الله علينا وليباركنا، لينر بوجهه علينا، لكي يعرف في الأرض طريقك وفي كل الأمم خلاصك. يحمدك الشعوب يا الله. هللويا. ربي وإلهي ومخلصي يسوع المسيح، تدخل يا رب ليرجع لك أبنائك الذين ارتدوا وجحدوك هربا من بطش الظالمين. تدخل يا رب وهديهم لنور برك. ارجع والدي إليك، ارجع والدي إسحاق لحظيرة إيمانك بشفاعة والدة الإله أمنا العذراء مريم، وبشفاعة كل قديسيك وحبيبك القديس ماري مرقس كروز الديار المصرية. آمين. أقوم أنام بقى. إيه ده؟ قمت ليه يا رويس؟ الله، رايح فين؟ أنا خلاص نمت. إيه ده؟ بتسحب الشال الصوف وتجر وتغطيني بيه؟ يا سلام على حنيتك يا رويس. متشكر. خايف علي من برد الليل؟ أشكرك. وطي راسك بقى عشان أبوسك. تصبح على خير يا حبيبي. أيوة.
1: فريك، فريك يا ابني، انت جوه في الحظيرة؟ اصحى فريك، يا فريك، يا فريك.
2: صباح الخير يا فريك يا ابني.
0: صباح الخير يا والدي. صباح الخير يا أمي.
2: معلش صحيتك من نومك.
0: أنا ما كنتش نايم يا أبوي.
3: تلاقيه كان بيصلي يا إسحاق.
2: والمسيح حبيبي ومخلصي وإلهي قبل صلاتك يا ابني.
0: صحيح يا والدي، صحيح.
3: صلاتك وشفاعة أم النور رجعت أبوك للمسيح. المسيح يا ضنايا فاتح دراعاته وصدره الحنون له ولكل أبناء المسيح اللي بعده عنه. حيصير فرح كبير في السماء لرجوعهم لحضن المسيح، لأنه هكذا يكون فرح في السماء بخاطئ واحد يتوب أكثر من 99 بار لا يحتاجون إلى توبة.
0: أشكرك يا إله الصالح، أشكرك يا ربي. إيدك يا أبويا بوسة إيدك.
2: تعال بستر يا ابن الحبيب، الفضل لك في شيل الغمامة من فوق عينيا وتبديد سواد ظلامي بالنور، النور الإله الساطع. تعال بستري.
0: صدر إلهنا الحنون أرحب وأوسع يا أبويا، يغمرنا بدفئه وحنانه ومحبته. ليتمجد اسم الله القدوس، ليتمجد اسم الله القدوس.
4: يا سمعين الحق الحق، ابننا برنابا سخن وراسه هتولع وعمال يرجع. الظاهر الوبا حصله.
5: اطف يا رب، تدخل يا إلهي، ده برنابا لسه طفل عمره 6 سنين ما يستحملش. مد ايدك يا رب.
4: طب وبعدين؟ وبعدين يا سمعين؟ احنا هنفضل نلف حوالين بعض كده ومش عارفين نعمل ايه. الولد وشه احمر ومزنهر وفضى كل اللي في جوفه ومش طايق يشرب حتى بق ميه ولا ياكل لقمه، وبقى له يومين على الحال ده. الولد هيموت يا سمعين.
5: طب انا اعمل ايه يا كلوديا يا زوجتي؟ بايدي ايه اعمله؟
4: ابعت لحد يشوفه، هات حد يطببه، الواد هيضيع مننا، ده هو اللي حالتنا يا ربي.
5: ايوه بس اجيب المصاريف منين؟ انت عارفه الحاله والايد قصيره، اجيب منين؟
4: تجيب منين يعني ايه؟ بيع اي حاجه، ان شاء الله حتى نبيع الحفيره اللي بننام عليها. برنابا ابني الوحيد حبيبي، يهون عليك يهون عليك برنابا.
5: يا كلوديا ما تزوديش عذابي، انا هروح الكنيسه لابونا الكاهن يجي يرشمه بالزيت، وربنا يسوع حبيب الغلابة إخوة الرب يشفيه.
6: الملح، ببيع الملح، الملح الأبيض.
0: تعال تعال كده يا رويس، تعال خش من الزقة اللي جاي ده.
4: أيوه هو هو فريك بتاع الملح، هو اندهله بسرعة.
5: مين فريك ده؟
4: ده شاب طيب وكل الناس في قريتنا بيحبوه وبيفرحوا لما يسمعوا صوته. ده شاب وديع.

0: ساقي، وبيقولوا ان البيت اللي بيدخله بتسبقوا ليه البركة.
1: طب واحنا مالنا؟ احنا عندنا الملح ومش محتاجينه.
0: لا لا محتاجينه، اجري اندهوا.
2: يا ابويا الحبيب مش مهم الفلوس، انا جبت لك الملح لحد عندك في بيتك، الفلوس تبقى بعدين، او اقول لك مش ضروري. اتفضل، بس لو سمحت ان كنت ممكن تديني شويه ميه اشرب واسقي جملي.
1: قوي يا كلوديا، هاتي شويه ميه للاخ فريج والجمله.
0: حاضر.
1: كان بودي اقدم لك حاجه اضيفك بيها، لكن
2: ما تكملش يا عم.
1: سمعان، اسمي سمعان.
2: يا عم سمعان، المسيح الحبيب قال لا تهتموا لحياتكم بما تأكلون وبما تشربون ولا لأجسادكم بما تلبسون. أليست الحياة أفضل من الطعام والجسد أفضل من اللباس؟
3: أبويا أبويا، فين أمي؟ أنا جعان جعان قوي.
1: ابني برنادة، مش معقول أنت وقفت على رجليك وجيت لحد هنا؟ إيه ده، وشك ردله لونه الطبيعي والسخونية راحت، وكمان بتطلب تاكل؟ يا كلوديا يا زوجتي كلوديا، سيبي اللي في ايديكي وتعالي بسرعة يا كلوديا.
0: في ايه؟ ايه ده؟ برنابة، برنابة واقف على رجليه
1: وبيطلب ياكل. برنابة خف، الوبا راح منه.
0: انت فعلا قديس قديس.

0: الحق يا ابونا، الحقوا يا اخواتي، عساكر الولي جايين الكنيسه، اهربوا اهربوا.
1: اه ابو الحلال، ما تخلوش حد منهم يخرج، ادخلوا خربوا الكنيسه، واللي يخونكم تهروا رقبته، واللي يترك ملته ينكر انه مسيحي سيبوه لحاله. سمعت الكلام؟ يلا رقص انت وهو. ها تعال هنا، انت مسيحي؟
2: انا مسيحي، اؤمن برب المجد يسوع المسيح فديا ومخلصا.
1: طب خد.
3: وانا اعترف برب واله اللي اتناولت دلوقتي من جسد ودمه الطاهر، هو الهي وخالق القدوس.
1: طب خد دي عشانك. خد تعالى انت، انت ملتك ايه؟
4: انا ماليش دعوه بحد، عدينا روح بيت.
1: يعني تترك انت المسيح؟
4: انا ماليش دعوه بحد، عدينا روح بيت.
5: انا مسيحي، انا مسيحي، حاشا لي ان افتخر الا بصليب يسوع المسيح.
1: بقى كده وبض عليهم كلهم وحطوهم نرميهم في السجن وما تمشوش من هنا قبل ما تخربوا كل ركن في الكنيسة، فاهمين؟ يلا.
6: أنا هو خبز الحياة، من يقبل إلي فلا يجوع، ومن يؤمن بي فلا يعطش أبدا. كلام رب المجد في إنجيل يوحنا الإصحاح السادس. كان مالي قلب وروح البار فريج، عشان كده كان لا بيهتم بأكل أو شرب أو ملبس، كان كل ما يرتديه عبارة عن شال من وبر الجمل، جمل الحبيب رويس، شال يدوب كان بيغطي بيه عري جسده. وعشان يقترب أكتر من ربه يسوع المسيح، ساب القلق التوتر والاضطهاد اللي كان بيصنعه أعداء الإيمان والخير بشعب المسيح المؤمن بكنيسته. ساب قدسنا فريق بلده 100 يمين وراح لبرية الشيخ وأقام فيها أيام. ونظرا لحالة الجوع اللي أصابت البلاد وقتها، ما قعدش قدسنا في برية الشيخ غير أيام معدودة. بعدها بدأ رحلة المسير الشاقة ويا جمل الحبيب إلى القاهرة. وقبل ما يوصل قدسنا لمدينة القاهرة، وفي أثناء نومه تحت شجرة وكان الجوع أخذ منه مأخذه، رأى في منامه رؤية جميلة جدا. نسمع يا حبيبي، نسمع.
7: مين؟ بسم الآب والابن والروح القدس إله واحد أمين. أنتوا مين؟ أنا صاحي ولا نايم؟ مين الرجلين اللي منورين دولت ونورهم بيلمع وبيبرق زي البرق؟ الله، هدومهم بيضة منورة. إيه ده؟ إيه ده؟ أنتوا بتعملوا إيه؟ بتشيلوني من تحت الشجرة اللي أنا نايم تحتها وطيرين

0: بيا؟
1: الله، انتوا صاعدين على فين؟
2: صاعدين بيك للسماء، للكنيسة، مع جمهور السمائيين.
1: ليتبارك اسم الله في الأعالي.
3: على ما تغمض عينيك وتفتحها هتلاقي نفسك في الكنيسة السمائية المنتصرة.
2: طوباك، طوباك يا حبيب المسيح.
1: أنا حبيب المسيح؟ ده أنا أضعف الضعفاء وأخطى الخطاة.
3: إحنا وصلنا.
2: شايف يا فريج، جمهور السمائيين بيستقبلوك بالفرح.
3: ادخل يا فريج، ادخل.
2: انت جعان يا فريج؟ تقدم وكل من خبز الحياة.
3: تقدم يا فريج إلى المائدة وتناول من الأسرار المقدسة.
1: حاضر. أشكرك يا إلهي القدوس، أشكر وافر نعمك على روحي. يا روحي انتعشت بعد موات دم النعمة صار في عروقي.
4: نعم، عاوز ايه؟ بقيت كية تكية؟ انا فاتحها كية من تنبلة البلد اللي زي حضرتك. فاكرني ايه؟ ملقف جاي تغرف وتعبي؟ حد قالك النهبل؟ الفلوس اللي بتقول عليها عندي دي امانة، امانة يا بني ادم، وشايلها امانة لاصحابها. يعني مجرد درك خرج. ايوه انا خرج، بحفظ الفلوس لاصحابها، بحفظها عندي من التلف والسلف والقر والحسد والعين الزرقاء اللي زي عينك. بتبصلي كده ليه؟ ايه مش عاجبك كلامي؟
5: ده انا اخوك شقيقك، ما حلتيش اجيب العيش لاولادي. وانت اخويا السعيد بركه، ابن وجه المهر.
4: ولا ابن وجه المهر ولا ابن وجه الجح. انا لا سعيد ولا بركه من ساعه ما بشوف وشك وابويا وجهه وش عفريت. انبسطت؟
5: انا ليا مين غيرك امديله ايدي؟ ده انت من كبار ديوان السلطان.
4: يا اخويا اعتقلي بقى، انا احقر حقير في القاهره كلها. مبسوط؟ ابعد عني واعتقلي وما اشوفش خلقتك تاني غير في المناسبات اللي بالسعيده. ولو شفتك مره تانيه جاي تطلب فلوس هخلي الشرطه يقبضوا عليك ويرموك في السجن بتهمه التسول والنقي يا نقاق.
6: كفاك كده النهاردة يا فريج يا ابني؟ ده انت غربلت اكتر من 20 كيلو قمح. كفاك كده اللي القرب والدنيا ابتدت تضلل وانت بتشتغل من صباح ربنا وما خدتش راحة.
1: يا عم ابراهيم انا بحب اشتغل ودي شغلي حقه.
6: ربنا يكافئك خير يا فريج، من يوم ما اشتغلت عندي والبركة بتزيد. انت شاب مبروك يا ابني.
1: ده انا انسان خاطي، يا ريت الهي يغفر ذنبي.
6: يا ابني خفف من تواضعك، ده انت كل الناس اللي عرفوك في القاهرة بلدنا بيحكوا عن طهرك وبرك والبركة اللي بتحل في كل مكان تروح.
1: امبارح وصلت شولة القمح لسهلة الغلال في
6: بيتغير الحديث. تملي تغير الكلام لما حد يتكلم عن فضايلك. طب قولي، مش ناوي تتجوز؟
1: اتجوز؟ انا يا عم ابراهيم ما نفعش الجواز.
6: ليه يا ابني؟ ده انت بتشتغل مدراوي مغرب الحنطة وبتكسب من عرقك. اي عيله كويسه تتمناك زوج لبنت من بناتها.
1: يا عم ابراهيم انا متجوز.
6: متجوز؟
1: ايوه متجوز. امي وزوجتي وبيتي واهلي وناسي وكل حياتي هي الكنيسه، وابويا هو ربي والهي وسيدي وحبيبي، ابو الفقير والغلبان والغني الصالح، صانع خلاصي وفديه، الاله القدوس.
6: ربنا يزيدك نعمة وبركة يا فريد. قوم يا ابني، قوم عشان نجهز الشويلة اللي هتتعتق في الفجرية وتسافر للبرولس.
1: وطبعا هيعدوا على قرية منية يمين.
6: بلدك. ايوه هتمر الركايب عليها. عاوز اي خدمة؟
1: ايوه يا عم ابراهيم، هبعت رسالة لوالدي ولوالدتي.
6: حاضر يا سيدي، جهز اللي عاوز تبعته. مش بقولك انت ابن بار، ربنا يباركك، بتقطع من قوتك اللي اصلا قليل وتبعته لوالديك، ربنا يباركك. فريج يا فريج، وراح فين؟ يا دوبك اتدورت اسحب عبايتي هرب واختفى. ما بيحبش حد يتكلم عن فضايله.
7: وابني كويس؟ فريج ابني صحته كويسه؟
8: طمنا يا ابني،
0: فريق ازايه؟
7: صدقيني يا خالتي، فريق كويس موجود في القاهره وبيشتغل مدراه في مخزن غلال كبير عند راجل طيب بيحبه وكل الناس بيحبوه عشان تقواه وودعته وصلواته مستمره وحضوره القداسات بانتظام وتناوله من الاسرار المقدسه والمعجزات الكتيره اللي بيصنعها رب المجد بصلواته. شفى امراض، طرد ارواح نجسه، وكمان موهبه التنبؤ باللي هيجرى، وكمان بيصرف على نفسه القليل من اجره، واكتر اجره بيقدمه كعشور لمساعده الفقراء والارامل والايتام.
8: فرحتني يا سمائيل يا ابني، دلوقتي نفسي ارتاحت. لو انتقلت من ارض الغربه نفسي هتكون مرتاحة، لأن اتطمنت على ابن الحبيب فريك.
7: وهو بعت لحضرتك الرسالة دي وكيس الفلوس ده كمان.
0: ربنا يحفظك يا فريك يا ابني، ويملك أكتر من نعمة. من يوم ما ساب بلدنا منية يمين وهو باستمرار بيفتكرنا وبيبعت لنا اللي بيساعدنا على المعيشة في وسط الحياة الصعبة.
8: وأنا اللي ساعدتي أكبر، فرحتي بيه ما تتوصفش، لأن كل اللي بيشوفه ويعرفه بيحبه للبركة والنعمة اللي أعطاهم له الإله القدوس الرب الحبيب يسوع المسيح.
0: رب المجد قال في إنجيل لوقا، لأن كل شجرة تعرف من ثمرها، فإنه لا يكتنون من الشوك تينا ولا يقطفون من العليق عنبا. الإنسان الصالح من كنز قلبه الصالح يخرج الصلاح،
8: فإنه من فضلة القلب يتكلم فمه.
0: وابن فريك شجرة صالحة نبتت في أرض طهرة، غرس نقي يعطي ثمرة طيبة صالحة. قلبي وروحي داعين له، قلبي وروحي داعين له. ربنا يزيد تقواه وورعه وصلاحه ويقبله ابن بار ويملاه بالنعمة.
7: طيب تأمره بأي خدمة دلوقتي؟
0: بلغه يا صمويل يا ابني إنه وحشني قوي، مشتاقة أشوفه، قطع في قلبي ليل نهار في صلواتي بطلب له السلامة في طريق غربته، وبدعي لربي في القداسات إن المسيح يحفظه ويحفظ حياته ويبعد عنه عدو الخير. قل له يا صمويل وحشني وحشني ونفسي أشوفه، خايفة تيجي ساعتي من غير ما أشوفه. وحشني وحشني فريك، وحشني. آه يا حبيبي حبيبي.
9: أخويا سعيد، أخويا سعيد، مساء الخير.
4: مش باين له خير، أنت واقفني على أول الحارة الضلمة دي زي العفريت ليه؟ عايز إيه؟
9: يا أخويا سعيد،
4: أنا مش تعيس، أنا تعيس بقربك مني، أتعس تعساء المتاعيس في مصر كلها وأنت جنبي. أنت مالك كتمت ليه؟ واقف في الضلمة ومستنيني ليه؟
9: صاحب الأوضة اللي أنا ساكن فيها أنا وعيالي أمهم حيطردني بكرة الصبح إن ما دفعتش الأجرة المتأخرة عليا من 4 أشهر.
4: ما يطردك يا أخي ولا يحرقك، مالي أنا؟ كنت وليتك ونسيتك.
9: أنت أخويا المقتدر.
4: مقتدر بقى منين؟ جبت الكلمة دي منين؟ ده أنا غلبان، غلبان وعلى قد حالي، وأوعى من سكتي خليني أروح دلوقتي وأوعى من وشي.
9: يا أخويا
4: هو أنت حكيمش ورايا؟ اتكل شوف لك حد غير يستغفله.
9: يا اخويا
4: يا اخي حل عني بقى يا عبد. يا لحش يا مسحوق، وانا بسوق اكلك خبطت في الحجر. لك كذبت. شوف اخرت نقك، شوف اخرت نقك يا بقى العالم الحولي. حول يا ناس، رجلك كسرت، كسرها بعدين مدورة. الحولي.
9: سلامتك اخويا. سلامتك.
2: مين السعيد بركة ابن وجه المر؟
4: ابن وجه البق، ابن وجه الكحش. رجلك كسرت يا ناس الحولي. الحقوني ودوني للمجمراتي، انا عايز المجمراتي.
10: انا اعرف شاب صالح ويعرف ربنا كويس، سمعته يعرفها كل مريض عمل معاه معجزة وشفاه.
11: معجزة؟ معجزة؟ معجزة ازاي؟
10: إنسان بيصلي دايما وبيروح الكنيسة على طول وبيعمل الخير مع كل الناس، ربنا بيجعله سبب لشفاء كتير من المرضى.
11: شفاء؟ طيب ودوني، ودوني دي بسرعة، ودوني، ده أنا رجلي اتقطمت، رجلي اتقطمت

0: بالمخلص الصالح يسوع المسيح. في بستان جسماني انت بكيت، وفي بيت بلاطس بسطوك للسياط وضربوك بالقصبة وحكموا عليك بالموت. ساقوك في دروب أورشليم حاملة للصليب وصبروك على الخشبة وطعنوك بالحرب، وانت تحملت هذا كله من أجلي أنا. يا ربي في روح النبوة في سفر أيوب انت قلت: فغروا علي أفواههم، رطموني على فك تعيرا، تعاونوا علي جميعا. وحبك يا إلهي جعلك تقبل احتمال كل ذلك من أجلي. ليت روحك القدوس يأخذني لفوق ويهوني قوة هذا الحب، ومسامير صليبك تعلن لي عطاء هذا الحب، وأكليل شوكك يظهر لي احتمال هذا الحب، والماء والدم الخارجان من جنبك يعلنان لي فيض هذا الحب. فإني متيقن أنه لا موت ولا حياة ولا ملائكة ولا رؤساء ولا قوات ولا أمور حاضرة ولا مستقبلة ولا علو ولا عمق ولا خليقة أخرى تقدر أن تفصلنا عن محبة الله التي في المسيح يسوع ربنا.
1: رجلي خلاص يا سعيد، بقيت عليك، خلاص بقيت بتزك. الحقوني يا بتوع ربنا.
0: المجد لك يا رب وإلهي يسوع المسيح، الآن وكل أوان وإلى ظهر الظاهرين، أمين. يا ترى مين اللي بيخبط عليا في الليل المتأخر ده؟ مين؟
1: افتح يا رجل، طيب افتح يا رجل الله. أنا السعيد الغلبان المتعوس، ابن وجه البؤر، قصدي ابن وجه النفس، ابن وجه الأرض اللي طار عليه. افتح دنا رجل دات.
0: خير؟
2: أرجوك صلي لإلهك يشفي رجل أخويا، اتعطر في حجر رجله انجزعت.
1: قول عينيك اللي بيطقوا شرار رشقوني بسهمهم، أم رجلي اتكسرت؟ مش الحجر، انت بتلزقها في الحجر. كسرت رجلي. يا رجلي الحقوني، أبص رجلك يا سيد. هو اسم الكريم ايه؟
0: اسم فريق.
1: الحقني يا ابني، الحقني يا سيد فريق.
0: يظهر انكم غلطتوا في البيت، انا مضراوي غلة مش طبيب.
2: ارجوك صلي عشان ربنا يشفيه. ايوه احنا عارفينك، انت راجل طيب بتصلي كتير وربنا بيسمع صلواتك.
0: ان كنتم عاوزين ربي يشفيه اسألوه ليه بيعمل الفقرة والمساكين مع انه غني ومقتدر. ده حتى اخوه المحتاج ما بيمدش ايد المساعده ليه.
1: انا كنت عرفت منين يا راجل يا بركه؟ ده انت صحيح رجل الله، ومن دلوقتي اشهد الله بين يديك، ربنا لو شفاني وصحح رجلي المكسوره هعتني بالفقراء والمساكين وادي كل محتاج، ومش هرد غلبان يقصدني. بس ارجوك.
0: أشكرك يا إلهي، أشكرك يا رب، ولتكن توبته صادقة. أسألك يا رب وإلهي القدوس تحنن على عبدك ومد إيدك له بالشفاء ليتمجد اسمك دائما. روح يا سعيد وليعطيك الرب ما طلبت.
1: إيه ده؟ معقولة؟ أنا رجلي التابت، الكسر التاب، بقيت سليم يا ناس. ده انا بدوس على رجلي من تاني. اشكرك يا الهي. يا اخويا الحبيب.
2: نعم
1: تعالى بيتي، خد كل اللي يلزمك، وانتم يا اخواتي اشهدوا عليا من النهارده، بيتي مفتوح لكل الغلابه والفقراء والمحتاجين، اشهدوا عليا كلكم.
0: سلام يا عم بسطة.
3: السلام والنعم. اتفضل يا مريم يا زوجتي الفاضلة، يا ولادي تعالوا، القديس حبيب المسيح نور وبارك بيتنا.
4: سلام يا قديس.
0: يا مريم الفاضلة، اسمك الطاهر اللي على اسم أمنا البتول وامتلاء النعمة والروح القدس بداخلك انت وأهل بيتك دفعني الناجي بضعف ياخد بركتكم واشترك معاكم في النعمة، نعمة الثالوث المقدس، الآب والابن والروح القدس.
4: يا قديم، احنا وكل شعب الصعيد أخذنا بركة كبيرة بزيارتك لبلدنا.
5: حقيقي يا قديس، كل أهل كوس بيحبوك ويحبوا أعداد الافتقاد الجميلة المعزية اللي بتعملها مع كل بيت مسيحي في الصعيد. انت بركة كبيرة.
0: أنا عبد يسوع المسيح.
4: ما قلت الناش اسمك ايه يا قديس؟
0: اسمي تيجي افليو.
4: تيجي افليو؟ انت قلتك بتعرف ابتي كمان.
0: انا انسان امي، انا ما بعرفش اقرا ولا اكتب.
4: وبتعرف ابتي؟ ايوه، بس تيجي افليو معناها تيجي الباطل.
0: ايوه مظبوط، انا تيجي الباطل الكاذب المجنون.
5: ده انت انسان بار ورع يا قديس تيجي.
0: سلام يا اخي.
3: سلام ونعمة. اتفضل يا راجل يا طيب.
0: عطشان، ممكن شوية مية؟
3: ابويا الراجل الطيب باين عليه غريب عن بلدنا قوس.
0: ايوه، انا من القاهرة يا اخ
3: ميخائيل، ابنك ميخائيل البنا. وما دام ابويا الطيب جاي من القاهرة يبقى اكيد لازم اخدت بركته ولازم تكون قعدت معاه.
0: هو مين يا ابني؟
3: هو في غيره؟ ده كل اللي بيجي من القاهرة ملوش سيرة غير هو والمعجزات اللي بيصنعها رب المجد بصلواته. فريج، انت تعرفه؟
0: متشكر يا اخ مخيل على شوية المية، وربنا يزيد خيرك. سلام.
3: على فين؟ انا لسه معرفتش اسمك ايه.
0: اسمي؟ انا اسمي
3: المشوار نساك اسمك؟
0: لا، انا اسمي، ايوه، اسمي رويس.
3: ورايح على فين يا اخ رويس؟ وانت شكلك تعبان من السفر، ومعلش سامحني يعني، الشال الوبر اللي انت ساتر بيه عري جسمك متطرب ومتبهدل.
0: انا هشوف لي مكان انزل فيه وربنا يدبر الخير.
3: طب اتفضل في بيتي لحد ما نلاقي لك مكان تنزل فيه.
6: كان فرح قدسنا بالسيد المسيح مخلصه اكتر من كل ممتلكات هذا العالم، فقد عاش قدسنا عاريا ليس له قميص ولا جبة ولا عمامة، وكان كتير من الأغنياء بيقدموا له هدايا من ذهب وفضة وعمايم وملابس، لكن قدسنا كان بيرفض كل ده، وكان بيرفض ياخد من أي حد أكتر من أجر عمله، وده كله لأن كل اللي كان بيشوفه بيرتجف من شدة البرد بيشفق عليه، إلا إن قدسنا البار كان دايما قانع بحاله فرحان بفقره، وكان دايما بيردد قول يوحنا الرسول في رسالته الأولى الإصحاح الثاني: لا تحب العالم ولا الأشياء التي في العالم، إن أحب أحد العالم فليست فيه محبة الآب، لأن كل ما في العالم شهوة الجسد وشهوة العيون وتعظم المعيشة ليس من الآب بل من العالم، والعالم يمضي وشهوته، وأما الذي يصنع مشيئة الله فيثبت إلى الأبد.
3: يعني يا معلمي رويس، ما عجبكش تعيش معايا في بيتي؟ سبتني وجيت في الأوضة البعيدة المهجورة دي في المكان الفاضي لحواليك.

0: ناس وعايش في أوضة فاضية بتنام على الأرض من غير غطا ولا فرش، وما بتقتنيش غير قلة مية وطبق فخار.
1: ناس الأهم يا ابني يا مخيل، الكتب المقدسة والأجبية دول أغلى ما يقتني إنسان. وأنا يا ابني هروح فين من زهد وتقشف أبو الرهبان الأنبانطونيوس ولا أبو السواح الأنبابولة وغيرهم وغيرهم؟

0: عملت كده من صوف الجمل الكام شال دول، ولو تكرمت يا ابني
1: هاخدهم يا معلمي وهبيعهم زي كل مرة وأجيب لك فلوسهم.
0: لا يا مخيل يا ابني، فلوسهم تاخدهم وتوديهم لعم داود اللي ساكن ورا بيتكم، الست بتاعته عيانة وكفاية عليه يا ابني أولاده الأربعة وقلة إيده، ربنا يعوضك. ولو سألك قوله دول من أخ محب خاطي لأخ حبيب بيحب رب المجد، وربنا يباركك يا ابني. اوعى تقول اسمي، وعلى ابن الطاعة تحل البركة.
1: حاضر يا معلمي.
0: حسب يا مخيل يا ابني، اوعى تدوس على العقرب ده.
1: فين يا معلمي؟ المكان اللي بتشاور عليه ما فيهوش عقارب. ايه ده؟ ايه اللي بيبرق في المكان اللي شاورت عليه ده؟ ده درهم دهب.
0: اوعى تدوس عليه.
1: حاضر. الله، ده اختفى. درهم دهب اختفى يا معلمي.
0: ده هو ده حقيقته، في لحظة يبقى قدام عينيك ولحظة تانية يختفي. حقير ومحبته شر. محبة المال يا ابني أصل لكل الشرور.
2: السلام يا قديس الله.
0: السلام والنعمة. أنت السعيد؟
2: أيوة يا قديس الله، أنا فضلت أدور لحد ما عرفت مكانك وجيت أخذ بركتك.
0: خير يا ابني؟
2: بعد ما الرب تمجد وصنع معجزته ببركة صلواتك وشفى لي رجلي المكسورة، أمنت برب المجد يسوع المسيح إلهنا ومخلصنا، وعملت بوصيتك، بقيت أوزع أموالي على أخوة الرب المحتاجين، ودور على بيوت الأرامل والأيتام وبيت الرهبان والراهبات، وأقدم لهم كل احتياجاتهم، وبلغت صدقتي 1000 أرداب بغلة سنويا، وكل ما أتصدق على المحتاجين الرب بيزيد في غلاتي وبيبارك.
0: ليه تبارك اسم الرب القدوس.
2: وأنا جاي لك يا قديس الله أستشيرك، أخذ بركتك وإرشادك.
0: لتكن إرادة الرب.
2: السلطان يا قديس الله، السلطان بيحاول يغريني، عايز يعيني وزير إن جحدت إيمانك أو أنال أشد العقاب. وطبعا أنا مش خايف ولا يمكن أتخلى عن مسيح مخلصي.
0: ما تخافش وما تحزنش، لا تتردد، السلطان هيموت قريب، وأبشرك يا أخي بإن كل ما هتقع في شدة في البر أو في البحر وإنت بتباشر تجارتك، رب المجد حينجيك، والله الخالق القدوس زاد على عمرك بعد إيمانك 12 سنة، فداوم على محبتك وعلى عمل الرحمة.
2: أنا يا قديس الله بقى خلاص، أنا بتضرع في صلواتي إلى الآب السماوي أن أنتقل من هذا العالم أرض الغربة إلى الله صانع خلاصي، وياريت ربنا يتحنن علي ويكون انتقالي في حضور أبي القديس البابا متاوس البابا 87.
0: ربنا يديم قدسته. إيه، سنين غربتي على الأرض بتدور، من البابا مرقس الرابع، البابا 84 اللي عصرته في صباي، ومن بعده البابا يوحنا العاشر اللي عشت معاه شباب جهادي باسم الرب، ومن بعده البابا غبريال الرابع البابا 86،
2: ودلوقتي البابا متاوس. ربنا يحفظ حياته.
0: ما تقلقش، ربنا يسوع المسيح هيستجيب طلبتك. امين
2: امين.
3: في مرحلة من مراحل حياة قدسنا البار الأمبرويس أو فريك أو تيجي، نال كرامة الاستعلانات الإلهية لي، فلقبته الكنيسة أيضا بلقب ثيوفانيوس أي ناظر الإله لكسرة ظهور رب المجد لي. وأيضا كان قدسنا الأمبرويس بيتمتع برؤية القديسين ويتبادل الحديث معهم. فمرة كان القديس نايم على الأرض مريض، وفي خلوة هادئة حدث إن

0: واحدة من السيدات قصدت مقابلته لأخذ البركة، فما قدرتش تخش ليه وفضلت واقفة برة. فسمعت قدسنا البار الأنبرويس بيتكلم مع شخص بيودعه الوداع الأخير، وتعرف بعد كده إنه كان بيوجه حديثه إلى القديس البار الأب مرقس الروحاني اللي كان راهب بدير كوكب البرية الأنبا أنطونيوس، واللي عاش أكتر من 90 سنة. الأب مرقس الروحاني ده يا حبيبي تراءى للأنبا لويس ساعة انطلاقه من أرض الغربة، واتنشر الخبر بين الناس فزود إقبال وتكاثر الحضور إلى الأنبا لويس، مما جعل قدسنا البار يحاول أن ينعزل عن الناس ويفضل شهور متواصلة ما ينطقش بكلمة واحدة. القديس قدر يدرب نفسه على الصمت، وده خلى عدو الخير يدفع إليه بعض الأشرار علشان يحاولوا يطلعوه عن صمته دون جدوى. انفردوا بيه وكبلوا ايديه ورجليه وضربوه على فكه، وبعدين ساقوه للأمير الشرس الأمير سودون.
1: انت بحق القديس؟ رد علي، انت قديس؟ طيب انت عارفني؟ اتكلم، ما تتكلم. انت اسمك رويس؟ يعني ايه رويس؟ انت طيب، انت تعرفني انا مين؟ احب اعرفك بنفسي، يمكن لما تعرفني تتكلم. انا بقى سودون، الأمير سودون. ما سمعتش عليا ولا إيه؟ أنا بيسموني سودون الدموي، ها؟ لأني بحب أشوف الدم وتلذذ بلون الدم الأحمر القاني. يا سلام يا سلام، كده لما أبطحك والدم بقى يشر من جبينك، جبينك المكرمش ده، تعرف؟ هيبقى منظر جميل جميل جدا. ما تتكلم يا رويس، انت برضو مصر انك ما تنطقش. طيب يا سيدي ما تقلقش بقى، احنا مع بعضنا، وانا بقى اعرف انطق الحجر. بقولك ايه، هنبدأ كده بحاجة بسيطة. خد ده كده ألم صغير على خدك. يا صوابع علمت عليه. صوابعي خلت خدك الأصفر ده يحمر. مش ممكن، انت برضو مش عايز تنطق ولا ايه؟ طب اقولك ايه رأيك بقى في اللكمة دي على بقك المسمسم الجميل ده؟ ايه، ما وجعتكش ولا ايه؟ طب ده حتى الدم بدأ يخر من شفايفك. انت ما تجننيش، ما تخليش عفاريتي تتنطط قدام عيني. ايه، مفيش فايدة ولا ايه؟ يا عراس اضربوه بالعصي الغليظة والكرابيج السوداني لحد ما لحمه يتهري، واملولي أرضية بهو القصر اللي احنا فيه ده، املوه بدمه، اضربوه.
2: تعبنا من ضربه وبرضه مفيش فايده يا مولاي.
1: ايه ده انت لحمك اتقطع وعظمك اتكسر ودمك ملى الارض وبرضه مش هتتكلم؟ خدوه من قدامي وشهروه، لبسوه المسخ وطوفوا بيه في الشوارع والميادين، وخلوا كل الشعب يهزأ بيه ويضربه ويحدفوه بالطين والزلط وينخسوه بالسياخ، وبعد كده ارموه في السجن. عمل لي قديس، ما بقاش انا الامير سودون المنطقتك.
3: ربنا يسامحك ربنا يسامحك.
4: فضل طيف جاي يزورك في سجنك.
3: سيدنا البابا متاوس.
4: سلام أيها البار القديس لويس.
3: أقبل أيديك يا سيدنا البطريرك. الأنبا متاوس الأول البابا 87.
4: أنا خدت إذن بالعفو عنك وأرجو أن تقبل الإقامة عندي حتى يتم علاجك من جراحاتك وأوجاعك، ومش حسيبك قبل ما يتم شفائك وأنال بركة وجودك معايا.
3: محتاج صلواتك يا سيدنا. المرض زاد عليا الأيام الأخيرة. صلي لي، صلي لابنك الخاطي اللي محتاج صلاتك، صلاتك يا قديس.
5: وتعالى اشرب الحلو الساقع، الحلو داود الشماع اللي للحلو باع. واشرب اشرب،
6: هاتكم حلوه يا داود.
5: الكوبايه بفلسين
6: الاول ندوه.
5: لا حبيبي مش للدو ده يا كبير العسكر، ادفع فلسين اسقيك منني العين.
6: تتقرعهم الاثنين، صب كوبايه وما تتكلمش كتير.
5: ادفع الفلسين وبلاش شغل الاضابير.
6: وقدرت ترفع صوتك وراسك قدامي يا ابن الشماع؟ ده انا مقيت كبير عسكر الامير صدون.
5: وعشان انت مقيت اسمك مقيت ومكانتك كبيره في كل بيت، وانا راجل على قدي ومشهور بقلة يدي. تدفع فلسين تشرب الحلو مضروب في اتنين.
6: كده يعني مش عايز تصب؟ انا بقى راح اكب كل حلوك على الارض واكسر لك العبريت. افكر يا
5: دكتور. حرام عليك، الحقونا ناس. حرام عليك يا سيد مخيط.
6: ولسه هتشوف مني كتير يا داود يا ابن الشماعه.

0: افتحي افتحي يا زهور، ده اوضه الشماعه، افتحي. سلام.
1: ايه ده؟ انت داخل بيتنا ليه؟ ده بيعمل ايه ده؟ انت شايل شوال السكر اللي حلتنا واللي بيطبخ منه داود جوزي الحلو والشربات ورايح بيها على فين؟ ايه ده؟ انت هتعمل ايه؟ كبيت شوال السكر في بير الميه، كل السكر اللي حلتنا ضاع. هقول ايه لجوزي داود لما يجي ويسالني عن السكر كده؟ برضو خربت بيتنا.
0: يا زوج داود، انت مش عارفه، انت وجوزك داود الشماع هتنضربوا بالعصي عشان السكر اللي هتعملوا منه الحلو ده. رب المجد ينقذكم من ظلم الأشرار، رب المجد ينقذكم من ظلم الأشرار.
1: مين؟ مين؟
2: افتحي، أنا مقيت.
1: ايه ده؟ فيه ايه؟ مالك يا داود يا جوزي؟ لا فاكر مقيدينك بالسلاسل ليه؟ مش كفاية علينا اللي جه من شوية وخرب بيتنا؟
3: اوعي يا ست انتي، خش لعسكر هاتوا السكر من جوه بيت داود الشماع، وانتوا يا شهود هتشوفوا بعينيكم وتشهدوا قدام الامير وتبلغوه انكم عينتم السكر اللي اشتراه داود بالاموال اللي اختلسها من اموال السلطان.
4: مفيش في البيت ولا معلقه سكر يا جنابك.
5: ايه؟ مفيش سكر؟
3: فلت من ايدي المره دي يا داود، معلش. يلا بينا رجاله، يلا.
5: ايه؟ مفيش سكر في البيت؟ امال شوال السكر اللي بطبخ بيه الشربات راح فين يا ام العيال؟
1: هحكي لك هحكي لك.
5: احكي احكي. كل اللي حكيتيه ده كويس، والراجل القديس ده 10/10، صنع معانا خير كتير. بس انا دلوقتي عايز افهم حاجة، احنا ما عادش عندنا ولا فلس. مقيت المقيت كسر لي الاواني، والراجل القديس فرغ شوال السكر كله في البير، انا هعمل ايه دلوقتي؟ هوكلكم منين؟ يا خرب بيتك يا داود يا ابن الشماع، يا خرب بيتك يا داود يا ابن الشماع.
1: اهو القديس، اهو اهو اللي انقذك من عساكر السلطان.
5: اتفضل، نورت بيتي.
0: انا عارف انك حزين على السكر، بس يا داود لو كنت وثيق الايمان بالله الثالوث القدوس كنت اخدت ميه من الزير وطبختها شراب حلو زي عادتك. هتلاقي الميه بقت شربات، واذا كنت ما تعرفش تعمل ده لان ايمانك مش قوي، انا هساعدك واعمله لك عشان تشوف ازاي هيبقى شراب حلو بنعمة ربنا. تعال معايا.
5: يلا.
0: ادي زير المية. بسم الاب والابن والروح القدس، الاله الواحد امين. باسم الصليب المحيي الفدينا المخلص، لتكن ارادتك يا رب المجد. سلام سلام يا اخ داود.
5: سلام ايه؟ على فين؟ مش هتمشي قبل ما تعمل لي الشراب الحلو زي ما قلت لي؟
0: اشرب من مية الزير يا داود.
5: اشرب ايه؟ ميه؟ انا عاوزك ترجع لي شوال السكر.
1: طب اشرب ودوق كده يا داود.
5: اشرب ميه. حاضر هشرب اهو. ايه ده؟ الميه في الزير بقت شراب حلو، مش معقول. انت فعلا راجل قديس.
0: املى الاواني ميه من البير قد السكر ضاع منك، وبنعمه رب المجد لما تطبخها هتلاقيها شراب حلو.
5: طيب وليه املى ميه من البير؟ انا عاوز البير كله يبقى حلو وابيعه شراب حلو واكسب ذهب. بير حلو ما ينتهيش. ايوه اهو، وادي البير وادي الجره. يا بير اتحول كلك لحلو، شراب حلو. ادوق كده. الميه مالحه، الميه مره قوي. ايه ده؟ ليه يا قديس الميه بقت مالحه كده؟
0: عشان حبيت تاخد اكتر من نصيبك. انت مش عارف يا داود إن اللي حول الماء لخمر هو اللي حول ميتك لشراب حلو. الله بتحننه عمل معاك كده عشان ما تطالبنيش بالسكر، فاشكر ربنا لأنه نجاك انت وزوجتك من الضرب بالعصي ومن الاستيلاء على مالك.
5: أشكرك أشكرك يا رب.
1: شكرا يا يسوع.
5: ليتمجد وتبارك اسم الله في الأعالي.
1: مالك يا قديس الله، شكلك تعبان كده ليه؟
0: أرجوك أرجوك يا أخ داود، اسندني اسندني ووصلني للبيت.

0: سلام.
1: عاوز كام رغيف يا عم؟
0: اوعى اوعى.
1: رايح فين؟
0: اوعى.
1: قول لي عايز كام رغيف وانا اديلك. انت رايح الفرن ليه؟ تعالى هنا الفرن وقال هتعمل ايه يا ولاد؟
2: ايوه حالي.
1: شوفوا الراجل العبيط ده بيعمل كده ليه؟ بياخد التراب من الارض وبيحطه في زير الميه اللي بنعجن منه. ده مالا زير تراب؟ بتعمل ايه يا راجل يا عبيط؟ انت مليت الميه تراب. خد
3: خد
1: خد
3: خد.
0: ساعدني يا رب ساعدني يا اله القدوسه.
1: اسحبوا العبيط ده من هنا بعيد عن الزير ورموه في الشارع. الله ده صعب حجر، ده ضرب الزير بالحجر يا مجنون. ايه ده؟ الزير ترشق والميه ساحت. يا ساتر يا رب. ايه ده؟ تعبان كبير خرج من الزير. الزير كان رايد فيه التعبان الكبير ده، والراجل البركه ده هو اللي انقذنا. التعبان هرب. سامحني يا بركه. سامحني.
4: سامحنا يا بركه.
1: سامحنا يا بركه.
0: ربنا يسامحكم. ربنا يسامحكم يا اولاد. ربنا يسامحكم.
5: يا معلمة يا قديس الله، أنا متألم جدا عشانك. 9 سنين دلوقتي رائد على الأرض ورافض حتى إن احنا نحط تحته ولو بطانية. رقدتك مريض كده على الأرض صعبة جدا علينا.
0: خلاص خلاص يا مخيل يا ابني.

0: سعد انتهالي وانتم كلكم يا ولادي، خلوا بالكم، اوصيكم بالمحبة رباط الكمال، دمسكو وابني مخيل البنا هياخد باله منكم. النهاردة الأحد.
1: احنا يا رجل الله طلبنا ابونا يجي بعد القداس ويناول القدس من جسد ودم الرب يسوع.
0: الرب يسوع بعده شفاعتي من النور جه بنفسه على مركبته الشربمية وناولني من الأسرار المقدسة عشان يمكن ابونا الكاهن ما يلحقنيش. هو النهارده كام يا مخيل؟
1: النهارده 21 بابا، 1121 شهداء، 18 اكتوبر 1404 ميلادية.
0: يا سلام يا سلام يا حبيبي، اخترت اليوم 21 من الشهر القبطي تذكار شفاعة البتول العذراء مريم. يا سلام يا حبيبي، حبك لابنك لويس تيجي فريق ما يستاهلوش. هاتولي ما يغسل جسدي وارسمه بعلامة الصليب عشان محدش يكشفه بعد انتقالي. شايفين يا ولاد
1: اسم الصليب، المجد لاسم الله، النار اللي اشتعلت فجأة في ركن الأوضة دي.
0: لساك ما عرفتش يا مخيل يا ابني، دي مش نار، ده نور مقدس، نور إلهي وحبيبي ومخلص يسوع جاني تاني اهو المسيح قدام. شايفينه؟
1: سامحنا يا معلمنا، احنا مش شايفين غير نور ونار يا خطيبنا.
0: يبقى انا بس اللي شايف حبيبي، ده ما اللي يجيني واشوفه، دي المره الخامسه بيجيني اهو. عاوزني حبيبي، انا جايلك في ملكوتك يا رب. خلاص مشيت يا حبيبي.

0: ويبارك كنيسته وكل شعبه المؤمن بالسلوس القدوس، الاب والابن والروح القدس، اله واحد. امين.
1: وبعد جهاد حسن انتقل هذا القديس العظيم إلى سماء المجد، وكان لحظتها وحيدا بعد أن بارك تلاميذه وانصرفوا وأسلم روحه الطاهرة في يوم الأحد المبارك 21 بابة سنة 1121 للشهداء، الموافق 18 أكتوبر سنة 1404 ميلادية. ويشهد أحد الأقباط المؤمنين برب المجد وكان بيسكن إلى جواره قال: لقد رأيت في تلك الساعة امرأة تسطع كالشمس جالسة إلى جانب هذا الأب. ثم طلبت من هذا القبطي أن يخبر الأسعد قسيس الخندق أن يأتي ويدفن جسد هذا القديس البار الأنبرويس في بيعتها بدير الخندق بالعباسية، أرض دير الأنبرويس حاليا. وهكذا تسلمت السيدة العذراء مريم روحه الطاهرة تحقيقا لأمنيته. وكل من اهتم بتذكار هذا الأب على الأرض فالرب الإله يهتم به كما وعد، ويعوده في ملكوت السماوات، ويسمعه الصوت الفرح القائل: تعالوا إلي يا مباركي أبي، رثوا الملك المعد لكم قبل إنشاء العالم. شفاعة هذا القديس البار تكن معنا دائما، ورب يحفظ لنا كنيستنا القبطية الأرثوذكسية وأبينا الورع راعي الرعاة صاحب القداسة والغبطة البابا المعظم الأنبا شنود الثالث. ولربنا المجد والتسبيح دائما وإلى الأبد.

باسم الآب والابن والروح القدس الله الواحد أمين. من سفر الأعمال الإصحاح 21 من أول الآية 17. ولما وصلنا إلى أورشليم قبلنا الإخوة بفرح، وفي الغد دخل بولس معنا إلى يعقوب وحضر جميع المشايخ. فبعدما سلم عليهم طفق يحدثهم شيئا فشيئا بكل ما فعله الله بين الأمم بواسطة خدمته. فلما سمعوا كانوا يمجدون الرب وقالوا له: أنت ترى أيها الأخ كم يوجد ربوة من اليهود الذين آمنوا وهم جميعا غيرون للناموس، وقد أخبروا عنك إنك تعلم جميع اليهود الذين بين الأمم الارتداد عن موسى قائلا أن لا يختنوا أولادهم ولا يسلكوا حسب العوائد. فإذا ماذا يكون؟ لابد على كل حال أن يجتمع الجمهور لأنهم سيسمعون إنك قد جئت، فافعل هذا الذي نقوله لك: عندنا أربعة رجال عليهم نذر، خذ هؤلاء وتطهر معهم وانفق عليهم ليحلقوا رؤوسهم، فيعلم الجميع أن ليس شيء مما أخبر عنك، بل تسلك أنت أيضا حافظا للناموس. وأما من جهة الذين آمنوا من الأمم فأرسلنا نحن إليهم وحكمنا أن لا يحفظوا شيئا مثل ذلك سوى أن يحافظوا على أنفسهم مما ذبح للأصنام ومن الدم والمخنوق والزنا. حينئذ أخذ بولس الرجال في الغد وتطهر معهم ودخل الهيكل مخبرا بكمال أيام التطهير إلى أن يقرب عن كل واحد منهم القربان. ولما قربت الأيام السبعة أن تتم رآه اليهود الذين من آسية في الهيكل فأهاجوا كل الجمع وألقوا عليه الأيادي صارخين: يا أيها الرجال الإسرائيليون أعينوا، هذا هو الرجل الذي يعلم الجميع في كل مكان ضدا للشعب والناموس وهذا الموضع، حتى أدخل يونانيين أيضا إلى الهيكل ودنس هذا الموضع المقدس، لأنهم كانوا قد رأوا معه في المدينة تروفيموس الأفسوسي، فكانوا يظنون أن بولس أدخله إلى الهيكل. فهاجت المدينة كلها وتراقد الشعب وأمسكوا بولس وجروه خارج الهيكل، وللوقت أغلقت الأبواب. وبينما هم يطلبون أن يقتلوه نما خبر إلى أمير الكتيبة أن أورشليم كلها اضطربت. لم تزل كلمة الرب تنمو وتزداد في هذه البيعة، وكل بيعة أمين. آخر مرة أحبائي كنا ختمنا الرحلة الثالثة بتاعت معلمنا بولس الرسول اللي هي واخدة من سنة 53 لسنة 57 ميلادية، وانتهت الرحلة ديت بأن بولس وصل إلى مدينة أورشليم، وبكده تكون انتهت الرحلة الثالثة لبولس الرسول. من النهاردة هنبتدي مرحلة جديدة في سفر الأعمال أو مرحلة جديدة في حياة بولس، تبدأ من القبض على بولس في أورشليم، وحتمتد المحاكمات مع بولس لغاية نهاية سفر الأعمال. لن نرى بولس تحرر من القيود بتاعته، علشان كده ممكن الجزء بقى من أول النهاردة نديله عنوان سفير في سلاسل أو رسول في سلاسل، لأنه من النهاردة هنشوف بولس لغاية آخر سفر الأعمال مقيد كأسير في سلاسل. كنا قلنا آخر حاجة أنه معلمنا بولس الرسول وصل إلى أورشليم. الحديث بتاع النهاردة أمرين حصلوا في أورشليم: الأمر الأول لقاء بولس بالقديس يعقوب الرسول، والأمر الثاني اللي هنشوفه دخول بولس الهيكل واللي حصل في الهيكل. يقول في الآية 17: ولما وصلنا إلى أورشليم، طبعا لأن القديس لوقا معانا فالكلام بصيغة الإيه؟ المتكلم. لوقا حاضر مع بولس المرحلة ديت، فبيتكلم لوقا بيقول: لما وصلنا إلى أورشليم قبلنا الإخوة بفرح. كتير من الدارسين قالوا إن بولس وصل أورشليم في عشية عيد الخمسين، لأنه لو تاخدوا بالكم في الرحلة الثالثة بولس كان بيسرع علشان يقضي العيد في أورشليم. فكتير من الدارسين قالوا العيد دوت كان عيد الخمسين، احنا في سنة 57 ميلادية، يبقى عشية عيد الخمسين في سنة 57 جت في 27 مايو. يبقى البعض قال ان بولس وصل أورشليم 27 مايو سنة 57 اللي هي عشية العيد، او قبل العيد بيوم، يبقى مثلا 26 مايو سنة 56 ميلادية.
عايزكم تتخيلوا بقى الوضع بالنسبة لبولس الرسول. الناس اليهود اللي قبلوا الإيمان بالمسيح تقريبا ما يعرفوش شكل بولس قوي، زي ما هو كتب في كنيسة غلاطيا إنه كان غير معروف بالوجه عند كنيسة أورشليم، لكن كانوا يسمعون إن الذي كان يضطهدنا يبشر الآن بالإيمان الذي كان قبل يضطهد. فهم سمعين عن بولس الرسول أخبار بيكرس في العالم كله، لكن ما شافوش بولس. زيارات بولس لأورشليم كانت زيارات محدودة، زي ما هنشوف النهاردة دي الزيارة الخامسة الأخيرة، فمش كل المسيحيين اللي في أورشليم عارفين شكل بولس. فهم سمعين إن في واحد اسمه بولس بيكرز وبيأسس كنايس، النهاردة بيتقابلوا مع بولس. ولما وصلنا إلى أورشليم قابلنا الإخوة، الإخوة دول اللي هم الإيه المؤمنين، قابلنا الإخوة بفرح. هتقولوا لي شيء طبيعي لو مثلا إحنا هنا عندنا في الكنيسة قالوا لنا إن بولس ولوقا جايين النهاردة يزوروا الكنيسة، طبعا ده إحنا كلنا هنتلم وفرحانين ومزقطتين بيهم. طب كويس، بس في الحقيقة كلمة قبلنا الإخوة بفرح هي نفس الكلمة اللي اتقالت في سفر الأعمال الإصحاح التاني، لما بطرس الرسول وعظ فقال سفر الأعمال فقبلوا كلامه بفرح. احنا ممكن نفرح قوي لو سمعنا ان بولس الرسول جاي يزور الكنيسة هنا، وحنبقى في منتهى الغبطة ونتزاحم وكلنا حنيجي حلو. لكن السؤال، هل بنقبل كلام بولس، كلام بولس اللي هو كلام ربنا، بذات الفرح اللي احنا ممكن نبتهج بيه لو شفنا شخص بولس؟ ده السؤال اللي كل واحد فينا يسأله لنفسه. مجيء بولس الرسول بالجسد في الكنيسة هيفرحنا، لكن طب لما نسمع تعليم بولس، لما نسمع الوعظ، لما نسمع كلمة الله لنطق بها بولس أو لنطق بها الرسل، هل بنسمع الكلمة بنفس الفرحة والبهجة اللي ممكن تبقى في قلبنا لو شفنا شخص بولس بالجسد؟ نبقى صراحة مع بعضينا أنهي أحسن؟ طبعا نشوف بولس، يا ده احنا هنزقطط. ليه؟ لأنه للأسف احنا بقينا محصورين شوية في جسد وفي أمور حسية، لكن في الحقيقة هي حلاوة بولس إنه إنسان تكلم بكلمة الله، إنسان خدم ربنا، إنسان سلم نفسه الروح ربنا يحركه زي ما هو عايز. ولما وصلنا إلى أورشليم قبلنا الإخوة بفرح. الإخوة دول اللي هم المسيحيين المؤمنين، لقاء المؤمنين ببعضهم لقاء إيه؟ بفرح. يعني لما المسيحيين بيتقابلوا مع بعض بيبقى اللقاء لقاء إيه؟ لقاء مفرح. طب برضو نسأل نفس السؤال لينا، إحنا لما بنتقابل مع بعضينا كمسيحيين في الكنيسة، في الخدمة، في القداس، في الشارع، في تزورنا مع بعضينا، هل فعلا تتطبق علينا الكلمة قابلنا الإخوة بفرح؟ بنقابل بعضينا وإحنا فرحانين؟ بنفرح لما نشوف إنسان مسيحي؟ ولا نشوف بعضينا اللي يدور وشه واللي يعمل نفسه مش واخد باله واللي يلف من الشارع التاني؟ المفروض ان المؤمنين يا احبائي لما يقابلوا بعض سر الفرحة ايه؟ انه المسيح اللي فيا هو المسيح اللي في اخويا، فبنفرح ببعضين. احنا ما فيش صلة قرابة جسدية بيننا وبين بعض، لكن سر فرحتنا مع بعضينا ايه؟ انه المسيح ساكن فينا كلنا، فالمسيح هو اللي موحدنا، المسيح هو اللي خلانا كلنا اعضاء جسد واحد. دي سر فرحة المؤمنين لما يقابلوا بعض. عشان كده على قد ما نرتبط بالمسيح على قد ما نحب بعضينا، على قد ما نرتبط بالمسيح على قد ما نحب بعضينا، على قد ما ربطتنا بالمسيح تقل على قد ما تلاقي بقى تبتدي الايه المشاعر البشرية والحساسيات والنفسيات ونعمل كده من بعض. ولما وصلنا الى اورشليم قبلنا الاخوة بفرح. نقطة تاني فكرت فيها، نحاول نتخيل مشاعر بولس وهو داخل اورشليم. دي الزيارة الأخيرة، بولس لم يرى أورشليم بعد اليوم. طب دي الزيارة نمرة كام؟ دي الزيارة نمرة خمسة لبولس لأورشليم. نفتكر الزيارة الأولى لما كان لسه شاب رايح أورشليم علشان يتعلم الناموس تحت رجلين غمالائيل، جاي من طرسوس، يعني زي واحد النهاردة مثلا يسيب اسكندرية ويروح مثلا في مصر علشان يدرس في الجامعة مثلا. بس طبعا بولس مش اتنقل من اسكندرية لمصر، لا ده اتنقل من بلد لبلد، من طرسوس شمال سوريا كليكية لأورشليم، مسافر أول مرة بقى داخل أورشليم. إيه مشاعره؟ أورشليم دي مدينة الآباء، أورشليم ديت اللي فيها داود. يعني صار النهاردة لو واحد مننا راح يزور القدس، أورشليم الأراضي المقدسة، إيه مشاعره هو رايح؟ دي مدينة الآباء. طبعا احنا بالنسبة لنا ده المكان اللي المسيح عاش فيه، لكن
مشاعر بولس بقى من تراث الآباء إبراهيم وداود وسليمان والملوك. فداخل بقى شاب لسه أول مرة عايش في طرسوس، أول مرة يدخل مدينة أورشليم، رايح يدرس الناموس، داخل بمنتهى الغيرة والحماس. الزيارة التانية لبولس لما بدأ يضطهد في المسيحيين، فرايح مدينة أورشليم علشان يقتل في المسيحيين، وفي المرة دي قتل مين؟ قتل استفانوس. فجاي المرة التانية برضه بمنتهى الغيرة، أول مرة جاي بغيرة لمعرفة الناموس ودراسة الناموس، تاني مرة جاي بغيرة علشان يقتل الناس اللي بيقاوموا الناموس. طيب تالت مرة دخل بولس أورشليم بعد ما كان رايح لدمشق وظهر له المسيح وهاجوا عليه في دمشق، فراح لحر أورشليم، فداخل وهو مؤمن بالمسيح. أول زيارة بقى لبولس بعد القبول الإيمان بالمسيح داخل أورشليم، إيه مشاعر؟ نقط الواحد يقعد كده يفكر فيها، تخيل حط نفسك مطرح بولس داخل المدينة، المدينة دي أنا كنت بضطهد فيها المسيحيين، المدينة دي أنا قتلت فيها استفانوس، النهاردة أنا داخل المدينة دي وأنا مؤمن بالمسيح. زيارة تانية أو تالتة، ممكن تكون زيارة أو ممكن يكونوا زيارتين، زيارة بولس عشان يحضر المجمع بتاع أورشليم زي ما قلنا قبل كده، ممكن تكون دي الزيارة الرابعة، أو ممكن تكون في زيارة قبلها لما ظهر صعد بموجب إعلان بسبب المجاعة، أيا كان أي كانت زيارة أخرى رايح بولس أورشليم علشان نبحث موضوع التهوت. طيب النهاردة بقى بولس رايح أورشليم، طب مشاعره إيه بقى؟ حد يقدر يقول لي مشاعر بولس؟ بولس جاي وفي أكتر من نبوة قالت إن بولس لما يروح أورشليم هيجرى له إيه؟ هيتربط بقيود. عايزكم تتخيلوا بقى مشاعر بولس. تصوروا انتوا رايحين بلد وربنا قايل لكم قبل ما تروحوا البلد دي، انتوا هتروحوا البلد دي هيتقبض عليكم وهتضطهدوا في هذه البلد. ده انا اخش كأبان وحزنان وبجر في رجلي، ايه ما ده انا هدخل اتضرب جوه ولا هدخل اضطهد جوه؟ لا لا لا، مش بولس اللي يعمل كده. بولس رغم انه داخل المدينه وعارف انه في المدينه دي هيتربط بقيود، الرجل الذي له هذه المنطقه سيربطه اليهود هكذا ويسلمونه للامم، لكن بولس قال لي اني مستعد ليس فقط ان اربط في اورشليم من اجل المسيح، بل ايه؟ اموت. فرغم ان هو داخل يعني بيهيئ نفسه للموت، بص رغم هذا يا احبائي لما شاف المؤمنين اتقابلوا مع بعض بايه؟ بفرح. ايه دوت؟ ايه البني ادم ده؟ ايه النوع بتاع بولس دوت؟ واحد داخل بلد عارف انه في البلد دي هيضطهد، ده الواحد بيبقى رايح مثلا

مستشفى هيعمل عمليه، هو داخل عارف ان هيعمل عمليه ويعني باذن الله يطلع بالسلامه، هتلاقيه داخل كأبان وحزنان وبيعيط وحتى لو قابل حد في السكه صلي لي ده انا رايح اعمل عمليه وشيء. هذا حالنا. بولس داخل المدينه يضطهد من اجل المسيح، ولما شاف المؤمنين فرحانين ببعض ومزقطتين كانه داخل عيد، كانه داخل فرح. بصوا مشاعر بولس، بصوا مشاعر الانسان اللي يرتبط بالمسيح. ولما وصلنا الى اورشليم قبلنا الاخوه بفرح. وفي الغد طبعا عبال بقى بولس مرتاح من السفر، تاني يوم دخل بولس معنا الى يعقوب وحضر جميع المشايخ. في الغد دخل بولس معنا الى يعقوب. مين يعقوب دوت؟ يعقوب ده اسقف اورشليم. يعقوب دوت اخو الرب ابن خاله ربنا يسوع. يعقوب دوت اللي كاتب رساله يعقوب. يعقوب اخو الرب يهدي السلام الى اليهود الذين في الشتات. يعقوب دوت بنميل، يعني اللي فاتوا دول اكيد ان هو اخو الرب، ان هو اسقف اورشليم، ان هو اللي كتب الرساله، دول ما فيش فيهم اختلاف. احنا بقى بنميل انه الشخص ده هو نفسه يعقوب ابن حلفة، واحد من تلامذه المسيح ال 12. الراي ده اختلفوا فيه الاباء، في اباء قالوا انه يعقوب اللي من ال 12 واحد، وفي يعقوب تاني اللي هو اسقف اورشليم اللي هو كاتب الرساله اللي هو ابن خاله المسيح. لا، في الحقيقه احنا فاكر كنا درسنا رساله يعقوب قلنا لا دول شخص واحد. فيبقى بولس داخل يقابل مين؟ يعقوب، واحد من ال 12، اسقف اورشليم، كاتب رساله يعقوب ابن خاله المسيح. طب ايه مكانته وسط الرسل؟ عشان نعرف مكانته وسط الرسل، معلمنا بولس الرسول في رساله غلاطيا قال ان انا لما رحت اورشليم، طبعا مش بيكلم على الزياره ديت، على زياره قبل كده اللي هي بعد 14 سنه من قبول الايمان، راح اتقابل مع يعقوب وبطرس ويوحنا. قال مين الاول؟ يعقوب. قبل مين؟ قبل بطرس وقبل يوحنا. ده دليل ان يعقوب اسقف اورشليم اللي هو واحد من 12 ده كان في مكانه ايه؟ اكبر، لدرجه ان بولس قال انا لما رحت، يعني اول واحد هيجي في فكره مين؟ المفروض مثلا يقول بطرس، يقول يوحنا. لا، ده قال اول واحد مين؟ يعقوب. ده دليل انه في مكانه كانت ايه؟ كانت كبيره قوي. حتى الكلمه يقول ايه؟ وفي الغد دخل بولس معنا، دخل الى يعقوب، ما قالش تقابل معاه. يعني كلمه دخل معنا ديت عارفين مع الفارق، يعني تصور انا رايح اقابل رئيس مجلس اداره، فايه اقول دخلت الى رئيس مجلس اداره؟ ليه دخلت له؟ اصلا انا مريت على سكرتارية ومريت ايه لغايه ما وصلت رئيس مجلس اداره، فاقول انا دخلت الى رئيس مجلس اداره، ما اروحش اقول انا قابلته. لا، ده انا دخلت له. دخلت له ليه؟ لانه هو في مكان والمكان ده مقفول وانا مريت. طبعا هو بالنسبه للقديس يعقوب ما كانش فيه سكرتارية ومكاتب، لكن دوت يدي انطباع انه يعني واحد داخل لشخصيه ايه؟ شخصيه كبيره. ده دين فعلا القديس يعقوب كانت له مكانه كبيره جدا في كنيسه اورشليم. وفي الغد دخل بولس معنا الى يعقوب وحضر جميع المشايخ. طبعا احنا هنا يعني نكن كل تقدير ومحبه للقديس يعقوب انه قبل بولس. لو كان يعقوب رفض انه يقابل بولس الرسول كانت حصلت مشكله كبيره في الكنيسه. ايه المشكله؟ ان بولس ده رسول الامم، ده اللي بيكرز للامم ان يدخلوا في الايمان. يعقوب ده ايه؟ ده اسقف اورشليم مدينه اليهود. لو كان يعقوب رفض لاي سبب ان يقابل بولس، يعني معناها ضمنا ان يعقوب مش موافق على الكرازه والخدمه والبشاره اللي بيبشر بها بولس الرسول، كانت تعمل مشكله كبيره في الكنيسه. لكن يعقوب بمحبه كبيره ودليل انه يعني بيتفق في الايمان مع بولس وفرحان بخدمه بولس، قبل انه يتقابل مع بولس الرسول. طيب ايه اللي حصل في اللقاء دوت؟ يقول فبعدما سلم عليهم، دخل بولس بقى يسلم على كل واحد. طبعا انا ما اعرفش كانوا بيسلموا ازاي، يعني مش اهلا ازاي صحتك عامل ايه اخبار الاولاد والكلام البكش بتاعنا. لا يعني يمكن احنا كنا بنقول هنحتفل بعيد الخمسين، يمكن كانت لسه التحيه بيقول له المسيح قام، يمكن يعني ما اعرفش، يعني كانوا مش عارف صدقوني. يعني ما النهارده اصل احنا ما بنشوفش المقابلات الروحيه دي، احنا بنشوف الكلام كله ايه؟ تحيات وسلامات وزيك وزي العيال انا اعرفش الاديسين دول كانوا بيقابلوا بعض ازاي، بس بالتاكيد كلمه فبعدما سلم عليهم اكيد سلام مسيحي، سلام حار، سلام فيه محبه، سلام فيه قبله رسوليه، رسل بيقابلوا بعض. ده ايه ده؟ فبعدما سلم عليهم طفق يحدثهم. مين اللي بيتكلم؟ بولس. شيئا فشيئا، يعني كل التفاصيل بكل ما فعله الله بين الامم بواسطه ايه؟
خدمته. يعني بولس دخل يقول لهم يا جماعه انا هقول لكم ربنا عمل معايا ايه. احنا طلعنا في الرحله التبشيريه الاولى، رحنا قبرص عملنا كيت وكيت، وبعد كده رحنا مش عارف مناطق مثلا غلطية عند انطاكيا في اسيا الصغرى، مش عارف في الرحله الثانيه رحنا فيليبي وتسالونيكي واتينا. واحد بقى بولس يحكي ملخص كام رحله، ثلاث رحلات، وبيحكي بالايه بالتفصيل. طفق يحدثهم شيئا فايه فشيئا بكل ما فعله الله بين الأم بواسطة خدمته. يا بولس انت يعني قاعد بقى تحكي عن نفسك، بقى اقول لكم بقى يا جماعه ده انا قبلت الايمان سنه 35، احنا النهارده سنه كام؟ 57، يعني كام سنه؟ 22 سنه. انا هحكي لكم انا عملت ايه في الاثنين. ايه يا عم انت هتيجي تتكلم عن نفسك وتفخم في نفسك؟ لا لا لا لا لا. طفق يحدثهم شيئا فشيئا بكل ما فعله مين؟ الله. انا هقول لكم ربنا عمل ايه. طب انت خدمت يا بولس؟ قال لك لا انا ما انا ده انا ده انا هحكي لكم اعمال الله. يبقى بولس هنا يا احبائي مش بيمجد نفسه، ده بيمجد عمل مين؟ عمل ربنا. يبقى المؤمنين، لما بقول المؤمنين اقصد المسيحيين، لما يقابلوا بعض ايه الحديث بتاعهم؟ عن جميع ما ابتدى الله يفعله بواسطته. طب برضه يا احبائي صدقوا اخواتي، يعني خدوا الكلام مش بنوعظ، انا مش قاعدين يعني وندوج دماغكم بكلمتين، قاعدين نتعلم الحياه الرسوليه. بص الرسل لما كانوا بيقابلوا بعض، المؤمنين لما بيقابلوا بعض، الحوار ايه؟ الحوار اعمال ربنا. بص ده في حته في الانجيل لذيذه قوي قريتها، ده انا سمعت وعظه، ده انا قريت ايه، ده انا حفظت ترتيله، ده انا حفظت لحن، ده انا سمعت مش عارف كان مين بعيد عن ربنا وتاب وجه الكنيسه، ده انا ربنا عمل معين مع فلان ولا مع فلان. يعني الحوار ايه؟ طفق يحدثهم شيئا فشيئا بكل ما فعله الله بين الامم بواسطه خدمته. يا ريت لقاءاتنا ببعض تبقى عن جميع ما فعله مين؟ عن جميع ما فعله ربنا. تصوروا يا احبائي، بقول لكم احنا في سنه 57، طبعا بولس قبل الايمان سنه 35، لكن المسيح اتصلب وصعد سنه 30، يبقى ما بين سنه 57 وبين 30 يعني في كم سنه؟ 27 سنه. بعد 27 سنة من صعود المسيح، المسيحية وصلت فين؟ في كل آسيا وإيه؟ وأوروبا. تصوروا يا أحبائي؟ تصوروا؟ يعني عايزكم تتخيلوا المسيح لما كان صاعد للسماء قدامه كم تلميذ؟ 11، واللي مؤمنين بيه كلهم كلهم من أولهم لآخرهم 120 واحد. أدي اللي المسيح سابهم في العلية. اللي ظهر لهم بعد القيامة 500 أخ معا، يعني آخر عدد وصلنا ليه للمسيحيين وقت صعود المسيح كام؟ 500. مين يتصور بعد 27 سنة 500 واحد ناس بسط، لا ليهم مراكز ولا ليهم علم، وأفخر من فيهم يعني ما تأخذنيش جبان وخواف بطرس، مين يقول إن دول بعد 27 سنة المسيحية وصلت فين؟ كل آسيا وكل أوروبا في الوقت دوت. فعلا ده جميع ما ابتدأ يفعله مين؟ ده عمل مين ده؟ عمل بشر؟ بشري. طفق يحدثهم شيئا فشيئا بكل ما فعله الله بين الأمم بواسطة خدمتي. طيب إيه البرهان إنه كلام بولس مش بيمجد نفسه لكن بيمجد ربنا؟ رد فعله، يقول في الآية 20 فلما سمعوا كانوا يمجدون الرب. الفرق بقى، أنا ممكن أقعد أكلمه يا جماعة أنا رحت افتقاد وعملت قابلت فلان، ده ربنا، ده ربنا توبه ده. طب إيه المقياس إن أنا بمدح في نفسي ولا أنا بتكلم عن ربنا؟ المقياس رد فعل مين؟ الناس. لما بتطلعوا من الكلام دوت بتمجدوا ربنا ولا بتمجدوا الشخص اللي انتوا سمعتوه؟ هو ده المقياس. يبقى اللي بيمجد نفسه يطلب مجد إيه؟ مجد نفسه. لو انا قعدت اكلمكم وتطلعوا من الوعظه يا على الجمال، يا على الوعظ، يا على التفسير، يا كل ده ايه؟ يبقى رتش. امال لو انا طلعت من الوعظه يا ده ربنا ده حلو، دي الحياه مع ربنا حلوه، دي كلمه ربنا جميله، ده الواحد نفسه يفهم الانجيل، ده الواحد نفسه يعيش مع ربنا، يبقى الكلام اللي كان حاصل ده مجد مين؟ ده المقياس. فثمره كلام بولس مش طلعوا له يا على بولس وعظمه بولس وجمال بولس وبلاغه بولس لا لا لا لا لا لا، لكن طلعوا يقولوا ايه؟ فلما سمعوا كانوا يمجدون الرب. في قصه لطيفه خالص في العهد القديم، اليشع النبي لما جاله نعمان السرياني عشان يشفيه من برصه،
فجاله، فيقول الكتاب فكلمه أليشع من وراء الباب. صاروا كده يعني راجل جاي قبله، فرأى إيه؟ أليشع واقف وراء الباب والراجل واقف من ناحية تانية، يعني مش شايف أليشع، شايف مين؟ شايف الباب. يا عم خلي عندك ذوق واطلع، إيه اطلع كلمني. قال لا، الحكاية مش حكاية ذوق وعدم ذوق، مين الباب؟ مين اللي قال أنا هو الباب؟ سيد المسيح. يبقى أليشع وراء الباب يعني عايز يقول لنعمان ما تشوفنيش أنا، لكن شوف مين؟ شوف اللي قال عن نفسه أنا هو الباب الخراف، شوف الباب الحقيقي اللي يوصل للآب. فولاد ربنا يخفوا نفسيهم وراء الباب، والعلامة إنه لما يتكلموا الناس مش تمدحهم هم، لكن الناس تمدح مين؟ تمدح ربنا. فلما سمعوا كانوا يمجدون الرب. طب نكمل. فلما سمعوا كانوا يمجدون الرب وقالوا له. طب بص بقى بولس، انت جيت قلت انا خدمت وانا رحت وانا جيت وانا عملت وانا سويت. طب علامة الاتضاع ايه؟ هنقول لك حاجة، لو انت انسان متضع هتقول ايه؟ حاضر. لو انت انسان متكبر تقول ايه؟ لا. ادي العلامة بقى ايه؟ الانسان اللي بيمجد ربنا انسان متضع، هيجوا دلوقتي يشرطوا على بولس تعمل كذا وكذا وكذا. لو بولس متكبر هلا بقول لكم ده أنا بقالي 23 سنة ببشر، ده أنا بشرت اليونانيين، ده أنا رحت أثينا اللي ما تحلموش تشوفوها ولا تتكلموا فيها، أنتوا تقولوا لي أنا أعمل إيه؟ تنصتوا نفسيكم ولا إيه؟ ده كان يبقى واحد عمل إيه؟ تكبر قوي. لكن بولس رغم الخدمة الجبارة ديت يجي يعقوب، ها؟ يعقوب البار ده ما كانش متعلم، يعقوب كان إنسان بسيط بس كان إنسان روحاني جدا. فلما سمعوا كانوا يمجدون الله وقالوا. طب بولس هنقول لك تعمل ايه؟ بولس قوي، بصوا الاتضاع احبائي، خدوا الكلام علينا يا احبائي. تعالي مثلا انت تسوني في الخدمه بقالك مثلا سنه سنتين ثلاثه، تيجي تسوني تقول لك ايه يا فلانه من فضلك عمل. ايه انت مين انت؟ ايه انت نسيت نفسك؟ ده انا في الخدمه قبل انت ما تيجي، ده انا قبل ما انت تتولدي وانا ابونا، انت ما ناسي نفسك ولا ايه؟ ده روح ايه ديت؟ روح كبريه. لكن المتضع بصوا بولس، فلما سمعوا كان يمجدون الرب وقالوا له أنت ترى أيها الأخ. بص يا أخونا بولس، بص لغة الحوار ما بين الرسل والمؤمنين، أيها الأخ أخونا، يعني كلمة حلوة. ما عرفش إحنا ليه ما بنستخدم، ليه مش عارف ليه بنستخدم كلمة أستاذ في الكنيسة، ما عرفش، أنا نحس إن كلمة الأخ أحسن من كلمة أستاذ ديت. فلما سمعوا كان يمجدون الرب وقال له أنت ترى أيها الأخ، كم يوجد ربوة يعني 10,000 من اليهود الذين آمنوا، يعني يهود قبلوا الإيمان بمين؟ بالمسيح، وهم جميعا غيرين للناموس. خد بالك يا بولس، هنا في ناس يهود كتير جدا، يوصل عددهم 10,000 يهودي قبلوا الإيمان بالمسيح لكنهم غيرين للناموس. يعني ايه غيرين للناموس؟ يعني متمسكين بكل أحكام الناموس، يعني رغم ان هم مسيحيين يحافظوا على السبت، رغم ان هم مسيحيين يختنوا الولاد، رغم ان هم مسيحيين يحافظوا على المواسم والاعياد اليهوديه، رغم ان هم مسيحيين لكن عندهم اطعمه محلله واطعمه محرمه، حدوته الخنزير اللي شغاله اليومين دول والايه وال350 الف راس اللي هيطيروهم. فالمهم يعني ايه، فدول غيرين على الناموس. طب وماله ما غيرين على الناموس؟ حاجه كويس. قال لا، ما هم زعلانين منك يا بولس، لان انت لما بتبشر يا بولس بتقول في ضروره للختان. هل الختان لازم عشان ابقى مسيح عشان اروح السماء لازم اتختن؟ لا. هل عشان ابقى مسيح اروح السماء لازم احفظ يوم السبت؟ لا. هل عشان ابقى مسيحي واروح السماء لازم ما اكلش لحمه الخنزير؟ لا لا لا، مفيش الكلام ده، خلاص الكلام دوت مش ايه، مش موجود. طب بولس في تعاليمه بيقول ان الحاجات دي كلها كانت رمز، كانت ظلال وانتهت، لكن دول ناس بيقولوا لا الحاجات دي لازم ايه، لازم ننفذ. يبقى هيبقوا مبسوطين من بولس ولا زعلانين؟ زعلانين. دول مسيحيين ولا يهود؟ مسيحيين. يهود قبلوا الإيمان بالمسيح، يوجد ربوة من اليهود الذين آمنوا، ورغم إن هم يهود وقبلوا الإيمان بالمسيح بقوا مسيحيين لكن لازالوا غيرين للناموس، متمسكين بكلام الناموس. وقد أخبروا عنك، سمعوا عنك أخبار كده إيه؟ يمكن قرورك رسالة غلاطية، يمكن قرر رسالة روميا اللي انت كتبتها، وإنه لا ضرورة للختان، وإذا انعصرت الصليب قد انتفت، وإن الختان لا ينفع شيء، وإن طبعا الكلام ده بقى بالنسبة لليهودي إيه؟ ينبسط منه ولا يزعل؟ يزعل قوي. إزاي ده الناموس ده بتاع ربنا؟ إزاي بولس يقول كلام إنه الختان ده مثلا ما بقاش ضروري؟ وقد أخبروا عنك إنك تعلم، بصوا بقى الكلام،
جميع اليهود

الرسل كلام بقية الرسل. عرفنا فين ان ده كلام بقية الرسل؟ المجمع اللي اتعمل في اورشليم سنة 49 كتبوا كده قرار، قالوا هنبعت للكنائس الأممية المسيحيين اللي من أصل أمم أن لا يثقل على الراجعين من الأمم إلى الله، لا يثقل عليه. كل اللي مطلوب منهم أن يمتنعوا عنه، نمرة 1 نجاسات الأصنام، نمرة 2 الزنا، نمرة 3 المخنوق، نمرة 4 الدم. قال بس هو ده اللي مطلوب منه، لكن مش مطلوب منه إيه؟ أن يتختن. يبقى إيمان بولس هو إيمان الرسل ولا لأ؟ فكر بولس هو فكر الرسل ولا لأ؟ يعني القديس يعقوب مصدق على الكلام اللي بيقوله بولس ولا مش مصدق؟ مصدق تماما. طيب الكلام اللي أخبره عنه عن بولس، إنك تعلم جميع اليهود بين الأمم إنه ما يتختنوش. هل فعلا بولس راح لليهود اللي في الأمم قال لهم ما تتختنوش؟ لا. أمال راح لمين قال لهم ما تتختنوش؟ للأمم. بولس كان بيكرز وسط أمم، ناس وثنية، فقال الوثنين ما يتختنوش. لكن الكلام اللي أشعوه عن بولس إنك تعلم جميع اليهود، لا، بولس ما قالش الكلام ده لليهود، لكن بولس قال الكلام ده لمين؟ للأمم. يبقى الكلام اللي اتنقل عن بولس كلام صح ولا كلام كذب؟ كلام كذب. طيب نكمل. فإذا ماذا يكون؟ طب إيه الحل بقى؟ الناس دول بيقولوا عنك إن أنت ضد اليهودية، ان انت بتعلم اليهود ان يكسروا ناموس موسى. طبعا الكلام ده غلط، بولس ما عملش كده. فبيقولوا له فماذا يكون؟ طب ايه الحل بقى للمشكله ديت؟ لابد على كل حال ان يجتمع الجمهور لانهم سيسمعون انك قد جئت. طبعا الناس دي كلها قاعده تسمع الاخبار لكن عمرها ما ايه ما شافتك. اكيد لما انت جيت اورشليم الخبر هينتشر، والناس دول هيتلموا ولا مش هيتلموا؟ هيتلموا. لو قولك هيطبطبوا عليك ولا هيضربوك؟ هيضربوك، دول متغاظين منك. فإذا ماذا يكون؟ لابد على كل حال أن يجتمع الجمهور لأنهم سيسمعون إنك قد جئت، فافعل هذا الذي نقوله لك. تسمع الكلام بقى اللي احنا هنقوله لك ده تقول عليه ايه؟ حاضر. اسمع الكلام الذي نقوله. انتوا نسيتوا نفسيكم؟ حد يقول لبولس كده؟ هتلاقي الرسل ما بينهم وبين بعضهم ما فيش واحد كبير واحد صغير، دول اخوات وكلهم غيورين على الكنيسة وكلهم بيدوروا على صالح الكنيسة، وما فيش واحد يشعر انه عيب انه مثلا يقولوا لي اسمع الكلام اللي احنا بنقوله لك. لو ماله اسمع، احنا كلنا هدفنا خير الكنيسة. بص روح الاتضاع، بص لما يكون كل المسيحيين ما لهمش هدف الا مجد ربنا تبقى فيه محبة. لكن لما كل واحد بقى يبص لنفسه كان ممكن بولس ايه اللي افعل اللي انا اقوله لك ده؟ لا انا ما اعملش اللي انتوا، انا اقول اللي انا مقتنع بيه. لا لا لا لا، فافعل هذا الذي نقوله لك. عندنا 4 رجال عليهم نذر. ايه حكاية النذر ديت؟ حكاية النذر ديت قصة كده او شريعة موجودة في سفر العدد الاصحاح 6، ان الرجل اليهودي ممكن يردر نفسه للهيكل فطر. يا ربي انا حندر لك نفسي شهر، شهرين، ثلاثة، سنة، سنتين، زي ما هو عايز. الفطرة دي يعمل فيها يروح الهيكل يخدم الهيكل، يبقى مكرس لخدمة الهيكل. يعني زي ايه؟ زي انسان مكرس، بس ده بس لمده ايه؟ فتره كده اللي هو هيندرها. في الفتره ديت يروح اول ما يدخل يحلق شعره ويرحط جسده ويفضل قاعد في الهيكل يخدم ربنا. في الفتره دي ممنوع ان يشرب خمر، ممنوع ان ياكل عنب او زبيب، كل نتاج العنب، لغايه ما يكمل ايام النذر بتاعته، سواء كانت اسبوع سواء كانت شهر سواء كانت سنه، زي ما هو يندر. في الاخر يجيب ذبيحه يقدمها ويحلق شعره مره تاني ويقدم شعره مع الذبيحه. سبيحة موجودة في سفر العدد عند اليهود الإصحاح السادس. فقالوا له إيه؟ فافعل هذا الذي نقوله لك. إيه أعمل إيه؟ قالوا له عندنا 4 رجال عليهم نذر. عايزينك يا بولس تدخل وتنفذ معاهم الشريعة بتاعة العهد القديم اللي هي شريعة النذير. طيب أولا أنا هنا عايز أقف. بولس سمع الكلام ودخل. عايز بقى أسألكم أنتوا، يعني فكروا، صح أن بولس يسمع الكلام دوت؟ ولا يبقى كده بولس اللي بيقول للناس ما فيش تهود هو رجع يعمل ايه؟ تهود. انا عايز اسمعكم عشان بس احس ان انتوا يعني فاهمين اللي انا بقوله. بولس لما راح يكرز وسط الامم قال لهم يا جماعه يا امم، لا ضروره لتنفيذ شرائع العهد القديم دي كلها، كانت رمز، واحنا دلوقتي امنا بالمسيح كفايه، وقلنا الكلام ده صح. الكلام ده صح، بولس بيقوله والرسل بياكدوه وما فيش اي مشكله. طيب حلو خالص. الناس المسيحيين اليهود اللي في أورشليم متضايقين ان بولس ما بينفس

0: أحكام الناموس حرفيا. فالقديس يعقوب قال له يا بولس تدخل وتنفذ قدام عينيهم أحكام الناموس حرفيا. صح ان بولس يسمع الكلام ولا المفروض ان بولس يرفض؟ قولوا رأيكم، مش مهم تقولوا صح غلط ما تفرقش، بس قولوا رأيكم انتوا يعني كل واحد عشان بس يبقى فكر شوية، هز راسه كده وحرك شوية دم في الجمجمة وفكر. يا تمام، ده انت جبتي الاخر. طيب يمكن حد له رأي اخر.
1: هو مش جاي يرفض الشعالة دي، يعني ممكن اعرفه ان في ربنا في المسيح، لو انا جيت صدمتهم وقلت ده ما فيش
0: جميل خالص، حلو قوي. ده انتوا مش هزين راسكم، ده انتوا يعني مصحصحين على الاخر. امال ليه بحس ان انتوا مش فاهمين؟ المشكله عندي الظهر. هو في الحقيقه بولس طاوع، وخضوع بولس ده لاجل خير الايه؟ الكنيسه، عشان يريح الكنيسه اللي في اورشليم، زي ما حصل العكس مع القديس بطرس في كنيسه انطاكيا. في كنيسة أنطاكيا دي كنيسة أمم، فبولس وبخ بطرس لما جه بطرس مرضاش ياكل مع الناس الايه الأم، فبطرس خضع ولا ما خضعش؟ خضع عليه بطرس لأجل سلام كنيسة أنطاكيا. فزي ما بطرس رسول اليهود خضع لبولس في كنيسة أنطاكيا لأجل سلامة وبنيان كنيسة الأمم، فالنهاردة بولس رسول الأمم بيخضع ليعقوب اللي بيمثل الكنيسة اليهودية لأجل سلام كنيسة الإيه؟ اليهودية. يبقى في الآخر الاتنين هدفهم سلام الإيه؟ سلام الكنيسة. بولس نفسه كتب بعد كده في رسالة العبراني بيقول اليهود اللي هم شافوا القصة ديت معايا، قال لهم لأننا نثق إن لنا ضمير صالح راغبين أن نتصرف حسنا في كل شيء. أنا عملت ده بضمير صالح وكان هدفي سلام وبنيان الايه؟ وبنيان الكنيسه. فافعل هذا الذي نقوله لك. نعمل ايه؟ قالوا له خذ هؤلاء الرجال وتطهر معهم. شريعه النذير تدخل تتطهر، ترحت جسدك. طب ليه اليهودي بيرحت جسده؟ يقول لك اصل انا اتنجست عشان سلمت على واحد ايه؟ اممي. انت يا بولس طول عمرك بتخدم نص الامم، ففي نظر اليهود ايه؟ ناجس، رغم انه المسيحيه ما فيهاش كده، لكن ماشي. دخل بولس وايه؟ ورحت جسده. وانفق عليهم. شريعة النذير تقول من ضمن الشريعة ممكن يبقى في واحد فقير نذر نفسه لربنا لكن معهوش فلوس يقدم الذبيحة، فيجي واحد غني يدفع له ثمن الايه؟ الذبيحة. يبقى ده برضو يعني ايه؟ عمل ايه؟ عمل خير من اجل الفقير. فقالوا له احنا عندنا اربع رجال، يبقى مطلوب انك تقدم ذبيحة عن الايه؟ الاربعة. وانت نمرة ايه؟ وانت نمرة خمسة. هيصرف بولس كتير ولا مش هيصرف؟ هيصرف. انفق عليهم ليحلقوا رؤوسهم. لما بتخلص ايام النذر قلنا كل النذر نفسه ده يحلق شعره كله، فيعلم الجميع ان ليس شيئا مما اخبروا عنك، يعرفوا ان الكلام اللي قالوه عنك كلام مش ايه؟ مش صح، بدليل ان ده لا ده احنا شفناه في الهيكل ومتطهر وبيقدم ذبيحه، يبقى ايه الكلام ده؟ مش مظبوط. بل تسلك انت ايضا حافظا للناموس. يبقى انت كده بنت قدامهم ان انت راجل ايه؟ بتنفذ أحكام الناموس. حقق بقى هنا سؤال، هل هذا التصرف يبقى بولس عمل حاجة ضد للكلام اللي قاله؟ لا، في الحقيقة اللي عمله بولس يتفق مع الكلام اللي إيه؟ اللي قاله. لأن بولس سبق وقال من هو ضعيف في الإيمان فاقبلوه لا لمحاكمة الإيه؟ الأفكار. أدم المسيحيين اللي من أصل يهودي لسه ضميرهم تعبهم، خلاص يا جماعة ما تزنقوش معاهم، اقبلوهم على إيه؟ زي ما بيقولوا على ضعفهم، مش عايزين نقول على عيبهم بس على ضعفهم. يبقى بولس سبق وقال يا جماعة لما تلاقوا واحد ضعيف في الإيمان معلش استحملوه لغاية ما إيه؟ يتقوى في الإيمان. يبقى بولس ما خالفش تعاليمه. ايضا بولس قال اني اذ كنت حرا من الجميع استعبدت نفسي للجميع لاربح الاكثرين. انا حر، يعني انا ما كانش المفروض ان انا اخضع للشريعه دي، لكن انا استعبدت نفسي وسمعت كلامهم في سبيل ان انا اكسب المسيحيين اللي من اصل ايه؟ اللي من اصل يهودي. بولس نفسه بعد قرارات مجمع أورشليم وهو واخد تيموساوس وطلع في الرحلة التانية، خد تيموساوس وختنه من أجل اليهود اللي هو رايح عنده. يبقى اللي بيعمله بولس النهاردة ده يتفق مع أفعال سابقة لبولس ومع كلمات سابقة لإيه؟ لبولس. بولس مش بيضد نفسه. قال بقى لمين؟ لليهود ولا للأمم؟ للأمم. لكن هو عشان وسط اليهود فعايز يكسب اليهود. طب بص بقى رد بقى هل ده ضد قرار المجمع؟ بص طب كديس يعقوب رد عليها وقال وأما من جهة الذين آمنوا من الأمم، احنا هنعمل كده عشان خاطر مين؟ اليهود. طيب من جهة الناس الأمم بقى لما يسمعوا الكلام دوت فبيقول له احنا أرسلنا نحن إليهم وحكمنا، احنا سبق وبعتنا لهم، احنا يعقوب الرسول بعتنا للأمم دول وقلنا لهم أن لا يحفظوا شيئا من ايه؟ من ذلك. احنا قلنا للناس الأمم انتوا ناس لسه داخلين للمسيحية مفيش داعي لليهودية دي خالص، لكن دول ناس طول عمرهم مغروسين في اليهودية أبا عن جد ومعتزين باليهودية وقابلوا الإيمان بالمسيح بس لسه مش قادرين يشعروا ان دي مجرد رموز وانتهت خلاص يا جماعة سيبوهم ايه يمارسوا. لكن بالنسبة للأمم لا لا لا احنا بعتنا لهم نقول لهم الحاجات دي مش ايه مش مطلوب سوى أن يحافظوا على أنفسهم مما ذبح للأصنام ومن الدم والمخنوق والزن. الكلام اللي هم سبقوا وأرسلوه في مجمع أورشليم. نعم. كانوا بيمارسوا كل الشرائع في الهيكل لغاية ما قتل استفانوس بدوا يمنعوا المسيحيين من التواجد في الهيكل. المسيحيين كانوا يدخلوا الهيكل وكانوا يجتمعوا مع بعض في الهيكل ويقعدوا يصلوا مع بعضهم أكنه كنيس. لما اليهود بدوا بقى يشعروا بخطورة المسيحية ديت بدوا يمنعوا اليهود المسيحيين اللي من أصل يهودي من دخول الهيكل. لا لا لا اليهود نفسهم. علشان كده كتب بولس رسالة العبرانيين لأنه اليهود اللي قبلوا الإيمان بالمسيح شعروا أن خسروا أن احنا ما بندخلش الهيكل، خسروا أن احنا ما بنقدمش ذبائح، كانوا يكسروا الخبز في البيوت. ما احنا الكلام ده قلناه في أول سفر الأعمال كانوا بيعملوا الحاجات ديت لكن التناول كان يبقى في البيوت. طيب موقف بولس حينئذ أخذ بولس الرجال في الغد وتطهر معهم ودخل الهيكل. يعني بولس نفذ الكلام اللي هم ايه اللي هم قالوه مخبرا بكمال أيام التطهير. يعني قعد طول المدة بتاعة النذير دوت اللي بيعودها في الهيكل إلى أن يقرب عن كل واحد منهم القربان. دخل بولس الرسول ونفذ بالضبط لغاية ما جه الوقت اللي هيقدمه فيه لإيه الذبيحة كاستكمال لشريعة النذير. برضو نقدر نقول هنا حكمة بقى بولس زي ما هو قال في كورنثوس الأولى صرت لليهودي كيهودي. بولس خلاص قبل الإيمان بالمسيح بس قال علشان خاطر اليهودي أبان قدامه أن أنا بحترم الإيه الشريعة. دي ما فيهاش كسر الكلام المسيح لكن بولس بيقول صرت لليهودي كيهودي لأربح اليهود والذين تحت الناموس كأني تحت الناموس لأربح الذين تحت الناموس. ده بولس سبق وقال الكلام ده قبل كده. يعني هو بولس النهاردة مش بينافق، لا ده الكلام ده هو سبق وقال. قال أنا مستعد أخضع للناموس رغم أن أنا مش خاضع للناموس خلاص، لكن إن كان ده هيخليني أربح الذين تحت الناموس يبقى إيه أنا مستعد أعمل كده. كل ده يا أحبائي مدام حاجة مش ضد الإيه الإيمان، ما مش حاجة ضد الإيمان. طب يلا يا جماعة الغاية تبرر الوسيلة، لا لا لا لا لا قال دي حاجة مش ضد الإيمان. وأنا عارف أن الناموس ملوش سلطان علي، أنا مش ملتزم بالختان، أنا مش ملتزم بحفظ السبت، أنا مش ملتزم بأطعمة، لكن زي بعض لو دي هتخليني أكسب اليهود للمسيح مش غلط. لو أنا خضعت للحكاية دي طب أخضع في سبيل أن أنا إيه أن أنا أكسب. ولما قربت الأيام السبع أن تتم رآه اليهود، خلاص الحكاية كانت هتخلص وهيطلع بولس من الهيكل والحكاية تعدي، لكن قبل نهاية المدة رآه اليهود الذين من آسية، مش يهود أورشليم. قلت لكم يهود أورشليم يعرفوا شكل بولس؟ لا ما يعرفوش. بولس كان آخر مرة في أورشليم كيهودي سنة 35، احنا النهاردة سنة كام؟ 57، يعني 23 سنة. فنسيوا شكل مين؟ بولس. فاليهود اليهود بتوع البلد مش عارفين شكله، هو واحد في الهيكل، لكن مين اللي شافه وعرف ان ده بولس؟ اليهود الذين من آسية، يهود كانوا متشتتين. ولما قربت الأيام السبع أن تتم رآه اليهود الذين من آسية في الهيكل فأهاجوا كل الجمع وألقوا عليه الأيادي. دول بقى لما شافوه، دول يهود يهود بقى، دول مش قابلين الإيمان بالمسيح، راحوا مهيجين كل اليهود اللي في الهيكل، الحقوا انتوا مش تسمعوا ان في واحد اسمه بولس بيهاجم الناموس؟ هو الرجل اللي جوه ده. فطبعا كل اللي في الهيكل ايه مسكوا راح عاملين بولس قبضوا عليه. ومن هذه اللحظة لن يفك أسر بولس حتى نهاية سفر الأمر. من أول كلمة إيه؟ فأهاجوا كل الجمع وألقوا عليه إلي. يا مسكوا، مش هيسيبوه بقى خالص. بولس موجود فين أحبائي؟ في الهيكل. طب الهيكل دوت ينفع الناس الأمم المسيحيين يدخلوه؟ لا. مين اللي موجودين في الهيكل؟ يهود فقط. يعني ما فيش حد هيقدر يتقدم لنجدة مين؟ يعني استفردوا إيه؟ استفردوا بيه. حاسين بالموقف؟ كل اللي في المنطقة اللي فيها بولس يهود يهود، حتى اليهود اللي قبلوا الإيمان بالمسيح ممنوع من دخول الهيكل. فهم كده مسكوا بولس، وما فيش واحد هيقف جنب مين؟ جنب بولس الرسول. فأهاجوا كل الجمع وألقوا عليه الأيادي صارخين. صار بقى البلد كلها بتصرخ. بولس سبق وسمع صراخ بلد بالكامل. حد فاكر فين؟ في أفسس. صرخوا نحو مدة إيه؟ ساعتين. بس الصراخ كان المرة فات صراخ يهود ولا وثنيين؟ النهاردة صراخ مين؟ يعني صرخوا في وش بولس اليهود، وصرخ في وش بولس مين؟ الوثني. تصوروا واحد في مدينة، أنا عايزكم تحسوا بال، والبلد كلها بتصرخ ضده. متخيلين المنظر؟ يعني مع احترامنا مثلا لإخواتنا المسلمين، تصوري كده حضرتك دخلت المسجد الأقصى يوم مثلا عيد اللي بيصلوا فيه في المسجد مثلا، وكل اللي في المسجد الحقوا واحد مسيحي. حد في كل دول هينجدك؟ حد يعرفك؟ حد هيقف جنبك؟ صار بقى لما كل ده مش بقى ناس جوه مسجد. انا عايز احسسكم ايه الموقف اللي كان فيه ده. لو واحد تاني كان منفصله تسيب. البلد كلها بتصرخ ضده صارخين يا ايها الرجال الاسرائيليين اعينوا. عارفين لما يكون في طور ثائر ايه والحق الحق من هنا، كانه يعني في حيوان ثائر، والحقوا تعالوا حوطوا قبل الراجل ده ما ايه، قبل الراجل ده ما يهرب. هذا هو الرجل الذي يعلم الجميع في كل مكان ضدا للشعب. بولس ما علمش ضد للشعب، لكن لما بولس قال خلاص لم يعد اسرائيل هو شعب الله المختار بل المؤمنين هم شعب ربنا، قالوا ده بيعلم ضد الايه، ضد الشعب اليهودي وضد الناموس. لما قال انه كل احكام الناموس دي كانت رموز وانتهت، قال يبقى ده بيعلم ضد الايه، ضد الناموس. وضد هذا الموضع، لما قال يا جماعه نصلي لربنا في اي مكان مش بالضروره في الهيكل، قال يبقى ده بيتكلم ضد الايه، ضد الهيكل. حتى ادخل يونانيين ايضا الى الهيكل ودنس هذا الموضع المقدس. ده كمان غير كل دوت، وده دخل الهيكل راجل ايه، راجل يوناني. ينفع الاممي يدخل في الهيكل ينجس الهيكل؟ طب بولس دخل حد أممي؟ لا ما دخلش. ده اللي معاه أربع رجال يهود ولا مش يهود؟ يهود. طب وما ليهم ما قالوا كده؟ قال لأنهم كانوا قد رأوا معه في المدينة تروفيموس الأفسوسي. في المدينة يعني برا الهيكل شافوا بولس وهو ماشي. مين ماشي معاه؟ تروفيموس. تروفيموس ده راجل أممي. بس ده شافوه في المدينة لكن ما شافوش جوه الإيه؟ جوه الهيكل. لكن لما شافوه في المدينة قالوا ده تلاقيه كمان دخلوا معاه ايه، الهيكل. لأنهم كانوا قد رأوا معه في المدينة تروفيموس الأفسوسي فكانوا يظنون ان هم ما شافوش، بس ايه بتهيأ له، افتكر قالوا ده مشوفناه معاه في المدينة يبقى اكيد دخلوا الهيكل. فكانوا يظنون ان بولس ادخله الى الهيكل. وانا احبائي الناس اللي تكلموا نعاتب عليهم، انتوا ما شفتوش تروفيموس فين؟ في الهيكل. لكن انتوا بتظنوا ان هو دخله الهيكل. طب ادم ما شفتوش ليه هيكتوا الناس على بولس؟ طب بلاش اللي بيتكلم. طب الناس اللي هاجت مش تتحققوا من الكلام ولا اي واحد يقولك اي كلمة ايه تصدقوها؟ يعني نعاتب على اللي اتكلم ان هو ما شافش بعينه لكن بيظن. طب في الاخر طلع ظنك غلط يا اخي. طيب بنعاتب اكتر على اللي هاجوا ضد بولس انه لما سمعوا كلام ما تحققوش ايه، ادم الراجل ده قال لنا دخل ناس للهيكل يبقى هو دخل ناس للهيكل، في حين انه كان كلام مش ايه، كلام مش مظبوط. طبعا ده درس عملي لينا جدا. تيجي واحده توشوش في ودانك ايه، شوفي ده سوني عملت وسوت ايه، انت لا شفتي ولا حاجه وتروح انت شايعه في الموضوع دي ده سوني عملت. طب يا ستي شفتي فلانه قالت الله. طب وتحققتي من الموضوع؟ ما يمكن فلانه دي ايه متهيئه لها، وفلانة دي لو جيت تتزنقي معاها تقولك اصلا انا فهمت كده. يا ستي فهمت؟ طب انت فهمك على قد تقلب لنا الدنيا ليه؟ يعني اقصد احنا مرات كتير ناخد الامور كده بالايه، اهو متهيئ لنا وعلى متهيئ لنا دي ايه نبوظ الدنيا كلها.

فهاجت المدينة كلها. قلنا سبق وهاجت مدينة أفسس على بولس، والنهاردة هاجت مدينة أورشليم على مين؟ يعني لا اليهود فرحانين به ولا الأمم إيه؟ يعني الراجل ده ما فيش، كل رفضه. بصوا قد إيه الشيطان هيج الدنيا ضد بولس، ورغم كده كان بولس ده راجل إيه؟ راجل متماسك. وتراقد الشعب وأمسكوا بولس يتخيلوا المنظر بقى، تراقد الشعب وأمسكوا بولس وجروه خارج الهيكل. إيه؟ ده مش عارف، بيقولك مش عارف علقة ما خدهاش مين في مين. عارفين المثل؟ تصور حمار في مطلع، ما تقولوش على حتة تاني. يعني انت عارفين الحمار ايه؟ حمار في مطلع، يعني حمار وهو طالع طلعية، تبقى الحمل ايه تقيل عليه، فعين الحمار مش قادر، فيضروا ايه يضربوا، فما بيضربش الحمار اكتر ما بيضرب وهو طالع ايه طلعية. فلما واحد يمسك يترن على الأجندة يقولك ده خدها حمار في ايه في مطلع. دي بسيطة برضو، لكن تخيلوا بقى مدينة بتضرب ايه، يا نهار، اللي بيلطش بالقلم واللي بيزغط بالرجل واللي بيقرص واللي بيعض. يعني ده زي بولس ما ماتش في الفيلم. يعني تخيلوا المنظر احبائي، تخيلوا يعني اعداد، احنا في عيد الخمسين والهيكل مليان ناس، تصوروا لما كل دول يقوموا على بني ادم، ده لو كل واحد بس يعني لمسوا بصباعه هيطبقوه. ايه اللي احتمله بولس؟ ويا ريت ضرب بس، لا كمان شدوه جروه بره الهيكل، يعني ماسكينه كده بيسحلوه في الارض. ايه ده؟ ده كويس ان الراجل ما ماتش فيها. وتراكد الشعب وامسكوا بولس وجروه خارج الهيكل، وللوقت اغلقت الابواب. لما الناس اللي مسؤوله عن الهيكل لقت الدنيا هاجت، قالت لا ده احنا لو سيبنا ابواب الهيكل مفتوحه كل اليهود اللي في اورشليم هيدخلوا، ويمكن تحصل مشكله كبيره. لا كفايه اللي ايه اللي جوه، قفلوا الابواب، مش عايزين حد جديد ايه يدخل. طب ليه جروه خارج الهيكل؟ قالوا صح هنموته، لكن ما لو موتناه جوه الهيكل يبقى احنا دنسنا الايه، دنسنا الهيكل، لكن احنا نطلعه بره. ايه شبه مين بقى جروه خارج المدينه؟ شبه سيده، شبه المسيح. قالوا ما نصلبش المسيح في اورشليم لالا ندنس المدينه، طب نخرجه خارج الايه، خارج المحل. جروه خارج الهيكل، وبينما هم يطلبون ان يقتلوه نما خبر الى امير الكتيبه. ايه امير الكتيبه دي؟ الرومان كان يجوا في الاعياد، كان في قلعه ملحقه بالهيكل، يجوا ايام الاعياد يحطوا فيها 1000 عسكري وقائد لحفظ الامن في الايه، في العيد. المنظر اللي انتوا بتشوفوه حوالين الكنائس ايام العيد، تبص تلاقي جولك شويه رتب وشويه عساكر، ها قال لك ايه، لحفظ الامن. اهو اعياد اليهود كانت كده. فالقلعه ديت بتبص تشوف الهيكل، فخبر وصل للامير بتاع الكتيبه انه البلد فيها ايه، فيها هياج. وبينما هم يطلبون أن يقتلوه نما خبر إلى أمير الجماعة إن أورشليم كلها قد اضطربت. طبعا الخبر اللي وصل لأمير الجماعة مش تعاطف مع بولس بقدر ما هو خوف إنه يحصل إيه، يحصل اضطهاد طائفي في أورشليم. فقالوا نلحق نقول لمين، نقول لأمير الكتيبة. أمير الكتيبة ماذا سيفعل؟ وهل سيتدخل لنجدة بولس أم سيترك بولس؟ ده اللي احنا نعرفه بنعمة المسيح المرة الجاية. ولإلهنا المجد دائما أبديا آمين. نعم نعم ماما، لا يعقوب ده نفس يعقوب لو دخل الهيكل كانوا هاجوا عليه. لا هو لما دخل يقابل يعقوب راح في المكان اللي قاعد فيه القديس يعقوب، لكن وهو في الهيكل بيتمم أيام الندر، وقيس فجأة شافوا اليهود اللي من أسية فراحوا مهيجين البلد. ففي ساعات كانت الدنيا إيه، نمرة اتنين يعقوب هيعمل إيه؟ يعني حتى لو يعقوب طبعا أكيد الخبر وصله بكده، بس إيه اللي يقدر يعمله؟ ولا حاجة. اتمسك بعد ما تمم أيام التطهير ورايح آخر خطوة بقى يقدم الذبيحة لما قاربت الأيام السبعة للانتهاء، يعني في آخر المدة. لا لا هم شايفينه والراجل حلق شعره وعارفين الحدوته، بس هم قالوا ان ده اللي بيهيج الناس ضد اليهوديه، وده دخل للهيكل راجل ايه، راجل اممي. حبيبي بس هم اصلا هايجين عليه، هم اصلا مش طايقين بولس، فلما صدقوا شافوه في اورشليم قالوا طبعا لا ما
رغم ان هم شايفينه بينفذ الشريعة، لكن قالوا لا ده هو ده اللي بيعلم الناس ضد الناموس. فواخدين القرار، عشان كده واخدين القرار مسبقا. ليه؟ لانه لما شافوا بوليس ما راحوش يقولوا رؤساء الكهنه، ما راحوش يقولوا للحكام، لا ده هم من نفسهم راحوا هاجمين عليه وايه وراحوا شادين. اتفضل نصلي.

المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور كلها آمين. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول بالشكر. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي الغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين. فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وأعاننا حفظنا قبلنا إليه، أشفق علينا وعضدنا وأتى بنا إلى هذه الساعة. هو أيضا فلنسأله أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام، الضابط الكل الرب إلهنا. أيها السيد الرب الإله ضابط الكل أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، نشكرك يا رب على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وأعنتنا حفظتنا قبلتنا إليك، أشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة. من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا كل سلام مع خوفك، كل حسد وكل تجربة وكل عمل للشيطان، مؤامرة الناس الأشرار، قيام الأعداء الخفيين والظاهرين، انزح عنا وعن سائر شعبك وعن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات النافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوات العدو في تجربة، لكن نجينا من الشرير، بالنعمة والرأفة ومحبة البشر اللواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح هذا، الذي من قبله المجد والكرامة والعز والسجود تليق بك معه مع الروح القدس المحيي المساوي لك الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور أمين. ارحمني يا الله كعظيم رحمتك، ومثل كثرة رأفاتك تمحو اسمي، تغسلني كثيرا من اسمي ومن خطيئتي، طهرني لأني أنا عارف باسمي وخطيئتي أمامي في كل حين. لك وحدك أخطأت، الشر قدامك صنعت، لكي تتبرر في أقوالك وتغلب إذا حكمت، لأني ها أنا ذا بالإسم حبل بي في الخطايا ولدتني أمي، لأنك هكذا قد أحببت الحق، إذا وضحت لي غوامض حكمتك ومستورتها، تنضح علي بزوفاك فأطهر، تغسلني فأبيض أكثر من الثلج، تسمعني سرورا وفرحا فتبتهج عظامي المتواضعة، اصرف وجهك عن خطاياي وامحو كل آثامي، قلبا نقيا اخلق في الله، روحا مستقيما جدد في أحشائي، لا تطرحني من قدام وجهك، وروحك القدوس لا تنزحه مني، امنحني بهجة خلاصك بروح رئاسي عضدني، أعلم الأسماء تركك منافقون إليك يرجعون، نجيني من الدماء يا الله إلى خلاصي، فيبتهج لساني بعدلك، يا رب افتح شفتاي وليخبر فم تسبيحك، لأنك لو آثرت ذبيحة لكنت الآن أعطي، لكنك لا تسرب المحرقات، الذبيحة لله روح من صحك، القلب المنكسر متواضع لا يرزله الله، أنعم يا رب مسرتك على صهيون ولتبنى أسوار أورشليم، حينئذ تسرب ذبائح العدل قربان ومحرقات، حينئذ

بشويس نينان بشويس نينان الليل وياخ نفران ام بيوت نم بشيرين ام ببنف ما سواب ونوتي نوت امين. تسبحة الساعة التاسعة من النهار المبارك أقدمها للمسيح.

قبلهم وخاطبهم عن ملكوت الله، والمحتاجون إلى الشفاء شفاهم. وكان النهار قد بدأ يميل، فتقدم إليه الاثنى عشر وقالوا له: اصرف الجموع ليذهبوا إلى القرى المحيطة والحكم.

له ليس عندنا أكثر من 5 خبزات و 2 سمكتين إلا أن نمضي نحن ونشتري أطعمة لهذا الشعب جميعه. وكانوا نحو 5000

0: يسوع قدوس قدوس قدوس رب السبؤوت السماء والأرض ملؤتين مجد كرامتك
1: قدوس ارحمنا أيها رب الإله القوات كن معنا لأنه ليس لنا معين في شهدنا وضيقتنا سواك حل وآخر واصفح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا ولا صنعناها بإرادتنا التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة الخافية والظاهرة يا رب اغفرها لنا من أجل اسمك القدوس الذي دعا علينا.

0: اجعلنا رب مستحقين أن نقول بشكر أبانا الذي في السماء يتقدس تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا ذي الغد أعطنا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن عهد المذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشر بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين.
1: يا الله الآب أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح هذا الذي بظهوره خلصتنا وأنقذتنا من عبودية العدو نسألك باسمه المبارك العظيم انقل عقولنا من اهتمام العالمي والشهوات الجسدية إلى تذكار أحكامك السمائية وكمل لنا محبتك للبشر أيها الصالح ولتكن صلواتنا كل حين وصلاة هذه الساعة التاسعة مقبولة أمامك امنحنا أن نسلك كما يليق بالدعوة التي دعينا إليها لكي إذا خرجنا من هذا الجسد نحسب مع الساجدين المستحقين لألام ابنك الوحيد يسوع المسيح ربنا ونصفر بالرحمة وغفران خطايانا والخلاص مع مصاف القديسين الذين أرضوك بالحقيقة منذ الدهر وإلى الأبد اللهم ابطل عنا قوة المعاند وجميع جنوده الرديئة كما داسهم ابنك الوحيد بقوة صليبه المحي اقبلنا إليك يا سيدي يسوع المسيح كما قبلت اللص اليمين وأنت معلق على عود الصليب وأنر علينا كما أنرت على الذين كانوا في ظلمة الجحيم وردنا جميعا إلى فردوس النعيم لأنك يا سيدي إله مبارك وينبغي لك مع أبيك الصالح والروح القدس المجد والإكرام والعز والسلطان والسجود إلى الأبد أمين.
2: ارحمنا يا الله ثم ارحمنا يا من في كل وقت وكل ساعة في السماء وعلى الأرض مسجود له ممجد المسيح إلهنا الصالح الطويل الروح الكثير الرحمة الجزيل التحمل الذي يحب الصديقين ويرحم خطاه الذين أولهم أنا الذي لا يشاء موت الخاطئ مثلما يرجع ويحيا الداعي الكل إلى الخلاص لأجل الموعد بالخيرات المنتظرة يا رب اقبل منا في هذه الساعة وكل ساعة تربطنا سهل حياتنا وارشدنا لعمل بوصيات قدس أرواحنا طهر أجسامنا قوم أفكارنا نقي نياتنا اشفي أمراضنا واغفر خطايانا ونجينا من كل حزن رديء وورع قلب أحطنا بملائكتك القديسين لكي نكون بمعسكرهم محفوظين ومرشدين لنصل إلى اتحاد الإيمان وإلى معرفة مجدك غير المحسوس وغير المحدود فإنك مبارك إلى الأبد آمين.
3: أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك

0: ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين.
1: سفر الخروج.

الأصحاح الخامس. وبعد ذلك دخل موسى وهارون وقالا لفرعون: هكذا يقول الرب إله إسرائيل، أطلق شعبي ليعيدوا لي في البرية. فقال فرعون: من هو الرب حتى أسمع لقوله فأطلق إسرائيل؟ لا أعرف الرب وإسرائيل لا أطلقه. فقالا: إله العبرانيين قد التقانا، فنذهب سفر 3 أيام في البرية ونذبح للرب إلهنا لئلا يصيبنا بالوباء أو بالسيف. فقال لهما ملك مصر: لماذا يا موسى وهارون تبطلان الشعب من أعماله؟ اذهبا إلى أثقالكما. وقال فرعون: هوذا الآن شعب الأرض كثير، وأنتما تريحانهم من أثقالهم. فأمر فرعون في ذلك اليوم مسخر الشعب ومدبره قائلا: لا تعودوا تعطون الشعب تبنا لصنع اللبن كأمس وأول من أمس، ليذهبوا هم ويجمعوا تبنا لأنفسهم، ومقدار اللبن الذي كانوا يصنعونه أمس وأول من أمس تجعلون عليهم، لا تنقصوا منه، فإنهم متكاسلون، لذلك يصرخون قائلين: نذهب ونذبح لإلهنا، ليثقل العمل على القوم حتى يشتغلوا به ولا يلتفتوا إلى كلام الكذب. فخرج مسخر الشعب ومدبروه وكلموا الشعب قائلين: هكذا يقول فرعون: لست أعطيكم تبنا، اذهبوا أنتم وخذوا لأنفسكم تبنا من حيث تجدون، إنه لا ينقص من عملكم شيء. فتفرق الشعب في كل أرض مصر ليجمعوا قشا عوضا عن التبن، وكان المسخرون يعجلونهم قائلين: كملوا أعمالكم أمر كل يوم بيومه كما كان حينما كان التبن. فضرب مدبر بني إسرائيل الذين أقامهم عليهم مسخر فرعون، وقيل لهم: لماذا لم تكملوا فريضتكم من صنع اللبن أمس واليوم كالأمس وأول من أمس؟ فأتى مدبر بني إسرائيل وصرخوا إلى فرعون قائلين: لماذا تفعل هكذا بعبيدك؟ التبن ليس يعطى لعبيدك، واللبن يقولون لنصنعه، وهوذا عبيدك مضروبون، وقد أخطأ شعبك. فقال: متكاسلون أنتم متكاسلون، لذلك تقولون نذهب ونذبح للرب، فالآن اذهبوا اعملوا، وتبن لا يعطى لكم، ومقدار اللبن تقدمونه. فرأى مدبرو بني إسرائيل أنفسهم في بلية، إذ قيل لهم: لا تنقصوا من لبنكم أمر كل يوم بيومه. وصادفوا موسى وهارون واقفين للقائهم حين خرجوا من لدن فرعون، فقالوا لهما: ينظر الرب إليكما ويقضي، لأنكما أنتنتما رائحتنا في عيني فرعون وفي عيون عبيده، حتى تعطيا سيفا في أيديهم ليقتلونا. فرجع موسى إلى الرب وقال: يا سيد، لماذا أسأت إلى هذا الشعب؟ لماذا أرسلتني؟ فإنه منذ دخلت إلى فرعون لأتكلم باسمك أساء إلى هذا الشعب، وأنت لم تخلص شعبك.

الاصحاح السادس. فقال الرب لموسى: الان تنظر ما انا افعل بفرعون، فانه بيد قوية يطلقهم وبيد قوية يطردهم من ارضهم. ثم كلم الله موسى وقال له: انا الرب، وانا ظهرت لابراهيم واسحاق ويعقوب بان الاله القادر على كل شيء، واما باسمي يهوه فلم اعرف عندهم. وايضا اقمت معهم عهدي ان اعطيهم ارض كنعان، ارض غربتهم التي تغربوا فيها. وانا ايضا قد سمعت انين بني اسرائيل الذين يستعبدهم المصريون، وتذكرت عهدي. لذلك قل لبني اسرائيل: انا الرب، وانا اخرجكم من تحت اثقال المصريين، وانقذكم من عبوديتهم، واخلصكم بذراع ممدودة وباحكام عظيمة، واتخذكم لي شعبا، واكون لكم الها، فتعلمون اني انا الرب الهكم الذي يخرجكم من تحت اثقال المصريين.

وأدخلكم إلى الأرض التي رفعت يدي أن أعطيها لإبراهيم وإسحاق ويعقوب، وأعطيكم إياها ميراثا، أنا الرب. فكلم موسى هكذا بني إسرائيل، ولكن لم يسمعوا لموسى من صغر النفس ومن العبودية القاسية. ثم كلم الرب موسى قائلا: ادخل قل لفرعون ملك مصر أن يطلق بني إسرائيل من أرضه. فتكلم موسى أمام الرب قائلا: هوذا بنو إسرائيل لم يسمعوا لي، فكيف يسمعني فرعون وأنا أغلف الشفتين؟ فكلم الرب موسى وهارون وأوصى معهما إلى بني إسرائيل وإلى فرعون ملك مصر في إخراج بني إسرائيل من أرض مصر: هؤلاء رؤساء بيوت آبائهم، بنو راؤبين بكر إسرائيل، حنوك وفلو وحصرون وكرمي، هذه عشائر راؤبين. وبنو شمعون يامؤيل ويامين وأوهد وياكين وصوحر وشاؤول ابن الكنعاني، هذه عشائر شمعون. وهذه أسماء بني لاوي بحسب مواليدهم: جرشون وقهات ومراري. وكانت سن حياة لاوي 137 سنة. ابنا جرشون لبني وشمعي بحسب عشائرهما. وبنو قهات عمرام ويصهار وحبرون وعزيئيل. وكانت سن حياة قهات 133 سنة. وابنا مراري محلي وموشي، هذه عشائر اللاويين بحسب مواليدهم. وأخذ عمرام يكابد عمته زوجة له، فولدت له هارون وموسى. وكانت سن حياة عمرام 137 سنة. وبنو يصهار قورح ونافج وذكري. وبنو عزئيل ميشائيل وألصفان وسنري. وأخذ هارون آلي شبع بنت عم ناداب أخت نحشون زوجة له، فولدت له ناداب وأبيه وألعازار وإيثامار. وبنو قورح السير وألقانة وأبي آساف، هذه عشائر القورحيين. وألعازار ابن هارون أخذ لنفسه من بنات فوطئيل زوجة، فولدت له فنحاس. هؤلاء هم رؤساء آباء اللاويين بحسب عشائرهم. هذان هما هارون وموسى اللذان قال الرب لهما: أخرج بني إسرائيل من أرض مصر بحسب أجنادهم. هما اللذان كلما فرعون ملك مصر في إخراج بني إسرائيل من مصر. هذان هما موسى وهارون. وكان يوم كلم الرب موسى في أرض مصر أن الرب كلمه قائلا: أنا الرب، كلم فرعون ملك مصر بكل ما أنا أكلمك به. فقال موسى أمام الرب: ها أنا أغلف الشفتين، فكيف يسمع لي فرعون؟ الأصحاح السابع. فقال الرب لموسى: انظر، أنا جعلتك إلها لفرعون، وهارون أخوك يكون نبيك. أنت تتكلم بكل ما أمرك، وهارون أخوك يكلم فرعون ليطلق بني إسرائيل من أرضه. ولكني أقصي قلب فرعون
وأكثر آياتي وعجائبي في أرض مصر، ولا يسمع لكما فرعون حتى أجعل يدي على مصر فأخرج أجنادي شعبي بني إسرائيل من أرض مصر بأحكام عظيمة. فيعرف المصريون أني أنا الرب حينما أمد يدي على مصر وأخرج بني إسرائيل من بينهم. ففعل موسى وهارون كما أمرهما الرب، هكذا فعلا. وكان موسى ابن 80 سنة وهارون ابن 83 سنة حين كلما فرعون. وكلم الرب موسى وهارون قائلا: إذا كلمكما فرعون قائلا هاتيا عجيبة، تقول لهارون: خذ عصاك واطرحها أمام فرعون فتصير ثعبان. فدخل موسى وهارون إلى فرعون وفعلا هكذا كما أمر الرب. طرح هارون عصاه أمام فرعون وأمام عبيده فصار الثعبان. فدعا فرعون أيضا الحكماء والسحرة، ففعل عرافو مصر أيضا بسحرهم كذلك. طرحوا كل واحد عصاه فصارت العصي ثعابين، ولكن عصا هارون ابتلعت عصيه. فاشتد قلب فرعون فلم يسمع لهما كما تكلم الرب. ثم قال الرب لموسى: قلب فرعون غليظ، قد أبى أن يطلق الشعب. اذهب إلى فرعون في الصباح، إنه يخرج إلى الماء، وقف للقائه على حافة النهر، والعصا التي تحولت حية تأخذها في يدك، وتقول له: الرب إله العبرانيين أرسلني إليك قائلا: أطلق شعبي ليعبدوني في البرية. وهوذا حتى الآن لم تسمع. هكذا يقول الرب: بهذا تعرف أني أنا الرب، ها أنا أضرب بالعصا التي في يدي على الماء الذي في النهر فيتحول دما، ويموت السمك الذي في النهر وينتن النهر، فيعاف المصريون أن يشربوا ماء من النهر. ثم قال الرب لموسى: قل لهارون: خذ عصاك ومد يدك على مياه المصريين، على أنهارهم وعلى سواقيهم وعلى آجامهم وعلى كل مجتمعات مياههم لتصير دما، فيكون دم في كل أرض مصر في الأخشاب وفي الأحجار. ففعل هكذا موسى وهارون كما أمر الرب. رفع العصا وضرب الماء الذي في النهر أمام عيني فرعون وأمام عيون عبيده، فتحول كل الماء الذي في النهر دما، ومات السمك الذي في النهر وأنتن النهر، فلم يقدر المصريون أن يشربوا ماء من النهر، وكان الدم في كل أرض مصر. وفعل عراف مصر كذلك بسحره. فاشتد قلب فرعون فلم يسمع لهما كما تكلم الرب. ثم انصرف فرعون ودخل بيته ولم يوجه قلبه إلى هذا أيضا. وحفر جميع المصريين حوالي النهر لأجل ماء ليشربوا، لأنهم لم يقدروا أن يشربوا من ماء.

الكنيسة عبر الأجيال الطويلة، يبقى الإيمان

الإيمان والروحانية. الأعضاء طبيعتهم يميلوا روحانية ولهم علاقة خاصة وشركة بينهم وبين المسيح ولهم شركة مع القديسين. يعني ممكن تشوف شخص ابتدى يقول لك أنا بحب العذراء، العذراء عملت في بيتنا معجزة فلانية، العذراء دي شفاعتنا. إنسان آخر يزهد في العالم كده ويحب يختلي بالمسيح ويقعد معاه. في العصر اللي احنا فيه دلوقتي في القرن العشرين، مشكلة العالم الإيمان والروحانية. يعني دلوقتي طيارات الشباب اللي بتجتاح العالم وبتسحف علينا من الغرب، مشكلتهم الإيمان. ليه الإيمان؟ لأن هم حتى لما تعلموا المسيح تعلموه معلومات في الكتب، قصص مش اختبار. أبانا الهندسين اختبروه لأن الدقات اللي مروا بيها والتجارب اللي مروا بيها ثقلتهم فعرفتهم ربنا. عارف أيوب الصديق لما يقول عن ربنا، يقول سمعت عن الرب، أما الآن فقد رأيته عيناي. ربنا يسمعوا عنه، معلش سهلة، في الكتب كتير قوي عن ربنا، لكن مين شاف ربنا؟ أيوب بعينه شاف ربنا بعد التجارب بتاعته. التجارب اللي مرت بالكنيسة لم تضعف منها أبدا، بل بالعكس عبأت لها إيمان عظيم جدا وروحانية عميقة عايشة بها الكنيسة لغاية النهاردة. والموضوع حتى اللي بيذهل الشخص الأجنبي لما بيجي يزور الكنيسة القبطية، مش إن الكنيسة مليانة، إن يلاقي شبان في الكنيسة يقولوا عندهم إيمان دول وعندهم روحانية. من قيمة أسبوعين كده جه ولد وبنت كده سياح، يعني كان اجتماع شباب، وبعدين قعدوا يتفرجوا على الكنيسة والصور والأيقونات. بعدين طلع بره قال لهم ايه اللي عجبكم؟ قالوا اللي عجبنا البنات اللي قاعدة بتصلي في الكنيسة. بنتين قاعدين هنا في محصورة ماري جرجس، واللي بيصلي في الآخر وولع شمعة، واللي قاعد في الركن كده، والبنات بتعبد بروحها واقفة بخشوع. المنظر ده زهل أكتر من النقش في الكنيسة ولا الأيقونات ولا الحاجات دي. دي الحاجات اللي هم اللي محرومين منها. فالكنيسة بتاعتنا كنيسة عمرة بالإيمان. وإذا حبينا نحصن أولادنا في العصر اللي احنا فيه دلوقتي، يبقى نحصنهم بالإيمان. والإيمان في حياة أبائنا القديسين هو وجود ربنا معاهم، يعني ما يتكلوش على حد تاني، يعني يتكلوا على ربنا بس. يقول لك ملعون اللي يتكل على ذراع البشر. فاكر المرة اللي فاتت لما كنا بنتكلم على البابا بطرس الجوي، البطرس 109، البابا بطرس الجوي لما جاله السفير الروسي وقال له انتوا تعبتوا خالص، شوية من الانجليز وشوية من العثمانيين وشوية من المماليك، والاخبار دول كانوا في مهب الريح. قال له طب عاوز ايه؟ قال له اطلب حماية الامبراطور بتاع روسيا، والامبراطور ده يحميك، ده امبراطورية كبيرة خالص. فسأله سؤال واحد، قال له الامبراطور ده بيموت، هيموت يعني ولا مش هيموت؟ قال له بياكل ويشرب ويلبس ويعيا ويموت. قال له عاوزني انا احتمي في واحد بيموت هيموت يعني؟ احنا يا عم بنحتمي في الاله بتاعنا اللي هو لا يموت ابدا. وبيقولها له ببساطه خالص،
ولو تشوف قد ايه هذا الايمان يعني في موقف الاوقات العصيبه دي الانسان بيبقى بيدور على اشياء يتركن عليها. لكن هما كان ايمانهم بحق زي الجبل، فما كانتش الاحداث تاثر فيهم ولا اغراءات العالم تقدر ان هي تحولهم يمين ولا شمال. وطبعا لو نظرنا من وجهة اخرى يبقى الشخص المؤمن شخص كمان وطني ومخلص لبلده، لان هو ما لجأش لشخص غريب، لكن ايمانه بيخليه بيتكل على ربنا وبيأدي عمله بامان. يقولوا على الانبا كرولوس الخامس في ثورة 1919 السفير الانجليزي جه وقال له ارفع العلم الانجليزي على البطرخانة علشان خاطر الانجليزي يحموه. هو كان لطيف كده في تعبيراته، قال له يا ميسيو انت هتحمي مين ولا مين؟ هتحمي اللي في ابو حنس ولا هتحمي اللي في مصر؟ ابو حنس دي قرية صغيرة ناحية كفر الشيخ، وفعلا حصل اعتداء على الكنيسة هناك، ولولا تدخل ربنا بمعجزة كان قضي تمام على اللحظات الموجودين في ابو حنس. ولكن ربنا تمجد. انا قعدت اسال واحد من هناك من ابو حنس، اقول له ايه الحكايه؟ لان اشمعنى البطرة بيقول له هتحمي اللي هنا ولا اللي في ابو حنس؟ قال له يا عم لا احنا مش طالبين حمايه، قال له دي ثوره. والناس لما بيبقوا في حاله الثوره بيبقوا في حاله الجنون. قال له جنون مش جنون، احنا اللي بيحمينا ربنا. ففي الواقع اتكال الناس دولت على ربنا ده إيمان قوي، ده سند الكنيسة بتاعتنا. على رأي القديس أغسطينوس يقول لك كثيرة هي أحزان الصديقين، الرب يحفظ جميع عظامهم وواحدة منها لا تنكسر. طبعا الشهداء اتكسرت عظمهم، لكن القديس أغسطينوس بيقول واحدة من عظامهم لا تنكسر، عظام الإيمان. عظام الإيمان، لأن لما يبقى فيه إيمان ما يتكسرش أبدا. كثيرة هي أحزان الصديقين، الرب يحفظ جميع عظامهم وواحدة منها لا تنكسر. والحقيقة أن أبائنا شهدوا بالإيمان ده شهادة قوية جدا. لعصور قريبة كان بيحصل استشهاد. مرة اللي فاتت كنا بنتكلم عن عصر محمد علي باشا، وحصلت حادثة يذكرها البعض للآن طبعا في مدينة دمياط. وكان واحد تاجر من الإسكندرية وشماس في الكنيسة اسمه ستهم بشار، وأرادوا إن هم يستهتروا بيه، ركبوه على جاموسة ولففوه في البلد، وبعدين قعدوا يضربوه ويجرحوا جسمه ويعلقوه في خطاطيف. إنه ينكر الإيمان؟ أبداً. لغاية بعد 5 أيام من الضرب والتعذيب طرحوه عند باب البيت، وكانت النتيجة إن هو أسلم الروح على إيمانه سليم. الحادثة دي كان لها أثر كبير في أيام محمد علي باشا، إن طبعا بعض الناس الكبار احتجوا على هذا التصرف الوحش، فكانت النتيجة إن هو طرد المحافظ أو الوالي بتاع البلد والقاضي أيضا، وأمر إن يتعمل جنازة لستهم بشايدة واتدفن في الكنيسة. وكانت المرة الأولى في تاريخ الكنيسة المعاصر إن يترفع الصليب في الشارع. شوف بقى، قبل كده كان ممنوع الصليب يتشال في الشارع نهائيا. المرة الأولى في التاريخ المعاصر إن الصليب
الطريق بيتمشى بيه فيه.

ودي كانت من النقط اللي كانت ضايقت سعيد باشا بعد كده لما باع الامبا كرولوس الرابع. امبا كرولوس الرابع كان غاب سنه ونص في الحبشه، فهو راجع عملوا له احتفالات في الشارع. فناس اوغروا صدر سعيد باشا وقالوا له ازاي يشيلوا الصليب في الشارع. فلما رجع قال له لا، ده صادر بيه امر من محمد علي باشا. وهكذا كان الأحباط باحتمالهم وبصبرهم وبإخلاصهم ووطنيتهم بياخدوا أمور كتيرة في صمت وفي هدوء وفي حكمة. الإيمان في الواقع مش ممكن ينفصل عن التواضع. حبينا نتكلم عن عظمة الناس دول، صدقني عظمتهم في تواضعهم، عظمتهم في تواضعهم، لأن يقولوا عن الأنبا كرولوس الخامس إنه كان يقعد على حتة كراويتة صغيرة، يعني كنبة صغيرة على باب المطرخانة كده، ولابس طاقية بيضة، في تواضع بسيط جدا، لدرجة إن لما كان يزور السفير مثلا يقوم يخش يقول يسأله يفتكروا البواب، يقول له البطرك فين؟ يقول له أنا البطرك. مش معقول الحكاية دي، أنت البطرك، قول لنا البطرك فين؟ هو ده البطرك. الناس دول عصمتهم، عاوز أقول لك حاجة لطيفة، إن الإنسان الملتصق بالله اللي عنده روحانية بيبقى فيه هيبة، فالتواضع بيظهر هيبة ربنا. فالهيبة بتاعة الأنبا كرولوس الخامس كان فيه هيبة كبيرة خالص، لدرجة لما كان يقعد معاه شخص كبير كان يحسهم بالعظم بتاعته. وما يذكر على

شرط يعني معين انه يسرق حاجة يعمل حاجة يعني هو كان مصطفى. وكان الراجل ده قوي جدا في اللغة العربية لانه كان خريج الازهر وكان يوعظ وعظات بليغة جدا. لما كان يجي المطار مدير ولا ناس كبار الدير يقولوا مش عايزين نسمع غير وعظة فلان ده. لكن اول ما يسمع ان الهم كرولوس الخامس هيوصل للدير الفلاني يهرب على طول يروح دير تاني. هو بعد كده كتب في مذكراته قال ان انا لما كنت ماشي في شارع الكنيسة المرقسية كنت ابص ورايا اهتيالي ان عينين الانبا كرولوس الخامس بتبص من الشيش بتاع الشباك ورايا وشايفاني في الشارع. كان يبقى ماشي يجري كده يعني مش بس ما يقدرش يبص يقابله مقابله وجه لوجه. حتى الشبابيك بتاعت الاوضه اللي فيها الانبا كرولوس الخامس عينيه بتبص منها. دي اللي احنا بنسميها الهيبه. انسان يكون مع ربنا يعني انسان يكون فيه ايه؟ يكون فيه هيبه كده. هي دي الحته اللي بتنقصنا دلوقتي. احيانا احنا بنعمل يعني بنفتكر مثلا شخص بيحضر الكنيسه كتير، شخص بيقرا كتير، شخص بيالف كتب كتير، يبقى الشخص ده فيه الهيبه بتاعت ربنا او فيه يعني قوه ربنا. ده لو كان فيهم هيبه كبيره كده، هيبه عارف يعني زي ما تضيف حاجة مش منه تضيفها له، يعني تضيف ربنا ليه. الرجل بتاع ربنا زي ما كان إيليا النبي يقف قدام أخاب وأخاب يبقى خايف منه وإيليا يكلمه كلام بشدة لأن في ربنا جواه. والهيبة ديت نتجة من كتر عيشتهم مع ربنا. المرة اللي فاتت احنا كنا بنتكلم عن الهيبة اللي كانت في الانبا سربامون ابو طرحة وازاي ان الراجل ده من روحانيته كان يقدر يقف قدام الملك يروح لمحمد علي باشا ويبقى يترجى ويقول له اعمل معروف ارجوك اشفي لي بنت العيانه. وكنا بنتكلم المره اللي فاتت ازاي الناس دول تخلوا الكنيسه غنيه. كنيسه غنيه. كنيستنا طول عمرها ما كانت غنيه بالمباني ولا بالمؤسسات ولا بالمظاهر. ليه واحنا هنتبارى مع العالم في المظاهر الشكليه والمؤسسات؟ امال كنيستنا كانت قويه بهيبه الاشخاص اللي فيها. فيهم هيبه وكان الله يعطيهم حكمه في تصرفاتهم مع التضاع. الناس دولت من تواضعهم زي ما انت شفت المرات اللي فاتت كان بصعوبة جدا يعني عشان خاطر يمسكوا واحد يرسموه مطران او يرسموه بطرة كان لازم يكتفوه زي ما شفنا في البابا بطرس الجوي ويحطوه على جبل ويجيبوا ناس عرب يحرسوه لغاية لما يوصلوه القلاية البطريركية ويدخلوه يحبسوه لغاية لما يجي يوم رسام. الروح القدس كان بيشتغل في النفوس البسيطة دي. وكان الله يعطيهم حكمة كبيرة. يقال عن الأنبا ديمتريوس اللي هو بعد الأنبا كرولوس الرابع أن مرة كان جاي راجل كبير من الأساتذة ولازم كل اللي يجوا يسلموا عليه يوطوا على إيده أو يبوسوا رجله أو أي حاجة يعني من الحاجات. فأبونا البطرك راح مع ناس رايحين يسلموا عليه ومعاه واحد كاهن تقي كده كويس. وصلوا لغاية هناك ولما دخل

0: بدل ما يوطي على رجله مثلا جه واخده بالحضن وجه ناحية الشمال ديت وقعد يبوس هنا. استغربوا ازاي يجرؤ انه يعمل كده مع الراجل العظيم ده. فالكاهن اللي معاه كان يجيد اللغة التركية، فهو قال له قول له ان عندنا آية في الكتاب المقدس بتقول قلب السلطان في يد الملك، قلب السلطان في يد الله، فانت سلطان وانا جيت عشان ابوس ايدين ربنا فيك. فاعجب جدا، اعجب جدا الحكمه. كانوا ببساطتهم يعطيهم الله حكمه قدام الولاه والسلاطين بحيث ان هم يجبروهم على احترامهم وتقديرهم، والهيبه بتاعتهم بتترك فيهم اثر من اجل الحكمه، حكمه الروح القدس اللي كانت بتنطق على لسانهم. ايضا الناس دولت الايمان دايما في كنيستنا مصحوب بعمل. الايمان يعني عمل، يعني مثلا انا اكون انسان مسيحي وابقى مؤمن يبقى لازم ايه؟ سلوك مسيحي، ولا انا مسيحي بس بالكلام؟ ممكن يكونوا ناس مسيحيين وبيصلوا يحضروا الكنيسه لكن يجي يتخانقوا على مراس مثلا صغير، حاجات بسيطة. والكنيسة بتاعتنا يعني بتقاسي في العصر ده من الاستواب، العبادة شيء والسلوك الخارجي شيء آخر. ومرة سعيد باشا حب ايه؟ بعت الأنبا كرولوس الرابع قال أنا عاوزك، في ناس هنا من كبار الأقباط ومختلفين على المراد، واحنا نطبق الشريعة ان الولد ياخد كذا الضعف، والبنات بيقولوا لا الشريعة المسيحية بتقول لا مفيش الضعف في الولد. هم يعني اختلفوا على الموضوع ده. بالحكمة اللي من الروح القدس يقوم ينطق البابا ويقول له يا سعادة الباشا أنا عاوز أسألك سؤال، لو في واحدة ست عملت عمل كويس وراجل عمل كويس والاثنين وقفوا قدام ربنا في السماء والعملين قد بعض، يقول له عشان أنت راجل خد اثنين وأنت عشان ست خد واحد؟ وقفوا قدام ربنا يعاملهم ازاي؟ يقول عشان انت راجل اعاقبك مرتين وانت عشان ست عاقبك مره واحده؟ قال له لا طبعا. قال له اذا كان الله بيعامل الناس بهذه الطريقه، قال احنا يكون لنا طريقه اخرى غير الطريقه الا الله هيعامل بها الناس؟ فاعجب، رغم ان هو بيحدثه في موضوع خاص بالشريعه، ده موضوع صعب وازاي هو يتعارض معاه، لكن عاوز اوري لك الناس دول تجردوا من الماديه والحكمه كانت على لسانهم، لان حكمه الروح القدس كانت بتنطق على لسانهم دايما. كانوا متواضعين، وطبعا زي ما حكيت لك عن الانبا كرولوس الخامس في تواضعه، يقولوا عن الانبا كرولوس الرابع قصة لطيفة جدا، ان هو لما عمل المدرسة المرقسية الكبرى اللي هي في القاهرة وبعدين راح كان سافر ورجع، وكان يعني واحد من احبائه استأمنه على انه يدير المدرسة. المدرسة دي كانت عنده حاجة يعني غالية قوي، لانه المدرسة دي كان بباق بنظر الساقط شايف ان فيها خير للبلد كلها مش للأقباط. لما رجع ناس قالوا له ده هو اهبل في كذا بتاع، المهم زعل معاه، فالراجل أخذ على خاطره وراح مرجعش. اعتكف في بيته، صلى في كنيسة تانية، ما راحش للبطرك. قال ما دام البطرك زعلان أنا أبعد، أنا ما عملتش حاجة وحشة، خليني في حالي. فبعت له الأب البطرك يجي ما جاش. وبعدين بعت له تاني جواب قال أنا بعت لك أنت ما جيتش ليه؟ هو أنت نسيت إن أنا إنسان ومعرض للخطأ؟ وأنا أخطأت في حقك فسامحني. ومضاله تحت الخاطي كرونوس. صور جواب ده وصل للراجل ده. جاي وصل بيه البطرك قال له لا سعيد ما يصحش. قال له أنا بشر وأخطيت. وما دام أخطيت سامحني. تعال شوف شغلك تاني، ده عمل ربنا. ما يعطلوش لا أنا ولا أنت. ولا ذاتي تقف في السكة ولا ذاتك تقف. ما ننساش قصة الأنبا أبراهام الرائعة الحلوة. لما كان في الكنيسة وبعدين يعني اتكى على المعلم شوية بتاع الكنيسة. فالمعلم أخذ على خاطره. جت صلاة الغروب بعد الظهر. ما جاش المعلم حضر الصلاة. قال فين المعلم؟ ما جاش. قال واخد على خاطره شوية. قال طيب. أخذ عكازه وراح لغرفة الدين. ما سابوش لغاية لما جابوا معاه. أمال أنت تفتكر الكنيسة دي عظمتها وقوتها؟ إن حياة الناس دولت كانت إنجيل، إنجيل فعلا معاش. وكانوا بيعيشوا يعني مصيبة العصر اللي إحنا فيه دلوقتي. وطيارات المادية اللي بتزحف علينا من الغرب والحاجات دي كلها خلت الدين شيء عارف ده المدرسة دي حصة اسمها حصة الدين وحصة اسمها حصة الألعاب. في حصة الدين نذاكر الدين وفي حصة الألعاب نلعب. في حصة تانية بره طبعا حصة الرقص، يعني حصة الدين وحصة الألعاب وحصة الرقص وهكذا. كل حاجة لها وقتها. لا الناس دول عاشوا فعلا الإنجيل حياة عملية. أما من ناحية الأعمال بتاعتهم فلما كانوا يعملوا ربنا يعملوا مش بيد مرتخية، كانوا يعملوا بقوة. حكيت لك أنا عن المعلم إبراهيم الجوهري إزاي ما خلاش مليم لبيته كل فلوسه يوقف على الكنيسة. الكنيسة أبقى من بيته، الكنيسة أبقى مجد كنيسته. لما السلطان حبت تكرمه قال لها ما تكرمنيش، اديني تصريح ببنى كنيسة الأسبكية الرؤساء الكبرى، اديني تصريح. اداله التصريح موصول لأن خير كنيسته هو ده خيره. أما يعني إذا زود فلوسه في بيته ده مش الخير بتاعه. فالناس دول لما كانوا يعملوا بكم. تعرف أوقات اسكندرية كلها اللي هي في شارع سيزو ستريت، صفية زغلول، سيزو ستريت، وسعد زغلول، لغاية شارع شريف، كل الأوقات بتاعة اللحظات اللي في المنطقة دي كلها وقفها واحد اسمه المعلم نخلة. كان في دقيقة وكان الباشا مضايقه شوية أيام محمد علي باشا. وكان عامل واحد قديم وعاملة قاسية. وسلمه مراجعة حسابات اسكندرية. فهو قال له يا رب، راح كنيسة ماري مرقص. قال له يا ماري مرقص تقف معايا. تقف معايا. وتديني نعمة قدام الراجل ده. وانا ما باليش حاجة في مصلحتي الشخصية. ده انا حياتي كلها للكنيسة. وكل من لي عندي كل الاراضي اللي بتاعتي تبقى ملكك يا ماري مرقص. لغاية النهاردة الاوقاف اللي في الكنيسة يمكن ما زودتهاش مليم من اياميها او الكنيسه النهارده بتصرف منها فرد واحد قدمها بسخاء وبغنى محبه في ماري مرقص. لما كانوا يعملوا عمل ربنا يعملوه بقوه شجاعه. انا مش عايز اتكلم عن انبا كرولس الرابع لان ده لازم يكون له موضوع لوحده الشيق. رجل الإصلاح. لكن اللي حصل إنه كان اشترى مطبعة والمطبعة ديت دفعها في الشارع لأن ما كان
1: خدش البلد لسه صحيت عشان تتفطن لوجود لعمل المطبعه، لكن هو كان ببعض السبب جاب مطبعه. لكن بعد ما مات الانبا كرولوس الرابع المطبعه ايه؟ اترمت في البطرخانه، وبعدين في ناس اشتروها قالوا ما دام البطرخانه ما بتنتفعش منها، فالبابا ديمتريوس قال لهم يا اولادي خدوها انتوا واعملوا خدمه كويسه واطبعوا كتب. فاشتروها ثلاثة أظن، عملوا شركة واشتروها، منهم واحد اسمه مخيل عبد السيد، يبقى جد عبد السيد باشا ولا أبوه معرفش، اللي كان دكتور هنا في اسكندرية من أكبر الأطباء. اشتروا المطبعة وكل كتب الكنيسة يسهروا عليها يطبعوها يطبعوها، وابتدت الطباعة تنتشر في الكنيسة والكتب الناس تقرا، وكرسوا حياتهم. ما كشفوهمش كده، قالوا لا نعمل جريده كمان اسبوعيه سموها جريده الوقت. ما كشفوهمش كده كمان، يعني عملوا عمله فيها نوع من المغامره. مخيل عبد السيد ده واتنين معاه قالوا ليه كمان احنا ما نتعلمش الحاجات بتاعت اللغه العربيه والشريعه والحاجات دي كلها، طب هتتعلموها ازاي؟ قالوا ندخل الازهر. ودخلوا الازهر قعدوا 3 سنين لابسين عمم وبتاع متخفيين لمده 3 سنين بنيه صادقه ان هم يدرسوا ويعرفوا طور يكرسوا حياتهم، مش بس يدي من جيبه حاجه، لا ده هو عشان تعرف منين جت عظمه الاخبار دول، ده هو اعتبر ان حياته كلها سواء كان بيشتغل في المطبعه سواء بيطبع كتب سواء بيدرس، بيعتبر ان الدراسه دي والكتابه اللي بيكتبها والمجله اللي بيعملها والكتب اللي بينشرها كل ده لحساب الكنيسه، هو ملوش ملكيه خاصه في حد ذاته. ايه رايك في الكلام ده؟ مش ده بيعيد لينا حياه الرسل الاولانيين اللي هم تبعوا المسيح وتركوا كل شيء؟ هو ده تاريخ كنيستنا في الواقع، تاريخ العظمه بتاعت الاباء دول اللي بنوا وسابوا لينا تراث، مش عايز اقول تراث فلوس ولا تراث منشآت، لكن تركوا لنا سلوك عملي وحياه عمليه بدون طنطنه وبدون كلام كتير. وتعرف الانبا سربامون ده ابو طرحه كان نموذج للعمل الصامت، تفتكروا يعني عشان كان بياع زيت كالراجل جاهل يعني كده؟ دولت الاباء دولت كان فيهم ميزه عجيبه ان هم يحفظوا الانجيل عن ظهر قلب، يعني ما كانوش جهله بالمعنى اللي احنا نصورهم، طبعا ما كانش فيه مدارس، لكن دراسه الانجيل شيء اساسي. كان يمضي المليم اللي عنده زي الانبا ابراهام، يدور على بيوت الفقراء والطرحة على عينيه مخبية عينيه، ويدور على البيوت يشوف احتياجاتهم، ما بقاش في فقير في الكنيسة، الكل ايه يعيش مبسوط، وابونا الاسقف ده انبا سربامون بطرحته عمال يلف على البيوت. لكن عاوز اوريلك بالمناسبة دي الوعي بتاع الناس البسطة دول اللي بنسميهم بسطة، دول مش بسطة. انبا كرولوس الرابع بس لقى الارساليات عماله تيجي من الغرب، مدارس تتفتح، سعيد باشا كان بيقفل المدارس، عباس وسعيد كان عفتهم تقفيل المدارس، والانبا كرولوس قال لازم افتح مدارس، اول واحد فتح مدرسه بنات في القطر المصري، ويا ما الناس قاموا في الدرس. ده مش موضوعنا، لكن يجيب فلوس منين المدرسة؟ لما بنقرا كده تلاقي أكتر واحد لمله فلوس الأنبا سربامون اللي بيدفع الفلوس على الفقراء. يمكن ده كنت تقول ده هوايته بس إنه يدفع الفلوس للفقراء. لا، دول الناس عندهم وعي. اعتبر المدرسة زي الفقراء بالظبط. وزي ما بيدي للفقراء لما يدي المدرسة بيغني الكنيسة كمان. لأن المدرسة طلعت ناس عظام، وما طلعتش ناس عظام للكنيسة بس، وطلعت ناس عظام

الوطن وأكبر الناس اللي خدموا في البلد دي مسلمين ومسيحيين كانوا خريج المدارس الأقباط الكبرى، وطبعا كانت المحبة والألفة بينهم. ولما مثلا يكتبوا في يوم توزيع الشهادات مثلا ويوم الامتحان ويوم الخريجين يحضر وزير المعارف ويحضر وزير معرفش ايه ويحضر واحد من السرايا، مدرسة المنصية الكبرى اللي بتخرج منها قادة البلد، مش أعمال بسيطة. إنما اللي لفت نظري إن التعليم في المدرسة دي كان مجانا والكتب تصرف مجانا، يعني مثلا كانت لو ناحية تجارية شوية كده بس حتى تجيب تكاليف مدرسة بلد بلم الفلوس، والتعليم مجانا والكتب مجانا، واللي ساهم اكتر واحد في المباني الضخمة دي الانبس ربامون، الراجل بتاع شبين الكوم، الراجل بتاع الايه بتاع الفقرة. كنيستنا كنيسة ابطال، عاشوا الايمان وعاشوا الروحانية العميقة. يقال عن أحد الآباء على ما أعتقد البابا بطرس الدولي، عشان أوري لك عمرك الروحانية بتاعته، إن كان له أب اعتراف، فاشتكى الأب اعتراف، قال له أنا وأنا قاعد على الكرسي بتاعي كده طول النهار، الناس داخلة بقى يعملوا مطانية للبطرك ويبوسوا على ايه، يعملوا مطانية للبطرك ويبوسوا على ايه. الحكاية دي خلته، وطبعا هو الامر الناهي البطرك طبعا، فخلته داخليا يحس بنوع من الكبرياء شوية، يعني يحس ان هو يعني وربنا بينجح له اعماله، منساش ان هو مرة صلى على ميت النيل ارتفعت، حاجات كبيرة. فاشتكى الأب اعترافه إن في حرب عليه من الناحية دي. قال له طيب أنت عليك واجب تعمله كل يوم، تصحى الساعة 4 الصبح وتنزل المراحيض بتاعت البطرخانة كلها تغسلها وتسيقها وتنظفها، وبعدين تطلع تقلع هدومك الوسخة دي، تلبس هدوم البطرخ بقى وتقعد على كرسيك وناس تيجي تبص فيك عشان تقدر تعمل اتزان في الشخصية دي. ومضى وقت كبير جدا من حياته يغسل المراحيض كل يوم، وبعد شوية الصبحية يروح يقعد على الكرسي ويلبس التاج بتاعه واللبس العظيم والناس تبص عليه. ليه؟ لأن هما زي ما أنا قلت لك في المرات اللي فاتت إن الناس دول كانوا بيهتموا ببنى حياتهم الداخلية، لأن إنسان متين من جوه يبقى خير للكنيسة. إنسان الله أعطاه مواهب زي الأنبا سربامون من أجل روحانيته يبقى لحساب الكنيسة، تبقى الكنيسة مليانة غنى، تيجي تشوف فيها التواضع، تشوف فيها المحبة، تشوف فيها الاتضاع، تشوف فيها التسامح، تبقى الكنيسة زي الفردوس، تشوف فيها الإيمان اللي ما ينتنيش أبدا، تشوف فيها العمل اللي هو عمل جاد. هي دي كنيستنا العظيمة اللي احنا بنتكلم عنها، اللي عبرت، اللي بنقول أم الشهداء جميلة، اللي عبرت كل الأيامات وهي ما اتغيرتش ولا إيمانها اتغير. ده إلهنا المجد الدامي.

يقطر شهدا. لقد اعتلى بجناحي الروح سماءك فتهبى عنك. رآك ملكة عن يمين الآب وعرفك عروسا مزينة، فذاب منه اللحن نهرا صافيا يحمل هدية الآب وبركة الابن وشهادة الروح لكل الأجيال.

بسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد آمين. المجد للآب والابن والروح القدس، الآن وكل أوان إلى دهر الدهور كلها آمين. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول لك بالشكر. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين. فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله أب ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وأعاننا حفظنا وقبلنا إليه، أشفق علينا وعضدنا وأتى بينا إلى هذه الساعة. هو أيضا فلنسأله أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام ضابط الكل. الرب إلهنا أيها السيد الرب الإله ضابط الكل أبو ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، نشكرك يا رب على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وأعنتنا حفظتنا وقبلتنا إليك، أشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة. من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام مع خوفك، كل حسد وكل تجربة وكل فتح.

شعبك وعن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات النافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوات العدو، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالنعمة والرأفات ومحبة البشر اللواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح هذا، الذي من قبله ليك بك المجد والكرامة والسجود مع الروح القدس المحيي المساوي لك الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور أمين. ارحمني يا الله كعظيم رحمتك ومثل كثرة رأفاتك تمحو اسمي، تغسلني كثيرا من اسمي ومن خطيئتي، طهرني لأني أنا عارف باسمي وخطيئتي أمامي في كل حين. لك وحدك أخطأت والشر قدامك صنعت لكي تتبرر في أقوالك وتغلب إذا حكمت، لأني ها أنا ذا بالآثام حبل بي وفي الخطايا ولدتني أمي، لأنك هكذا قد أحببت الحق إذا أوضحت لي غوامة حكمتك ومستوراتها، تنضح علي بزوفاك فأطهر، تغسلني فأبيض أكثر من الثلج، تسمعني سرورا وفرحا فتبتهج عظامي المتواضعة، اصرف وجهك عن خطاياي وامحو كل آثامي، قلبا نقيا اخلق في الله، روحا مستقيما جدد في أحشائي، لا تطرحني من قدام وجهك وروحك القدوس لا تنزعه مني، امنحني بهجة خلاصك وبروح رئاسي عضدني، أعلم الأثم أتركك والمنافقون إليك يرجعون، نجيني من الدماء يا الله إلى خلاصي فيبتهج لساني بعدلك، يا رب افتح شفتي ويخبر فمي بتسبيحك، لأنك لو آثرت الذبيحة لكنت الآن أعطي، لكنك لا تسر بالمحرقات، فالذبيحة لله روح منسحق، القلب المنكسر المتواضع لا يرزله الله، أنم يا رب ما

شو اسنين انا الليلو يا الليلو يا خنفران من بيوت مبشيرين بابن وما ثواب نوت نوت تسبحت الغروب المبارك نقدمها للمسيح ملكنا والهنا ونرجو ان يغفر لنا خطايانا من مزامير تراتيل معلمنا داود النبي والملك بركاته علينا امين. سبحوا الرب يا جميل.

اعترف للرب فانه صالح وان الى الابد رحمته. ليقل بيت اسرائيل انه صالح وان الى الابد رحمته. ليقل بيت هارون انه صالح وان الى الابد رحمته. ليقل اتقياء الرب انه صالح وان الى الابد رحمته. في ضيقتي صرخت الى الرب فاستجاب لي واخرجني الى الرحم. الرب عوني فلا أخشى ماذا يصنع بي الإنسان. الرب لي معين وأنا أرى بأعدائي. الاتكال على الرب خير من الاتكال على البشر. الرجاء بالرب خير من الرجاء بالرؤساء. كل الأمم أحاطوا بي وباسم الرب انتقمت منهم. أحاطوا بي احتياطا واكتنفوني وباسم الرب قهرتهم. أحاطوا بي مثل النحل حول الشهد والتهبوا كنار في شوك وباسم الرب انتقمت منهم. دفعت لأسقط والرب عضدني قوتي وتسبحتي هو

من الرب صنعت قوة، فلن أموت بعد، بل أحيا وأحدث بأعمال الرب. تأديبا أدبني الرب إلى الموت لم يسلمني. افتحوا لي أبواب البر لكي أدخل فيها وأعترف للرب. هذا هو باب الرب والصديقون يدخلون فيه. أعترف لك يا رب لأنك استجبت لي وكنت لي مخلصا. الحجر الذي رزله البناؤون هذا صار رأسا للزاوية، ومن قبل الرب كان هذا، وهو عجيب في أعيننا. هذا هو اليوم الذي صنعه الرب، فلنبتهج ونفرح فيه. يا رب خلصنا، يا رب سهل سبلنا. مبارك الآتي باسم الرب.

أسبحي. أنت هو إلهي فأشكرك، إلهي أنت فأرفعك، أعترف لك يا رب لأنك استجبت لي.

سهام الأقوياء مرهفة مع جمر البرية. ويل لي فإن غربتي قد طالت علي، وسكنت في مساكن قيدار طويلا. سكنت نفسي في الغربة ومع مبغض السلام، كنت صاحب سلام.

حارس إسرائيل، الرب يحفظك، الرب يظلل على يدك اليمنى، فلا تحرقك الشمس بالنهار ولا القمر بالليل. الرب يحفظك من كل سوء، الرب يحفظ نفسك، الرب يحفظ دخولك وخروجك.

فرحت بالقائلين لي إلى بيت الرب نذهب، وقفت أرجلنا في ديار أورشليم، أورشليم المبنية مثل مدينة متصلة بعضها ببعض، لأن هناك صعدت القبائل، قبائل الرب شهادة لإسرائيل.

آل سلامتك يا أورشليم والخصب لمحبيك، ليكن السلام في حصنك والخصب في أبراجك الرصينة. من أجل إخوتي وأقربائي تكلمت من أجلك بالسلام.

شماليهم ومثل عيني الأما إلى يدي سيدتها، كذلك أعيننا نحو الرب إلهنا حتى تراءف علينا. ارحمنا يا رب ارحمنا، فإننا كثيرا ما امتلأنا هوانا وكثيرا ما امتلأت نفوسنا العار أرددوا على المخصب.

تلعونا ونحن أحياء عند سخط غضبهم علينا، إذا لغرقنا في الماء وعبرت نفوسنا السيل. أترى جازت نفوسنا الماء الذي لا نهاية له؟ مبارك الرب الذي لم يسلمنا فريسة لأسنانهم، نجت أنفسنا مثل العصفور من فخ الصيادين. الفخ انكسر ونحن

لكن بأورشليم والجبال حولها والرب حول شعبه من الآن وإلى الأبد. الرب لا يترك عصا الخطاة تستقر على نصيب الصديقين كي لا يمد الصديقون أيديهم إلى الإثم. أحسن يا رب إلى الصالحين وإلى مستقيم القلوب، أما الذين يميلون إلى العثرات ينزعهم الرب مع فعلة

تلأ فمنا فرحا ولساننا تهليلا، حينئذ يقال في الأمم أن الرب قد عظم الصنيع معهم، عظم الرب الصنيع معنا فصرنا فرحين. أردد يا رب سبينا مثل السيول في الجنوب، الذين يزرعون بالدموع يحصدون بالابتهاج، سيرا كانوا

مأمون، إن لم يحرس الرب المدينة فباطلا سهر الحراس، باطل هو لكم التبكير. انهضوا من بعد جلوسكم يا آكل الخبز بالهموم، فإنه يمنح أحبائه نوما. البنون ميراث من الرب، أجرة ثمرة البطن كسام بيد القوي، كذلك أبناء المتيقظين. مغبوط هو الرجل الذي يملأ جعبته منهم، حينئذ لا يخزون. إذا

في طرقي، تأكل من ثمرة أتعابك، تصير مغبوطا ويكون لك الخير. امرأتك تصير مثل كرمة مخصبة في جوانب بيتك، بنوك مثل غروس الزيتون الجدد حول مائدتك. هكذا يبارك الإنسان المتقي الرب، يباركك الرب من صهيون وتبصر خيرات

وأطالوا إثمهم. الرب صديق هو يقطع أعناق الخطاه، فليخزى وليرتد إلى الوراء كل الذين يبغضون صهيون، وليكونوا مثل عشب السطوح الذي ييبس قبل أن يقطع، الذي لم يملأ الحاصد منه يده، ولا الذي يجمع الغمور حضنه،

0: قصاص يوسف سيمون فصل شريف من بشارة الإنجيل لمعلمنا ماري لوقا البشير بركاته علينا آمين.
1: ثم قام من المجمع ودخل بيت سمعان، وكانت حماة سمعان بحمى شديدة فسألوا من أجلها، فوقف فوقا منها وزجر الحمى فتركتها في الحال، قامت وخدمتهم. وعند غروب الشمس كان كل الذين عندهم مرضى بأنواع أمراض كثيرة يقدمونهم إليه، أما هو فكان يضع يديه على كل واحد منهم فيشفيهم. وكانت الشياطين تهرب من كثيرين وهي صارخة تقول: أنت هو المسيح ابن الله. فكان ينتهرهم ولا يدعهم ينطقون، لأنهم كانوا قد عرفوا أنه هو المسيح. والمجد لله دائما أبديا أمين.
0: نسجد لك أيها المسيح مع بك الصالح والروح القدس، لأنك أتيت وخلصتنا. إذا كان الصديق بالجهد يخلص، فأين أظهر أنا الخاطي؟ ثقل النهار وحره لم أحتمل ضعف بشريتي، لكن أنت يا الله الرحوم احسبني مع أصحاب الساعة الحادية عشر، لأني ها أنا ذا بالآثام حبل بي في الخطايا ولدتني أمي. فما أكثر أن أنظر إلى علو السماء، لكني أتكل على غنى رأفاتك ومحبتك للبشرية، صارخا قائلا: اللهم اغفر لي أنا الخاطي وارحمني.
1: دوكسا باتريك أيوكي أجيوك نغماتي،
0: اسرع لي يا مخلصي بفتح الأحضان الأبوية، لأني أفنيت عمري في اللذات والشهوات، وقد مضى مني النهار وفات. فالآن أتكل على غنى رأفاتك التي لا تفرغ، فلا تتخلى عن قلب خاشع مفتقر لرحمتك، لأني ليك أصرخ يا رب بتخشع. أخطأت يا بتاه في السماء قدامك، ولست مستحقا أن أدعى لك ابنا.

لكل اسم بحرص ونشاط فعلت، ولكل خطية بالشوق واجتهاد ارتكبت، ولكل عذاب وحكم استوجبت. فهي لي أسباب التوبة أيتها السيدة العذراء، فإليك أتضرع بك أستشفع، وإياك أدعو أن تساعديني لألا أخزى، وعند مفارقة نفسي من جسدي أحضري عندي لمؤامرة الأعداء هزمي، أبواب الجحيم اغلقي، لألا ابتلعوا نفسي عروس بالعيب للختن الحقيقي. بسمعنا وارحمنا واغفر لنا.

قدوس قدوس قدوس رب سباوت السماء والأرض ما يتم مجدك وكرامتك. ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل أيها الثالوث القدوس ارحمنا. أيها رب إله القوات كن معنا، لأنه ليس لنا معين في شدائدنا ولقاءاتنا سواك. حل واغفر واصلح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا، التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة، الخفية والظاهرة. يا رب اغفر لنا من أجل اسمك القدوس الذي

0: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير.
1: بالمسيح يسوع ربنا،
0: لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين.
2: نشكرك يا ملكنا المتحنن لأنك منحتنا أن نعبر هذا اليوم بسلام، وأتيت بنا إلى المساء شاكرين، وجعلتنا مستحقين أن ننظر النور إلى المساء. اللهم اقبل تمجيدنا هذا الذي صار الآن، ونجينا من حيل المضاد وابطل سار فخاخه المنصوبة لنا، وهب لنا في هذه الليلة المقبلة سلام بغير ألم ولا قلق ولا تعب ولا خيال، لنجتاز أيضا بسلام وعفاف، لننهض للتسبيح والصلاة كل حين في كل مكان، نمجد اسمك القدوس في كل شيء مع الآب غير المدرك ولا مبتدئ، والروح القدس المحيي المساوي لك الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور. أمين. ارحمنا يا الله ثم ارحمنا، يا من في كل وقت وكل ساعة في السماء وعلى الأرض مسجود له ممجد، المسيح لنا الصالح طويل الروح كثير الرحمة جزيل التحنن، الذي يحب الصديقين ويرحم الخطاة الذين أولهم أنا، الذي لا يشاء موت الخاطئ مثل أن يرجع إليه ويحيا، الداعي الكل إلى الخلاص لأجل الموعد بالخيرات المنتظرة. يا رب اقبل منا في هذه الساعة كل ساعة الباطنة، سهل حياتنا، ارشدنا إلى العمل بوصاياك، قدس أرواحنا، طهر أجسامنا، قوم أفكارنا، نقي نياتنا، اشفي أمراضنا، اغفر خطايانا، نجينا من كل حزن رديء وجع قلب، أحطنا بملائكتك القديسين كي نكون معسكرهم محفوظين ومرشدين، لنصل إلى اتحاد الإيمان وإلى معرفة مجد غير المحسوس وغير المحدود، فإنك مبارك إلى الأبد. آمين. واجعلنا رب مستحقين أن نقول بالشكر.
0: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك.

0: كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين.
1: المسيرة الصوتية لقداسة البابا المعظم الأنباشون الثالث تقدم لكم محاضرة قداسة البابا يوم الأربعاء المبارك الموافق 13/3/1991 عن الهدف والوسيلة.
2: بسم الله والاب والروح القدس الأول. أكلمكم عن موضوع مهم في حياتنا كلنا، اللي هو موضوع الهدف والوسيلة. كلنا تقريبا بنتفق في الأهداف، إن يكون هدف سليم، هدف طيب، هدف خير، لكن في الوسيلة تختلف الوسيلة من واحد لآخر. وغالبية خلاف الناس الطيبين ما بتكونش خلاف في الأهداف أو الأغراض أبدا، بتكون خلاف في الوسائل، كل واحد له وسيلة تختلف عن الآخر. سبب اختلاف الوسائل اختلاف الفكر، كل واحد ليه فكر غير التاني، اختلاف العقل، درجة ذكاء كل واحد غير التاني، اختلاف الطباع، كل واحد ليه طبع شكل، اختلاف النفسية، كل واحد ليه نفسية، اختلاف التأثر بالبيئة. ولذلك تجد ناس طيبين يختلفوا مع بعض من أجل الوسائل بتختلف، كل واحد ليه طريقته، كل واحد ليه أسلوبه، كل واحد ليه منهجه في تنفيذ الغرض. كيف نوحد هذه الوسائل؟ ده موضوع آخر. وعشان كده نجد إن العمل الجماعي بيختلف، سواء في كنيسة أو في لجنة أو جمعية أو مجموعة من الناس بتعمل مع بعض. العمل الجماعي اللي بيسموه تيم ويرك، تلاقي الناس بيختلفوا من واحد لآخر. أحيانا يوجد فيه تنوع، لكن أحيانا فعلا يوجد فيه اختلاف، ويوجد فيه احتكاك، وتوجد فيه خصومات، وتوجد فيه انقسامات، لأن الوسيلة بتختلف، كل واحد له منهج يختلف عن الآخر. فمثلا في الإصلاح، مين فينا ما يحبش إن كل حاجة تتصلح وتبقى مظبوطة؟ كل واحد هدفه إن كل حاجة تتصلح، لكن تختلف الأسلوب. في إنسان يقول نصلح كل الأمور بأن احنا نصلي ونصوم من أجل الأمور بطريقة روحية ونطلب إن الله يتدخل فيها. واحد يقول نصلح الأمور بطريقة هادية، طريقة هادية وديعة متضعة بأسلوب هادي، نصلح الأمور بطريقة التفاهم، بطريقة الإقناع، بالحوار الهادئ العملي، نصلح الأمور بالصبر، مش ضروري تتصلح مرة واحدة، جايز عايزة شيء من الوقت على بال ما تتصلح. واحد يقول نصلح الأمور عن طريق الحب، نحب الناس وبالمحبة نقدر نوصل للنتيجة نصلحهم بيها. ده أسلوب، من الناحية الثانية في ناس يحبوا يصلحوا بالعنف بالتخبيط، يصلح بالشتيمة، يصلح بالمنشورات، يصلح بالتشهير. اسلوب الوسيلة دخلت في دور ثاني على حسب النفسية، او انه يصلح الناس بانه ينتقدهم، يشتمهم، ينتهرهم، يوبخهم سرا او جهرا. الوسيلة مختلفة. ما فيش شك ان مثلا اسلوب حبيب جرجس في ايامه من جهة الوسيلة التي كان يلجأ اليها كان يختلف اختلافا كبيرا جدا عن كثيرين في ايامه. ايهما اصلح في هذه الوسائل التي تتنوع احيانا وتختلف احيانا اخرى، لكن الغرض واحد، الكل هدفه سليم. العجيب ان الواحد يفتكر ان الهدف الطيب يغفر الوسيلة الخاطئة. لا، كلمة اقول لك انا في غيرة مقدسة في قلبي، لازم اعمل شيء من اجل الكنيسة. نشكرك على الغيرة المقدسة اللي في قلبك، لكن لازم تكون الوسيلة ايضا التي تنفذ بها هذه الغيرة هي وسيلة مقدسة. يا ناس ضيعوا نفسهم وضيعوا غيرهم بوسائل خاطئة، مع ان الغرض من جوه غرض مقدس. مش بس في الكنيسة، حتى في المحيط العائلي. واحدة مثلا بنتها تعبانة مع زوجها، وهي بتحب بنتها وعايزة تصلح، تقول لها سيبيه اقعدي بعيد، اديله فوق دماغه يمشي مظبوط. الغرض كويس، لكن الوسيلة وسيلة خاطئة. ياما ناس ضيعوا نفسهم بوسيلة خاطئة، مع ان الغرض كويس، مع ان الغرض كويس، لكن الوسيلة خاطئة. زي انسان مثلا عايز يصالح واحد، الصلح كويس وغرض كويس، لكن الوسيلة تتفق. يقول طب الوسيلة نعاتب كويس، روح عاتب. واحد عتابه خبط وإثارة للزعل القديم، ويزود وينتقد، وتكون النتيجة يخرج من العتاب الحالة اتلخبطت أكثر. وإنسان تاني بوسيلة لطيفة بالعتاب يكسب اللي قصاده، واللي قصاده يعتذر له أثناء العتاب. العتاب هو هو، لكن وسيلة واحد في العتاب تختلف عن وسيلة واحد آخر، طريقته في العتاب تختلف عن طريقة غيره. في واحد بيعاتب بطريقة هادئة، وواحد بيعاتب بطريقة صاخبة، واحد بيعاتب وعنده عشم، وواحد بيعاتب وعنده حقد. بتختلف، لكن يقول ده الغرض ان انا اصطلح. كويس، غرضك كويس، لكن الطريقة اللي بتمشي بيها طريقة مش مظبوطة. مش كل حاجة بيكون الغرض هو اللي خاطئ، ساعات تكون الطريقة هي اللي خاطئة.

واحد يكون بيصلح اتنين هم بالطريقة بتاعته يزعلهم من بعض اكتر من الاول. الطريقة خاطئة. احنا ياريت نصلح الطرق، الوسائط، الوسائل، لانه ما اقدرش اقول الغرض وحش. كل واحد في الدنيا غرضه كويس، الغالبية يعني، او على الاقل اللي بيعرف ربنا، لكن الوسيلة غلط. ما هو في ثلاثة اربعة يخشوا في مجلس كنيسة غرضهم كلهم منفعة الكنيسة، ولكن اسلوب ده غير اسلوب ده، واسلوب ده غير اسلوب ده. زمان اول ما نشأت المجالس الملية مثلا غرضتهم يصلحوا الكنيسة، لكن ايه الوسيلة؟ الوسيلة انهم يخلوا رجال الكهنوت ما لهمش دخل، وهم اللي يمسكوا العملية. نتيجة الوسيلة الخاطئة مجموعة من القضايا والمحاكم بينهم وبين بعض، لما الكنيسة تعدت من النزاع والصراع والانقسام والقضايا. هدف كويس لكن وسيلة غلط. ايامنا دلوقتي طبعا الامور اتغيرت خالص، ما بقتش زي الاول. العيد المتعب عند كثير من الناس هو الوسيلة الخاطئة. علشان كده يحتاج الناس الى حكمة في الوسائل عشان يمشوا صح. الوصول لله مثلا، كل واحد عايز يوصل لربنا، لكن تتنوع الوسائل، ما بقولش هنا تختلف، تتنوع. في ناس يوصلوا لربنا بوسيلة التكريس، ناس بالرهبنة، ناس بالبتولية، ناس بالكهنوت، ناس بالزواج وخدمة العلمانيين، ناس يوصلوا لربنا بالصوم، بالصلاة، بالتعليم، بالخدمة. تتنوع الوسائل وكلها وسائل مقدسة توصل لربنا. لكن يحصل التعب امتى؟ لما كل واحد له وسيلة يحطم في الوسائل الاخرى. طب ويتحط؟ ما تسيب كل واحد بطريقته، ما دام طريقة صح وتوصل لربنا. خذوا مثلا في تربية الأولاد، كل أسرة لها غرض صالح إنها تربي أولادها، لكن تختلف الطرق. في ناس يربوا بالحرية الكاملة التي تصل إلى حالة التسيب، تصل الى حالة التسيب، ونتيجة الحرية تلاقي العيال لما يكبروا لا سلطة لاب ولا سلطة لام ولا حاجة ابدا، ما يعرفش يحكموا، ما يعرفش يحكموا. فاكر وانا موجود في امريكا واحدة بعتت لي جواب وطلبت مني ان انا اصلي من اجل زوجها، لانه بكرة هيقف قصاد المحكمة ابنه رفع عليه قضية انه ضربه، ابنه عيل يعني برضه. لكن ساعات القانون ما يسمحلوش انه يضربه، وفي قضية في المحكمة، وممكن الاب عرضة من السجن، القانون بيقول كده هناك في امريكا. وبالمثل اذا حصل مع الزوجة نفس الوضع. التربية بتختلف، الوسيلة بتختلف،
واحد زوجها ضربها قلم تدوس على التليفون على طول يجي البوليس يقبض عليه ينام في الجيل يعني ينام في السجن وتبقى قضية ازاي ضرب مراته قلم. في طرق للتربية تختلف. هو واحدة تقول له نعمل كده جايز هو يجلس في السجن وتاني يوم يكون مطلقها بس هي على الرصيف فيعني فيعني كل حاجة ليها منافعها وليها مساوئها. كل واحد عايز يربي أولاده. طريقة الحرية الكاملة أسلوب يختلف عن طريقة التشديد المطلق ما يخرجش غير بإذن ما يكلمش حد غير بإذن ما يصاحبش حد غير تحت رقابة مواعيد محددة في الدخول في الخروج. وفي أسلوب وسط لا هو حرية مطلقة فيها تسيب ولا هو تشديد مطلق فيه تقييد وتعقيد وإنما أسلوب وسط. في أسلوب إن إنسان يصادق أولاده ويحب أولاده ويتفاهم معاهم ويشرح ويعلم. طريقة الشرح والتعليم جايز أسلوب طويل لكن يوصل بإقناع أكثر لأنك لما تقنع واحد يبقى خليته من جوه عنده حافز جواني لكن لما تشد عليه من بره يبقى بس ضغط من بره ومن جوه عكس كده. فبالإقناع بتوصل رأيك جواه مش بره. أساليب بتختلف. واحد عايز يعامل ابنه بالصداقة وواحد عايز يعامل ابنه بالهيبة. واحد عايز يبقى رب الأسرة بالحب وواحد عايز يبقى رب الأسرة بالسلطة. تختلف من واحد لواحد. كلنا ما بنحبش الغلط وما نستريحش لغلط الناس لكن برضو المسائل تختلف. واحد بالنسبة لمعاملة المخطئين يبتعد عنهم يقتصر هو فعله هم فعله. واحد بالنسبة لمعاملة المخطئين يمسك لهم كل كلمة ويديهم الواحد اتنين او بثلاثة او باربعة يقول لك لا انا ما سيبلوش كلمة يغلط يغلط لكن لازم ياخد حساب. وواحد يفكر ان الغلطانين دول يصلحهم وينجيهم من خطأهم وواحد يقول لا انا اواجهكم وبالصراحة نوصل. الاسلوب بيختلف وحتى هذه الاساليب الوسائل بتاعتها بتختلف. يعني طريقه المواجهه من واحد لواحد بتختلف. طريقه المعاقبه من واحد لواحد تختلف. طريقه البعد من واحد لواحد تختلف. في نقطه ثانيه في حكايه الوسيله عايز اقولها. ان احيانا الوسيلة تتحول الى هدف. للأسف يعني الوسيلة تتحول الى هدف. يعني ايه؟ يعني مثلا احنا هدفنا ان نصل الى الله وجايز الوسيلة تكون الصلاة والصوم والخدمة والكنيسة إلى آخره.

واحد بدل ما الصوم يوصله الى ربنا يتحول الصوم عنده الى هدف. كيف انمو في الصوم؟ كيف اني ما اكلش؟ انقطع، امتنع عن كذا او كذا او كذا. وتلاقي وسط هذه التدريب ربنا مش موجود خالص، هدفه كله ان يصل الى درجة معينة من الصوم. وجايز تكون صحته تعبانة، وممكن الضغط يضيع صحته والتشديد في الصوم يضيعه، ولكن هو هدف الصوم مش هدف ربنا، لا هدف هو الصوم. على رأي مرة واحد كان تعبان جدا في صحته وسأل القديس بارسنوفيوس، قال له اعمل ايه؟ قال له احنا بنصوم عشان نهد الجسد، فاذا كان الجسد مهدود جاهز مفيش داعي، ممكن انك انت تاكل، لانه مش هيحارب بجسده وهو مريض وتعبان، لكن يحارب اذا جسده اخذ طاقة ازيد مما يجب وكانت حرارة جسده تضره. المسائل تحتاج الى حكمة. لماذا انا اصوم؟ هل تحول الصوم الى هدف ولا بصوم من اجل هدف؟ وهل الطريقة تحقق هذا الهدف او لا تحققه؟ راهب مثلا موجود بيجد انه لكي يحقق هدفه الرهباني انه لازم يكون مواظب على مزاميره. احيانا تتحول المزامير وهي وسيلة الى هدف، يبقى لازم هدفه يخلص المزامير. هدفه يخلص المزامير ولو تتكر كر، ولو يقولها وهو مش داريان باللي بيقوله، ولو من غير فهم، ولو من غير تأمل، ولو من غير عاطفة، ولو من غير روحانية، المهم هدفه تخلص المزامير. تحولت الوسيلة الى هدف. وجايز يخلص مزاميره والملائكة يبصوا بعضهم لبعض يقولوا الرهب ده ما صلاش ليه النهارده؟ يقول ما صليتش، ده انا 73 مزمور بتوع الاجبيه خلصتهم. يقولوا له ما وصلناش منك ولا مزمور. ليه؟ كر المزامير اصبح الهدف. مش الصلاه، مش القرب الى ربنا، مش محبه ربنا، ربنا اختفى واصبحت موجوده المزامير. بينما انسان واحد ممكن يمسك المزمور الخمسين ويقوله بتأمل وبعمق وبروحانية وجايز ببكا ودموع وبعمق كبير، ويشعر انه وصل لربنا بهذا المزمور الواحد، مع انه ما قالش مزامير كتير لكن وصل لربنا. هل احنا بتتحول الصلاة عندنا الى هدف، ولا الصلاة وسيلة توصلنا لربنا؟ مش العدد هو الهدف، مش الكثرة هي الهدف، انما الهدف ان انا اشعر اني وصلت لربنا اثناء ما بصلي. مش عايز اكر كر كر زي ما قال المسيح يظنون ان بكثرة الصلاة وكثرة الإطالة لعلة يطيلون صلواته. لا، انا عايز اوصل لربنا، عايز اوصل لربنا، عايز الوسيلة توصلني لربنا، مش يصبح هدفي هو الوسيلة. او واحد مثلا يقول عشان اوصل لربنا لازم اقرا في الكتاب، وبعدين القراية في الكتاب تتحول لهدف، لازم اخلص اصحاح، لازم اخلص اثنين، لازم اقرا،
ولو اقرا بسرعه، ولو اقرا بدون فهم، ولو اقرا بدون تامل، ولو اقرا بدون تداريب، المهم ان انا اقرا وبس. لا، تقرا وبس دي ما بقتش مظبوطه. الوسيله تحولت الى هدف، وده غلط. لازم نحتفظ بهدفنا هو ربنا. كل حياتنا الروحيه هدفها هي ربنا. زي مثلا الاعتراف، الاعتراف ده وسيله من وسائل التوبه، والتوبه وسيله للوصول الى الله. ساعات الاعتراف يبقى هدف في ذاته، ازاي اقول وبس، ولو اقول من غير توبه، ولو اقول من غير ما اتغير، ولو اقول من غير ما اتصلح، المهم اقول وابقى مبسوط ان انا قلت. لكن مفيش توبه، مفيش وصول لربنا. وسيله لم تحقق هدفا. لازم كل واحد يراجع وسائله بتوصله للهدف الروح اللي هو عايزه ولا ما بتوصلوش. الوسيله دي بتوصله للهدف الروحي ولا ما بتوصلوش؟ ويصلح الوسيله لكي تصبح وسيله صالحه توصل الى هدف، توصل الى هدف. الوحده مثلا، واحد يترهب ويقول انا عايز الوحده. طب الوحده دي هدف ولا وسيله؟ مفروض انها وسيله توصل الى الوجود مع الله، توصل الى الصلاه، الى التامل، الى الارتباط بربنا، وسيله. لكن هو عنده وحده عن وحده، تتحول الى هدف. هدفه هو الوحده. ازاي ان هو يقعد لوحده؟ ازاي ينمو في الوحده؟ ازاي ما يقابلش حد؟ ازاي ما يكلمش حد؟ ولو هو قاعد لا يعمل اي عمل روحي، المهم قاعد لوحده بيعمل عمل روحي، ما يعملش بامر ما يهمش، المهم انه قاعد لوحده، ياخذ هذا اللقب انه متوحد. هو الوحده دي هدف؟ عمرها ما كانت هدف. دي وسيله توصل لربنا، وسيله توصل لربنا. ولذلك قال احد الاباء ان جايز البعض يقعدوا 50 سنة في القلايه وهم لا يعرفون طريقه الجلوس في القلايه. مش مسائل انه يقعد لوحده، هي تتحول لهدف. دي وسيلة توصل لربنا. هل قعادك لوحدك وصلك لربنا ولا لا؟ والصمت والفضيلة كلها، الصمت ده وسيلة لهدف معين. ايه هو؟ انك انت حاجة من حاجتين، انك ما تغلطش في الكلام، وحاجة تاني صمتك عندك فترة للصلاة والتأمل. يبقى من ناحية السلبية ابتعدت عن اخطاء اللسان، من ناحية الايجابية عندك فترة للصلاة، للتأمل، للتفكير، للعمق. واحد عنده الصمت ده بقى تحول الى هدف، ويقعد وسط الناس ويسمع كل كلامهم ويفكر فيه وهو لا بيصلي ولا حاجه، وجايز يشغل معاه الكلام، واحد يكلمه يهز راسه لا تحت لا جنب لحاجه، ويمكن واحد يقول له ازيك يا فلان النهارده، ما يردش عليه لان عنده تدريب صمت، ويخسر الناس وما استفادش حاجه.
تقول الحمد لله انا بعدت عن الادانه. لا، ده جلد الادانه شغاله بالفكر عنده. ابتعدت عن الغضب، جلده هو صامت الغضب شغال عنده. ابتعدت عن اخطاء اللسان، جلده ابتعدت عن اخطاء اللسان ولم تبتعد عن اخطاء الفكر ولا القلب ولا المشاعر ولا الحواس. ويمكن زعلت ناس لان الصمت تحول الى هدف، تحول الى هدف. احنا مش عايزين الوسائل تتحول الى اهداف، لازم تبقى كما هي مجرد وسائط توصل الى اهداف روحية او مثل معرفة دينية. المعرفة الدينية دي مقصود انك انت بتعرفها عشان تعرف ربنا وعشان تعرف طريق ربنا. زي ما بنقول في القداس: اعطيتني علم معرفتك. اعطيتني ايه؟ علم معرفتك. فواحد يخش في كلية لاهوتية او يقرأ كتب دينية عشان توصلوا الى معرفة ربنا، عشان توصلوا الى معرفة الطريق الروحي. ومعرفة الطريق الروحي وسيلة لكي يرتبط بالله، وبعدين تتحول المعرفة الى هدف. هدف انه يبقى عالم، انه يبقى دائرة معارف، انه يبقى استاذ، انه يفهم اكتر من غيره. وبعدين تبص تلاقي الدين تحول عنده الى فلسفة والى افكار، وجايز تسرح به الافكار وتسرح به الفلسفة، وجايز المعرفة دي تنفخه، وجايز تجيب له كبرياء، وجايز وجايز وجايز. وبعدين ندور على الهدف من المعرفة لإفراح الله. أمال أنت بتدرس ليه؟ عشان توصل لربنا؟ أهو درس وما وصلش، بل وصل لسكة غلط. ليه؟ لأن المعرفة عنده بعد ما كانت وسيلة توصل لربنا أصبحت هدفا في ذاته. هدف في ذاته، هدفه أن يبقى عالم، هدفه ان يبقى دارس للكتاب، هدفه ان يبقى استاذ في الكتاب المقدس، استاذ في اللاهوتيات. الهدف اتغير في الذكر. يبقى اما الوسيلة تتحول لهدف، لاما هدف الانسان يتغير في الذكر. بعد ما بقى ربنا بقى حاجة تاني. لازم نفكر في الوسائل وفي الوسائط وفي الاهداف، احنا ماشيين ازاي، لان الواحد يمشي غلط. او جايز الوسيلة تخرج عن هدفها، يعني قلنا الوسيلة تتحول لهدف، وجايز الوسيلة تخرج عن هدفها. ازاي مثلا؟ يعني مثلا ربنا اعطى رجال الكهنوت سلطة. السلطة هي وسيلة للرعاية، لادارة الكنيسة، لتوصيل الناس لربنا. جايز تستخدم استخدام غلط. جايز الحل والربط اللي ربنا اعطاه للناس لكي يقودهم الى التوبة يتحول الى تخش فيه الذات، والوسيلة خرجت عن هدفه، فاصبح الحل والرب وسيلة للعظمة، للسلطان، لاثبات الذات، للانتقام. الله، جرى ايه؟ خرجت الوسيلة عن هدفه. ربنا يدي الاب والام نفس السلطة في البيت،
لتربية الأولاد،

إدارة البيت، فالسلطة جاي تخرج عن حدودها. إما الأب سلطته تخرج عن حدودها فأب، أو سلطته تخرج كزوج وتتحول إلى نوع من التحكم الرديء. الله، أنا مديك سلطة للإدارة، لتدبير الأمور، لتصليح كل حاجة، تحولت السلطة إلى شيء آخر، خرجت عن هدفها إلى هدف آخر. يريد كل حاجة نفهمها في حدوثها. يعني مثلا أي واحد مدير لعمل من الأعمال عنده سلطة كمدير، السلطة دي لتدبير العمل انه يمشي صح، لكن ليست للتحكم في الناس. فاكر مرة موظف حكى لي الحكاية دي ممكن حكاها لي سنة كام يا رب؟ سنة 47، يعني من قيمة 44 سنة. قال لي المدير بتاعه ابتدى يشتط معاه في المعاملة ويقصوا عليه، وقال له أنا رئيسك لازم تطاوع. فبصله الأخ ده وقال له لا أنت مش رئيسي، أنت رئيس شوية الورق اللي على المكتب دول. رئيس الإيه؟ الورق اللي على المكتب، يعني رئيس عملي وليس رئيس شخصي. ابتدى يتجرأ عليه لأن الثاني استخدم الرئاسة في أسلوب غير مضبوط. السلطة التي أعطيت له كمدير بدلا من أن يستخدمها في هدفها لتدبير الأمور، استخدمها في إثبات الذات، في التسلط، في التحكم، خرجت الوسيلة عن هدفها. مش عايزين الوسيلة تتحول إلى هدف، ومش عايزين الوسيلة تخرج عن إيه؟ عن هدفها. الأكل مثلا، الأكل وسيلة لحفظ قوام الإنسان وحفظ صحته وحفظ حياته، فلو خرج عن هذا الهدف إلى شهوة الأكل يبقى ضاعت الوسيلة، يتحول إلى السمنة، ويتحول إلى الترهل، ويتحول إلى السكر، ويتحول إلى الضغط، ويصاب بأمراض متعددة، ويبقى إنسان شهواني في الأكل لأن الأكل خرج عن هدفه إلى حاجة تانية، عن هدف قوام الإنسان والصحة إلى اللذة، وأشياء كثيرة أخرى تعطى الإنسان. يعني زي ما قال أغسطينوس، القديس أغسطينوس قال إن أحيانا تعطى لنا لذة جسدية لإكمال العمل وليس للشهوة. يعني الأكل لولا ان الانسان بيستطعم الاكل ويجد لذة فيه ما كانش ياكل، ولو ما كانش يموت او يضعف. فربنا اعطاله هذه اللذة لمجرد مداعبة من الطبيعة كما قال اغسطينوس، لاكمال العمل، لحفظ قوام الانسان. لكن اذا تحولت الى شهوة ضاعت الحكاية، خرجت الوسيلة عن هدفها، خرجت الوسيلة عن هدفها. انت اذا اشتغلت في عمل واشترك معك انسان، ياريت يكون الانسان اللي يشترك معك في العمل يشترك معك في الوسيلة ايضا، لان جايز انت وانسان لكم هدف واحد ولكن طريقته غير طريقته، فمن اجل وحدة الهدف تشتغلوا مع بعض، فيضيعك ويضيع سمعتك نتيجة ان طريقته غير طريقتك.
اذا اشتركت مع انسان في عمل ياريت يكون تشترك معاه في الهدف وفي الوسيلة. ما دامت الوسائل تختلف فيبقى النقطة الأخيرة لنا في هذه المحاضرة هي كيف يمكن أن نوحد الوسائل، ازاي يمكن ان تكون لينا طريقة واحدة، اسلوب واحد، وسيلة واحدة ننفذ بها اغراضنا اذا كان لينا غرض واحد. يحتاج الامر الى ثقافة موحدة لتكوين فكر واحد، ويحتاج الامر الى تبادل الخبرات لكي يستفيد كل انسان من خبرة غيره. ودي احيانا بتحدث في بعض المؤتمرات ان يكون جماعة جايين من بلاد متعددة من ثقافات متعددة ويجتمعوا مع بعض يدرسوا موضوع واحد، فالدراسة تعطي فكرا واحدا وأثناء الدراسة يتبادلوا الخبرات، فكل واحد يقول خبراته ويقعد يقول وسائله ويقعد يقول الطرق وإيه اللي نجح فيها وإيه اللي فشل فيها، فيستفيد كل إنسان من خبرات غيره. ممكن نوحد الوسائل عن طريق التعليم وعن طريق القراءة والدراسة وعن طريق تبادل الخبرات وعن طريق الندوات. الندوات يعني مثلا هنجد مشاكل عائلية في كل مكان، وكل أب كاهن بتعرض عليه مشكلة عائلية أو مشاكل، وجايز له طريقة في حل المشاكل غير طرق غيره. فإذا مثلا عقدنا مؤتمرا للآباء الكهنة أو ندوة للآباء الكهنة بقصد دراسة المشاكل العائلية وطرق حلها، واجتمعوا الآباء يدرسوا مع بعض يتبادلوا الخبرات مع بعض، كل واحد يقول الطريقة اللي بيمشي بيها وإيه اللي نجح وإيه اللي فشل، هيجي وقت من الأوقات تتوحد الوسائل في حل المشكلات العائلية. وهكذا في كل مشكلة، يعني معالجة الفقراء والخدمات الاجتماعية، وساعات بعض الفقراء بيجوا ينصبوا او يكذبوا او الى اخره، فكيفية معاملة هؤلاء الناس؟ في واحد يطردهم، واحد يزعق لهم، واحد يشكب اسمهم، وفي واحد يعلمهم يقومهم. المهم ان لما نقعد مع بعض ونتفاهم مع بعض ونعمل ندوات مع بعض ونتبادل الخبرات، ممكن ان يجي وقت نبقى فيه وحدنا هذه الوسائل ووحدنا هذه الوسائط. او جايز الاشتراك في العمل مع بعض، الاشتراك في العمل، لكل واحد لما بيشترك في عمل مع واحد بيقدر يشوفه بيشتغل ازاي، بيفكر ازاي، حكمته ايه في الموضوع ده. وده زي في الصناعة ما بيكون معلم ومعه طبيه، طبيه بيشوفه بيعمل ايه، بيشوف الحاجات اللي مش مكتوبة في الكتب، الحاجات العملية كده. او تلميذ رهبان يقعد مع اب كبير يشوفه بيشتغل ازاي، بيتصرف ازاي، بيقابل الامور ازاي، بيحلها ازاي، بيكلم الناس ازاي. يبتدي التلمذة بتخلي ناس يتعلموا واسطة واحدة.

كلهم يمشوا فيها مع بعض. في كل ده سواء هذه الامور تمت في محيط العائلة او تمت في محيط المجتمع او تمت عن طريق المدارس والمعاهد او عن طريق مراكز التربية ومراكز الثقافة ومراكز التعليم، ممكن ان احنا نوحد الوسائط على قدر الامكان، لان يبقى بعد كده طباع الناس بتتدخل ونفسيات الناس بتتدخل. اتفضلوا.

المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور كلها آمين. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول بالشكر. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي الغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين. فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وأعاننا حفظنا قبلنا إليه، أشفق علينا وعضدنا وأتى بنا إلى هذه الساعة. هو أيضا فلنسأله أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام، الضابط الكل الرب إلهنا. أيها السيد الرب الإله، ضابط الكل أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، نشكرك يا رب على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وأعنتنا حفظتنا قبلتنا إليك، أشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة. من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا كل سلام مع خوفك، كل حسد وكل تجربة وكل عمل للشيطان، مؤامرة الناس الأشرار، قيام الأعداء الخفيين والظاهرين، انزح عنا عن سائر شعبك وعن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات النافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوات العدو في تجربة، لكن نجينا من الشرير، بالنعمة والرأفات ومحبة البشر لواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، هذا الذي من قبله المجد والكرامة والعز والسجود تليق بك معه مع الروح القدس المحي المساوي لك الآن وكل أوان إلى دهر الدهور أمين. ارحمني يا الله كعظيم رحمتك، ومثل كثرة رأفاتك تمحو اسمي، تغسلني كثيرا من اسمي ومن خطيئتي، طهرني لأني أنا عارف باسمي وخطيئتي أمامي في كل حين. لك وحدك أخطأت، الشر قدامك صنعت، لكي تتبرر في أقوالك وتغلب إذا حكمت، لأني ها أنا ذا بالاسم حبل بي في الخطايا ولدتني أمي، لأنك كذا قد أحببت الحق، إذا وضحت لي غوامض حكمتك ومستورتها، تنضح علي بزوفاك فأطهر، تغسلني فأبيض أكثر من الثلج، تسمعني سرورا وفرحا فتبتهج عظامي المتواضعة. اصرف وجهك عن خطاياي يمحو كل آثامي، قلبا نقيا اخلق في الله، روحا مستقيما جدد في أحشائي، لا تطرحني من قدام وجهك، وروحك القدوس لا تنزحه مني، امنحني بهجة خلاصك بروح رئاسي، عضدني أعلم الأسماء تركك من وفكون إليك يرجعون، نجيني من الدماء يا الله إلى خلاصي فيبتهج لساني بعدلك، يا رب افتح شفتاي وليخبر فم تسبيحك، لأنك لو آثرت ذبيحة لكنت الآن أعطي، لكنك لا تسرب المحرقات.

الذبيحة لله روح من صحك، القلب المنكسر متواضع لا يرزله الله. أنعم يا رب مسرتك على صهيون ولتبنى أسوار أورشليم، حينئذ تسرب ذبائح العدل قربان ومحرقات، حينئذ

شويس نينان بشويس نينان الليل وياقن فران ام بيوت نم بشيرين ام ببنظم اسواب انوت ينوت امين تسبحت وصلات النوم.

لا يسبح، وليس في الموتى من يذكر، ولا في الجحيم من يشكر، بل انهضي من رقاد الكسل وتضرعي إلى المخ

0: يسون قدوس قدوس قدوس رب السبعوت السماء والأرض ملؤتها مجد كرامته
1: قدوس ارحمنا أيها رب الليل خويت كن معنا لأنه ليس لنا معين في شهدنا وضيقتنا سواك حل وأخر واصفح لنا يا ألان سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا ولا صنعناها بإرادتنا التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة الخافية والظاهرة يا رب اغفرها لنا من أجل اسمك القدوس الذي دعا علينا.

0: ربنا اجعلنا رب مستحقين ان نقول بشكر ابانا الذي في السماوات تقدس تكن مشيئته كما في السماء كذلك على الارض خبزنا ذي الغد اعطنا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن عهد المذنبين الينا ولا تدخلنا في تجربه لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لان لك الملك والقوه والمجد للابد امين.
1: يا رب جميع ما اخطانا به اليك في هذا اليوم ان كان بالفعل او بالقول او بالفكر او بجميع الحواس فاصفح واغفر لنا من اجل اسمك القدوس كصالح ومحب البشر. وانعم علينا اللهم بليله سالمه وبهذا النوم طاهرا من كل قلق، وارسل لنا ملاك السلامه ليحرسنا من كل شر ومن كل ضربه ومن كل تجربه العدو بالنعمه والرأفات ومحبه البشر اللواتي لابنك الوحيد ربنا والهنا ومخلصنا يسوع المسيح، هذا الذي من قبله يليق بك معه المجد والكرامه والعزه والسجود مع الروح القدس المحيي المساوي لك الان وكل اوان والى دهر الدهور امين.
2: ارحمنا يا الله ثم ارحمنا يا من في كل وقت وكل ساعه في السماء وعلى الارض مسجود له ممجد المسيح الهنا الصالح الطويل الروح الكثير الرحمه الجزيل التحمل الذي يحب الصديقين ويرحم خطاه الذين اولهم انا الذي لا يشاء موت الخاطئ مثل ما يرجع ويحيا الداعي الكل الى الخلاص لاجل الموعد بالخيرات المنتظره. يا رب اقبل منا في هذه الساعه وكل ساعه تربطنا سهل حياتنا وارشدنا للعمل بوصاياك قدس ارواحنا طهر اجسامنا قوم افكارنا نقي نياتنا اشفي امراضنا واغفر خطايانا ونجنا من كل حزن رديء ووجع قلب. احطنا بملائكتك القديسين لكي نكون بمعسكرهم محفوظين ومرشدين لنصل الى اتحاد الايمان والى معرفه المجد غير المحسوس وغير المحدود فانك مبارك الى الابد امين.
3: ابانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك لياتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض خبزنا الذي للغد اعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا للمذنبين الينا ولا تدخلنا في تجربه لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لان لك الملك والقوه والمجد الى الابد امين.

سفر المزامير هو جوهرة غالية من جواهر كتابنا المقدس. فالمزامير هي مجموعة من الترانيم والتسبيح كتبت بوحي من الروح القدس لتعبر عن مشاعر الإنسان تجاه خالقه. فالمزامير هي لهج قلوبنا الدائم، هي منبع صلواتنا وتضرعاتنا، وقد لقبت بمزامير داود لأنه كتب معظمها. وكلمة مزمور هي كلمة عبرية معناها صوت القيثارة

وكتاب المزامير يعني كتاب التهليل. وحقا قال الأنبا أثناسيوس عن المزامير: إن التسبيح بالمزامير دواء لشفاء النفس، فمن ذا الذي لا ينهل من هذا السفر العجيب؟ فالمزامير قوة قاهرة للشياطين، قوة عزاء للنفس الحزينة، قوة رجاء لمن يحفظها ويرددها.

متى تأتي إلي؟ متى تشفق وتحنو علي؟ ألست أنا ابنك جبلة يديك؟ متى تأتي إلي؟

المخلص بفتح الأحضان الأبوية، لأني أفنيت عمري في اللذات والشهوات، وقد مضى مني النهار وفات. فالآن أتكل على غنى رأفتك التي لا تفرغ، فلا تتخلى عن قلب خاشع مفتقر إلى رحمتك، لأني إليك أصرخ يا رب بتخشع. أخطأت يا أبتاه في السماء وقدامك، ولست مستحقا أن أدعى لك ابنا، بل اجعلني كأحد أجرائك.

هموما في نفسي وحزنا في قلبي كل يوم. لقد كتب داود هذا المزمور حينما كان شاول يطلب أن يقتله، فترنم به طالبا من الرب المعونة، واثقا في خلاصه العجيب الذي رآه.

ياسين أبينا داود النبي والملك بركاته علينا أمين. الرب عز لشعبه وهو مؤازر خلاص مسيحه.

بارك والاتي باسم ربي اله القوات المجد لربنا والهنا ومخلصنا ومالك نفوسنا كلنا يسوع المسيح من الله الحي الذي له المجد الدائم الى الابد امين. وساله واحد من الفريسيين ان ياكل معه، فلما دخل بيت الفريسي اتكأ، وإذا امرأة في المدينة كانت خاطئتان، إذا علمت أنه متكئ في بيت الفريسي أخذت قارورة طيب ووقفت عند قدمي من ورائه باكيتان، وابتدأت تبل قدميه بدموعها وتمسحهما بشعر رأسها، وكانت تقبل قدميه وتدهنهما بالطيب. فلما رأى الفريسي الذي دعاه ذلك تكلم في نفسه قائلا: لو كان هذا نبيا لعلم من هي

عندي كلمة أقولها لك، أما هو فقال قل أيها المعلم. فأجاب يسوع وقال له: كان لمدين مديونان، كان على الواحد 500 دينار وعلى الآخر 50، وإذ لم يكن لهما ما يوفيان سامحهما كليهما، فمن منهما يحبه أكثر؟ فأجاب سمعان وقال: أظن أن الذي سامحه بالأكثر. أما هو فقال له: بالصواب حكمت. ثم التفت إلى المرأة وقال لسمعان: أترى هذه المرأة؟ إني دخلت بيتك وماء لأجل رجلي لم تعطي، أما هذه فقد بلت رجلي بدموعها ومسحتهما بشعرها. أنت لم تقبل فمي، وأما هذه فمنذ دخلت بيتك لم تكف عن تقبيل رجلي بزيت لم تدهن رأسي، وأما هذه فقد دهنت بطيب رجلي. من أجل ذلك أقول لك: إن خطاياها الكثيرة مغفورة لها لأنها أحبت كثيرا، والذي يغفر له قليل يحب قليلا. ثم قال لها: مغفورة لك خطاياك. فابتدأ المتكئون يقولون في أنفسهم: من هو هذا الذي يغفر خطاياك؟

بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. تحط قدامنا النهارده كده الكنيسه مثال جميل لشخصيه شافت المسيح فتغيرت، شخصيه القديسه تكلا تلميذه بولس الرسول. الكنيسه تسميها الشهيده بدون سفك دم، لانها يعني اجتازت الموت كذا مره وربنا نجاها، فهي تعتبر استشهدت اكتر من مره. وهي كانت بنت زي اي بنت كده، شابة مخطوبة، كانت بنت جميلة وعايشة حياة طبيعية لغاية لما قابلت القديس بولس الرسول وسمعت عن المسيح، وبدأت بقى من اللحظة دي حياتها تتغير خالص. وزي ما شفنا كده قصتها ازاي كملت مكرسة كده كل حياتها للمسيح وبقت مثال للبتولية. اتحطت بين صراع بين المسيح وخطيبها، سابت خطيبها. اتحطت في صراع بين المسيح وأمها، سابت أمها. اتحطت في صراع بين المسيح وحياتها، ما خافتش على حياتها. فيجي هنا السؤال، طب ايه اللي يخلي حد يتغير كده؟ ايه اللي يخلي الناس تبقى مش فارق معاها اي حاجة عشان خاطر المسيح؟ فيرد علينا برضو انجيل النهاردة بالإجابة اللي احنا كلنا يعني بندور عليها. ايه اللي يخليني اتغير بجد؟ ما انا بحضر قداسات وبجي كنيسة ومولود في النعمة، بس لسه مش حاسس ان انا اقدر اقول ان انا اقدر اسيب كل حاجة عشان خاطر المسيح. ما اقدرش اقول معك لا اريد شيئا على الارض، لسه في حاجات شداني. فيجي انجيل المرأة اللي سكبت الطيب على قدمي يسوع، المرأة الخاطئة. ويا ما سمعنا عن المرأة الخاطئة وتوبتها ودموعها وحبها وازاي المسيح كرمها. ولما بنتكلم عن المرأة الخاطئة ونسمع عنها بنشوف انه دايما هي اللي عملت وهي اللي راحت وهي اللي سكبت وهي اللي بكت. لكن الحقيقة انه لو ركزنا بجد هنلاقي ان الشغل كله المسيح هو اللي عمله. وهي دي قوة التغيير، ان الانسان يكتشف قد ايه ربنا يسوع ده جذاب جدا، حلو بجد، حلو بجد. اكيد المرأة اللي سكبت الطيب، المرأة الخاطئة دي، مش اول مرة في حياتها تشوف المسيح كان اليوم ده. اكيد اكيد شافته قبل كده، اكيد سمعت عنه قبل كده. يمكن تكون سمعت مرة عن تعليمه وقد ايه هي مختلفة، وقد ايه بيعلم كمن له سلطان وليس كالكتبة، وقد ايه كلامه فيه روح وحياة، وقد ايه وصيته بتدخل تنخس في القلب فتحرك الانسان ناحية ربنا. يمكن تكون سمعت مرة هو بيعلم، يمكن تكون شافته من بعيد، يمكن تكون كانت قاعدة لما كان لاوي او متى العشار تلميذ ربنا يسوع عامل في بيته كده وليمة او قاعدة يعني على شرف ربنا يسوع، وكان قاعد معهم مين؟ العشارين والخطاة. يمكن تكون كانت واحدة من اللي قاعدين. يمكن تكون بصت في عينيه قبل كده وبص في عينيها وقال لها ما تخافيش انا قبلك، او ما احتقرهاش زي ما كل الناس بتحتقرها. علشان كده هي قدرت تتجاسر وبعد كده تبقى عايزه تدور عليه، لانه في الطبيعي هي مش لو ما تعرفوش مش هتدور عليه ومش هتجري وراه ومش هتروح تجيب اغلى ما عندها وتسكبه عند او على قدميه. فاكيد هي تعرفه قبل كده، اكيد حصل لقاء قبل كده او اكتر من لقاء. إذن أول حاجة في جاذبية ربنا يسوع إن الواحد يسمع منه أو يسمع عنه أو يقابله. يسمع منه أو يسمع عنه أو يقابله. إحنا كل عظة بنسمعها إحنا بنسمع عنه. وكل مرة أقعد مع الإنجيل أنا بسمع منه، بسمع كلامه اللي عايز يقولهولي. وكل مرة بتكلم معاه أو بقف معاه في وقفة صلاة أنا بقابله. كل دي قد تكون مراحل تأهيلية لأن الإنسان يكتشف قد إيه

ربنا يسوع جذاب جدا حلو، فيبدأ يبقى عايز يقابله أكتر، عايز يعرفه أكتر، يتحط كده يعني، يحط الواحد يحط كده دواخله قصاد تعليم المسيح، أشوف أنا عامل إزاي قصاد نور المسيح. على طول هشوف إيه؟ هشوف بقع وضلمة وحاجات مش كويسة، لأني نور المسيح يكشف لي عن ذاتي، يكشف لي عن أنانيتي، يكشف لي عن ضعفات يمكن أكون ما كنتش واخد بالي منها خالص قبل كده. فده أول حاجة تجذبني للمسيح، أني أكتشف قد إيه هو حلو، تعليمه حلو. بعد كده هذه المرأة تفضل تدور على المسيح لحد ما تعرف أنه قاعد في بيت سمعان الفريسي، فتروح على بيتها، تجري على بيتها وتجيب أغلى ما عندها، قارورة الطيب دي، وتجري على بيت سمعان الفريسي. عايزكم تتخيلوا معايا لو راحت وما كانش المسيح في البيت ودخلت كده عند الباب، كان هيحصل فيها ايه؟ كانوا هيعملوا فيها ايه؟ كانوا هيطردوها، يشتموها، يقولوا لها انت اصلا تستاهلي الرجم، كويس ان احنا سايبينك، انت شريعه موسى بتقول انك المفروض ترجمي، اقل حاجه تحصل فيها. لكن لان المسيح كان قاعد في القعده، فهي جت وقفت على الباب كده وبصت له، فاكيد كل اللي كانوا في البيت بصوا له، شوفوا هو هيعمل لها ايه دي. وطبعا سمعان الفريسي قاعد بيغلي جواه، ازاي تخش بيتي وتنجسه؟ فالمسيح اكيد شاور لها ايه، او بص لها كده بصه يعني انه بيسمح لها تدخل. فدخلت ووقفت بقى من وراه وقعدت عند رجليه وفضلت تبكي. فهنا جذبها المسيح بايه؟ بقبوله، انه بيقبلني في وقت ممكن يكون محدش تاني ممكن يقبلني. يعني يمكن هذه المرأة كان معروف طريقة عيشتها فكانت مرفوضة من الناس، يمكن احنا مش معروف خطايانا فقابلين بعض، لكن لو خطايانا معروفة مش هنقبل بعض. ومع ذلك المسيح بيقول لنا انا بقبلكم، من يقبل الي لا اخرجه خارج ايا كان. فجذبية المسيح انه بيقبلني بدون شروط، مجرد بس ان يكون عايزه، بس كده اكون عايزه بجد، اكون بدور عليه بجد. احساسي باني مقبول عنده يديني امان، يديني راحة، يديني عزيمة ان انا اكمل رغم ان انا بقع كتير، رغم اني ممكن اكون مش محبوب من اي حد، رغم اني ممكن اكون مظلوم من كل الناس، او ممكن اكون فعلا استاهل اني اكون مكروه من كل الناس، لكن هو لسه قابلني ولسه بيحبني ولسه عايزني رغم كل عيوبي. مش دي حاجة جذابة جدا؟ هل في حبيب كده؟ هل في زوج او زوجه او اب او ام، يمكن نقول في اب وام يوصلوا لشويه من ده، لكن هل في حب كده؟ يكون انسان يجدف على ربنا ويشتم ربنا ويفضل يجاهد علشان يعلن للناس ان ربنا مش موجود، وفي نفس الوقت يكون ربنا بيخبط على قلبه كل يوم؟ هل في كده؟ ده في اباء وامهات ساعات يعني اخطيت في التعبير ممكن يقاسوا من ولادهم كتر ما ولادهم خلاص يعني رافضينهم. المسيح يقول ان نسيت، لو في ام واحده وسط مليون ام قدرت تسيب ولادها او تنسى رضاعها، انا لا انساكم. فربنا جذاب جدا، شخصيه يسوع المسيح جذابه جدا. فجت هذه المراه وقفت على الباب وبصت له فشاور لها تدخل، دخلت. وبعدين هي زي ما قلنا قابلته قبل كده وعرفت تعليمه قبل كده، فعارفه جايه مستويه خالص، مش محتاجه تسمع حاجه، هي حاطه خطيتها وحاطه حبه وحاطه نوره، فخلاص ما فيش غير رد فعل غير انها ايه؟ عايزه تتوب بقى. فعماله تطلع في دموع، تطلع في دموع، تفتكر خطيه وتبكي وتمسح رجلين المسيح بشعر راسها، وبعدين تحط شويه طيب، فربنا يسوع يشم ريحه توبتها دي، هي ريحه الطيب، فيفرح بيها قوي. وبعدين يبص سمعان الفريسي زي ما احنا عارفينه ويدين الست دي، وباش بس يدين الست دي، يدين المسيح، ويقول لو كان هذا نبيا لعلم من هذه المرأة وما حالها، انها خاطئة. وكأن سمعان الفريسي ده اقصى حاجة يشوف بيها المسيح انه ايه؟ انه نبي. يعني لو كان هذا نبيا، يعني ده اخره، ومع ذلك ده مش واصل حتى يكون نبي. في حين ان المرأة الخاطية دي اللي فوق يعني في نظر كل الناس ما تستاهلش ان حد حتى يبص في وشها، هي شايفه المسيح ايه؟

شايفاه مين؟ شايفاه ربنا، وإلا ما كانتش تروح تتوب عنده، كانت تروح تتوب في الهيكل بيت ربنا، لكن عارفة إن المسيح هو ربنا، فعندها إيمان أكتر بكتير من اللي عند سمعان الفريسي، قادرة تقبل إن هو رب المجد في حين إن هو ما كانش قادر يقبل. عشان كده المسيح برضو لأنه رقيق جدا عارف اللي في قلب سمعان الفريسي، مرضش يوبخه، قال له لا أنا ربنا، أنت ما شفتش معجزاتي، أنت لو كنت عندك شوية إيمان كنت أمنت، لو كنت تعرف الآب كنت عرفتني. ما قالوش كده خالص، قال له تعالى فهمك ليه المرأة دي كويسة، وقعد بقى يقول له أنت عملت إيه وهي عملت إيه، علشان يقول له أنها حبت كتير عشان كده خطاياها بتتغفر، أنت لسه مش عارف تحب عشان كده خطيتك اللي جواك اللي الناس مش عارفاها ما بتتغفرش، عشان كده انت تعبان. عايز يقول له كده، ومش بس جذاب للمرأة دي، جذاب لكل الناس، جذاب حتى لسمعان الفريسي ان كان عنده بس اذن للسمع فيسمع. وبعد كده يقول للمرأة ايه، يبصلها كده يقول لها ايه، مغفورة ليكي خطاياكي. وده اكتر حاجة احنا محتاجين، اكتر حاجة تجذبنا للمسيح. ممكن اقعد مع حد يسمعني يفهمني يحس بي يديني نصيحة يديني إرشاد، بس ده آخره. لكن الغفران ده خاص بربنا يسوع، حتى السلطان اللي مديلي الكهنوت عشان أخد غفران ده سلطانه هو، ده بفعل دمه هو، الكاهن مجرد أنه بياخد بس هذا السلطان يوصله لينا عشان إحنا نحس أن خطايانا غفرت، ويتقال لي الله يحلك اسمعها بودني، أنا محتاج اسمعها بودني زي ما هي كانت محتاجة تسمعها. لكن الجاذبية بتاعته انه بيديني غفران، بيحررني الخطية اللي كسراني دي، هو بيحررني منها. فأحلى حاجة ان الواحد يروح عند ربنا ويقول له يا رب اغفر، انا خاطي، انا خاطي. يبقى المسيح جذاب لما اسمع منه او اسمع عنه في كلامه في تعليمه في وقفة صلاة قدامه. يمكن لسه قلبي ما يكونش اتحرك للتوب، بس بتبقى خطوة اني اكتذب اليه. مش عريس النشيد عروسه النشيد تقول له ايه، اجذبني وراك، اجذبني وراك، انا مش قادر اجيلك، انت شدني، انا مش قادر اعمل حاجه، انا فتره، انت شدني. دي اول حاجه. وقلنا تاني حاجه ان المسيح بيقبلني ايه، من غير اي شروط، مجرد بس ان انا اروح له يقبلني على طول. وتالت حاجه في جاذبيته انه بيغفر لينا خطايانا. رد الفعل بتاع المرأة ايه؟ انها جابت اغلى ما عندها وسكبته عند رجليه، يعني اغلى ما عندي يا رب تحت رجليك ولا حاجة، زي ما بولس الرسول قال كده في فيليبي، لكن ما كان لي ربحا فهذا قد حسبته من اجل المسيح خسارة، بل اني احسب ان كل شيء ايضا خسارة من اجل فضل معرفة المسيح يسوع ربي الذي من اجله خسرت كل الاشياء لكي اربح المسيح واوجد فيه. ياريت كلنا نتعلم كده، نصلي اجذبني وراءك فنجري، نبص على جاذبية المسيح، على كلامه وتعليمه الحلو، على قبوله لينا، على غفرانه لينا، فنجري وراه. هي دي القوة اللي تدينا التغيير. احنا دايما بننادي بالجهاد، لكن قوة التغيير بتيجي بالنعمة، والنعمة محتاجة الانسان يكتشف قد ايه شخصية ربنا يسوع اجمل من في الوجود. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد، آمين.

بسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد آمين. المجد للآب والابن والروح القدس، الآن وكل أوان إلى دهر الدهور كلها آمين. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول لك بالشكر. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين. فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله أبو ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وأعاننا حفظنا وقبلنا إليه، أشفق علينا وعضدنا وأتى بنا إلى هذه الساعة. هو أيضا فلنسأله أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام ضابط الكل. الرب إلهنا أيها السيد الرب الإله ضابط الكل أبو ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، نشكرك يا رب على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وأعنتنا حفظتنا وقبلتنا إليك، أشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة. من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام مع خوفك، كل حسد وكل تجربة وكل فعل الشيطان، مؤامرة الناس الأشرار، قيام الأعداء الخفيين والظاهرين، انزح عنا وعن سائر شعبك وعن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات النافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوات العدو، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالنعمة والرأفات ومحبة البشر اللواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح هذا، الذي من قبل إليك بك المجد والكرامة والسجود مع الروح القدس المحيي المساوي لك الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور آمين. ارحمني يا الله كعظيم رحمتك ومثل كثرة رأفاتك تمحو اسمي، تغسلني كثيرا من اسمي ومن خطيئتي، طهرني لأني أنا عارف باسمي وخطيئتي أمامي في كل حين. لك وحدك أخطأت والشر قدامك صنعت، لكي تتبرر في أقوالك وتغلب إذا حكمت، لأني ها أنا ذا بالآثام حبل بي وفي الخطايا ولدتني أمي، لأنك هكذا قد أحببت الحق إذا أوضحت لي غوامة حكمتك ومستوراتها، تنضح علي بزوفاك فأطهر، تغسلني فأبيض أكثر من الثلج، تسمعني سرورا وفرحا فتبتهج عظام المتواضعة، اصرف وجهك عن خطاياي وامحو كل آثامي، قلبا نقيا اخلق في الله، روحا مستقيما جدد في أحشائي، لا تطرحني من قدام وجهك وروحك القدوس لا تنزعه مني، امنحني بهجة خلاصك وبروح رئاسي عضدني، أعلم الأثم أتركك والمنافقون إليك يرجعون، نجيني من الدماء يا الله إلى خلاصي فيبتهج لساني بعدلك، يا رب افتح شفتي ويخبر فمي تسبيحك، لأنك لو آثرت الذبيحة لكنت الآن أعطي، لكنك لا تسر بالمحرقات، فالذبيحة لله روح منصحك، القلب المنكسر المتواضع لا يرزله الله، أنعم يا رب مسرتك على صهيون ولتبنى أسوار أورشليم، حينئذ تسر بذبائح العدل قربانا والمحرقات.

لتدخل طلبتي إلى حضرتك يا رب. ككلمتك أحييني، تفيض شفتاي الصبح إذا ما علمتني حقوقك، لساني يجيب بأقوالك لأن جميع وصاياك عادلة، لتكن يدك لخلاصي لأنني اشتهيت وصاياك، اشتقت إلى خلاصك يا رب، وناموسك هو تلاوتي، تحيا نفسي وتسبحك وأحكامك تعينني، ضللت مثل الخروف الضال فاطلب عبدك.

روح القدس منذ الآن وإلى أبد الآباد كل آمين. المجد لك يا محب البشر الصالح، السلام لأمك العذراء مع جميع قديسيك. المجد لك أيها الثالوث القدوس ارحمنا. فليقم الله وليتبدد جميع أعدائه وليهرب من قدام وجه كل مقدس اسمه القدوس. أما شعبك فليكن بالبركة ألوف ألوف وربوات ربوات يصنعون إرادتك. يا رب افتح شفتيا.

صانع الاسم لم يهو أن يسلكوا في سبله، أنت أمرت أن تحفظ وصاياك جدا، فيا ليت طرقي تستقيم إلى حفظ حقوقك، حينئذ لا أخزى إذا ما اطلعت على جميع وصاياك. أشكرك يا رب لاستقامة قلبي إذ عرفت أحكام عدلك وحقوقك أحفظ فلا

حقوقك، بشفتي أظهرت كل أحكام فمك، وفرحت بطريق شهاداتك كما بكل غنى في وصاياك أتكلم وأتفهم في طرقك.

أخبرت بطرقك فاستجب لي وعلمني حقوقك وطريق عدلك فهمني فأتلو في عجائبك. ذبلت نفسي من الحزن فثبتني في أقوالك. طريق الظلم أبعد عني وبناموسك ارحمني، إني اخترت طريق الحق وأحكامك لم أنسى.

0: الأخبار.
1: لتأتي علي رحمتك يا رب وخلاصك كقولك فأجيب معايري بكلمة، إني اتكلت على أقوالك فلا تنزع من فمي قول الحق، لأني توكلت على أحكامك وأحفظ شريعتك في كل

رب، فقلت أنا أحفظ وصاياك، ترديت وجهك بكل قلبي، فارحمني كقولك، لأني تفكرت في طرقك، فرددت قدمي إلى شهاداتك، تهيأت ولم أنزعج لحفظ وصاياك.

عادلة وبحق أذللتني، فلتأت علي رحمتك لتعزيني، نظير قولك لعبدك لتأتيني رأفاتك فأحيا، فإن ناموسك هو درسي وليخزى المتكبرون.

سرت مثل زق في جليد ولحقوقك لم أنسى. كم هي أيام عبدك متى تجري لي حكما على الذين يضطهدونني؟ تكلم معي مخالف الناموس بكلام هزيان، لكن ليس كناموسك يا رب، لأن كل وصاياك هي حق، وبظلم قد طردوني فأعني. كادوا يفنونني على الأرض، أما أنا فلم أترك وصاياك حسب رحمتك.

أيها الأشرار، فأفحص عن وصايا إلهي، أعددني حسب قولك فأحيا، ولا تخيب رجائي، أعني فأخلص وأدرس.

ممحص قولك جدا عبدك أحبه، صغير أنا ومرزول، وحقوقك لم أنسى، عدلك حق هو إلى الأبد.

سبقت عيناي وقت السحر لألهك في جميع أقوالك، فاسمع صوتي يا رب كرحمتك، وبحسب أحكامك احيني. اقترب بالاسم الذين يطردونني، وعن ناموسك ابتعدوا. قريب أنت يا رب، وكل وصاياك حق هي منذ البدء،

خلاص من الخطاة لأنهم لم يطلبوا حقوقك، رأفاتك كثيرة جدا يا رب، فحسب أحكامك احييني. كثيرون هم الذين يضطهدونني ويحزنونني، وعن شهاداتك لم أجنح. رأيت الذين لا يفهمون فكتبت، لأنهم لأقوالك لم يحفظوا. انظر يا رب، فإني أحببت وصاياك، فبرحمتك يا

يحبون اسمك وليس لهم شك، توقعت خلاصك يا رب وصاياك حفظتها، حفظت نفسي شهاداتك وأحببتها جدا.

فليدنو توسلي قدامك يا رب كقولك فهمني، لتدخل طلبتي إلى حضرتك ككلمتك أحييني. طفيت شفتي الصبح إذا ما علمتني حقوقك، لساني يجيب أقوالك لأن جميع وصاياك عادلة. لتكن يدك لخلاصي لأنني اشتهيت وصاياك، اشتقت إلى خلاصك يا رب وناموسك.

لا تقل كلاما مضمور بشفتيك فقط، بل جاهد أن تكون أنت ذاتك كلام المزمور، لأن التلاوة ليس فيها نفع إلا إذا كان الكلام يتجسم بك ويصير عملا فتصير إنسانا روحا.

قدوس قدوس قدوس رب السماوات السماء والأرض ما يتم مجدك وكرامتك. ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل، أيها الثالوث القدوس ارحمنا، أيها رب إله القوات كن معنا، لأنه ليس لنا معين في شدائدنا ولقاءاتنا سواك. حل واغفر واصلح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا، التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة، الخفية والظاهرة. يا رب اغفر لنا من أجل اسمك القدوس الذي دعي

0: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير.
1: بالمسيح يسوع ربنا،
0: لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين.
2: زكسا سيوسي أوسي منفص شريف مشارة الإنجيل لمعلمنا لوقا البشير، بركاته علينا آمين. الآن يا سيدي تطلق عبدك بسلام حسب قولك، لأن عيني قد أبصرت خلاصك الذي أعددته قدام جميع الشعوب، نورا تجلى للأمم ومجدا لشعبك إسرائيل، والمجد لله دائما.
0: بالحقيقة نؤمن بإله واحد، الله الآب ضابط الكل، خالق السماء والأرض، ما يرى وما لا يرى. نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد، المولود من الآب قبل كل الدهور، نور من نور، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق، مساوي للآب في الجوهر، الذي به كان كل شيء، هذا الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس من مريم العذراء، تأنس وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي، تألم وكبر وقام بين الأموات في اليوم الثالث كما في الكتب، وصعد إلى السماوات وجلس عن يمين أبيه، وأيضا يأتي في مجده ليدين الأحياء والأموات، الذي ليس بمكين انقضاء. نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب، نسجد له ونمجده مع الآب والابن الناطق في الأنبياء، بكنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية، ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا، وننتظر قيامة الأموات وحياة الدهر الآتي. آمين.
2: نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا واغفر لنا.

يسبحون. قدوس قدوس قدوس رب السماوات السماء والأرض ما يتم مجدك وكرامتك. ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل، أيها الثالوث القدوس ارحمنا، أيها رب إله الجوات كن معنا، لأنه ليس لنا معين في شدائدنا ولقاءاتنا سواك. حل واغفر واصلح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا، التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة، الخفية والظاهرة. يا رب اغفر لنا من أجل اسمك القدوس الذي

0: أبانا الذي في السماوات، تقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير.
1: بالمسيح يسوع ربنا،
0: لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. أمين.
2: أيها السيد الرب يسوع المسيح ابن الله الحي الأزلي، أنر عقولنا لنفهم أقوالك الموحية، وانهضنا من ظلمة الخطيئة القاتلة للنفس، واجعلنا أهلا أن نكون مستقيمين في عمل الخير وفي وقت مجيئك لتدين العالم. فلنستحق سماع ذلك الصوت الممتلئ فرح القائل: تعالوا إلي يا مبارك أبي، رث الملكوت المعد لكم من قبل إنشاء العالم. نعم يا رب، سهل لنا أن نكون في تلك الساعة بغير خوف ولا اضطراب ولا سقوط في الدينونة، ولا تجازنا من أجل كثرة أثامنا، أنك وحدك المتحنن طويل أنا كثير الرحمة، بشفاعة سيدتنا كلنا والد لا قديسة مريم وشفاعة جميع مصاف قديسيك. أمين. ارحمنا يا الله ثم ارحمنا، يا من في كل وقت وفي كل ساعة سماء على الأرض مسجود له ممجد، المسيح إلهنا الصالح طويل الروح كثير الرحمة جديل التحنن، الذي يحب الصديقين ويرحم الخطاه الذين أولهم أنا، الذي لا يشاء موت الخاطئ مثلما يرجع ويحيا، الداعي الكل إلى الخلاص لأجل الموعد بالخيرات المنتظرة. يا رب اقبل منا في هذه الساعة وكل ساعة الباطنة، سهل حياتنا، ارشدنا إلى العمل بوصاياك، قدس أرواحنا، طهر أجسامنا، قوم أفكارنا، نقي نيتنا، اشفي أمراضنا، اغفر خطايانا، نجينا من كل حزن رديء وجع قلب، أحطنا بملائكتك القديسين كي نكون بمعسكرهم محفوظين ومرشدين، لنصل إلى اتحاد الإيمان وإلى معرفة مجد غير المحسوس وغير المحدود، فإنك مبارك إلى الأبد. أمين. واجعلنا يا رب مستحقين أن نقول بالشكر: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير. المسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد.

دواء لشفاء النفس. أثناسيوس الرسولي: ليكن لك محبة بلا شبع لتلاوة المزامير لأنها غذاء الروح. ماري إسحاق.

الهوس الأول هو تسبحة موسى النبي المدونة بسفر الخروج الإصحاح 15، والتي قام بتسبحتها بعدما عبر البحر الأحمر. والبحر الأحمر يرمز إلى المعمودية التي دخلها أولاد الله في العهد الجديد، وغرق الشيطان في المعمودية كما غرق فرعون في البحر، ونجونا نحن بعصا موسى أي بعلامة الصليب سالكين في برية هذا العالم. فحينئذ سبح موسى وبنو إسرائيل بهذه التسبحة للرب وقالوا: فلنسبح للرب لأنه بالمجد قد تمجد.

الهوس الثاني، وهو المزمور 135 لداود النبي، وفيه نشكر الله على عظيم نعمته وواسع رحمته، لأنه صالح وضابط الكل، وأن إلى الأبد رحمته. فاشكروا الرب لأنه صالح وخير، لأن إلى الأبد رحمته.

الهوس الثالث هو تسبحة الثلاث فتية التي كان يسبحون الله بها في أتون النار، وهي ضمن الأصفار القانونية المحذوفة. وفي هذا الهوس تظهر عناية الله بأولاده، وهو يتمشى معهم ويحتضنهم في وسط نار هذا العالم ويحولها إلى ندى بارد. وهذه التسبحة هي تماما كوعد الرب، وأبواب الجحيم لن تقوى عليها. آمين.

بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. تحليل الكهنة. نسألك ونشكرك أيها السيد الرب يسوع المسيح ابن الله الحي الأزلي الكائن في النور قبل كل الدهور، نور من نور، أنر يا رب عقولنا وقلوبنا وضئ أفهمنا لنفهم كلامك المحيي، وأقمنا من ظلمة الخطية القاتلة للنفس، واجعلنا مستحقين أن نكون مستقيمين في عمل الخير والصلاح وفي وقت مجيئك الثاني المرهوب لتدين فيه العالم. فلنستحق سماع ذلك الصوت المملوء فرحا وبهجة وعزاء وسرورا ونعيما من فمك الإله القائل: تعالوا إلي يا مباركي أبي، رثوا الملك المعد لكم من قبل إنشاء العالم. نعم أيها الرب إلهنا، وفقنا أن نكون في ذلك اليوم وتلك الساعة بغير خوف ولا عيب ولا انزعاج ولا سقوط ولا انحراف، ولا تؤاخذنا يا رب بكثرة أثامنا. اسفح يا رب عن جميع سيئاتنا وزلتنا وغلطاتنا وهفواتنا، وارفع يا رب عنا وعن جميع العالم الموت والغلاء والوباء والفناء والجلاء وسيف الأعداء ومؤامرات الشياطين وشر الحريق والغرق ومقاومة الأشرار وكيد الفجار وجور السلطان وابطل مؤامرة المعاندين لنا. اللهم إنك ربنا وإلهنا، تراءف علينا ولا تطرحنا في بحار المهالك ولا عقاب المسالك، لكن نجينا واحفظنا واسترنا وانهضنا من الملل والضجر والتواني والكسل، ولا تدع العدو الشيطان يضغينا بوسع الأمل، بل نبه عقولنا ويقظ قلوبنا من نوم الغفلة وتسويف العمر باطلا. اللهم اترك أثامنا واصفح عن زلتنا، ولا تذكر خطايانا ولا سيئتنا، ولا تغضب علينا ولا يدم غضبك إلى الأبد. ارحمنا يا رب ارحمنا، فأننا ضعفاء ومساكين في بحار الخطايا غارقين. فإليك نصرخ ولك نسجد وبك نعترف وإليك نرغب، ولا تقطع رجاءنا يا سيدي من رحمتك، ولا تغلق باب رحمتك في وجهنا، بل بفضلك خلصنا وإلى رحمتك وفقنا وصوتك الفرح اسمعنا. اللهم طهرنا وطهر قلوبنا من الأفكار الخبيثة النجسة الرضية، وابطل عنا يا رب وعن شعبك كل الأحلام والخيالات والهواجس الشيطانية. أقمنا يا الله من كل سقطة وبلية، ثبت فينا يا الله الصبر والرجاء والمحبة والإيمان الأرثوذكسي، واحسبنا من خرافك اليمينية، واجلسنا مع الذين يتكئون في وليمتك السمائية، واغفر لنا كل إثم وذنب وخطية، وحصنا بحصن جنود ملائكتك النورانية، فإنه ليس لنا خلاص إلا برحمتك، واتكلنا عليك وإيماننا بيك ورجاءنا فيك. اقبل منا يا رب دعائنا في هذا الوقت الحاضر وكل الأوقات، وكل الذين أمرونا أوصونا أن نذكرهم في الصلوات والقداسات والقناديل والتذكارات، الأحياء منهم والأموات. اذكرنا يا رب نحن وإياهم بالصالحات في أورشليم السمائية في ملكوت السماوات. امحو يا رب سيئاتنا والذين أساءوا إلينا، اترك لهم ولنا برحمتك يا رب، خلص نفوسنا أجمعين. يا رب خلص شعبك، بارك ميراثك، ارعاهم وارفعهم إلى الأبد. خلص الذين في الشدائد والضيقات والأحزان، حل المأسورين من رباط الشياطين، اشبع الجياع من الخيرات، عزي صغير القلوب والنفوس، أقم الساقطين، ثبت القائمين، رد الضالين، عل الأرامل والأيتام، اسعف المعوزين، أعطي بركة لثمار الأرض ومزاجا طيبا للهواء، نموا للأشجار وصعودا كاملا لمياه الأنهار. بارك في الندى والأمطار، أعطي قناعة للمحتاجين، أوفي عن المديونين، اجمع شتات المتفرقين، اقبل توبة التائبين، اقبل اعتراف المعترفين، أعطي فهما للموعوزين، احكم يا رب للمظلومين، احكم يا رب للمظلومين، احكم يا رب للمظلومين. املأ قلوبنا فرحا وبهجة وعزاء وسرورا ونعيما، لكيما اذا نلنا كففنا في كل شيء نتناهى في الاعمال الصالحة المرضية. بارك يا رب في الغلات بالبركات السمائية، بارك يا رب اكليل هذه السنة بصلاحك، بارك يا رب للباذر والزارع والغارس والحاصد كما باركت لبني إسرائيل في غلات العام السادس. بارك يا رب في اجتماعنا هذا وكل اجتماع الشعوب الأرثوذكسيين، واحفظ لنا وعلينا حياة وقيام أبينا السيد الآب البطريرك البابا الأنبا تاودروس الثاني بطريرك هذا الزمان.
خلصه يا رب وخلص شعبه من جميع البلايا والتجارب والأحزان، وكذلك شركاء في الخدمة الرسولية، أبائنا المطرنة وأبائنا الأسقف وأبائنا القمامسة وأبائنا قصوص وأخواتنا الشمامسة، أبائنا الرهبان وأخواتنا العلمانيين والذين أتوا وحضروا واشتركوا معنا في هذه الصلاة، وكل صلوات الأرثوذكسيين الآن طالبين مغفرة خطاياهم ورحمة لنفوسهم. باركنا وباركهم، حاللنا وحاللهم، اغفر خطايانا وخطاياهم الماضية والمستأنفة، الذاتية وغير الذاتية، الليلية والنهارية، الظاهرة والخفية. أدم يا رب عمار المجامع والكنائس المقدسة والبراري الأرثوذكسية والشيوخ الساكنين فيها وخدامها ونظرها ومن بها، واجعل الأمن والسلام والمحبة والطمأنينة بينهم. اخضع العدو الشرير تحت أقدامنا وأقدامهم، ولا تجعل له فينا ولا فيهم نصيبا، لا بضربة شمال ولا بضربة يمين. احفظهم بيدك العالية وذراعك الحصينة. نجنا يا سيدي من التجارب الردية والأشراق المنصوبة المرئية وغير المرئية. اذكر يا رب أبائنا وأمهاتنا وأخواتنا وأهلنا وأقاربنا ومعلمينا وأولادنا الروحيين والجسديين وسائر بني المعمودية أجمعين. اذكر يا رب لهم معنا تعب وشركة. اذكر يا رب الذين أكلنا وشربنا من كدهم وتعبهم وآوونا في منازلهم وأعطونا من أيديهم. عوضهم يا رب عوض الفانيات بالباقيات، الأرضيات بالسمائيات. املأ بيوتهم ومخازنهم من كل الخيرات. عوضهم يا رب عوض الواحد 30 و60 و100 وغفران خطاياهم في ملكوت السماوات. اذكر يا رب الذين أحسنوا إلينا وإلى أخواتنا المساكين بجميع وجوه الحسنات، محبة فيك وإكراما لإسمك القدوس. باركهم. اذكر يا رب المهتمين بالصعائد والقرابين والمحرقات والخمر والزيت والبخور والستور والنذور وكتب القراءة وكل أواني المذبح جميعا. عوضهم يا رب عن عطاياهم بغفران خطاياهم، وهب لهم في هذا الدهر الحاضر الحياة الهنية، وفي الدهر الآتي الحياة الأبدية. اذكر يا رب أبائنا وإخواتنا الذين سبقوا فرقدوا واتجعوا وتنيحوا في الإيمان المستقيم بالمسيح. نيح يا رب نفوسهم أجمعين في أحضان آبائنا القديسين إبراهيم وإسحاق ويعقوب في كورة الأحياء في فردوس النعيم. أما نحن الأحياء فأعنا على خلاص نفوسنا ودبر حياتنا حسب إرادتك الصالحة. تفضل يا رب، أذكر حقارتي وذلي وضعفي، أنا الخاطي الشقي غير المستحق الوقوف بين يديك من أجل كثرة خطاياي وذنوبي، لا ترذلني. أقم يا رب قرن خلاص شعبك بإشارة صليبك المحي، فرجك يا رب عند الشدة وعونك عند الكرب والذلة. خلصنا يا رب وخلص كل من في شدة ومرضى شعبك يشفيهم، واجعل يا رب شعبك المسيحيين الحاضرين معنا والغائبين عنا أن يكونوا مباركين محاللين من فم الملك الإلهي من مشارق الشمس إلى مغاربها ومن الشمال إلى اليمين. اقبلنا إليك يا سيدي يسوع المسيح كما قبلت اللص اليمين وأنت معلق على خشبة الصليب ووهبت له فردوس النعيم. اذكر يا رب الأيتام والأرامل والمنقطعين والعاجزين والذين ليس أحد يذكرهم. اذكرنا يا رب نحن إياهم في أورشليم السمائية. اذكر يا رب القائمين والقاعدين والراقدين والمطروحين والمسافرين في البر والبحر والهواء والسهل والوعر والأودية والطرقات ورؤوس الجبال والتلال والمغايا، والذين في المطابق والسجون، والذين في السبي والنفي، المأسورين المربوطين برباط السلاطين الشياطين. ردهم وأتي بهم جميعا إلى الميناء سالمين غانمين كاسبين رابحين، معافي النفس والجسد والروح. اجعل يا رب يسوع المسيح صلاتنا هذه أن تكون مقبولة أمامك بغير رياء ولا كبرياء ولا عظمة ولا افتخار ولا عيب. أعنا يا الله على رضاك، أعنا على العمل بوصاياك، أعنا على سكرات الموت وما قبل الموت وما بعد الموت، لأنك أنت إله صالح طويل الروح وكثير الرحمة والتحنم. اللهم اجعل باب كنيستك مفتوحا أمام وجهنا على ممر الدهور والأزمان وإلى آخر كل زمان. ارحمنا يا الله كعظيم رحمتك بشفاعة ذات الشفاعات معدن الطهر والجود والبركات سيدتنا كلنا وفخر جنسنا العذراء البتول الزكية مرت مريم والشهيد المكرم ماري مرقس الإنجيلي الرسول كاروز الديار المصرية والشهيد العظيم ماري جرجس أمير الشهداء
وكافة الملائكة والأباء والأنبياء والرسل والشهداء والقديسين والسواح والعباد والنساك المجاهدين والذين أرضوا الرب أعمالهم الصالحة منذ آدم إلى آخر الدهور. ولك نسجد أيها الثالوث القدوس الآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان إلى ظهر الدهور كلها. آمين.

إنجيل مرقس. الأصحاح الرابع. وابتدأ أيضا يعلم عند البحر، فاجتمع إليه جمع كثير، حتى إنه دخل السفينة وجلس على البحر، والجمع كله كان عند البحر على الأرض. فكان يعلمهم كثيرا بأمثال، وقال لهم في تعليمه: اسمعوا، هوذا الزارع قد خرج ليزرع، وفيما هو يزرع سقط بعض على الطريق، فجاءت طيور السماء وأكلته، وسقط آخر على مكان محجر حيث لم تكن له تربة كثيرة، فنبت حالا إذ لم يكن له عمق أرض، ولكن لما أشرقت الشمس احترق، وإذ لم يكن له أصل جف. وسقط آخر في الشوك، فطلع الشوك وخنقه، فلم يعطي ثمرا. وسقط آخر في الأرض الجيدة، فأعطى ثمرا يصعد وينمو. فأتى واحد بثلاثين، وآخر بستين، وآخر بمئة. ثم قال لهم: من له أذنان للسمع فليسمع. ولما كان وحده سأله الذين حوله مع الاثنى عشر عن المثل، فقال لهم: قد أعطي لكم أن تعرفوا سر ملكوت الله، وأما الذين هم من خارج فبالأمثال يكون لهم كل شيء، لكي يبصروا مبصرين ولا ينظروا، ويسمعوا سامعين ولا يفهموا، لئلا يرجعوا فتغفر لهم خطاياهم. ثم قال لهم: أما تعلمون هذا المثل؟ فكيف تعرفون جميع الأمثال؟ الزارع يزرع الكلمة، وهؤلاء هم الذين على الطريق، حيث تزرع الكلمة، وحينما يسمعون يأتي الشيطان للوقت وينزع الكلمة المزروعة في قلوبهم. وهؤلاء كذلك هم الذين زرعوا على الأماكن المحجرة، الذين حينما يسمعون الكلمة يقبلونها للوقت بفرح، ولكن ليس لهم أصل في ذواتهم، بل هم إلى حين. فبعد ذلك إذا حدث ضيق أو اضطهاد من أجل الكلمة فللوقت يعثرون. وهؤلاء هم الذين زرعوا بين الشوك، هؤلاء هم الذين يسمعون الكلمة، وهموم هذا العالم وغرور الغنى وشهوات سائر الأشياء تدخل وتخنق الكلمة فتصير بلا ثمر. وهؤلاء هم الذين زرعوا على الأرض الجيدة، الذين يسمعون الكلمة ويقبلونها ويثمرون، واحد ثلاثين، وآخر ستين، وآخر مئة. ثم قال لهم: هل يؤتى بسراج ليوضع تحت المكيال أو تحت السرير؟ أليس ليوضع على المنارة؟ لأنه ليس شيء خفي لا يظهر، ولا صار مكتوما إلا ليعلم. إن كان لأحد أذنان للسمع فليسمع. وقال لهم: انظروا ما تسمعون، بالكيل الذي به تكيلون يكال لكم ويزاد لكم أيها السامعون، لأن من له سيعطى، وأما من ليس له فالذي عنده سيؤخذ منه. وقال: هكذا ملكوت الله كأن إنسانا يلقي البذار على الأرض، وينام ويقوم ليلا ونهارا، والبذار يطلع وينمو وهو لا يعلم كيف، لأن الأرض من ذاتها تأتي بثمر، أولا نباتا، ثم سنبلا، ثم قمحا ملآن في السنبل.
وأما متى أدرك الثمر فللوقت يرسل المنجل لأن الحصاد قد حضر. وقال: بماذا نشبه ملكوت الله؟ أو بأي مثل نمثله؟ مثل حبة خردل متى زرعت في الأرض فهي أصغر جميع البذور التي على الأرض، ولكن متى زرعت تطلع وتصير أكبر جميع البقول وتصنع أغصانا كبيرة حتى تستطيع طيور السماء أن تتآوى تحت ظلها. وبأمثال كثيرة مثل هذه كان يكلمهم حسبما كانوا يستطيعون أن يسمعوا، وبدون مثل لم يكن يكلمهم. وأما على انفراد فكان يفسر لتلاميذه كل شيء. وقال لهم في ذلك اليوم لما كان المساء: لنجتز إلى العبر. فصرفوا الجمع وأخذوه كما كان في السفينة، وكانت معه أيضا سفن أخرى صغيرة. فحدث نوء ريح عظيم، فكانت الأمواج تضرب إلى السفينة حتى صارت تمتلئ، وكان هو في المؤخر على وسادة نائمة. فأيقظوه وقالوا له: يا معلم، أما يهمك أننا نهلك؟ فقام

وانتهر الريح وقال للبحر اسكت ابكم، فسكنت الريح وصار هدوء عظيم. وقال لهم: ما بالكم خائفين هكذا؟ كيف لا إيمان لكم؟ فخافوا خوفا عظيما، وقالوا بعضهم لبعض: من هو هذا؟ فإن الريح أيضا والبحر يطيعانه. الأصحاح الخامس. وجاءوا إلى عبر البحر إلى كورة الجدريين، ولما خرج من السفينة للوقت استقبله من القبور إنسان به روح نجس كان مسكنه في القبور، ولم يقدر أحد أن يربطه ولا بسلاسل، لأنه قد ربط كثيرا بقيود وسلاسل، فقطع السلاسل وكسر القيود، فلم يقدر أحد أن يذلله. وكان دائما ليلا ونهارا في الجبال وفي القبور يصيح ويجرح نفسه بالحجارة. فلما رأى يسوع من بعيد ركض وسجد له وصرخ بصوت عظيم وقال: ما لي ولك يا يسوع ابن الله العلي؟ استحلفك بالله ان لا تعذبني. لانه قال له: اخرج من الانسان يا ايها الروح النجس. وسأله: ما اسمك؟ فاجاب قائلا: اسمي لجيئون، لاننا كثيرون. وطلب اليه كثيرا ان لا يرسلهم الى خارج الكورة. وكان هناك عند الجبال قطيع كبير من الخنازير يرعى، فطلب إليه كل الشياطين قائلين: أرسلنا إلى الخنازير لندخل فيها. فأذن لهم يسوع للوقت، فخرجت الأرواح النجسة ودخلت في الخنازير، فاندفع القطيع من على الجرف إلى البحر، وكان نحو 2000، فاختنق في البحر. وأما رعاة الخنازير فهربوا وأخبروا في المدينة وفي الضياع، فخرجوا ليروا ما جرى. وجاءوا إلى يسوع فنظروا المجنون الذي كان فيه اللاجئون جالسا ولابسا وعاقلا، فخافوا. فحدثهم الذين رأوا كيف جرى للمجنون وعن الخنازير، فابتدأوا يطلبون إليه أن يمضي من تخومهم. ولما دخل السفينة طلب إليه الذي كان مجنونا أن يكون معه، فلم يدعه يسوع، بل قال له: اذهب إلى بيتك وإلى أهلك وأخبرهم كم صنع الرب بك ورحمك. فمضى وابتدأ ينادي في العشر المدن كم صنع به يسوع، فتعجب الجميع. ولما اجتاز يسوع في السفينة ايضا الى العبر اجتمع اليه جمع كثير، وكان عند البحر. واذا واحد من رؤساء المجمع اسمه ييروس جاء، ولما رآه خر عند قدميه وطلب إليه كثيرا قائلا: ابنتي الصغيرة على آخر نسمة، ليتك تأتي وتضع يدك عليها لتشفى فتحيا. فمضى معه وتبعه جمع كثير وكانوا يزحمونه. وامرأة بنسف دم منذ 12 سنة وقد تألمت كثيرا من أطباء كثيرين وأنفقت كل ما عندها ولم تنتفع شيئا، بل صارت إلى حال أردأ. لما سمعت بيسوع جاءت في الجمع من وراء ومست ثوبه، لأنها قالت: إن مسست ولو ثيابه شفيت. فللوقت جف ينبوع دمها،
وعلمت في جسمها انها قد برئت من الداء. فللوقت التفت يسوع بين الجمع شاعرا في نفسه بالقوة التي خرجت منه، وقال: من لمس ثيابي؟ فقال له تلاميذه: انت تنظر الجمع يسحمك وتقول: من لمسني؟ وكان ينظر حوله ليرى التي فعلت هذا. واما المرأة فجاءت وهي خائفة ومرتعبة، عالمة بما حصل لها، فخرت وقالت له الحق كله. فقال لها: يا ابنة، ايمانك قد شفاك، اذهبي بسلام وكوني صحيحة من دائك. وبينما هو يتكلم جاءوا من دار رئيس المجمع قائلين: ابنتك ماتت، لماذا تتعب المعلم بعد؟ فسمع يسوع لوقته الكلمة التي قيلت، فقال لرئيس المجمع: لا تخف، آمن فقط. ولم يدع أحدا يتبعه إلا بطرس ويعقوب ويوحنا أخا يعقوب. فجاء إلى بيت رئيس المجمع ورأى ضجيجا يبكون ويولولون كثيرا، فدخل وقال لهم: لماذا تضجون وتبكون؟ لم تمت الصبية لكنها نائمة. فضحكوا عليه. أما هو فأخرج الجميع وأخذ أبا الصبية وأمها والذين معه، ودخل حيث كانت الصبية مضطجعة، وأمسك بيد الصبية وقال لها: طليصا قومي. الذي تفسيره: يا صبية لك أقول قومي. وللوقت قامت الصبية ومشت، لأنها كانت ابنة 12 سنة. فبهتوا بهة عظيمة. فأوصاهم كثيرا أن لا يعلم أحد بذلك، وقال أن تعطاه لتأكل.

باسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد، آمين. بصلوات صاحب القداسة والغبطة أبينا الطوبوي البابا المعظم الأنبا شنودة الثالث، نقدم قصة حياة القديس البار الأنبا رويس. قصة حياة القديس البار الأنبا رويس، إعداد درامي وإخراج سمير فهمي. ليس ملكوت الله أكلا وشربا، بل هو بر وسلام وفرح في الروح القدس، لأن من خدم المسيح في هذه فهو مرضي عند الله ومزكى عند الناس. دي تعاليم معلمنا بولس الرسول في رسالته إلى أهل رومية إصحاح 14 آية 17 و18. وقدسنا اللي حناخد بركة حكايته عاش حياته على أرض الغربة، لا يهتم بأكل أو شرب، لكن عاش حياته بر وسلام.

0: فرح في الروح القدس من أجل خدمة السيد المسيح رب المجد. وقدسنا هو القديس العظيم الأنبا رويس أو الأنبا فريج، واللي فترة من فترات عمره لقب بالأنبا تيجي إفليو. اتولد عام 1334 ميلادية في قرية صغيرة اسمها مينية يمين، وكانت القرية دي بمدرية الغربية. كانت أسرته فقيرة، أبوه اسمه إسحاق وأمه سارة. نشأ وتربى تربية خشنة كفلاح فقير، وكان بيساعد والده إسحاق في الفلاحة، وأحيانا كان بيبيع الملح على جمله الصغير. وكان كل أهل قريته بيحبوه لأمانته ونقائه وتقواه وقدسته. والقرن الـ14 يا حبيبي اللي عاش فيه قدسنا كان من أسوأ العصور اللي مرت بيها كنيستنا القبطية، من اضطهاد وتعذيب، تماما زي ما حدث أيام دقلديانوس مضطهد المسيحية. علاوة على إن البلاد حل بيها وباء شديد، وصارت مجاعة وغلاء حل بالمسكونة في هذه الفترة. وعاصر قدسنا الأنبا رويس من بابوات الإسكندرية البابا مرقس الرابع 84 في الفترة من 1349 ل 1363 ميلادية، والبابا يوحنا العاشر 85 في الفترة من سنة 1363 إلى 1369 ميلادية، والبابا غبريال الرابع 86 في الفترة من 1370 إلى 1378 ميلادية، وأخيرا البابا متاؤس الأول 87 في الفترة من سنة 1378 إلى 1409 ميلادية. وعاش القديس الأنبا رويس في فترة حكم المماليك لمصر، وعاصر منهم الملك الصالح والمعتصم والناصر حسن والمنصور والملك برقوق. وعاش قدسنا الأنبا رويس على أرض الغربة حوالي 70 سنة، عامرة بحياة الإيمان والزهد والنسك والصلوات والأصوام والسيرة الصالحة والجهاد الحسن من أجل اسم رب المجد الفادي المخلص يسوع المسيح. ونبدأ الحكاية يا حبيبي من أولها ونسمع.
1: يا فريكي يا ابني أرجوك
2: أرجوك أنت يا والدي أرجوك تسمعني. أنا عايش في حالة حزن كبيرة، ألم شديد بيحز في نفسي. أنت يا والدي إسحاق الرجل البار اللي كل شعب من يتيمين بلدنا اللي احنا تربينا فيها على حب المسيح وعبادته، ده كل الناس في بلدنا من يتيمين عارفين بالاسم، كل المخلصين في كنيسة المسيح واللي منهم أبويا إسحاق. أنت يا أبويا تجحد المسيح؟ معقول؟
1: يا فريج يا ابني أنت ناس اللي بيحصل في مصر كلها مش في بلدنا من يتيمين وبس. الاضطهاد زاد يا فريج يا ابني. بصراحة أنا سن كبر ما اقدرش استحمل اضطهادهم.
2: تقوم تجحد المسيح؟ تنكره وتنكر الوهيته؟ تنسى قد ايه احتمل عشان احنا البشر الخطاه وقدم نفسه ذبيحه خلاص على خشبه الصليب، محتمل تاج الشوك على جبينه وطعنات الجنود في جنبه؟
1: يا ابني ارجوك انت لسه صغير، عمرك يا دوب 20 سنة، لما تبقى في سني هتعرف انا عملت كده ليه. خوف عليك وعلى أمك سارة وعليكم هو اللي خلاني.
2: تترك الحبيب الفادي؟ لا لا يا والدي لا.
1: يا ابني اسكت أرجوك، سيبني في حالي في العذاب اللي أنا عايشه. أقول لك أنا قايم وسايبك، أصل مش هخلص من لسانك. تصبح على خير.
3: فريج يا حبيبي، أجيب لك تتعشى؟
2: ماليش نفسي يا أمي.
3: يا ابني حبيبي ما تزعلش، كفاية عليك تعبك طول النهار. في الصبح بتساعد أبوك في الغيط والفلاح، وبعد الظهر بتدور بجملك تبيع الملح في بلدنا والبلاد اللي حوالينا. قوم يا ابني، قوم يا حبيبي، قوم كلك لقمة وخش نام.
2: يعني يا أم عجبك الحال اللي وصل لأبويا؟
3: صلي له يا حبيبي، صلي له عشان ربنا يرده لصوابه.
2: رب الكنيسة مش هيتخلى عنها، وقدس البابا مرقس الرابع البابا 84 من باباوات الكنيسة القبطية بيصلي وبيرفع طلبات كتيرة في كل القداسات ان رب المجد يتدخل وينقذ كنيسته.
3: عدو الخير يا ابني بيشتغل دايما ضد الخير وابنائه، من اول زمن الاضطهاد اللي بدأ في عهد دقلاجيانوس سنة 305 ميلادية والحد النهاردة واحنا في سنة 1354، يعني أكتر من 1000 سنة. عدو الخير بيقسي قلب الولاة والحكام على شعب الإيمان المستقيم بالخالق القدوس رب المجد يسوع المسيح.
2: لكن أبدا يا أمي، مش هينتصر الشيطان الجاحد، وكنيسة الفخار هتنتصر في النهاية لأن الرب رعيها.
3: أيوة يا حبيبي، هو ده اللي هيحصل، الكنيسة هتنتصر. دلوقتي ادخل وكلك لقمة، وقبل ما تنام وفي صلاتك اللي بترفعها كل ليلة للرب الفادي اطلب منه انه يرجع لحظيرة الإيمان كل أبنائه اللي هربوا واللي ارتدوا بالخوف من نيران الاضطهاد اللي زادت وحملت. صلي صلي يا حبيبي.
0: يا فريج يا ابني، انت من الشباب المسيحي المؤمن المتمسك بالاعتراف الحسن والايمان الصادق. معلمنا بورس الرسول قال في رسالته التانية لأهل كورنثوس: فأنا أفضل، في الأتعاب أكثر، في الضربات أوفر، في السجون أكثر، في الميتات مرارا كثيرة. وكلام القديس بولس الرسول دايما بيعزينا ويزود إيماننا ويلهب حماسنا للتمسك بيسوع المسيح إلهنا.
2: يا ابونا القمص يوحنا، انت اب اعترافي وانا دايما بلقى التعزية في كلماتك الجميلة المليانة بالحكمة واللي بتفصل لي كل تعاليم حبيبي يسوع وبتخليني دايما اتمسك بحبيبي. لكن اللي حصل لابويا بيخليني دايما في حزن وألم.
0: مش ابوك عم اسحاق وبس يا ابني، لا ده كتير من ولاد المسيح خافوا من بطش الحكام وتركوا حظيرة الايمان. وصدقني يا فريج، كل الكنيسة وعلى رأسها صاحب القداسة الأنبا مرقس الرابع بنرفع صلوات وأصوام لرب المجد إنه يخفف عن أبنائه الاضطهادات ويرجع لحظيرته كل خروف ضال. المهم يا فريج، أنت هتتناول في قداس بكرة؟
2: بإذن رب النعمة. أخطيت حالين يا ابونا يوحنا.
0: الله يحلك يا ابني.
2: رويس يا رويس، تعال هنا، تعال يا رويس، مالك؟ تعال. الله بارك في اخر الحظيره ليه ومش عايز تتحرك؟ تعال يا رويس. عجيبه، اول مره ما تسمعش كلامي. ده ناس بتحسدني عليك وبيقولوا اول مره نشوف جمل صغير يسمع كلام صاحبه، يقول له امشي يمشي، اقف يقف، روح تعالى ابرك ينفذ على طول زي ما يكون انسان. إنما النهاردة يا رويس يا جمل الحبيب مش بتسمع كلامي. طبعا زعلان، زعلان على الحالة اللي وصلنا ليها. ما انت زي يا رويس بتحب أبويا المسيح، أبويا وإلهي وسيدي وخالقي وصانع خلاصي. أيوة أيوة عارفك، بتحبه زي ما أنا بحبه ومستعد أقدم دمي وروحي من أجل اسمه القدوس. على العموم ما تزعلش يا رويس، شايف الشال الجميل ده اللي انا عملته من وبرك عشان يدفيني في برد الشتاء؟ بص برضو لسه زعلان. صدقني يا رويس، انا جوايا ايمان حقيقي بان والدي اسحاق هيرجع لحبيبنا والهنا يسوع المسيح. صدقني دلوقتي نام يا رويس، وانا هنام جنبك هنا في الحظيره عشان بكره عندنا شغل كتير. تصبح على خير يا حبيبي. ايوه كده بتهزلي راسك، يبقى انا عرفت انت مبسوط. نام يا رويس.
4: باسم الاب والابن والروح القدس، إله واحد أمين. من مزامير داود النبي بركاته علينا أمين. ليتحنن الله علينا وليباركنا، لينر بوجهه علينا، لكي يعرف في الأرض طريقك وفي كل الأمم خلاصك، يحمدك الشعوب يا الله. هللويا. ربي وإلهي ومخلصي يسوع المسيح، تدخل يا رب ليرجع لك أبنائك الذين ارتدوا وجحدوك هربا من بطش الظالمين. تدخل يا رب وهديهم لنور برك. ارجع والدي إليك، ارجع والدي إسحاق لحظيرة إيمانك بشفاعة والدة الإله أمنا العذراء مريم، وبشفاعة كل قدسين وحبيبك القديس ماري مرقس كروز الديار المصرية. آمين.
2: أقوم أنام بقى. إيه ده؟ قمت ليه يا رويس؟ الله، رايح فين؟ أنا خلاص نمت. إيه ده؟ بتسحب الشال الصوف وتجر وتغطيني بيه؟ يا سلام على حنيتك يا رويس، متشكر. خايف علي من برد الليل؟ أشكرك. وطي راسك بقى عشان أبوسك. تصبح على خير يا حبيبي. ايوه
1: فريك يا ابني، انت جوه في الحظيره؟ اصحى فريك.
5: صباح الخير يا فريك يا ابني.
2: صباح الخير يا والدي. صباح الخير يا امي.
5: معلش صحيتك من نومك.
2: انا ما كنتش نايم يا ابوي.
3: تلاقيه كان بيصلي يا اسحاق.
5: والمسيح حبيبي ومخلصي وإلهي، قبل صلاتك يا ابني.
2: صحيح يا والدي، صحيح.
3: صلاتك وشفاعة أم النور رجعت أبوك للمسيح. المسيح يا ضنايا فاتح دراعاته وصدره الحنون له ولكل أبناء المسيح اللي بعدوا عنه. حيصير فرح كبير في السماء لرجوعهم لحضن المسيح، لأنه هكذا يكون فرح في السماء بخاطئ واحد يتوب أكتر من 99 بار لا يحتاجون إلى توبة.
2: أشكرك يا إلهي الصالح، أشكرك يا ربي. إيدك يا أبويا بوسها إيدك.
1: تعال بصدر يا ابن الحبيب، الفضل لك في شيل الغمامة من فوق عينيا وتبديد سواد ظلامي بالنور، النور الإله الساطع. تعال بصدري.
2: صدر إلهنا الحنون أرحب وأوسع يا أبويا، يغمرنا بدفء وحنانه ومحبته، ليتمجد اسم الله القدوس، ليتمجد اسم الله القدوس.
6: يا سمعين الحق، ابننا برنابا سخن وراسه هتولع وعمال يرجع، الظاهر الوبا حصله.
7: الطف يا رب، تدخل يا إلهي، ده برنابا لسه طفل عمره 6 سنين ما يستحملش، مد ايدك يا رب.
6: طب وبعدين يا سمعين، احنا هنفضل نلف حوالين بعض كده ومش عارفين نعمل ايه. الولد وشه احمر ومزنهر وفضى كل اللي في جوفه ومش طايق يشرب حتى بق مية ولا ياكل لقمة، وبقى له يومين على الحال ده، الولد هيموت يا سمعين.
7: طب انا اعمل ايه يا كلوديا يا زوجتي؟ بايدي ايه اعمله؟
6: ابعت لحد يشوفه، هات حد يطببه، الولد هيضيع مننا، ده هو اللي حالتنا يا ربي.
7: ايوه بس اجيب المصاريف منين؟ انت عارفه الحاله والايد قصيره، اجيب منين؟
6: تجيب منين يعني ايه؟ بيع اي حاجه، ان شاء الله حتى نبيع الحفيره اللي بننام عليها. برنابا ابني الوحيد حبيبي، يهون عليك برنابا.
7: يا كلوديا ما تزوديش عذابي، انا هروح الكنيسه لابونا الكاهن يجي يرشمه بالزيت، وربنا يسوع حبيب الغلابه اخوه الرب يشفيه.
8: الملح ببيع الملح، الملح الابيض.
2: تعال تعال كده يا رويس، تعال نخش من الزقه اللي جاي ده.
6: ايوه هو هو فريك بتاع الملح، هو اندهله بسرعه.
7: مين فريك ده؟
6: ده شاب طيب وكل الناس في قريتنا بيحبوه وبيفرحوا لما يسمعوا صوته. ده شاب وديع وتقي، وبيقولوا ان البيت اللي بيدخله بتسبقوا ليه البركه.
7: طب واحنا مالنا؟ احنا عندنا الملح ومش محتاجينه.
6: لا لا محتاجينه، اجري اندهوا.
2: يا ابويا الحبيب مش مهم الفلوس، انا جبت لك الملح لحد عندك في بيتك، الفلوس تبقى بعدين. او اقول لك مش ضروري، اتفضل بس لو سمحت ان كنت ممكن تديني شويه ميه اشرب واسقي جملي.
7: اوي يا كلوديا، هاتي شويه ميه للاخ فريج والجمله.
6: حاضر.
7: كان بودي اقدم لك حاجه اضيفك بيها، لكن
2: ما تكملش يا عم.
7: سمعان، اسمي سمعان.
2: يا عم سمعان، المسيح الحبيب قال لا تهتموا لحياتكم بما تأكلون وبما تشربون ولا لأجسادكم بما تلبسون. أليست الحياة أفضل من الطعام والجسد أفضل من اللباس؟
9: أبويا أبويا فين أمي؟ أنا جعان جعان قوي.
7: ابني برناردا مش معقول، أنت وقفت على رجليك وجيت لحد هنا؟ إيه ده؟ وشك ردله لونه الطبيعي والسخونية راحت، وكمان بتطلب تاكل؟ يا كلوديا يا زوجتي كلوديا، سيبي اللي في ايديكي وتعالي بسرعه يا كلوديا.
6: في ايه؟ ايه ده؟ برنابا برنابا واقف على رجليه
7: وبيطلب ياكل. برنابا خف، الوبا راح منه.
6: انت فعلا قديس قديسه.

0: الحق يا ابونا الحقوا يا اخواتي، عساكر الرالي جايين الكنيسه، اهربوا اهربوا.
1: هو ابو الحلال ما خلوش حد منهم يهرب، ادخلوا خربوا الكنيسه، واللي يقاومكم تقروا رقبته، واللي يترك ملته وينكر انه مسيحي سيبوه لحاله. سمعت الكلام؟ يلا ركز انت وهو. ها تعال هنا، انت مسيحي؟
2: انا مسيحي، اؤمن برب المجد يسوع المسيح فديا ومخلصا.
1: طب خد
3: وانا اعترف برب واله اللي اتناولت دلوقتي من جسد ودم الطاهر، هو الهي وخالق القدوس.
1: طب خد دي عشانك. خد تعالى انت، انت ملتك ايه؟
4: انا ماليش دعوه بحد، عدينا روح بيتي.
1: يعني تترك كانت المسيح؟
4: انا ماليش دعوه بحد، عدينا روح بيتي.
5: انا مسيحي، انا مسيحي، حاشا لي ان افتخر الا بصليب يسوع المسيح.
1: بقى كده وبلغ عليهم كلهم وحطوهم نرميهم في السجن وما تمشوش من هنا قبل ما تخربوا كل ركن في الكنيسة، فاهمين؟ يلا.
6: أنا هو خبز الحياة، من يقبل إلي فلا يجوع، ومن يؤمن بي فلا يعطش أبدا. كلام رب المجد في إنجيل يوحنا الإصحاح السادس كان مالي قلبه وروح البار فريج، عشان كده كان لا بيهتم بأكل أو شرب أو ملبس، كان كل ما يرتديه عبارة عن شال من وبر الجمل، جمل الحبيب رويس، شال يدوب كان بيغطي بيه عري جسده. وعشان يقترب أكتر من ربه يسوع المسيح ساب القلق التوتر والاضطهاد اللي كان بيصنعه أعداء الإيمان والخير بشعب المسيح المؤمن بكنيسته. ساب قدسنا فريق بلده 100 يمين وراح لبرية الشيخ وأقام فيها أيام، ونظرا لحالة الجوع اللي أصابت البلاد وقتها ما قعدش قدسنا في برية الشيخ غير أيام معدودة. بعدها بدأ رحلة المسير الشاقة ويا جمل الحبيب إلى القاهرة. وقبل ما يوصل قدسنا لمدينة القاهرة وفي أثناء نومه تحت شجرة وكان الجوع أخذ منه مأخذه، رأى في منامه رؤية جميلة جدا. نسمع يا حبيبي، نسمع.
7: مين؟ بسم الله.

0: الاب والابن والروح القدس اله واحد امين. انتم مين؟ قال انا صاحي ولا نايم؟ مين الرجلين اللي منورين دولت ونورهم بيلمع وبيبرق زي البرق؟ الله، هدومهم بيضة منورة. ايه ده؟ ايه ده؟ انتوا بتعملوا ايه؟ بتشيلوني من تحت الشجرة اللي انا نايم تحتها وطيرين بيا؟ الله، انتوا صاعدين على فين؟
1: صاعدين بيك للسماء، للكنيسة مع جمهور السمائيين.
0: ليتبارك اسم الله في الأعالي.
2: على ما تغمض عينيك وتفتحها هتلاقي نفسك في الكنيسة السمائية المنتصرة.
1: طوباك، طوباك يا حبيب المسيح.
0: أنا حبيب المسيح؟ ده أنا أضعف الضعفاء وأخطى الخطاة.
2: أدي إحنا وصلنا.
1: شايف يا فريج، جمهور السمائيين بيستقبلوك بالفرح.
2: ادخل يا فريج، ادخل.
1: انت جعان يا فريج؟ تقدم وكل من خبز الحياة.
2: تقدم يا فريج إلى المائدة وتناول من الأسرار المقدسة.
0: حاضر. أشكرك يا إلهي القدوس، أشكر وافر نعمك على روحي. يا روحي انتعشت بعد موات دم النعمة صار في عروقي.
3: نعم، عاوز ايه؟ ما هي تكية انا فاتحها تكية من كلامنا البلد اللي زي حضرتك. فاكرنا ايه؟ ملقف جاي تغرف وتعبي؟ حد قالك النهبل؟ الفلوس اللي بتقول عليها عندي دي امانة، امانة يا بني ادم، وشايلها امانة لاصحابها. يعني مجرد درك خرج. ايوه انا خرج، بحفظ الفلوس لاصحابها، بحفظها عندي من التلف والسلف والقر والحسد والعين الزرقاء اللي زي عينك. بتبصني كده ليه؟ ايه؟ مش عاجبك كلامك؟
4: ده انا اخوك شقيقك، ما حلتيش اجيب العيش لاولادي. وانت اخويا السعيد بركه، ابن وجه المهر.
3: ولا ابن وجه المهر ولا ابن وجه الجح. انا لا سعيد ولا بركه من ساعه ما بشوف وشك وابويا وجهه وش عفريت. انبسطت؟
4: انا ليا مين غيرك امديله ايدي؟ ده انت من كبار ديوان السلطان.
3: يا اخويا اعتقلي بقى، انا احقر حقير في القاهرة كلها. مبسوط؟ ابعد عني واعتقلي وما شوفش خلقيتك تاني غير في المناسبات اللي بالسعيدة. ولو شفتك مرة تانية جاي تطلب فلوس اخلي الشرطة يقبضوا عليك ويرموك في السجن بتهمة التسول والنقي يا نقاق.
5: كيفها كده النهاردة يا فريج؟ ده انت غربلت اكتر من 20 كيلو قمح. كيفها كده اللي القرب والدنيا ابتدت تضلل وانت بتشتغل من صباح ربنا وما خدتش راحة؟
0: يا عم ابراهيم، انا بحب اشتغل ودي شغلي حقه.
5: ربنا يكافئك خير يا فريج، من يوم ما اشتغلت عندي والبركة بتزيد. انت شاب مبروك يا ابني.
0: ده انا انسان خاطي، يا ريت الهي يغفر ذنبي.
5: يا ابني خفف من تواضعك، ده انت كل الناس اللي يعرفوك في القاهرة بلدنا بيحكوا عن طهرك وبرك والبركة اللي بتحل في كل مكان تروح.
0: امبارح وصلت شولة القمح لسهلة الغلال في
5: بيتغير الحديث. تمالي تغير الكلام لما حد يتكلم عن فضايلك. طب قولي، مش ناوي تتجوز؟
0: اتجوز؟ انا يا عم ابراهيم ما نفعش الجواز.
5: ليه يا ابني؟ ده انت بتشتغل مدراوي مغرب الحنطة وبتكسب من عرقك. اي عيلة كويسة تتمناك زوج لبنت من بناتها.
0: يا عم ابراهيم، انا متجوز.
5: متجوز؟
0: ايوه متجوز. امي وزوجتي وبيتي واهلي وناسي وكل حياتي هي الكنيسة، وابويا هو ربي والهي وسيدي وحبيبي، ابو الفقير والغلبان والغني الصالح، صانع خلاصي وفدية الاله القدوس.
5: ربنا يزيدك نعمة وبركة يا فريج. قوم يا ابني، قوم عشان نجهز الشويلة اللي هتتعتق في الفجرية وتسافر للبرولس.
0: وطبعا هيعدوا على قرية منية يمين.
5: بلدك. ايوه هتمر الركايب عليها. عاوز اي خدمة؟
0: ايوه يا عم ابراهيم، هبعت رسالة لوالدي ولوالدتي.
5: حاضر يا سيدي، جهز اللي عاوز تبعته. مش بقولك انت ابن بار، ربنا يباركك، بتقطع من قوتك اللي اصلا قليل وتبعته لوالديه، ربنا يباركك. فريج يا فريج. وراح فين؟ يا دوبك اتدورت اسحب عبايتي هرب واختفى، ما بيحبش حد يتكلم عن فضايله.
6: وابني كويس؟ فريق ابني صحته كويسة؟
7: طمنا يا ابني، فريق ازايه؟
8: صدقيني يا خالتي، فريق كويس، موجود في القاهرة وبيشتغل مدراه في مخزن غلال كبير، عند راجل طيب بيحبه وكل الناس بيحبوه عشان تقواه وودعته وصلواته مستمرة وحضوره القداسات بانتظام وتناوله من الأسرار المقدسة والمعجزات الكتيرة اللي بيصنعها رب المجد بصلواته، شفى أمراض، طرد أرواح نجسة، وكمان موهبة التنبؤ باللي هيجرى، وكمان بيصرف على نفسه القليل من أجره، وأكتر أجره بيقدمه كعشور لمساعدة الفقراء والأرامل والأيتام.
6: فرحتني يا سمائيل يا ابني، دلوقتي نفسي ارتاحت. لو انتقلت من أرض الغربة نفسي هتكون مرتاحة، لأن اطمنت على ابني الحبيب فريك.
8: وهو بعت لحضرتك الرسالة دي وكيس الفلوس ده كمان.
7: ربنا يحفظك يا فريك يا ابني، ويملك أكتر بالنعمة. من يوم ما ساب بلدنا منية يمين وهو باستمرار بيفتكرنا وبيبعت لنا اللي بيساعدنا على المعيشة في وسط الحياة الصعبة.
6: وأنا اللي سعادتي أكبر، فرحتي بيه ما تتوصفش، لأن كل اللي بيشوفه ويعرفه بيحبه للبركة والنعمة اللي أعطاهم له الإله القدوس الرب الحبيب يسوع المسيح.
7: رب المجد قال في إنجيل لوقا: لأن كل شجرة تعرف من ثمرها، فإنه لا يكتنون من الشوك تينا ولا يقطفون من العليق عنبا. الإنسان الصالح من كنز قلبه الصالح يخرج الصلاح،
6: فإنه من فضلة القلب يتكلم فمه.
7: وابن فريك شجرة صالحة نبتت في أرض طهرة، غرس نقي يعطي ثمرة طيبة صالحة. قلبي وروحي ضاعين له، قلبي وروحي ضاعين له. ربنا يزيد تقواه وورعه وصلاحه، ويقبله ابن بار ويملاه بالنعمة.
8: طيب تأمره بأي خدمة دلوقتي؟
7: بلغه يا صمويل يا ابني انه وحشني قوي، مشتاقة اشوفه، قطع في قلبي ليل نهار في صلواتي، بطلب له السلامة في طريق غربته، وبدعي لربي في القداسات ان المسيح يحفظه ويحفظ حياته ويبعد عنه عدو الخير. قل له يا صمويل وحشني وحشني ونفسي اشوفه، خايفة تيجي ساعتي من غير ما اشوفه. وحشني فريك، وحشني يا حبيبي حبيبي.
9: اخويا سعيد، اخويا سعيد، مساء الخير.
3: مش باين له خير، انت واقفني على اول الحاره الضلمه دي زي العفريت ليه؟ عايز ايه
9: يا اخويا سعيد؟
3: انا مش تعيس، انا تعيس بقربك مني. أتعس تعساء المتاعيس في مصر كلها وانت جنبي. انت مالك كتمت ليه؟ واقف في الضلمة ومستنيني ليه؟
9: صاحب الأوضة اللي أنا ساكن فيها أنا وعيالي أمهم حيطردني بكرة الصبح إن ما دفعتش الأجرة المتأخرة عليا من 4 أشهر.
3: ما يطردك يا أخي ولا يحداك، مالي أنا؟ كنت وليدتك ونسيتك.
9: انت أخويا المقتدر.
3: مقتدر بقى منين؟ جبت الكلمة دي منين؟ ده أنا غلبان غلبان وعلى قد حالي، واوعى من سكتي خليني اروح دلوقتي، واوعى من وشي
9: يا اخويا.
3: هو انت هتمشي ورايا؟ اخلع اتكل، شوف لك حد غير يستغفله
9: يا اخويا.
3: يا اخي حل عني بقى يا عبد. يا لحش يا مسحوق، وانا بزقك رجلي خبطت في الحجر. رجلي اتكسرت، رجلي اتكسرت. شوف اخر دماغك، شوف اخر دماغك يا لقاء. العالم الحقوني الحقوني يا ناس، رجلي اتكسرت، كسرها بعدين مدوره. العقولي
9: سلامتك اخويا سلامتك.
1: مين وقع النهارده؟ مين مين مين مين؟ السعيد بركه ابن وجه المار.
3: ابن وجه البار، ابن وجه الجحش، رجلي اتكسرت. انا انزل الحقوني ودوني للمجبراتي، انا عايز المجبراتي.
10: انا اعرف شاب صالح ويعرف ربنا كويس، سمعته يعرفها كل مريض عمل معاه معجزه وشفاه.
3: معجزه معجزه معجزه ازاي؟
10: انسان بيصلي دايما وبيروح الكنيسه على طول وبيعمل الخير مع كل الناس، ربنا بيجعله سبب لشفاء كتير من المرضى.
3: شفاء؟ طيب ودوني ودوني بسرعه، ودوني. ده انا رجلي اتقطمت، رجلي اتقطمت وعايش اعرق بقيه عمري. يا رجلي يا رجلي.
0: رب المخلص الصالح يسوع المسيح، في بستان جسماني انت بكيت، وفي بيت بلاطس بسطوك للصياط وضربوك بالقصبة وحكموا عليك بالموت، ساقوك في دروب أورشليم حاملة للصليب وصبروك على الخشبة وطعنوك بالحرب، وانت تحملت هذا كله من أجلي أنا. يا ربي في روح النبوة في سفر أيوب انت قلت: فغاروا علي أفواههم، لطموني على فك تعيرا، تعاونوا علي جميعا. وحبك يا إلهي جعلك تقبل احتمال كل ذلك من أجلي. ليت روحك القدوس يأخذني لفوق ويهوني قوة هذا الحب، ومسامير صليبك تعلن لي عطاء هذا الحب، وأكليل شوكك يظهر لي احتمال هذا الحب، والماء والدم الخارجان من جنبك يعلنان لي فيض هذا الحب. فإني متيقن أنه لا موت ولا حياة ولا ملائكة ولا رؤساء ولا قوات ولا أمور حاضرة ولا مستقبلة ولا علو ولا عمق ولا خليقة أخرى تقدر أن تفصلنا عن محبة الله التي في المسيح يسوع ربنا.
3: رجلي خلاص يا سعيد، بقيت أعرق، خلاص بقيت بتزك. العيون يا ناس، العيون يا بتوع ربنا.
0: المجد لك يا رب وإلهي يسوع المسيح، الآن وكل أوان وإلى ظهر الظاهرين، أمين. يا ترى مين اللي بيخبط عليا في الليل المتأخر ده؟ مين؟ مين؟
3: افتح افتح يا رجل. طيب افتح افتح يا رجل الله. أنا السعيد الغلبان المتعوس، ابن وجه البور، قصدي ابن وجه الناس، ابن وجه الأرض اللي طر عليه. افتح ده، رجلي ناعت.
0: خير؟
9: أرجوك صلي لإلهك يشفي رجل أخويا، اتعطر في حجر رجله انجزعت.
3: قول عينيك اللي بيطقوا شرار عشقوني بسهمهم، أم رجلي اتكسرت؟ مش الحجر، انت بتلزقها في الحجر. كسرت رجلي. يا رجلي حولي، ابص رجلك يا سيد. هو اسم الكريم ايه؟
0: اسم فريق.
3: الحقني يا ابني، الحقني يا سيد فريق.
0: يظهر انكم غلطتوا في البيت، انا مدراوي غلة مش طبيب.
9: ارجوك صلي عشان ربنا يشفيه.
8: ايوه احنا عارفينك، انت راجل طيب بتصلي كتير وربنا بيسمع صلواتك.
0: إن كنتم عاوزين ربي يشفيه اسألوه ليه بيعمل الفقرة والمساكين مع إنه غني ومقتدر، ده حتى أخوه المحتاج ما بيمدش إيد المساعدة ليه.
3: الله، وانت عرفت منين؟ عرفت منين يا راجل يا بركة؟ ده انت صحيح رجل الله، ومن دلوقتي أشهد الله بين يديك، ربنا لو شفاني وصحح رجلي المكسورة هعتني بالفقرة والمساكين وادي كل محتاج، ومش هرد غلبان يقصدني. بس أرجوك أرجوك.
0: أشكرك يا إلهي، أشكرك يا رب، ولتكن توبته صادقة. أسألك يا رب وإلهي القدوس تحنن على عبدك ومد إيدك له بالشفاء ليتمجد اسمك دائما.
11: روح يا سعيد وليعطيك الرب ما طلبت.
3: ايه ده؟ ايه ده؟ معقول؟

0: مهولة، أنا رجلي التهبت، الكسر التهب، بقيت سليم يا ناس. ده بدوس على رجلي من تاني. أشكرك يا إلهي يا أخويا، يا أخويا الحبيب.
1: نعم،
0: تعالالي، تعال بيتي، خد كل اللي يلزمك، وانتم يا أخواتي اشهدوا عليا من النهاردة، بيتي مفتوح لكل الغلابة والفقراء والمحتاجين، اشهدوا عليا كلكم.
2: سلام يا عم بسطة.
3: السلام والنعم، اتفضل يا مريم يا زوجة الفاضلة يا ولادي، تعالوا، القديس حبيب المسيح نور وبارك بيتنا.
4: سلام يا قديس.
2: يا مريم الفاضلة، اسمك الطاهر اللي على اسم أمنا البتول، وامتلاء النعمة والروح القدس بداخلك انت وأهل بيتك، دفعني الناجي بضعف ياخد بركتكم واشترك معاكم في النعمة، نعمة الثالوث المقدس، الآب والابن والروح القدس.
3: يا قديس، احنا وكل شعب الصعيد اخذنا بركة كبيرة بزيارتك لبلدنا.
4: حقيقي يا قديس، كل اهل كوس بيحبوك ويحبوا اعداد الافتقاد الجميلة المعزية اللي بتعملها مع كل بيت مسيحي في الصعيد، انت بركة كبيرة.
2: انا عبد يسوع المسيح.
3: ما قلتلناش اسمك ايه يا قديس؟
2: اسمي تيجي افليو.
3: تيجي افليو؟ انت قلتك بتعرف ابتي كمان.
2: انا انسان امي، انا ما بعرفش اقرا ولا اكتب.
3: وبتعرف ابتي؟ ايوه، بس تيجي افليو معناها تيجي الباطل.
2: ايوه مظبوط، انا تيجي الباطل الكاذب المجنون.
4: ده انت انسان بار ورع يا قديس تيجي.
2: سلام يا اخي.
1: سلام ونعمه، اتفضل يا راجل يا طيب.
2: عطشان، ممكن شويه ميه؟
1: ابويا الراجل الطيب باين عليه غريب عن بلدنا قوس.
2: ايوه، انا من القاهره يا اخ
1: ميخائيل، ابنك ميخائيل البنا. وما دام ابويا الطيب جاي من القاهره، يبقى اكيد لازم اخدت بركته ولازم تكون قعدت معاه.
2: هو مين يا ابني؟
1: هو في غيره؟ ده كل اللي بيجي من القاهرة ملوش سيرة غير هو والمعجزات اللي بيصنعها رب المجد بصلواته. فريج، انت تعرفه؟
2: متشكر يا اخ مخيل على شوية المية، وربنا يزيد خيرك. سلام.
1: على فين؟ انا لسه معرفتش اسمك ايه.
2: اسمي؟ انا اسمي
1: ايه؟ المشوار نساك اسمك؟
2: لا، انا اسمي، ايوه، اسمي رويس.
1: ورايح على فين يا اخ رويس؟ وانت شكلك تعبان من السفر، ومعلش سامحني يعني، الشال الوبر اللي انت ساتر بيه عري جسمك، متطرب ومتبهدل.
2: انا هشوف لي مكان انزل فيه وربنا يدبر الخير.
1: طب اتفضل في بيتي لحد ما نلاقي لك مكان تنزل فيه.
5: كان فرح قدسنا بالسيد المسيح مخلصه أكثر من كل ممتلكات هذا العالم، فقد عاش قدسنا عاريا ليس له قميص ولا جبة ولا عمامة، وكان كتير من الأغنياء بيقدموا له هدايا من ذهب وفضة وعمايم وملابس، لكن قدسنا كان بيرفض كل ده، وكان بيرفض ياخد من أي حد أكتر من أجر عمله، وده كله لأن كل اللي كان بيشوفه بيرتجف من شدة البرد بيشفق عليه، إلا إن قدسنا البار كان دايما قانع بحاله، فرحان بفقره، وكان دايما بيردد قول يوحنا الرسول في رسالته الأولى الإصحاح الثاني: لا تحب العالم ولا الأشياء التي في العالم، إن أحب أحد العالم فليست فيه محبة الآب، لأن كل ما في العالم شهوة الجسد وشهوة العيون وتعظم المعيشة ليس من الآب،

0: بل من العالم، والعالم يمضي وشهوته، وأما الذي يصنع مشيئة الله فيثبت إلى الأبد.
1: يعني يا معلمي رويس، ما عجبكش تعيش معايا في بيتي؟ سبتني وجيت في الأوضة البعيدة المهجورة دي، في المكان الفاضي لا حواليك ناس، وعايش في أوضة فاضية بتنام على الأرض من غير غطا ولا فرش، وما بتقتنيش غير قلة مية وطبق فخار.
2: ناسي الأهم يا ابني يا مخيل، الكتب المقدسة والأجبية، دول أغلى ما يقتني إنسان. وأنا يا ابني هروح فين من زهد التقشف أبو الرهبان الأنبا أنطونيوس، ولا أبو السواح الأنبا بولا، وغيرهم وغيرهم.
1: طيب سامحني يا معلمي، اسمح لي يعني أجيب لك حتى لو بطانية واحدة تتغطى بيها ومخدة تسند عليها راسك، برد الشتاء بيقرص ويعض في العظم، وانت يعني سامحني جسمك ما يستحملش.
2: الرب راعية فلا يعوزني شيء. المهم أنا بنعمة رب المجد عملت كده من صوف الجمل الكام شال دول، ولو تكرمت يا ابني
1: هاخدهم يا معلمي وهبيعهم زي كل مرة وأجيب لك فلوسهم.
2: لا يا مخيل يا ابني، فلوسهم تاخدهم وتوديهم لعم داود اللي ساكن ورا بيتكم، الست بتاعته عيانة وكفاية عليه يا ابني أولاده الأربعة وقلة إيده، ربنا يعوضك. ولو سألك قل له دول من أخ محب خاطي لأخ حبيب بيحب رب المجد. وربنا يباركك يا ابني، اوعى تقول اسمي، وعلى ابن الطاعة تحل البركة.
1: حاضر يا معلمي.
2: حسب حسب يا مخيل يا ابني، اوعى تدوس على العقرب ده.
1: فين يا معلمي؟ المكان اللي بتشاور عليه ما فيهوش عقارب. ايه ده؟ ايه اللي بيبرق في المكان اللي شاورت عليه ده؟ ده درهم ذهب.
2: اوعى اوعى تدوس عليه.
1: حاضر. الله، ده اختفى، درهم الذهب اختفى يا معلمي.
2: ده هو ده حقيقته، في لحظة يبقى قدام عينيك ولحظة تانية يختفي، حقير ومحبته شر. محبة المال يا ابني أصل لكل الشرور.
3: السلام يا قديس الله.
2: السلام والنعمة. أنت السعيد؟
3: أيوة يا قديس الله، أنا فضلت أدور لحد ما عرفت مكانك وجيت أخذ بركتك.
2: خير يا ابني؟
3: بعد ما الرب تمجد وصنع معجزته ببركة صلواتك وشفى لي رجلي المكسورة، أمنت برب المجد يسوع المسيح إلهنا ومخلصنا، وعملت بوصيتك، بقيت أوزع أموالي على أخوة الرب المحتاجين، ودور على بيوت الأرامل والأيتام وبيوت الرهبان والراهبات، وأقدم لهم كل احتياجاتهم، وبلغت صدقتي 1000 أرداب بغلة سنويا، وكل ما أتصدق على المحتاجين الرب بيزيد في غلاتي وبيبارك.
2: ليه تبارك اسم الرب القدوس.
3: وأنا جاي لك يا قديس الله أستشيرك، أخذ بركتك وإرشادك.
2: لتكن إرادة الرب.
3: السلطان يا قديس الله، السلطان بيحاول يغريني، عايز يعيني وزير إن جحدت إيمانك أو أنال أشد العقاب. وطبعا أنا مش خايف ولا يمكن أتخلى عن المسيح مخلص.
2: ما تخافش وما تحزنش، لا تتردد، السلطان حيموت قريب، وأبشرك يا أخي بإن كل ما حتقع في شدة في البر أو في البحر وانت بتباشر تجارتك، رب المجد حينجيك، والله الخالق القدوس زاد على عمرك بعد إيمانك 12 سنة، فداوم على محبتك وعلى عمل الرحمة.
3: أنا يا قديس الله بقى خلاص، أنا بتضرع في صلواتي إلى الآب السماوي أن أنتقل من هذا العالم أرض الغربة إلى الله صانع خلاصي، وياريت ربنا يتحنن علي ويكون انتقالي في حضور أبي القديس البابا متاوس البابا 87.
2: ربنا يديم قدسته. سنين غربتي على الأرض بالدور من البابا مرقص الرابع، البابا 84 اللي عصرته في صباي، ومن بعده البابا يوحنا العاشر اللي عشت معاه شباب جهادي باسم الرب، ومن بعده البابا غبريال الرابع البابا 86،
3: ودلوقتي البابا متاوس.

0: أو تيجي نال كرامة الاستعلانات الإلهية لي، فلقبت الكنيسة أيضا بلقب ثيوفانيوس أي ناظر الإله لكسرة ظهور رب المجد لي. وأيضا كان قدسنا الأنبا لويس بيتمتع برؤية القديسين ويتبادل الحديث معهم. فمرة كان القديس نايم على الأرض مريض، وفي خلوة هادئة حدث إن واحدة من السيدات قصدت مقابلته لأخذ البركة، فما قدرتش تخش ليه وفضلت واقفة برة. فسمعت قديسنا البار الأنبا لويس بيتكلم مع شخص بيودعه الوداع الأخير، وتعرف بعد كده إنه كان بيوجه حديثه إلى القديس البار الأب مرقس الروحاني اللي كان راهب بدير كوكب البرية الأنبا أنطونيوس واللي عاش أكتر من 90 سنة. الأب مرقس الروحاني ده يا حبيبي تراءى للأنبا لويس ساعة انطلاقه من أرض الغربة، واتنشر الخبر بين الناس فزود إقبال وتكاثر الحضور إلى الأنبا لويس، مما جعل قدسنا البار يحاول أن ينعزل عن الناس ويفضل شهور متواصلة ما ينطقش بكلمة واحدة. القديس قدر يدرب نفسه على الصمت، وده خلى عدو الخير يدفع إليه بعض الأشرار علشان يحاولوا يطلعوه عن صمته دون جدوى. انفردوا بيه وكبلوا ايديه ورجليه وضربوه على فكه، وبعدين ساقوه للأمير الشرس الأمير سودون.
1: انت بحق القديس؟ رد علي، انت قديس؟ طيب انت عارفني؟ اتكلم، ما تتكلم. انت اسمك رويس، يعني ايه رويس؟ انت طيب، انت تعرفني انا مين؟ احب اعرفك بنفسي، يمكن لما تعرفني تتكلم. انا بقى سودون، الامير سودون. ما سمعتش عليا ولا ايه؟ انا بيسموني سودون الدموي، ها؟ لاني بحب اشوف الدم وتلذذ بلون الدم الاحمر القاني. يا سلام يا سلام كده لما ابطحك والدم بقى يشر من جبينك. جبينك المكرمش ده، تعرف هيبقى منظر جميل جميل جدا. ما تتكلم يا رويس، انت برضو مصر انك ما تنطقش. طيب يا سيدي ما تقلقش بقى، احنا مع بعضنا، وانا بقى اعرف انطق الحجر. بقولك ايه، هنبدأ كده بحاجة بسيطة. خد هذا كده ألم صغير على خدك. يا صوابعي علمت عليه. صوابعي خلت خدك الأصفر ده يحمر. مش ممكن، انت برضو مش عايز تنطق ولا ايه؟ طب بقولك ايه رأيك بقى في اللكمة دي على بقك المسمسم الجميل ده؟ ايه، ما وجعتكش ولا ايه؟ طب ده حتى الدم بدأ يخر من شفايفك. انت ما تجننيش، ما تخليش عفاريت تتنطط قدام عيني. ايه، مفيش فايدة ولا ايه؟ يا عراس اضربوه بالعصي الغليظة والكرابيج السوداني لحد ما لحمه يتهري، واملولي ارضية بهو القصر اللي احنا فيه ده، املوه بدمه، اضربوه.
2: تعبنا من ضربه وبرضه مفيش فايدة يا مولاي.
1: ايه ده انت لحمك اتقطع وعظمك اتكسر ودمك ملى الارض وبرضه مش هتتكلم؟ خدوه من قدامي وشهروه، لبسوه المسخ وطوفوا بيه في الشوارع.

0: والميادين وخلوا كل الشعب يهزأ بيه ويضربوه ويحدفوه بالطين والزلط وينخسوه بالسياخ، وبعد كده ارموه في السجن. عمال قديس، ما بقاش انا الامير سودون المرطاطك.
1: ربنا يسامحك، ربنا يسامحك.
2: تفضل، طيب جاي يزورك في سجنك.
1: ليه؟ سيدنا البابا متاوس.
3: سلام ايها البار القديس لويس.
1: اقبل اياديك يا سيدنا البطريرك. الانبا متاوس الاول البابا 87.
3: انا خدت اذن بالعفو عنك، وارجو ان تقبل الاقامه عندي حتى يتم علاجك من جراحاتك واوجاعك، ومش حسيبك قبل ما يتم شفائك وانال بركه وجودك معايا.
1: محتاج صلواتك يا سيدنا، المرض زاد عليا الايام الاخيره. صلي لي، صلي لابنك الخاطي اللي محتاج صلاتك، صلاتك يا قديس.
4: وتعالى اشرب الحلو، الحلو الساقع، الحلو داود الشماع اللي للحلو باع. واشرب اشرب،
5: هاتكم حلوة يا داود.
4: الكوباية بفلسين
5: الاول لدود.
4: لا حبيبي، مش للدو ده يا كبير العسكر. ادفع فلسين اسقيك منني العين.
5: تتقلعهم الاثنين، صب كوبايه وما تتكلمش كتير.
4: ادفع الفلسين وبلاش شغل الاضابير.
5: وقدرت ترفع صوتك وراسك قدامي يا ابن الشماع؟ ده انا مقيت كبير عسكر الامير سودون.
4: وعشان انت مقيت، اسمك مقيت ومكانتك كبيره في كل بيت، وانا راجل على قدي ومشهور بقله يدي. تدفع فلسين تشرب الحلو مضروب في اتنين.
5: كده يعني مش عايز تصب؟ انا بقى راح اكب كل حلوك على الارض واكسر لك العبريت. الفقر يا
4: دكتور. حرام عليك، الحقونا ناس. حرام عليك يا سيد مخيط،
5: ولسه هتشوف مني كتير يا داود يا ابن الشماع.

0: افتحي افتحي يا زهد، اوضه الشماعه افتحي. سلام.
1: ايه ده انت داخل بيتنا ليه؟ ده بيعمل ايه ده؟ انت شايل شوال السكر اللي حلتنا واللي بيطبخ منه داود جوزي الحلو والشربات ورايح بيها على فين؟ ايه ده انت هتعمل ايه؟ كبيت شوال السكر في بير الميه، كل السكر اللي حلتنا ضاع. هقول ايه لجوزي داود لما يجي ويسالني عن السكر كده؟ برضو خربت بيتنا.
0: يا زوج داود، انت مش عارفه، انت وجوزك داود الشماع هتنضربوا بالعصي عشان السكر اللي هتعملوا منه الحلو ده. رب المجد ينقذكم من ظلم الأشرار، رب المجد ينقذكم من ظلم الأشرار.
1: مين؟ مين؟
2: افتحي أنا مقيت.
1: ايه ده؟ في ايه؟ مالك يا داود يا جوزي؟ لا فاكر مأيدينك بالسلاسل ليه؟ مش كفاية علينا اللي جه من شوية وخرب بيتنا؟
3: اوعي يا ست انتي، خشوا يا عسكر هاتوا السكر من جوه بيت داود الشماع، وانتوا يا شهود هتشوفوا بعينيكم وتشهدوا قدام الامير وتبلغوه انكم عينتم السكر اللي اشتراه داود بالاموال اللي اختلسها من اموال السلطان.
4: مفيش في البيت ولا معلقة سكر يا جنابك.
5: مفيش سكر؟
3: فلت من ايدي المرة دي يا داود، معلش. يلا بينا رجالة، يلا.
5: ايه؟ مفيش سكر في البيت؟ امال شوال السكر اللي بطبخ بيه الشربات راح فين يا ام العيال؟
1: هحكي لك هحكي لك.
5: احكي احكي. كل اللي حكيتيه ده كويس، والراجل القديس ده 10/10 صنع معانا خير كتير، بس انا دلوقتي عايز افهم حاجة. احنا ما عادش عندنا ولا فلس، مقيت المقيت كسر لي الاواني، والراجل القديس فرغ شوال السكر كله في البير، انا هعمل ايه دلوقتي؟ هوكلكم منين؟ يا خرب بيتك يا داود يا ابن الشماع، يا خرب بيتك يا داود يا ابن الشماع.
1: اهو القديس اهو، اهو اللي انقذك من عساكر السلطان.
5: اتفضل، نورت بيتي.
0: انا عارف انك حزين على السكر، بس يا داود لو كنت وثيق الايمان بالله الثالوث القدوس كنت اخدت ميه من الزير وطبختها شراب حلو زي عادتك. هتلاقي الميه بقت شربات، واذا كنت ما تعرفش تعمل ده لان ايمانك مش قوي، انا هساعدك واعمله لك عشان تشوف ازاي هيبقى شراب حلو بنعمة ربنا. تعال معايا.
5: يلا.
0: ادي زير المية. بسم الاب والابن والروح القدس، الاله الواحد امين. باسم الصليب المحيي الفدينا المخلص، لتكن ارادتك يا رب المجد. سلام سلام يا اخ داود.
5: سلام ايه؟ على فين؟ مش هتمشي قبل ما تعمل لي الشراب الحلو زي ما قلت لي؟
0: اشرب من مية الزير يا داود.
5: اشرب ايه؟ ميه؟ انا عاوزك ترجع لي شوال السكر.
1: طب اشرب ودوق كده يا داود.
5: اشرب ميه. حاضر هشرب اهو. ايه ده؟ الميه في الزير بقت شراب حلو، مش معقول. انت فعلا راجل قديس.
0: املى الاواني ميه من البير قد السكر ضاع منك، وبنعمه رب المجد لما تطبخها هتلاقيها شراب، شراب حلو.
5: طيب وليه املى ميه من البير؟ انا عاوز البير كله يبقى حلو وابيعه شراب حلو واكسب ذهب. بير حلو ما ينتهيش. ايوه اهو، وادي البير وادي الجره. يا بير اتحول كلك لحلو، شراب حلو. ادوق كده. ميه مالحه، ميه مره قوي. ايه ده؟ ليه يا قديس الميه بقت مالحه كده؟
0: عشان حبيت تاخد اكتر من نصيبك. انت مش عارف يا داود ان اللي حول الماء لخمر هو اللي حول ميتك لشراب حلو. الله بتحننه عمل معاك كده عشان ما تطالبنيش بالسكر، فاشكر ربنا لانه نجاك انت وزوجتك من الضرب بالعصي ومن الاستيلاء على مالك.
5: اشكرك اشكرك يا رب.
1: شكرا يا يسوع.
5: ليتمجد وتبارك اسم الله في الاعالي.
1: مالك يا قديس الله، شكلك تعبان كده ليه؟
0: ارجوك ارجوك يا اخ داود اسندني اسندني ووصلني للبيت.

0: سلام.
1: عاوز كام رغيف يا عم؟
0: اوعى اوعى.
1: رايح فين؟
0: اوعى
1: قول لي عايز كام رغيف وانا اديلك. انت رايح الفرن ليه؟ تعالى هنا فرن وقلع، هتعمل ايه يا ولاد؟
2: ايوه
1: شوفوا الراجل العبيط ده بيعمل كده ليه؟ بياخد التراب من الارض وبيحطه في زير الميه اللي بنعجن منه. ده مالا زير تراب؟ بتعمل ايه يا راجل العبيط؟ انت مليت الميه تراب. خد خد خد خد.
0: ساعدني يا رب، ساعدني يا الهي القدوس.
1: اسحبوا العبيط ده من هنا بعيد عن الزير ورموه في الشارع. الله، ده صعب حجر، ده ضرب الزير بالحجر يا مجنون. ايه ده؟ الزير ترشق والميه ساحت. يا ساتر يا رب. ايه ده؟ تعبان كبير خرج من الزير. الزير كان رايد فيه التعبان الكبير ده، والراجل البركه ده هو اللي انقذنا. التعبان هرب. سامحني يا بركه، سامحني.
3: سامحنا يا بركه،
1: سامحنا يا بركه.
0: ربنا يسامحك.

0: يسامحكم، ربنا يسامحكم يا أولاد، ربنا يسامحكم.
1: يا معلمة يا قديس الله، أنا متألم جدا عشانك. 9 سنين دلوقتي رائد على الأرض، ورافض حتى إن احنا نحط تحته ولو بطانية. رقدتك مريض كده على الأرض صعبة جدا علينا.
0: خلاص خلاص يا مخيل يا ابني، أنا خلاص ساعة انتهالي. وانتم كلكم يا ولادي خلوا بالكم، أوصيكم بالمحبة، رباط الكمال، دمسكو، وابن مخيل البنا هياخد باله منكم. النهارده الاحد.
1: احنا يا رجل الله طلبنا ابونا يجي بعد القداس ويناول قدسك من جسد ودم الرب يسوع.
0: الرب يسوع بعده شفاعتي من النور جه بنفسه على مركبته الشربونية وناولني من الأسرار المقدسة، عشان يمكن أبونا الكاهن من الحنيش هو النهاردة كام يا مخيل؟
1: النهاردة 21 بابا، 1121 شهداء، 18 أكتوبر 1404 ميلادية.
0: يا سلام يا سلام يا حبيبي، اخترت اليوم 21 من الشهر القبطي تذكار شفاعة البتول العذراء مريم. يا سلام يا حبيبي، حبك لابنك رويس تيجي فريق ما يستاهلوش. هاتولي ما يغسل جسدي وارسمه بعلامة الصليب عشان محدش يكشفه بعد انتقالي. شايفين يا ولاد
1: اسم الصليب؟ المجد لاسم الله. النار اللي اشتعلت فجأة في ركن الأوضة دي
0: لساك ما عرفتش يا مخيل يا ابني، دي مش نار، ده نور مقدس، نور إلهي وحبيبي ومخلص يسوع جاني تاني اهو المسيح قدام. شايفينه؟
1: سامحنا يا معلمنا، احنا مش شايفين غير نور ونار يخطينا.
0: يبقى انا بس اللي شايف حبيبي، تملي يجيني واشوفه، دي المرة الخامسة بيجيني اهو. عاوزني حبيبي، انا جايلك في ملكوتك يا رب. خلاص مشيت يا حبيبي.

0: المؤمن بالسروس القدوس، الاب والابن والروح القدس، اله واحد. امين.
1: وبعد جهاد حسن انتقل هذا القديس العظيم الى سماء المجد، وكان لحظتها وحيدا بعد ان بارك تلاميذه وانصرفوا واسلم روحه الطاهره في يوم الاحد المبارك 21 بابه سنه 1121 للشهداء، الموافق 18 اكتوبر سنه 1404 ميلاديه. ويشهد احد الاقباط المؤمنين برب المجد وكان بيسكن الى جواره قال: لقد رايت في تلك الساعه امراه تسطع كالشمس جالسه الى جانب هذا الاب، ثم طلبت من هذا القبطي ان يخبر الاسعد قسيس الخندق أن يأتي ويدفن جسد هذا القديس البار الأنبرويس في بيعتها بدير الخندق بالعباسية، أرض دير الأنبرويس حاليا. وهكذا تسلمت السيدة العذراء مريم روحه الطاهرة تحقيقا لأمنيته. وكل من اهتم بتذكار هذا الأب على الأرض فالرب الإله يهتم به كما وعد، ويعوده في ملكوت السماوات، ويسمعه الصوت الفرح القائل: تعالوا إلي يا مباركي أبي، رثوا الملك المعد لكم قبل إنشاء العالم. شفاعة هذا القديس البار تكن معنا دائماً

ورب يحفظ لنا كنيستنا القبطية الأرثوذكسية وأبينا الورع راعي الرعاة صاحب القداسة والغبطة البابا المعظم الأنبا شنود الثالث، ولربنا المجد والتسبيح دائما وإلى الأبد.

من ستر ملوك الأول بركاته على جميع الأمين. كان كلام الرب إليه يقول: ما لك هنا يا إلي؟ فقال: قد غرت غيرة للرب إله الجنود، لأن بني إسرائيل قد تركوا عهدك ونقضوا وذبحك وقتلوا أنبياء بالسيف، فبقيت أنا وحدي وهم يطلبون نفسي ليأخذوها. فقال: اخرج وقف على الجبل أمام الرب، وإذا بالرب عابر وريح عظيمة شديدة قد شقت الجبال وكسرت السيوف وكسرت الصخور. ولم يكن الرب في الريح، وبعد الريح زلزلة، ولم يكن الرب في الزلزلة، وبعد الزلزلة نار، ولم يكن الرب في النار، وبعد النار صوت منخفض خفيف. فلما سمع إلي لفت وجهه برداءه وخرج ووقف في باب المغارة، وإذا بالصوت إليه يقول: ما لك ها هنا يا إلي؟ ومن ستر شوية النبي بركاته على الأمين في ستر شوية صح 66: هكذا قال الرب: ها أنا أدير عليها سلاما كنهر ومجد الأمم كسيل جارف، فترضعون وعلى الأيدي تحملون وعلى الركبتين تدللون، كأنسان تعزيهم وهكذا أعزيكم أنا، وفي أورشليم تعزون المجد للثالوث القدوس الآب والابن والروح القدس. في فترة اللقاء الروحي سمعنا بعض الكلمات اللي تمثل خادم بالنسبة لخدام المدينة، وأيضا بالنسبة لخدام القرية، زي قدوة الخادم ضرورية قبل خدمته، وزي التلمذة مهمة بالنسبة له عشان يخدم ويكون فيه تركيز في خدمته، وزي الجدية المطلوبة بالنسبة للخادم. أهم من ده كله وجود سلام في حياة الخادم. طول ما في سلام في الخادم، وإذا بريح عظيمة تهب، ربنا هيدينا منهج عمل. مهم السلام بالنسبة للخادم. ايه السلام؟ وراح فين السلام؟ هل فقدنا سلامنا؟ وامتى بدأ السلام؟ وامتى هرب السلام مننا؟ وامتى رجع الينا السلام؟ لما ربنا خلق الانسان خلقه لا يعوز شيء، كامل، وعلشان هو على صورة الله ومثاله أصبح غير محتاج لسلام. ووضع ربنا في قلبه، وضع في الفردوس، ووضع الفردوس في قلبه وملاه بالسلام. ولما جدت الخطية تدخل في قلب آدم وبنيه، هرب السلام من قلب آدم وذرية آدم. فآدم اللي هو صورة الله ومثاله، اللي له سلطان وله قوة وله سيادة، أصبح عاري. شعور ان هو انسان عاري معناه ان هو فاقد سلام، شايف ان في حاجة ناقصة، في حاجة غريبة. الحاجة الغريبة سببها الخطية اللي ارتكبها أبونا آدم. لولا الخطية دي كان آدم عايش عريان وما كانش يعرف أبدا من عريان. وبالمثل ابن قايين لما قتل أخوه ودفن أخوه وخبى، كان يمشي خطوتين يرجع لورا يبص يشوف مين شايفه مين، وما كانش في الأرض في حد، لكن مضطرب خايف مرتعب قلق، فقد سلامه بجريمة القتل اللي ارتكبها.
حتى أبونا إبراهيم اللي هو رجل الإيمان في فترة من الزمن شعر ان ربنا طول عليه حبة وما ادهوش الوعد ان يهديه النسل كرمل البحار او كنجوم السماء فاضطرب وخاف وعايز ينضي عقيم من الارض فقال له ربنا لا تخف يا ابراهيم انا ترسلك ما تخافش انا اعطيك الناس فقط سلامتي وحضارتك. يعقوب ابن ابونا اسحاق نتيجة للخدعة اللي ارتكبتها رفقة امه وتدبير الامر من اجل البكورية لانها بطريقة خاطئة خلت يعقوب يفقد سلامه ويعيش سنوات طويلة محروم من السلام. سنوات ماشي في الارض غريب ونزيل وفاقد سلامه مضطرب. كيف يتقابل مع عيسو؟ كيف يصفح عيسو عن يعقوب؟ كلها كانت افكاره. لدرجة ان قبل المقابلة بين يعقوب وعيسو قعد يعقوب مسافة طويلة يدي مطنيات ويقوم يسجد الارض ويقوم لغاية ما اخوه يحن قلبه ويصفى عنه. فكان الاضطراب ماشي قلب يعقوب. الخطية عمت مش في يعقوب ولا في ابراهيم ولا في موسى ولا في كنسل ولا في شخصيات كبيرة، فقط انما كل الارض امتلت بالخطية. فالسلام خرج من الارض، خرج عادت الارض وعاشت الارض في رعب خوف اضطراب في قلق في خطية في تذمر، مفيش سلام. الارض خاصمت السمائيين والسمائيين خاصموا الارضيين ومفيش مصالحة بين الاثنين. وبدأ ربنا يكلمنا بالانبياء وبطرق مختلفة ويقول لنا تصالحوا مع الله، ارجعوا الي ارجع اليكم، ارجعوا الي عشان اديكم السلام اللي انتم محرومين منه. وكلمة ربنا كانت عزيزة في الارض فمفيش سلام. ربنا لم يقف مكسوف الليل، الجنس البشري شعبه وغنم رعيته وولاده، فبدأت المصالحة من ربنا عشان يصالح السمائيين بالأرضيين. ادانا أفرحة السمائيين بالبشارة المفرحة اللي بتقول المجد لله في العالي وعلى الأرض السلام وفي الناس المسرة، وترجمتها أصلا مش المجد لله في العالي وعلى الأرض السلام والناس المسرة، انما في الترجمة المضبوطة المجد لله في العالي وعلى الارض السلام للناس ذو المشيئة الصالحة. السلام مش بيجي في الارض بس، انما بيجي للانسان اللي مشيئته صالحة ليبدأ ويعود ويتصالح مع الرب. السلام يخيم عليه من كل ناحية، انما ربنا يقول سلام وما يجيش سلام لا مش ممكن. ده ربنا لما يقول سلام السلام يملأ النفس من جوه. ففين وبالناس المسرة وفين على الأرض السلام للناس اللي مشيئتهم صالحة المتصالحين مع الرب. بدأ ربنا يعمل في الأرض من أجل المصالحة بطرق أيضا مختلفة، طرق جذابة في كل قرية في كل شارع في كل بيت، يرمي بذور ازاي يجذب النفس، ازاي يكسب النفس، ازاي يضم النفس للراعي الصالح، ازاي يشبع الانسان من الفراغ اللي موجود فيه، ازاي يحرره من العبودية، ازاي يحرره من الخطية، ازاي يفصله عن هموم الارضيات. فكانت رسالة ربنا يسوع ان يبدأ البداية الاولى ويكون مجموعة من الخدام اللي هم أبانا الرسل، واللي هو ده موضوع نحن. بدأ مع الخدام بطريقة لطيفة جدا، قدر يكسبهم، قدر يخليهم ينسلخوا من ذويهم وأهليهم وقرايبهم وممتلكاتهم، قدر يخليهم يخرجوا من العالم وراه من أجل كذب كل نفس ضالة شاردة منقطعة أو عاجزة
او نفس لا يعرفها ولا يذكرها. بدأ ربنا مع الخدام بالصورة جميلة، طلب منهم التبعية، طلب منهم التبعية، وكل تلميذ من التلاميذ تبع ربنا ولم يتبقى معه شيء وعنده شيء، ربنا ملأه من الروح القدس. ومن بين ثمار الروح القدس الثلاثة، الناس اللي بيتبعوا ربنا ويخضعوا ربنا وربنا يعطيهم من روح القدوس فيديهم وسط النعم والخيرات، يعطيهم سلام. السلام يجي معجون بالحكمة، يجي معجون بالعفة، يجي السلام معجون بالمحبة بالقداسة بالنقاوة، فملأهم من السلام وقال لهم سلام يعطيكم، سلام يترك لكم، ليس كما يعطي العالم يعطيكم. وكانت كل كلمة تخرج من ربنا بالنسبة للتلاميذ عبارة عن دروس روحية. لما يجي ربنا ويقول لهم سلام يعطيكم ليس كما يعطي العالم، لا يمكن يضعوا اعتبار للعالم، العالم ده مش مهم، العالم مش بيعطي سلام، انا ما احبش العالم، انما احب العالم بطريقة مثالية عن طريق علاقتي مع ربنا وحده. النهاردة بنشوف كتير من الناس اللي بيخدموا ما عندهمش سلام، فاقدين السلام. فين العبارة اللي قالها ربنا للرسل واحنا اولاد الرسل؟ فين العبارة اللي قالها ربنا سلام يعطيكم او انا ارسلكم كحملان وسط لآب؟ ده احنا قبل ما نخطو الخطوة الاولى ونشعر ان في مكان في راب، كل واحد فينا بيجري ورا، مش بيتقدم خطوات انما بيجري ويفر بيعرف.

ايه الاسباب اللي دفعت النفس انها تنفصل عن السلام او السلام ينفصل عن النفس؟ من خلال معرفتنا لبعض الاسباب وبعض الامور ممكن نتجنبها ويعود السلام مرة تانية لكل نفس فيها. اول حاجة عدم التبعية الدقيقة لرب المجد، عدم التبعية الأمينة لرب المجد، عدم التبعية الثابتة لرب المجد. يجي ربنا يقول له واحد اتبعني، في واحد قبل ما يقول له اتبعني يقول له اتبعك انا ايمان مطمئن، لكن يجي ربنا يقول له لسه عالم وجره ولطيور السماء وقار، لكن قلبك ما فيهوش مكان لينا في دراسي فيه. في قلبك في مكان للثعالب، وفي قلبك في مكان للطيور. انت بتحب منهج الثعالب وبتحب منهج الطيور، لكن انا كابن انسان كاله كمحب كفادي كمخلص مليش مكان في قلبك، بالرغم هو اللي بدأ ولا ادعك انما اينما تمضي. بدأ ربنا يعلمه يقول له يجب يكون ابن الانسان اولا في القلب. فان كنت بتدع ربنا تبعيتك تكون من القلب وللقلب، تتبع ربنا لأجلك، تتبع ربنا من أجل أنك تصالح نفسك اللي تايها. ليه أنت منقسم على ذاتك؟ ليه أنت مشتت؟ ليه أنت مش عارف بتخدم ليه وبتخدم مين وبتخدم بمين؟ سبب أن مفيش صلح بينك وبين نفسك، مفيش صلح. النهارده كويس بكرة مش كويس، الصبح كويس والظهر مش كويس. انسان متقلب، تبعيتك مش مظبوطه، تبعيتك فيها قطع. وضعت رجلك على السلمه الاولى لكن الرجل الثانيه ما اتحركتش متثبته في الارض، زي الانسان اللي نفسه يتسلق للدور علوي فيطلع على السلمه الاولى يقول الحمد لله انا ديني طالع ماسك في رجلين، ماسك رجله ماسكه في سلمه لكن الثانيه ما اترفعتش. طلع رجلك، طلع الثانيه، طلع الاولى، طلع الثانيه لغاية ما تلاقي نفسك تبعت المسيح. عدم وجود ثبات في التبعية، أمانة في التبعية، دقة في التبعية، خلى النفس ما فيهاش سلام. مفيش إنسان أبدا يقرب من رئيس عنده إمكانيات وعنده قدرات وعنده خيارات وعنده نعم ويقول هم شيء، مش ممكن. أنا لو ليا مثلا معرفة واحد قائد أعلى قوات مسلحة وفي عسكري بيحاربني باستمرار، بيطاردني باستمرار، هيهز مشاعري، هيخوفني، هيرعبني، ده أنا قريب من مين؟ قريب من القائد الأعلى اللي ممكن بكلمة واحدة ينفيه، بكلمة واحدة ممكن ينهيه، بكلمة واحدة ممكن يقضي عليه يوقفه. تبعيتك لربنا لما تكون دقيقة ومظبوطة هتعرف ربنا لما قال اتبعني، قال من أراد أن يأتي ورائي في الطريقة المضبوطة ينكر نفسه يحمل صليبه وبعدين يتبعني. ينكر نفسه، ينكر نفسه، ما يجيش أبونا يمسكه مني يقول له لازم تخدم يقول له حاضر يكون أنا هخدم، ما يجيش سيدنا يقول له تعالى لازم تخدم يقول له حاضر أنا هخدم، ده لما يقول له سيدنا يقول له ابونا يقول له من الخدمة تعالى اخدم يقول له اه بس تساعدني عشان هتعلم انكار الذات ونبقى التبعية مظبوطة. لو مفيش انكار ذات اقل مشكلة تهيج النفس. مفيش انسان دخل لعمق معرفة ربنا وطبع ربنا الا ما خد منهجه وديكوا سمعته يقول له ده رب عاده وريح عظيمة وشديدة وهبت الريح، هبت الريح العظيمة الشديدة شققت الجبال كسرت الشيوخ كسرت الصخور، ولما كسرت ده كله وشققت الجبال ايه اللي جرى بعد الريح؟ بيقول ولم يكن الرب في الريح. انت خادم لو تبعيتك مش مظبوطة تبقى زي الريح تهد فجأة وربنا مش فيك بعد شوية، ممكن يعجبكش وضع تنزل الجو المحيط تغير فيه وتنزل وتطلع وتهيك وتهيج ناس جنبك وتبقى دي الزلزلة ولم يكن الرب في الزلزلة، وبعد شوية تولع نار تشعل جو الخدمة كله مش عاجبك الأوضاع، البلد متأخرة، أبونا نايم على روحه، الخدام وحشين متعبين، البلد دي زي سدوم وعمارة، البلد دي زي كذا،
وتلاقي نفسك بتشعل النار ولم يكن الرب في النار، من فينك انت يا رب؟ يقول المنخفض الموطي راسه الهادئ الوديع اللي ممكن يكون في سلام في طريقة حل مشاكله. التدعية المضبوطة بالنسبه لك شيء مهم عشان تضمن نجاح خدمتك. فين انكار الذات؟ انكر نفسك. لما الواحد ينكر نفسه 100% يحمل الصليب بطيب القلب. لمرة قريت عبارة الواحد من أبانا القديسين بيقول، ويمكن أغلبكم سمعها، بيقول الذي يحمل صليب، الذي يحمل صليبه عن طيب القلب يحمله الصليب ويسير به إلى المنتهى، والذي يحمل الصليب عن اضطرار يحمل صليبا آخر على عاتقه. يعني أنا لما أنكر نفسي ويجي علي صلبان من الخدمة، متاعب في الخدمة، متاعب من إخواتي، من جيراني، من حبايبي، من أهل بيتي، أنا أحمل الصليب برضا وفرح. الصليب هو اللي بيحملني، هو اللي بيديني السلام اللي الناس كتير محرومة منه. ليه الخادم دايما مضطرب ودايما بيعيش في فزع؟ السبب انه ما تبعش ربنا التبعيات لطيفة، ما جلبش تحت ظلام المسيح فترة ينضج فيها، ينمو فيها، يتشرق فيها، بدل ما هو دودة صغيرة يعيش زي الفراشة اللي بتحلق وتاخد من الواحد وتاخد من الزهور وتغلق وتعيش في مستوى الطين والتراب والارض. التبعية هي اساسا شرنقة فيها انكار ذات، فيها حمل صليب من جوه، فيها اعتكاف من اجل حمل الصليب. يا ريت نتبع ربنا تبعية مظبوطة وتبعية دقيقة. تعرفوا ربنا لما مسك التلاميذ وقال لهم سلام يعطيكم سلام يترك لكم، ولما قال لهم ارسلكم كحملان وقت ذهاب، ولما قال لهم لا تحملوا مزود ولا كيس، واداهم كل المعلومات دي كلهم كل التعليم الروحي، واداهم كل النعم والخيارات، وعزز موقفهم وثبتهم، وكانوا لبسهم دروع، وكانوا لبسهم ربنا لبسهم الخوز على رؤوسهم. بس ده كله رجع من بره مره فرحانين تايهين، كان عندهم الذات قوية. فقالوا له احنا شفنا الشياطين وشفنا قواته وشفنا عجائب. قال لهم ربنا هل رأيتوا الشيطان ساقط من السماء مثل البرق؟ انبسطوا جدا، قالوا طبعا احنا شفنا اكثر من كده. قال لهم انا اريكم اعظم من هذا، الحياة والعقارب، كل القوات الشريرة تخضع لكم وجهه ورحمتكم. قال لهم لا تفرحوا بهذا، ده مرض، اللي عندكم ده مرض. واطمئن منهم كانوا تايهين. قال لهم الحته دي مش صح، لا العجائب تنفع ولا القوات اللي في ايديكم تنفع ولا امكانياتكم الكباره دي تنفع، انما افرحوا ان اسماءكم اتكتبت فين؟ في سفر الحياه. الخادم عنده سلام لما تكون تبعيته للمسيح تبعيه امينه ودقيقه وثابته. تخيلوا انه طفل صغير ماشي وماسك في يد مامته وماسك في يد ابوه في الجسد. التبعية دي بتدي للولد سلام بلا شك. عشان كده ربنا بيقول لنا في سفر اشعياء، فانسان تعزيه امه هكذا انا اعزيكم، وفي اورشليم تعزوني انا احملكم واحطكم على الركب واقعد كده ادلل فيكم اطبطب عليكم ارضعكم. امتى يجي ده؟ يجي من التبعية. مفيش انسان يروح بعيد عن حجر ربنا ويلاقي في سلام عنده، لا، ده لو دخل الخدمة بصبره، لو دخل الخدمة بحكمته، لو دخل الخدمة بتبعية ذاته مش تبعية ربنا، لا يمكن السلام يكون فيه. تلاقيه متقلب، كنيسة ما تعجبوش، شعب ما يعجبوش، كهنة ما تعجبوش، اسقف بترك، ويدخل بعد كده في سلسلة يحب الناس الميتين ويحب الناس اللي هم مشوا من الارض ويدور على السلام فيه ما عندوش سلام. اجمل صورة ياخدها الخادم اللي بيشتاق ان السلام يملأ قلبه
وما يكونش عثرة انما يكون عبرة للغير ويكون درس للغير. شخصية يوحنا الحبيب: تبعية ربنا جعلته ان هو يضع رأسه باستمرار على قلب ابوه. وعاش يوحنا الحبيب حبيب، وعاش يوحنا الحبيب طفل صغير، ودايما يرسموه في الفن القبطي يرسموا يوحنا بدون ما يكتبوا عنه يوحنا، نلاقي الشخصية اللي نايمة على يد ربنا، الشخصية اللي فيها الطفولة، الشخصية اللي فيها التبعية تبان. واحد نايم على دراع ابوه هو في وسط العشاء الربان. مين خد ربنا فينا؟ هو داخل الخدة. وخد ربنا فين؟ تبعيته ربنا جعلته يدخل البيت ويعيش في البيت بصورة وبره البيت بصورة؟ طبعا مش ممكن. تبعيته ربنا معناها انسلاخ اول واخر من كل الامور العائلية وكل الظروف المحيطة به، انسلاخ. انسلاخ من الطبيعة الفذة، انسلاخ من الطبيعة المرة، انسلاخ من الغضب، من الثورة، من الحقد، من النمل، انسلاخ من الهموم اللي بيورثها الانسان من العائلات القريبة منه ومن اصحابه. ينسلخ يقول يا رب انا ادعك اينما تمضي، وبعدين يقول له انا اركب على المحراث لكن لا انظر للخلف، انا اعيش امامك. انا مش هقول هم جنازة فيها والدي مشي، ولا اقول له عن ابنك يا رب اودع ابي، يقول له لا، الموت يدفنون موتاك، انت اتبعني هتلاقي السلام مليك، تلاقي السلام مال قلبك، ساكن فيك السلام من جوه. عشان كده الروح الله اللي في الكنيسة بتبدأ بعد الصلاة بكلمة تشليل، على طول الكاهن يقول بركة وسلام لجميعكم. يصلي اول كلمة يسمعها من روح الله على فم الكاهن بركة وسلام لجميعكم، واللي يقعد كده يعمل حصل كلمة السلام اللي ذكرت في القداس يلاقي كلمات رهيبة. واخر كلمة يقولها الكاهن: امضوا بسلام سلام الرب مع جماعكم. مش دلوقتي، امضوا بسلام سلام الرب مع جماعكم. ويقول ربنا زينهم بالسلام يا ملك السلام. شوفوا زينهم بيه، ده الواحد لما بيقولها في القداس الالهي بيشعر انه لا يا رب عايزين ديكورات في بيوتنا، ولا عايزين اخر صيحة في بيوتنا، ولا عايزين اخر موضة في بيوتنا، انما احنا عايزين الزينة الجميلة اللي هي توزن الملك والرئيس والجند والوزراء، وتوزن الاسقف، وتوزن الكاهن، وتوزن الشعب، توزن الكل. زينهم بكل سلام يا ملك السلام. امتى ربنا يكلمك بالسلام؟ لما انت تدعو. وعشان كده داود النبي يقول كده، داود النبي يقول: يتكلم الرب بالسلام لقدسيه الذين رجعوا اليه بكل قلوبهم. ترجع لربنا، تدع ربنا، تلاقي السلام فيك. حاجة تانية مهمة تساعد على عودة السلام للنفس: البعد عن الخطية. انت خادم ودخلت في سلك الخدمة، اوعى تفكر ان الخطية انتهت منك. الخطية بتحاربك، بتجري وراك بمعدل اكبر من جريك. يعني انت مشيت بسرعة هي بتجري جريك، انت بدأت تزحف هي تلاقيها قدامك واقفة. الخطية الشيطان مراد متربص، ازاي يخليك تسقط ولو دخلت في طريق الخدمة؟ فدي ما تسبب لناش مساعد، ان الخطية بتحارب. اللي يسبب لنا مساعد اننا نتمسك بالخطية، انفصل عن ربنا واتقك الخطية. تقول ما في خطية وانا خاضع للخطية في فقدان سلام. ايه اللي عرفنا كده؟ نحمل. قعد نحمل مرة عامل زي امين الخدمة، قعد يدور على الشعب بتاعه، فين الشعب؟ فين الرعية؟ راحت فين؟ قال عم تفكر لي، نصهم مشفت، نصهم منفي، نصهم مش موجود، نصهم مضطرب. هي اللي سببت تشتيت للنفس، هي اللي شتتت النفس، صنعت من الانسان الصورة غير الادمية، حولته الى حيوان فقط فيها الادمية، صورة حية مثال الله.
انت كخادم راجع نفسك وعاقب نفسك وصوم وصوم.

نوح بكي، واذا كان بكى على اورشليم لانها كان سورها منهدم وابوابها محروقه بالنار، فانا سوري منهدم وابوابي محروقه بالنار، انا كرمي في ثعالب مفسده، في ثعالب مفسده في كرمي، انا في ذئاب خفيفه ساكنه فيا من جوه، انا ما عنديش القلب اللحمي، انا عندي قلب متحجر، انا قلبي اتمص من الدم بقلب فخر، انا عايز قلبي يتحول الى قلب يحس ويشعر بس البعد عن الخطيه. كلم ربنا انت كخادم وقول له انا ما يهمنيش اورشليم اتبنت او انهدمت، لكن اللي يهمك انت ابني نفسي انا كاورشليم، انا عايز ابني سور نفسي، انا مش هبني سور نفسي واحده، انا عايز اللي يساعدني، عايز احفر، عايز اجيب اساس، انا هلاقي اساسك انت فيا، هلاقي دم جواي انا، دمك اللي على خشبه الصليب هو ده الاساس، عايز اوصل للدم، عايز اتناول من جسدك ودمك، عايز اعلي صوتي، مين هيساعدني على البناء غيرك؟ مين يعرف يعمل بناء مستحيل يدخل فيه العدو غيرك؟ مين يعرف يخطب غيرك؟ فأكلم ربنا عشان يبني السور ويشوف ايه اللي هو منهدم ويشوف ايه المحروق فيه. اذا كانت حسن حركت نتيجة لتهاون فيه او كسل مني، انا هستنى من ربنا انه يعمل، بس بصراخ وبصوت وبنوح وبصوم وبصلاة وبعتاب وبدموع كلامي مع ربنا. اوعى تفكر انك انت خادم مفيش خطية فيك، فيك خطية، ده فيك خطية وهي عدم تبعية مظبوطة لرب المجد، هي خطية، خطية ان انا بتكلم عن ربنا وجوايا مفيش ربنا، خطية ان بكلم الناس واقول لهم تصالحوا مع الرب وانا مش متصالح مع الرب، ان انا مش فاهم ايه رسالتي نتيجة للخطية اللي فيا اللي صنعت حاجة. لا الخادم غير كده، الخادم يعرف من هو. انت يا اخي الحبيب كخادم اعرف انت مين، انت زي ابوك السماوي ما جه وصالحنا مع السمائيين، انت اساسا بتصالح الناس غير المتصالحين مع السمائيين بعد صلحك مع رب الملك. اكرر واقول انت يا اخي الخادم عبارة عن واحد ورث من ربنا طريقة المصالحة اللي كانت مع السمائيين والارضيين به هو، وانت بتصالح مع الرب وصالح غير المتصالحين مع الرب، صالح دور عليهم. عشان كده لما تدخل بالوضع المزبوط عمرك ما تهيج ولا تغضب ولا تبقى ثوراجي ولا تقلب المواعيد ولا تعمل حاجة خالص، كل اللي تعمله تقول اه دول غير متصالحين، انا عايز احسسهم ان انا في صلح بيني وبين الرب. يجي من فين الصلح؟ مش هتكلمهم لما يحسوا هم بيك ويشعروا بطعمك ويشعروا بكلامك ويشعروا انك انت امين ولا مش امين، منظرك سلوكك، هل انت حازم في هدوء ولا انت غير كده حازم بس. لما تكون خادم ناجح هتبقى حازم في هدوء وهادي في حزمك، تعرف انت تكون هادي وانت تكون حازم ونكون الاثنين ازاي في بعض، زي رب المجد لما تحب الريح ويحب الزلازل ويحب ده كله، ويجي ربنا بصوت منخفض، ايه اللي انت عملته ده يا رب؟ انا لفت النظر، لكن هل انت ريح؟ هل انت زلازل؟ هل انت يا رب نار؟ لا انا مش كده، انا هادي جدا، بس دي الصورة اللي ممكن تلفت النظر وتهز الاخرين فقط. اتصالح انت يا اخي الخادم مع الرب، واعتبر الكلام النهاردة من قبلك، اعتبر انه فقدان سلامك خطيتك. منتش عظم من داود النبي اللي كان بيكرر باستمرار ويقول خطيتي امامي في كل حين، خطيتي امامي، دايما شايف خطيته. ما دخلناش الخدمة عشان ما فيش خطايا فينا، احنا داخلين احنا بنتصالح مع ربنا، وندخل في صدره كل شوية والتانية، ونعيط على ذراع الحنان، وهو اللي بيمسح دمارنا، وهو اللي بيعزينا، وهو اللي بيرفعنا، وهو للأسف اللي بيجعلنا نخدم في حقله غير المستحقين للخدمة. فأقل حاجة لما اتصالح مع ربنا، صالح مع ربنا بعد عن الخطأ. ليه كلمة عتاب معك كخادم؟ في صلح بينك وبين نفسك، صلح بينك وبين ربنا، في صلح بينك وبين أهلك، في خطية بينك وبين أهلك،
كتير مننا بيسببوا لعن وسب لاسم الرب بسبب ان الخادم اللي بيخدم واللي بيشوفه ماسك كشكوله في ايده واللي نازل ماسك كتاب الترانيم في ايده وماسك النبذه في ايده واللي جاي من الناس ماسك الاربانه في ايده وراجع في البيت ثورة بيغضوه اتنرفز هايج هيحترم ابوه ولا يحترم مامته في الجسد ولا يحترم الجيران ولا يقدرهم ولا يصلي من اجلهم

هي كلمة العتاب معك كخادم، ليه انت زعلان من الناس؟ ليه غضوب؟ ليه مالكش نموذج حي في البيت؟ ليه مالكش ريحة معروف عنها ريحة المسيح؟ ليه رسالتك مش مشهورة ومعروفة في البيت؟ عاتب نفسك وارجع كده وقول انا من النهاردة هغير المنهج، كل خطيئة يا رب ارتكبتها انا هقرر واعترف بيها، تكون في صلح معك، تكون في صلح معك، صلح مع الاهل والاقارب والاعداء ومع الكل. سبب ثالث يسبب لنا فقدان السلام فينا، محبتنا للأرض وللأرضيات، محبتنا للأرض وللأرضيات. بتحب الأرض قد إيه وبتحب ربنا قد إيه؟ إيه رغبتك في الأرض وإيه رغبتك ناحية ربنا؟ إيه اشتياقاتك في ربنا وإيه اشتياقاتك في الأرض؟ هل اشتياقاتك في الخدمة أكثر من اشتياقاتك لربنا؟ هل اشتياقاتك في الخدمة من أجل ربنا؟ رغباتك فين؟ أنت كخادم رغباتك فين؟ هل بتشعر إني أساساً رجلك في السماء ورجل الثانية في الأرض عشان ترجع مكانك؟ بتشعر ان فعلا رجلك في السماء وبتبلغ الرسالة وشعر ان في ايادي بتحملك من السمائيين غير المرئيين سواء كانوا ملائكة او غيرهم، واحد جاي يقضي ايام ويكون مبشر بالسلام؟ هل بتشعر الشعور الجميل ده في الخدمة ان ليك بشارة ليك رسالة؟ رغبتك في السماء مش رغبتك في الارض، رغبتك في الارض من اجل السماء. مجيئك في الارض اساسا ايام بتقضيها تجذب تكسب اكبر عدد من الناس وتعرفهم ان الارض دي عبارة عن مملكة قابلة للزوال، ومن جواك بتشهد تقول فين الاباطرة، فين الملوك، فين الرؤساء، فين العظماء، فين ذو المراكز، فين ذو الممتلكات، فينهم؟ وتقول لنفسك فين ابائنا اللي بشروا وكرزوه؟ مش هم دول الجالسين في العصر؟ مش هم دول الممجدين في السماء؟ مش هم دول اللي هم اسسوا وحفروا كنيستنا وهم موجودين في الكنيسة المنتصرة؟ يا ريت كل واحد فينا يحفر كده في الكنيسة، ولما واحد فينا يحفر في الكنيسة ممكن يلاقي ايه؟ هيلاقي اساس من الاسمنت، مش الحقيقة دي، الحقيقة غير كده، يلاقي اساس من ابائنا الرسل اللي كانت ارجلهم اساسا في السماء وبقي اعظمهم موجود في الارض لحد النهاردة. هم اللي بنوا كنيستنا من رغباتهم في السماء. انت خادم بتخدم في حلب او بغريبه، بتخدم في صدر اليني، وبتخدم في اي بلد او قريه صغيره او شارع، انت رغبتك فين؟ فين رغباتك؟ ليه ليك ميول غريبه بعيد عن ربنا؟ ليه؟ ليه بتعرف بين فرقتين؟ خساره انك تخدم اسم ربنا وانت ليك رغبات بعيد عن ربنا، خساره. الخادم الناجح رغبته ربنا ولو عاش زمانه كله بيبني وبيعمر في الارض، بس لاجل ربنا، لاجل ربنا. مثلا لو الواحد فينا لف في بعض البلاد وزار اماكن زي القصور اللي موجوده فيها ويقول القصر ده بتاع فلان داشت بتاع فلان بيه، وتلاقي على القصر ده موجود مثلا تماثيل موجوده ومرصع بالمرمر وموجود بالرخام ومناظر ملهاش نهايه من الجمال، وتسأله فين صاحبه ويقول مش موجود. طب خد ايه صاحبه؟ ما خدش. تعال امشي في مكان تاني يقول ايه ده؟ يقول لك ده بيت الايتام، ده بيت الارامل، ده بيت للعجزه، ده بيت للمسنين. مين اللي عمل فلان؟ فلان ده فين؟ حتى وان كان فلان ده مات وانتقل، يلاقي جالس على يمين الرب اللي كانت رغباته لربنا، وطريقه سليمه، طريقه هاديه، فيها اختفاء، فيها انقراضات، فيها تضحيه، فيها عطاء. رغبة سمعية. انت حبيبي كخادم اوعى تضع رغباتك في الارض، ركز رغباتك في السماء. حرام تتكلم عن السمائيين وانت

مركز في الارض، ومقصودش الرغبات انك انت تبني عماره في الارض ولا مركز في الارض، هو دي الرغبه وحدها، الكرامه اللي بتبحث عنها دي رغبه ارضيه، بالذات مديح الناس دي رغبه ارضيه. الاهتمامات كلها المتعلقه بشخصيتك سواء كانت حفظ او دراسه في كتاب مقدس او الحان، كلها دي رغبات طرد. لكن لما تكون رغباتي انا سمائيه، عايز الروح المخفي ورا الحرف، عايز الروح المخفي ورا المبنى اللي انا هبنيه، عايز الروح المخفي ورا المشروع اللي انا هقوم بيه. اعطي رغبتك الاولى ان ربنا يعمل في قلبك بامكانياتك الصغيره. ناس دخلوا ربنا قالوا له ما عندناش امكانيات، احنا كل امكانياتنا جسد. قال لهم هو ده اللي انا عايزه. قال لهم انتوا ما تعرفوش الجسد ده ايه، ده هيكل الله، روح الله ساكن فيه، ده اللي يفسد جسد والله يفسده. فالخادم لما بتكون رغبته في السماء حتى لما جسده يصاب بدنس وبنجاسه يجري ربنا يقول له خد الجسد اهو، ده الجسد بتاعك انت، انا زوجته لكن بتاعك، انا دنسته لكن بتاعك انت، انا بعدت عنك شويه لكن هاجي اعيش معاك باستمرار، مش ممكن ارجع ولا اخضع. ايه رغباتنا؟ لما تكون ليك رغبه في الارض سلامك فاقد ماء الماء، لما تكون ليك رغبه في السماء لو قالوا لك هتموت دلوقتي يقول لك يا سلام، ما انا ليا ممتلكات الحجر بحيثي. ليك ممتلكات هنا يا خضر ابيض، الباب ما تقفلش، ما فيش تربات، ما فيش قفل، ما فيش معرفش ايه، ما فيش الحاجات فضيحه، وبص يلاقي فيه من جواه فقدان، واللي ما عندوش حاجه يقول لك انا مش عايز حاجه. زي ابونا القديس لما قالوا له احنا ممكن ناخد ممتلكاتك وممكن ننسيك، قال لهم عباره جميله ودايما بقولها، قال لهم ايه؟ قال لهم لا يخشى فقد المال من لا يملك شيئا، ولا يهاب النفي من يحسب السماء موطنه، ولا يخاف الموت من يرى انه الطريق المؤدي للحياه الابديه. انا تنفوني، انا واضع في اعتباري، انا على الارض المرتبه، في السماء الغطا والحياه، في كل مكان الاقي لي مرتبه، في كل مكان الاقي لي غطا والحياه، في بطنيه، من زي بيت الخلوه ومفيش بطنيه. قال لهم لا يخشى فقد المال من لا يملك شيئا، ولا يهاب النفي من يحسب السماء موقفا، ولا يخاف الموت من يرى انه الطريق المؤدي للحياه الابديه. لا يهم نفي ولا يهم موت ولا يهم فقد اشياء، ما عندوش حاجه يخاف عليها غير قلبه. اوعى قلبي يتسرق، هو الخادم يقول كده، قلبي يتسرق انا مت. يقول ده ربنا ما قاليش حاجه غير اعطيني قلبك. ولذا اوعى تفكروا ان ربنا بيقيس عطايانا بامكانيات ماديه، لا، الله بيقيس برغباتنا اللي من القلب، اللي بيعطيه قلب ربنا يقدره اكثر من انسان يديله من ممتلكاته. ليه؟ لو ربنا عايز ماديات ايه ذنب الفقر والغلبانين والمساكين؟ ايه ذنبهم؟ ربنا عايز قلب الفقير اكثر من ممتلكات الغني، عايز قلب الغني وقلب الفقير، عايز رغبته من جوه ليكون هو، مفيش اكثر من كده. ايه رغبتنا يا حبايبي كخدام وكخادمات؟ رغبتنا ايه؟ رغباتنا ارض ولا سماء؟ كانت رغباتنا سمائيه يبقى تصرفاتنا من اجل السماء، كانت رغباتنا ارضيه حتى لو تكلمنا عن السمائيين فنحن نحمل ونرتدي ثياب ذئاب، عفوا ثياب حملانه من جوه ذئاب خالص. من الله مانح السلام، من الله كلي السلام، من الله السلام الكلي. اطلب ان يجعل السلام في قلوبنا، في افكارنا، في مشاعرنا، في حياتنا. له كل مجد، له كل اكرام الى ابد الابدين.

سلم لي عمرك وعليك على طول مسنون، شرك يمحيك عمرك يبنيه، حالا تلاقيه ما بقاش مهدود. ما تعوش الهم وما تخافش، ربنا موجود.

واعرف قلبي، امتحني واعرف أفكاري، وانظر إن كان في طريق باطل، واهدني طريقا أبديا.

الأصحاح الخامس. وبعد ذلك دخل موسى وهارون وقالا لفرعون: هكذا يقول الرب إله إسرائيل: أطلق شعبي ليعيدوا لي في البرية. فقال فرعون: من هو الرب حتى أسمع لقوله فأطلق إسرائيل؟ لا أعرف الرب وإسرائيل لا أطلقه. فقالا: إله العبرانيين قد التقانا، فنذهب سفر 3 أيام في البرية ونذبح للرب إلهنا لئلا يصيبنا بالوباء أو بالسيف. فقال لهما ملك مصر: لماذا يا موسى وهارون تبطلان الشعب من أعماله؟ اذهبا إلى أثقالكما. وقال فرعون: هوذا الآن شعب الأرض كثير، وأنتما تريحانهم من أثقالهم. فأمر فرعون في ذلك اليوم مسخر الشعب ومدبره قائلا: لا تعودوا تعطون الشعب تبنا لصنع اللبن كأمس وأول من أمس، ليذهبوا هم ويجمعوا تبنا لأنفسهم. ومقدار اللبن الذي كانوا يصنعونه أمس وأول من أمس تجعلون عليهم، لا تنقصوا منه، فإنهم متكاسلون، لذلك يصرخون قائلين: نذهب ونذبح لإلهنا، ليثقل العمل على القوم حتى يشتغلوا به ولا يلتفتوا إلى كلام الكذب. فخرج مسخر الشعب ومدبروه وكلموا الشعب قائلين: هكذا يقول فرعون: لست أعطيكم تبنا، اذهبوا أنتم وخذوا لأنفسكم تبنا من حيث تجدون، إنه لا ينقص من عملكم شيء. فتفرق الشعب في كل أرض مصر ليجمعوا قشا عوضا عن التبن، وكان المسخرون يعجلونهم قائلين: كملوا أعمالكم أمر كل يوم بيومه كما كان حينما كان التبن. فضرب مدبر بني إسرائيل الذين أقامهم عليهم مسخر فرعون، وقيل لهم: لماذا لم تكملوا فريضتكم من صنع اللبن أمس واليوم كالأمس وأول من أمس؟ فأتى مدبر بني إسرائيل وصرخوا إلى فرعون قائلين: لماذا تفعل هكذا بعبيدك؟ التبن ليس يعطى لعبيدك، واللبن يقولون لنصنعه، وهوذا عبيدك مضروبون، وقد أخطأ شعبك. فقال: متكاسلون أنتم متكاسلون، لذلك تقولون نذهب ونذبح للرب، فالآن اذهبوا اعملوا، وتبن لا يعطى لكم، ومقدار اللبن تقدمونه. فرأى مدبر بني إسرائيل أنفسهم في بلية، إذ قيل لهم: لا تنقصوا من لبنكم أمر كل يوم بيومه. وصادفوا موسى وهارون واقفين للقائهم حين خرجوا من لدن فرعون، فقالوا لهما: ينظر الرب إليكما ويقضي، لأنكما أنتنتما رائحتنا في عيني فرعون وفي عيون عبيده، حتى تعطيا سيفا في أيديهم ليقتلونا. فرجع موسى إلى الرب وقال: يا سيد، لماذا أسأت إلى هذا الشعب؟ لماذا أرسلتني؟ فإنه منذ دخلت إلى فرعون لأتكلم باسمك أساء إلى هذا الشعب، وأنت لم تخلص شعبك.

الأصحاح السادس. فقال الرب لموسى: الآن تنظر ما أنا أفعل بفرعون، فإنه بيد قوية يطلقهم وبيد قوية يطردهم من أرضه. ثم كلم الله موسى وقال له: أنا الرب، وأنا ظهرت لإبراهيم وإسحاق ويعقوب بأن الإله القادر على كل شيء، وأما باسمي يهوه فلم أعرف عندهم. وأيضا أقمت معهم عهدي أن أعطيهم أرض كنعان، أرض غربتهم التي تغربوا فيها. وأنا أيضا قد سمعت أنين بني إسرائيل الذين يستعبدهم المصريون، وتذكرت عهدي. لذلك قل لبني إسرائيل: أنا الرب، وأنا أخرجكم من تحت أثقال المصريين، وأنقذكم من عبوديتهم، وأخلصكم بذراع ممدودة وبأحكام عظيمة، وأتخذكم لي شعبا، وأكون لكم إلها، فتعلمون أني أنا الرب إلهكم الذي يخرجكم من تحت أثقال المصريين، وأدخلكم إلى الأرض التي رفعت يدي أن أعطيها لإبراهيم وإسحاق ويعقوب، وأعطيكم إياها ميراثا، أنا الرب. فكلم موسى هكذا بني إسرائيل، ولكن لم يسمعوا لموسى من صغر النفس ومن العبودية القاسية. ثم كلم الرب موسى قائلا: ادخل قل لفرعون ملك مصر أن يطلق بني إسرائيل من أرضه. فتكلم موسى أمام الرب قائلا: هوذا بنو إسرائيل لم يسمعوا لي، فكيف يسمعني فرعون وأنا أغلف الشفتين؟ فكلم الرب موسى وهارون وأوصى معهما إلى بني إسرائيل وإلى فرعون ملك مصر في إخراج بني إسرائيل من أرض مصر: هؤلاء رؤساء بيوت آبائهم، بنو رأوبين بكر إسرائيل، حنوك وفلو وحصرون وكرمي، هذه عشائر رأوبين. وبنو شمعون ياموئيل ويامين وأوهد وياكين وصوحر وشاؤول ابن الكنعاني، هذه عشائر شمعون. وهذه أسماء بني لاوي بحسب مواليدهم: جرشون وقهات ومراري. وكانت سن حياة لاوي 137 سنة. ابنا جرشون لبني وشمعي بحسب عشائرهما. وبنو قهات

ويسهار وحبرون وعزيئيل. وكانت سن حياة قهات 133 سنة. وابنا مراري محلي وموشي. هذه عشائر اللاويين بحسب مواليدهم. وأخذ عمرام يكابد عمته زوجة له، فولدت له هارون وموسى. وكانت سن حياة عمرام 137 سنة. وبنوا يصهار قورح ونافج وذكري. وبنوا عزئيل ميشائيل وألصفان وسمري. وأخذ هارون آلي شبع بنت عم ناداب أخت نحشون زوجة له، فولدت له ناداب وأبيه وألعازار وإيثامار. وبنوا قورح السير وألقانة وأبي آساف. هذه عشائر القورحيين. وألعازار ابن هارون أخذ لنفسه من بنات فوطئيل زوجة، فولدت له فنحاس. هؤلاء هم رؤساء آباء اللاويين بحسب عشائرهم. هذان هما هارون وموسى اللذان قال الرب لهما: أخرج بني إسرائيل من أرض مصر بحسب أجنادهم. هما اللذان كلما فرعون ملك مصر في إخراج بني إسرائيل من مصر. هذان هما موسى وهارون. وكان يوم كلم الرب موسى في أرض مصر أن الرب كلمه قائلا: أنا الرب، كلم فرعون ملك مصر بكل ما أنا أكلمك به. فقال موسى أمام الرب: ها أنا أغلف الشفتين، فكيف يسمع لي فرعون؟ الأصحاح السابع. فقال الرب لموسى: انظر، أنا جعلتك إلها لفرعون، وهارون أخوك يكون نبيك. أنت تتكلم بكل ما أمرك، وهارون أخوك يكلم فرعون ليطلق بني إسرائيل من أرضه. ولكني أقصي قلب فرعون وأكثر آياتي وعجائبي في أرض مصر، ولا يسمع لكما فرعون حتى أجعل يدي على مصر، فأخرج أجنادي شعبي بني إسرائيل من أرض مصر بأحكام عظيمة. فيعرف المصريون أني أنا الرب حينما أمد يدي على مصر وأخرج بني إسرائيل من بينهم. ففعل موسى وهارون كما أمرهما الرب، هكذا فعلا. وكان موسى ابن 80 سنة وهارون ابن 83 سنة حين كلما فرعون. وكلم الرب موسى وهارون قائلا: إذا كلمكما فرعون قائلا هاتيا عجيبة، تقول لهارون: خذ عصاك واطرحها أمام فرعون فتصير ثعبانا. فدخل موسى وهارون إلى فرعون، وفعلا هكذا كما أمر الرب. طرح هارون عصاه أمام فرعون وأمام عبيده فصار الثعبان. فدعا فرعون أيضا الحكماء والسحرة، ففعل عرافو مصر أيضا بسحرهم كذلك. طرحوا كل واحد عصاه فصارت العصي ثعابين، ولكن عصا هارون ابتلعت عصيه. فاشتد قلب فرعون فلم يسمع لهما كما تكلم الرب. ثم قال الرب لموسى: قلب فرعون غليظ، قد أبى أن يطلق الشعب. اذهب إلى فرعون في الصباح، إنه يخرج إلى الماء، وقف للقائه على حافة النهر.